0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13:08 مساء وحصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار النشر والتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصر القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان. يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر إذا عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب. هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، اشتغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخرجنا هذه النسخة. إذا بقى إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولان بارت. يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح. يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جيرار جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذا العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذاتي وللآخر.
0: نعم. طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: أمني فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغير الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأن تسلط الضوء على الذكرى الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح.
1: يعني كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها باقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، الأساليب الإنشائية، الأساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرفه، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم. يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. اعتقدت مثلا اكتب في بعض الاحيان فكره ولكن اعود الى تنقيح تلك الفكره مره ومرتين وثلاثه حتى تخرج بتلك الصوره للقارئ.
0: الاكيد القارئ سيكتشف ان هذه الروايه هي خاليه من كل نشاز او حشو، يعني ما فيش، لانه احيانا نقرا بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الروايه ما شدني فيها هو انها يسبوك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما فيما محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كتب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون الخيال العلمي، يعني زي ما نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأنه غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته، لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: دون قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه، كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في الثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقيقة من الروايات التي يعيش تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا.
0: صحيح.
1: أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
0: نعم.
1: استغرقت الليل بطوله، كنت أستغله للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهاتفية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز، لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو زرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بأسماء.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو، هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب. القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا.
1: شكرا. جزيلا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المونستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المونستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المونستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: جميل. الأستاذة خليني نكمل. الأستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي. كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: هاي تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أمير، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، أنا كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش. خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لسعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض ما بينهم.
1: يلا تفضل. قوة ناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف انتي ما نعرفوا لي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي نمشي نشوفوا قوة بطريقة أخرى، قوة قائمة على الجلب. لهني على خاطر ديجا باش نبدا بمقوله لعل ما جعل البعض يقول ان الانسان لا يسكن كوكبا وانما يسكن ثقافه. ومن هنا تظهر اهميه معرفه المفاهيم هذه وربما نقدها ايضا. خاطر الانسان اذا عاش فقط داخل الاحداث من غير ما يفهم الافكار اللي وراها يمكن انه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمه خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة اللي فرضها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكي اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة النعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم اللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة نعمة. قوة نعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس في عالمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أنه الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوى الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوى الصلبة والقوى الناعمة. وكأن القوى الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوى لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوى الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوى الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة، بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقوله إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل لو نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوالتها ويكا معاش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة،
1: وإحنا توا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم. هذه كذا هي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهم أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض والموارد فقط، ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خطاغنطيس باش نجد مثال الأفلام أفلام نفرجوا فيها معناها مش غير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام داخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش نعكس راهو الواقع الحقيقي متاع البلاد هذيك. معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها. لكن سؤال أهم لهنا لفعل سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية هذا أهم. والحقيقة هو أفرمو أن القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن السؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ما هيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح مهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي. أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في على المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في وقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب شكرا جزيلا يعيشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم يا أطيب التحيات.
0: شكرا لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفط. ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أنه الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
0: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، لو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
1: بالطبع تصديق لقولك أخي لسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني. صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم وتطوير التعليم.
0: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
1: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتسو والهوتو هذوما يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
0: صحيح.
1: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا لسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
0: انقطاع الدراسة
1: يعني انقطاع هذا فهمت، ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
0: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا.
1: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
0: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا و استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك عفوا كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية. نعم، شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم تفضل.
1: أندلسية. نعم
0: نعم.
1: إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم، وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه الأحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فكتفى فقط بهمزة. هاي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده، فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام،
0: ولا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب نبقى في الجانب القصصي، أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي، وأن يكون فطنا، وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: نعم والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى. أخبار للحمقى
1: لنفصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، نعم، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعل.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. إذن اليوم
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات إذاعة المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب: الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة

لا ترحل وتجعل عمري كئيبا، لا ترحل وتجعلني أعيش في عالم الأوهام والتفكير، لا ترحل يا من عرفت الحب معها، يا من أتنفس بهمساته، يا من صار نفسي وذاتي وكياني، يا من صار روحي ودمي وعروقي، لا ترحل حتى لا أفقد أجمل ما عرفته فيك، وهو الحب والسعادة والوفاء. فؤادي يصرخ من أعماق أعماق قلبي، أحبك أحبك أهواك حبيبي. إلى متى فراقنا؟ إلى متى؟ أنت في بلاد وأنا في بلاد، بيننا العديد من الأميال والبحار. لقد أحببتك كي أرفع عني الحزن والندم، ولكي أشعر معك بسعادة في كل مكان. لن أدعك ترحل ولن أنساك مهما كانت الظروف.

همسات دافئة. سأشد جراحي بهمومي وأرحل، وسأنسى الحاضر والماضي، وسأرسم لي غدا أجمل. جراحك ما عادت تهمني، أحصد فيها هاك السكين والمنجل. سأمزق حزني حتى ينتهي، وستكون أيامي أسهل. فلست الوحيد في الدنيا، فغيرك يحبني، لكني كنت أجهل. أنا مسالمة في الحب، جئت إلى قلبك الأعزل، وطرقت باب قلبك، لكنك جعلتني على بابه أقتل. نسيت أن طبيعة الدنيا تدور وتدور، وقد يكون ليلك من ليلي أطول.

وأدمر ذكراك في داخلي، وفيك، فيك أبدا لن أسأل.

همسات دافئة. من بين كل الناس جئت أنت يا حبيبي، جئت من زمن بعيد لتنور لي دربي وحياتي. أتيت

لا أعلم من أين أتيت وكيف عرفت مكاني، أجبني رجاء، كيف أصبحت تقلق منامي؟ أخبرني، هل أنت من عالم الأنس أم الجاني؟ أخبرني من أنت، كيف أمكنك أن تملك قلبي وإحساسي؟ من أي باب دخلت وتربعت على عرش فؤادي؟ ماذا فعلت بي حتى أصبحت أهيب ولا أرى غيرك أمامي؟ أتعلم إني كنت لا أحس بدقات قلبي إلى أن جئت أنت يا حبيبي، يا كل ما في حياتي، يا نور عيني وروح قلبي، يا حياتي وعمري. أنت يا حبيبي، يا سعادتي وشقائي، يا فرحي وغضبي. ابقى، ابقى بقربي، لا تتركني، فلا أرى لحياتي مكاناً من دونك. أنت

قدري أن أحبك، قدري أن أتألم وأتعذب معك. لولاك حبيبي ما ارتعشت أناملي، ولا حتى تعلمت السار. ليتك تحبني مثلما أحبك، من أجل حبك أنسى عمري وأيامي. إنني أخفي دموعي وآلامي خوفا عليك كي لا تشعر كم أتعذب وأتألم من حبك. يا من أصبحت ألمي وفرحي وقدري، وأتمنى أن تكون مستقبلي. ليت الحياة تجمعني بك وإلى الأبد. يا حبيبي أستغيث بك دائما، أستغيث بقلبك وحبك وحنانك. يا حبيب الروح لا تحاول البعاد عني، مهما تألمت أو تعذبت معي. تذكر بأنني قلت لك بالسابق حبي هلاك لا بل جنون. أريدك أن تكون ملكي لوحدي، ها أنا اليوم أنتظرك، فهل تعود وتجعلني أنسى همومي، أم تتركني وحيدة أعيش في عالمي، عالمي الذي صنعته بيدي، منتظرة لذلك الموعد، موعد الذي طالما انتظرته

لقد كان شوقك إلي ينسيني قسوة زماني العابس. حبيبي اسمع صوتي، أنا أناديك بنداء الحب وأناجيك، لا ترحل وتجعل قلبي حزين. يا أجمل حب عرفته في حياتي، أتشوق لموعد حضورك وأرتقب مجيئك بفرح شديد. متعبة أنا، متعبة منهم، منك، من الحظ، من النصيب، من الحزن، من الروح التي ما عادت لها قدرة على شيء، من العمر الذي لا يريد أن يتوقف، من الخذلان، من المجاملة، من الصبر، من الخبث في وجوههم، من الماضي، من الغد الذي ليس له ملامح، من الانتظار، من الاختناق، من الأحلام البريئة، من قوة التحمل، من البكاء، من افتعال النسيان، من أمنياتي المؤجلة، من قدرة احتمالي، من تعجبهم من هدومي، من أيامي الباردة، من ضحكاتهم المستفزة، من ترديدي عبارة أنا بخير، من محطات الانتظار، مصالات السفر. متعبة أنا، مني، من ومن ومن، من كل شيء، حتى أنني تعبت من التعب نفسه. أصبح في داخلي شيء ما يشبه اليأس، يدفعني إلى أن أنام ولا أستيقظ.

0: همسات دافئة.
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسير
0: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت

0: مندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.
3: لكم مهجتي والروح والجسم والقلب، لكم مهجتي والروح والجسم والقلب، وكلي لكم ملكم

الظالمين وأنتم أحد.

صح لي فيكم الحب وكم أتمنى أن أسير إليكم وكم أتمنى

إن عاينت ما أرض يثربا وعند رسول الله قد نزل الركب فقولا له يا أحمد يا محمد محب عن الزوار محب عن الزوار عوقه الذنب عسى جاءك المقبول

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم خفف علينا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، وامنع عنا برحمتك كل ما هو ضار، وبشرنا بكرمك بكل ما هو سار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار، واجمعنا بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع الشهداء والصديقين والأبرار. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، وطامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلبا مطمئنا. فرش الله دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، وغمر دنياكم بالأفراح والمسرات. اللهم عافي مبتلانا، واشفي مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أذق قلوب مستمعينا برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك. اللهم في هذا الصباح نسألك أن ترزقنا راحة البال، والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا.

0: مرحى بك أيتها الفتاة، مرحى، تفضلي تفضلي ادخلي باحة المعبد، ما بالك واقفة على استحياء هكذا؟
1: لا شكرا أيها الكاهن المبجل، أنا شنا زوجة حامي بن نوح، وقد جئتك لكي...
0: أنت من آل نوح إذن؟ كيف حال عمتك الطيبة عابر وحميك يا أم شنا؟
1: جميعهم بخير سيدي الكاهن.
0: نعم.
1: وأنا بعد وزوجي وعمي نوح كلنا بألف خير بفضل عظيم دعائك لنا عند الآلهة المقدسة، ولكن لي عندك حاجة ورجاء، جئت ألتمس قضاءها لديك يا سيدي.
0: تأملي خيرا يا شنا، تأملي خيرا، ولكن ألا تدخلين باحة المعبد أولا؟ خير من الوقوف عند البوابة هكذا. تفضلي تفضلي ودعك من هذا الخجل، أنا الكاهن هنا، أنا لست لص أو قاطع طريق.
1: حشاك سيدي الكاهن، ها أنا ذا أدخل.
2: لا لا، إنه أمر لا يطاق يا نوح، إنك بصدك هذا عن توقير آلهتنا المقدسة والتعبد لها سوف تجلب لأهل دارنا الويل والثبور وغضب الآلهة. ألا تخشى أن يصاب بنوك الأربعة بسوء يا نوح؟ تكلم أجبني، أي أب أنت؟ أي أب أنت؟
3: أمه على رسلك مع أبي، ألا ترينه يتناجى مع نفسه بصمت وهو مغمض العين؟ هذا يعني أنه في حال لا يجيب أحدا كما تعودنا على حاله هذه منذ زمن ليس ببعيد.
2: آه يا ويلي منه، إن حاله هذا لهو أشد ما يغيظني فيه، كأنه في غيبوبة اليقظة يتمتم ويهمس بكلام لا أفهم منه شيئا، ألا تسمعه؟
3: نعم نعم أسمعه جيدا يا أمي، إنه يردد ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حتى أنني صرت أرددها مع نفسي ليل نهار وكما يفعل أبي تماما.
2: لا ريب أن الأرواح الشريرة التي تمكنت من أبيك هي نفسها تمكنت منك أيضا يا حام، ولعل أخويك سام وياثث مثلك تماما ومثل أبيك، جميعكم على قلب واحد في هذا الأمر، ما عدا أخاكم يام. أجل يام وحده مخلص في طاعته وعبادته للآلهة مثلي تماما.
0: ها قد انتهيت من التميمة يا شنا.
1: أنا جد شاكرة لك صنعك هذا أيها الكاهن المهيب.
0: سأضع التميمة في قلادتي الخاصة هذه، انظري يا شنا.
1: ولكنها قلادتك المقدسة.
0: لا لن أبخل بها عليك يا زينة الفتيات.
1: ها؟
0: لا لا أقصد يعني لا أقصد يا أكمل الفتيات عقلا ويا خير فتيات بني راسب. والآن خذ القلادة وفي وسطها التميمة، وضعيها حول عنق زوجك، هكذا تفعلين.
1: لا لا، ما هذا؟ مكانك أيها الكاهن.
0: عذرا عذرا عذرا عذرا عذرا يا شنا، أردت فقط أن أعلمك كيف تضعين التميمة حول عنق زوجك حام، ليس إلا.
1: لم أكن أعلم أنك تصبح غريب الأطوار هكذا إذا خلوت بفتاة أيها الكاهن المريب.
0: لا لا لا، إلى أين تريدين يا شنا؟ لا لا تسيئي فهمي يا فتاة. عجيب، لقد نسيت التميمة يا شنا.
1: لا لا لا لا حاجة لي بها، ضعها حول عنقك أنت.

0: اللعنة، وكنت أعلم أن هذه الفتاة الناعمة الطرية تخفي تحت أهابها عفافا صلبا وسجية خشنة. يبدو أنني تماديت معها قليلا سحقا. ماذا أصنع بضعفي ودناءتي عندما أخلو بالنساء؟
1: لن أعود للعمل مع إخوتي وأبي في رحبة النجارة يا أمه، لن أعود أبدا.
2: هون عليك يا ولدي، ارتح قليلا ثم أخبرني فيما غضبك هذا. خذ تناول هذا النقيع.
1: هاتي، نقيع لذيذ، ولكن ما زلت غاضبا لما ألاقيه من سوء معاملة إخوتي وأبي لي في العمل يا أمي. إنهم يلقون على كاهلي ما لا أطيق، فأنا أعمل أكثر من جميعهم وأجهد نفسي وأشق على صحتي وأنجز عنهم حتى أعمالهم التي لا يجيدون غيرها، ثم لا ينالني من الأجر والمكافأة إلا النزر اليسير.
2: ويحك بدي أمك يا ولدي، أهكذا يفعل أبوك وأخوتك معك؟ ولكنني لا أرى أثر التعب والمشقة على ظاهرك. هذه ثيابك، لم يعلق بها شيء من نشارة الخشب، وهذه يدك ما زالت طرية يافعة، وهذا وجهك لا يعلوه أثر من الإرهاق.
1: ألا تصدقينني أمه؟ أجل، أنت لا تصدقينني، هذا ما يبدو عليك.
2: اهدأ يا ولدي يام، اهدأ، أنا أصدقك ولكنني مندهشة من الظاهر الذي يبدو عليك، فينقض ما تدعيه. على أي حال دعك من هذا الأمر ولا تشغل بالك، واصغي إلي جيدا لما سأطلبه منك.
1: حسنا، طلبي ما شئت يا أمي.
2: أريدك أن تكتب في ورقة صغيرة ورقيق من جريد النخل كلمة فيها زجر ونهر موسومة باسم الإله يعوق، وإياك أن تخبر أحدا عنها، ثم تأتيني بها فأجزل لك مكافأة سخية.
1: سأفعل من فوري يا أمي، أبشري، ولكن
2: سأخبرك عن قصدي من وراء هذا الطلب، ولكن ليس الآن، فينصرف، انصرف من فورك.
1: في الحال يا أمي.
3: ليتني أطعت زوجي حام فلم أذهب للقاء كائن المعبد، ذلك الكائن الدنيء السافل. كنت أحسبه روحا مقدسة من عطاء الآلية، من يدري، ربما كان عنادي وأسراري على الذهاب إلى هذا الكائن الوغد فيه صالح لبعض أمري. أجل، فقد كشفته على سريرته الحق، ولكن يعني هذا إنما يتعبده الكاهن، وما يأمرنا بعبادته هو محض هراء في هراء.
4: غدا نلتقي.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إن الدعاء عبادة لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات وأجلها، مما يجب الإيمان به أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو مستكمل لشروط الإجابة منتفية عنه موانعها، فإن الله تعالى يجيب دعوته إما عاجلا في الدنيا، وإما أن يدخر له حسنات في مقابل دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، ودلت على ذلك نصوص الشرع. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وتتلخص شروط الاستجابة وموانعها في قول الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فمن استجاب لله تعالى في أمره ونهيه وصدق بوعده وآمن به، فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء وانتفت عنه موانع الإجابة، فلن يخلف الله تعالى وعده. ثم إذا دعا المسلم ربه فعليه أن لا يستعجل ويستحسر ويترك الدعاء، فإن ذلك من موانع الإجابة، كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. مستمعي الكريم، هناك عدة أدعية نستطيع ترديدها لنتوجه إلى الخالق البارئ، فندعوه وحده من أجل أن تتيسر أمورنا. فالطالب والعامل والأم والصغير والكبير هم بحاجة إلى الدعاء. ومن هذه الأدعية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فهذا الدعاء يقال لأي أمر ولتسهيل الأمور: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع طريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن التوفيق هو الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإصابة المبتغى والحق ونيل المقصود، حيث أنه مطلب المؤمنين ورجاء العابدين، وبذلك يعيش المؤمن حياة كلها خير ورضا وسعادة، ويثبت على عقيدته ولا تغيرها الفتن ووساوس شياطين الإنس والجن. وإن التوفيق يأتي بالإخلاص لله تعالى والتوكل عليه وكثرة الدعاء واللجوء إليه في الأمور كلها وحسن الظن بالله والتوبة إليه.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ونسك الختام لخير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مقدمه المدينة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبيننا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم نام. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بسلاح ولا يصبحون إلا فيه.

وفي هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بمكة وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال تعالى:

وأنزل معه آيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى:

لقد أذن الله للمسلمين بالقتال على اعتبار أن مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوا ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب. وقتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش، وقتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء، وأيضا قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والكف عمن دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله.

ونكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد إن شاء الله يتجدد الموعد وأحداث جديدة من السيرة المحمدية العظيمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية وبارك لكم في أعماركم وأولادكم وصحتكم.

إلهنا، نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبضياء سناء نورك العظيم وبعلمك يا عليم أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد بالحس والمشاهدة برده، حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا. إلهنا وكلنا سمعا وبصرا وقلبا ويدا ومؤيدا، اللهم إنا نسألك بجوامع أسرار أسمائك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك وأن تلهمنا حب معرفتك وأن تستر علينا بستر حمايتك وأن تجعل أنسنا بك وحدك وشوقنا إليك وأن تجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك، حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا سواك. اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك، أنت نور السماوات والأرض، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظم شأنك ولا

أجمل ما في الحياة هي تلك الأشياء التي ليس لها ثمن، ويقف المال أمامها فقيرا عاجزا لا يستطيع شراءها. حنان زوجة تحبك وتهتم بكل شؤونك الحياتية، وحضن زوج يحبك ويرعاك وتسكنين طية قلبه، أصدقاء مخلصون، أولاد أصحاء، دعوة أم عند الصباح، رغيف من حلال، بيت من ستر وحب. هذه الأشياء هي الحياة، والمال لا يستطيع شراءها. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخة وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرة فإذا في الغصن نظرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة، لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إنما يبكي له حول على الضحك وقدرة، فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

أيها السادة الكرام، نور الله يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضله. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه. لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي وخالقي، يا رب، ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت يا رب، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجوايا. وأنت يا مولاي، وأنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. إلهي وخالقي، زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا. يا رب، اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم التضرع والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، دموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. إلهي وسيدي، يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك،

0: سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.
1: لجأت إليه العفو لدي، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامح ذنوبا زادت، يا رب يا الله.

طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: مستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالا وجلالا وإشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

0: محمد.
1: من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها، والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في فضله.

إلهي، يا واهب الخير للخليقة طرا، أنت يا ذا الجلال والإكرام، والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام، وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام، قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان مع الدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر. إذا حل الأمر الصعب وادلهم الخطب وعم الجدب، الله المستعان. إذا أظلم الأفق وضاقت الطرق وانشق بالمصائب الأفق، الله المستعان. إذا جاعت البطون وأخطأت الظنون وحلت المنون، فالله المستعان. إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب، فالله المستعان. إذا فقد الولد وقحط البلد وضعف السند، الله المستعان. سبحانك ربي، سبحانك، سبحان من انتشل ذا النون من الظلمات ونجى نوحا من الكربات. سبحان الله، سبحان من أطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكليم. سبحان من على العرش استوى، سبحان من يسمع ويرى، سبحان الله العظيم. سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت، سبحان من وهب النور في الأبصار وقصر بالموت الأعمار. لا إله إلا الله، ولا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، أغنى وأقنى، أضحك وأبكى. لا إله إلا الله، عدد ما خطت الأقلام وسجع الحمام وهطل الغمام، وقوضت من الخيام. لا إله إلا الله، كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأحزان والأفراح، سبحان الله. عز فارتفع، خضع له كل شيء وركع، أعطى ومنع، خفض ورفع، أعز وأذل، سبحانه. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يهدي ضالا
ويغني فقيرا ويغفر ذنبا ويستر عيبا وينصر مظلوما ويقسم جبارا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا رب، يا كريم يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، يا رب، يا من لا يعزب عنك شيء، إلهي وخالقي، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك، يا كريم. أنت إلهي وخالقي، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم، فببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم. اللهم صن وجهي باليسار، وتبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت ربي، أنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمنع. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا ربنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا رحيم يا كريم. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا رب، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا
فبارك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه الكرام، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمع الحبيب، لو أن المرأة طلب الإخلاص واليقين في اليوم 100 مرة فما هو من المكثرين؟ لكن كيف ينبغي أن يكون الطلب؟ دعاء قول أم دعاء فعل؟ أرى أن دعاء الفعل هو الأصل، لكنه لا يمنع من دعاء القول. أما الأفضل فدعاء قول يلازمه دعاء فعل. وإذا كان لنصيحة مكانة عندكم فنصيحتي أيها الأحبة، نصيحة الأولى والأخيرة، هي أن نطلب جميعا مرضاة المولى سبحانه وتعالى. فقد تنسون طلب الجنة في دعواتكم أو الاستجارة من النار، لكن حذاري، حذاري أن تنسوا طلب الإخلاص واليقين بإلحاح. لماذا؟ لأن الأمر لا يحتمل النسيان. إذا تلاشى الإخلاص وضاع اليقين لدى الفرد فقد تدحرج في فراغ مخيف، إذ أقواله لا تتجاوز حنجرته، وأفعاله لا تعبر عن أي معنى نبيل. إن كنت يا صاحبي، إن كنت تحلم بقطف ثمار يانعة في أعمال الإرشاد والتبليغ، فلا تحسبن أنها تأتيك مجانا نتيجة خوارق تتنزل عليك من السماء. كلا يا صاحبي، بل احرص على أن تأخذ بالأسباب كاملة، يأتيك الخير مدرارا. ذلك هو الأصل في شريعة الفطرة وسنة الكون. انظر إلى النبات، نعم، أتراه يثمر دفعة واحدة؟ لا، إنما يحتاج يا صاحبي، يحتاج إلى زمن طويل من العناية والرعاية حتى ينبت فينمو فيستوي فيؤتي أكله، تماما مثل البيضة التي لا يخرج فرخها سالما إلا بعد زمن مكتوب. العبادة أيها الأحبة نبض فياض مبارك لتقوية نواحي الخير والجمال والصدق في فكر الإنسان، وإكسير سحري يصلح أهواء النفس ونزعاتها الشريرة فيجعلها شبيهة بالملائكة. والشخص الذي يتوجه إلى هذا النبع كل يوم عدة مرات بالفكر والذكر هو شخص عازم على السير في درب الإنسان الكامل، ويكون قد عثر على الملجأ الذي يحفظه من دسائس الشيطان. العبادة، العبادة هي أسلم الطرق وأكثرها أمنا للوصول بقلب الإنسان في مجال الحقيقة الكبرى المعروفة نظريا إلى مرتبة حق اليقين. وعندما يحلق الشعور بأجنحة الخشية والتوقير للبحث عن اليقين، يصل الإنسان في كل منزل
من منازل هذا الطريق يصل إلى وصال جديد ومختلف العبادة، هي طريق وصال. وآداب هذا الوصال وضعها المولى سبحانه وتعالى لنا للوصول بها عن طريق الإيمان إلى سعادة الدنيا والآخرة. والذين لم يعثروا على هذا الطريق

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. في ظل التوقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق في البلاد، وأكدت أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. تمكنت مصالح الديوان خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل تراب البلاد. وقد تم حجز ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. أما في المواد المخدرة فقد تم حجز ما يفوق 214 كيلوغرام من هذه المواد بما تناهز قيمتها 5.5 مليون دينار. أعلن الصندوق الائتماني للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة

0: من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستدامة لهذه الفضاءات الطبيعية. في قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 6 أشخاص بهجمات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني استهدف الخميس مناطق متفرقة من القطاع، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر الماضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

64 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون. يا رب وليس منا في الوجود أحقر، لما عندك منا أفقر. يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان.

وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت ورضنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصمد ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم واهزم جيوشهم وافسد رأيهم

مرحبا بكم في بشائر الصباح. نهار جديد، صباحية جديدة، نبدأوها مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل كما العادة رفقوكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند نجل عطية بن محمد اللي ترافقني اليوم في الإخراج، محمد باير معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المنتظر اليوم باش يكون نهار سخون ودرجات الحرارة باش تكون مرتفعة، ونعطيكم التفاصيل بعد شوية. وطبعا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

26 دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم. كما قلنا بكري شوية درجات الحرارة باش تواصل في الارتفاع اليوم وباش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي والطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر. وبالنسبة للبحار اليوم يكون قليل الاضطراب فمتموج. بعد ساعة ونص تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع أيضا بصفة عامة إن شاء الله كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026.

0: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
2: Let's go.
1: بشائر صباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ 10 جويلية سنة 1778 ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا وتحالف وقتها مع الثوار الأمريكيين في حربهم التحريرية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم 1830 في 10 جويلية أيضا استسلام مدينة الجزائر للقوات الفرنسية. وأيضا في سنة 1919 الرئيس الأمريكي ويلسون يعرض نص معاهدة فيرساي اللي كانت أنهت الحرب العالمية الأولى. 10 جويلية 1923 الدكتاتور الإيطالي بنيسيو موسوليني يصدر قرار يحل بموجبه كل الأحزاب السياسية غير الفاشية ويلغي أيضا الحياة البرلمانية. 10 جويلية 1938 في نهار كيما اليوم الطيار هوارد هيوز يحطم رقم قياسي جديد في دورانه حول العالم وحقق هذا في 91 ساعة و14 دقيقة. أيضا في 10 جويلية سنة 1940 الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة الماريشال فيليب بيتان واللي قبلت بالاستسلام أمام الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. ونختم ب 1951 في نهار كيما اليوم بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لإنهاء الحرب الكورية لأنه الحرب ما قعدت متواصلة حتى 27 جويلية 1953. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: سبع غربة وقيت باش نعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في الـ 24 ساعة الأخيرة. والبداية من موقع فرانس 24 اللي تكتب: اليوم دمشق تعلن توقيف الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللي وقعوا خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى سوريا. أيضا من العناوين الأخرى وسؤال في موقع فرانس 24: بعد موافقة ترامب على الصفقة، لماذا تخشى إسرائيل من حصول تركيا على مقاتلات F-35؟ في السودان، الجيش يشترط انسحاب قوة الدعم السريع لقبول مقترح أمريكي، وديمقراطيون يعارضون تمرير قانون أمريكي قبل مراجعة بنوده المتعلقة بإسرائيل. نمشي إلى موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: اليوم 12 قتيل بحرائق غابات مدمرة جنوبي إسبانيا. ومن العناوين الأخرى: من مشهد إلى طهران، شعارات الشارع الإيراني تفتح معركة الاتفاق مع واشنطن. وحسب سي ان ان، اسرائيل حذرت واشنطن من خطة إيرانية لاغتيال دونالد ترامب وتهديدات متبادلة بالضربات. الوسطاء يسابقون الزمن للتهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أيضا في موقع البي بي سي وفي سياق متصل: الولايات المتحدة تعلن استمرار المفاوضات مع إيران رغم تبادل الهجمات واستهداف دول خليجية. أيضا البي بي سي تتحدث عن سوريا والسلطات السورية اللي أعلنت تفكيك خلايا لتنظيم الدولة واعتقال قيادي بارز في الجنوب. المحكمة الجنائية الدولية تبلغ البي بي سي بإحراز تقدم في التحقيق في جرائم الحرب بالسودان. وسؤال كان صدر في صحيفة The Independent تنقل البي بي سي: هل أجهض ترامب اتفاق السلام مع إيران؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: وسطاء يسعون لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران والعودة إلى الاتفاق. تفجير وقنص اتهام 8 رجال بمخطط دموي في البيت الأبيض. وأيضا في الشأن الإيراني: رغم الضربات الأخيرة، واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع إيران. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كانوا متوجهين للخدمة. نقول لكم ربي يعينكم. الأخبار بعد تقريبا دريجين من توا، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. خليكم معنا، ما تبعدوش.
0: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإعلان عن نتائج المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي عبر موقع الويب concours-engineer.rnu.tn، ويتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات عبر نفس الموقع بداية من يوم الاثنين القادم على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الواحدة من بعد زوال يوم الجمعة، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة حسب المعطيات الأحصائية التي نشرتها وزارة التربية. وقد بلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.7%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.2%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتضوئية بمعتمد تشبيك من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. وأفاد معتمد المكان شوقي سالم بأن هذا الإنجاز الذي تناهز كلفته الجمرية 280 مليون دينار ويمتد على مساحة 200 هكتار يندرج في إطار رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 30% من الإنتاج الوطني في أفق عام 2050.

0: 35. دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي ستشهده عدة مناطق من البلاد، وأكدت أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات والمحافظة عليها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: خبز الدار نعملو خبز دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش لعبات قلوبها بردت. نجات بوزيين
0: مازالت البركه.

شيرين نوصل معها لسبعة وعشرة دقائق. صباح النور، تحية لكم وين ما كنتم موجودين، ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. نقول مبروك للناجحين في البكالوريا. البارح كانت خرجت الريزولتا متاع جماعة الكنترول، نقول لهم مبروك النجاح وحظ أوفر إن شاء الله للي متمكنوش باش يتعديو وباش ينجحوا في امتحان البكالوريا سنين إن شاء الله العام الجاي يكون عام خير ويخلطوا على أصحابهم. كما قلنا البارح، وزارة التربية كانت أعلنت أنه نسبة النجاح في الزوز دورات، في الدورة الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026، النسبة بلغت 50.72%. نسبة النجاح في دورة المراقبة وحدها وصلت إلى 46.95%، نجاح 23,316 تلميذ من إجمالي 49,661 مترشح اجتازوا الاختبارات الكتابية للدورة هذه. بالنسبة لأعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة كانت تسجلت في شعبة الرياضيات بنسبة 64.27%، تجي من بعد شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، وشعبة الأداب في المرتبة الثالثة بنسبة 50.83%. ونسبة الناجحين في زوز دورات، في الدورة الرئيسية والمراقبة، كانت توزعت كالآتي: التعليم العمومي في المرتبة الأولى بنسبة 55.82%، التعليم الخاص 21.72%. وبالنسبة للمترشحين الفرديين اللي عملوا دخلوا وحدهم، ونسبة النجاح 14.20%. مبروك لكل الناجحين، ومرة أخرى إن شاء الله حظ أوفر للي ما تعديوش إن شاء الله العام الجاي يكون عام مخير. 7:12 مازلنا مواصلين معكم، ومازلنا مواصلين مع فقراتنا. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنى دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية كالعادة في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وتستنى أيضا فقرة صغير صغرون بعد ما نسمع يارا مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: كرون مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي جاد، عمري 5 سنوات. نحكي لكم كيف يلعبوا بالكرة. باش نبدأ بيها الأولى، أنا عندي برشا كرات في الدار، عندي متاع الباسكيت وعندي كرة القدم ذيك العادية وعندي الكل. الباسكيت لازم تجيبها في البانو غادي زادة تجيبها تربح. كرة القدم لازم تجيبها في الجول. احنا في الدار فماش برشا أولاد، فما كان انا وفما بيبي في كرش ماما. نزلت ما بديتش نلعب معه الخطر ما طلعش حتى ليه يطلق، فبش نلعب معه. نهار اللي بش يطلع قبل عاد ميلادي انت 6 سنين، هو بتبع هو ولد انا منعرفش، هو اللي يعرفه شنو تسميه زوج غير ما يعرفش يتكلم كثير مثال صغير. فرحانة أما أنا خاف على خطر ياخر بشني يضربني يعمل لي أي حاجة يرمي علي اللعب. إذا كان ضربني ورمي علي اللعب وخربشني كل أنا نحمله نحطه في الفرش وغلي لغني بش يسكر يفير برا ينجم يتكلمه. أنا عندي زو سبانيات متاع لعب، كيف يكبر نلعب أنا وياه. عندي برشا لعب. باي باي.

0: سعد ماسي غير انت نوصلوا معها للسبعة و25 دقيقة. تحية الكل ما خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. ما زلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح, ونتمنى لكم نهار مبروك. نحكي شوية على حوادث الطرقات اللي للأسف ما زالت تمثل هاجس كبير, ومع حلول فصل الصيف نعرفه وارتفاع الحركة متاع المرور الحكاية يلزمها وقفة حازمة, لأنه الأرقام تدق نقوص الخطر. وحسب العقيد محسن بوغزالة رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بالإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية, يقول أنه مؤشرات حوادث المرور في تونس شهدت منحى تصاعدي مقلق خاصة في الفترة الأخيرة. وكان هذا خلال ندوة صحفية حكى فيها وكشف على بعض المعطيات وبعض الأرقام, منها عدد التدخلات اللي نفذتها وحدات الحماية المدنية نحو 5732 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات, عدد المصابين تقريبا 7000 شخص, ونحن نحكي على ارتفاع ملحوظ مقارنة ب 6000 مصاب خلال نفس الفترة من سنة 2025. عدد الوفيات للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات وتوصل 95 مقارنة ب 82 وفاة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. نحكي على زيادة نهزت 10%, وتم التأكيد لنا على أهمية تضافر الجهود بين الحماية المدنية الوحدات الأمنية وهيكل السلامة المرورية لكبح النسق التصاعدي هذايا وحماية مستخدمي الطريق. كما العادة بعض الإرشادات المرورية باش نتفادى والحوادث المأساوية هذية ونحافظوا على سلامتنا وسلامة كل مستعملي الطريق. نذكروا الالتزام بالسرعة القانونية, تجنب الإفراط في السرعة, الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول اللي نجم يشتت الانتباه في الكياس, تجنب السياقة تحت تأثير التعب, يعني في صورة الشعور بالتعب خاصة في السفرات الطويلة مثال شنا نوقف الكهرباء في مكان آمن ونرتاح شوية وبعد نكملوا نسوق. أيضا الفحص الدوري للسيارات متاعنا, يلزمنا التأكد من سلامة العجلات خاصة مع سخانة هذية, ثبتوا أيضا في الفران الزيت كل شيء, نعم نطلع على الكهرباء قبل ما نشدوا ثنية, ومن غير ما ننساو أيضا ارتداء حزام الأمان واحترام الأولوية ومسافة الأمان. هما بعض الحاجات هيك اللي يظهروا بساط لكن ينجموا يحميوا كل مستعملي الطريق. لذا ردوا بالنا على رواحنا, ردوا بالنا على عائلاتنا وعلى المستعملي الطريق الكل, وإن شاء الله تحية لكم إذا كان تسمعوا فينا وتوما في كرهابكم, ونتمنى لكم نهار مبروك ونقول لكم الطريق السلامة للجميع, وربي يوصلكم بسالم وين ما كنتوا متوجهين. دقيقة صحة بعد لحظات, وتستناوا أيضا عناوين النشرة, استناوا أيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس بكل تفاصيلها من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا شنو يستنى فينا في النصف ساعة الجاية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
1: دقيقة صحة. مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم, ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض, لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة, خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية, وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس زي القطانية, هذا ممكن نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا, يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات, نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات, على برشا أغذية من مصدر حيواني, وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.
3: إشهار.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف, ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت, يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: السابع ونصف صباحا على موجة ذات المنستير.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية: الموجز ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من اليوم، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء ميناء سيدي عبد الحميد سوسة، عدد من البحارة بالمينايون يشيدون السلطة الجهوية التدخل لإنقاذ 150 عائلة. مدينة سوسة تحتفل اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. تقدم أشغال المحطة الفولت الضوئية بشبيكة ب 34% بكفاءات وتمويل تونسي 100%. 50.72% نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 2026. الولايات المتحدة تعلن استمرار المفاوضات مع إيران رغم تبادل الهجمات واستهداف دول خليجية. وفي العناوين الرياضية: المغرب يودع المونديال، فرنسا للمرة الثالثة تواليا في الدور نصف النهائي وتواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا اليوم. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: موافقة الوالدين على استخراج وتجديد جواز السفر. تتطلب موافقة الوالدين لاستخراج أو تجديد جواز السفر للقصر أقل من 18 سنة وثيقة رسمية تعرف بالترخيص الأبوي. الوثائق هي الترخيص الأبوي، تتضمن موافقة الوالدين على استخراج أو تجديد الجواز. يلزم تكون معرفة بالإمضاء في البلدية مع استمارة الطلب، وهي تعمير وتوقيع استمارة الحصول على جواز السفر من طرف الولي. نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر لأحد الوالدين، مضمون ولادة للطفل وصور شمسية. وفما قوانين صدرت تمنح الأم الحاضنة حق استخراج وتجديد جواز السفر لأبنائها دون الحاجة لإذن أو حضور الأب.
0: معلومة تهم.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: نهاركم زين، جمعة مباركة للجميع، أهلا وسهلا بكم في أنفول مونديال. قريب نوصلوا للمنعرج الأخير لكأس العالم لكرة القدم. فريق تمكن من تحصل على بطاقة الترشح للدور نصف النهائي، أو المنتخب والمنتخب الفرنسي بعد فوزه البارحة المنتخب المغربي 2-0 في مباراة مونيك. كانت سهلة على المنتخب المغربي نظرا لقوة المنتخب الفرنسي، رغم أنه فرنسا ما عملش مقابلة كبيرة البارح، لكن مع هذا تمكنت باش تربح 2-0. ركلة جزاء ضايعة من كيليان مبابي في دقيقة 28 وتعلق بونو، ثم كيليان مبابي في دقيقة 60 وسجل هدف الأول، وبعد 6 دقائق عثمان ديمبيلي، هما نجوم المنتخب الفرنسي، يسجل واحد من نجوم المنتخب الفرنسي يسجل الهدف الثاني في دقيقة 66 كما قلت. بالتالي مباراة تنتهي لفهيت المنتخب الفرنسي. منتخب الفرنسي اللي بيش يستنى الفائز من مباراة إسبانيا بلجيكا اللي تلعب اليوم في الليل، مواجهة كبيرة برشا بين منتخب الإسباني، عمل مشوار ممتاز جدا في البطولة. منتخب بلجيكي بين أكيد ما كانش مستقر في النتائج متاعه، ننتظر إن شاء الله مقابلة ممتازة. ثم بقيت مقابلات النرويج إنجلترا بيش واجه الفائز فيه منتخب الأرجنتين سويسرا. واحنا على الوقع كأس العالم، مهمة إدارة مواجهة مباراة إسبانيا وبلجيكا اللي بتلعب اليوم في ربع النهائي بسفر الحكم مايكل أوليفير، اللي واحد من أكثر الحكام اللي أعطاه أوراق صفراء في المونديال. لحد الآن عنده 13 بطاقة صفراء، وبالتالي حكم لا يسمح بأي لاعب يمكن يتجاوز القانون. نفس الشيء واحنا مازلنا على وقع المونديال، وبعد خروج المنتخب المصري الاتحاد المصري لكرة القدم يجدد عقد المدرب حسام حسن، وكيد فما رضا كبير على عمل حسام حسن مع منتخب الفراعنة رغم المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين. كان نجم يعمل مخير حسام حسن، وهذا بالتأكيد من كل الفنيين، لأنه منتخب مصري كان ينجم يفوز بمباراة نتاعه، وحتى كما فاز كان نجم يهز المنتخب الأرجنتيني للوقت الإضافي، لكن في الأخير انهزم 3-2. من ناحية أخرى ونواصلوا معاي يمكن الأخبار اللي على وقع ولا هامش المونديال، رئيس اتحاد القطر لكرة القدم جاسم راشد البوعينين قدم استقالته من المنصب متاعه بعد 3 سنوات من توليه قيادة الاتحاد القطري لكرة القدم. وأكيد عدم النجاح في كأس العالم هو سبب كبير يخلي رئيس الاتحاد القطري يغادر المكان متاعه، كما شفنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم. نرجع بكم محليا الآن، قبل ما نمشوا محليا خلينا نبقوا إفريقيا. هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم المصري كان طلب زيادة، هو أيضا رئيس الجامعة المصرية لكرة القدم، كان وجه دعوة أو وجه مراسلة للكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش يطلب زيادة في عدد الفرق المشاركة في المسابقات القارية. ويحكي لهنا في الأندية المصرية، تعرفوا الأهلي المصري السنة باش يلعب الكاف، وبالتالي بعيد على الشامبيونز ليج، وذاك علاش يمكن جات المراسلة هذه اللي طلب ترفيع في عدد الأندية المشاركة في كأس الكاف وكأس رابطة الأبطال الإفريقية بالنسبة لمصر. وإذا مصر بيش يزيدوا أكيد في تونس بيش يزيدوا، يعني تقريبا احنا في نفس التصنيف بيننا في البطولة المصرية والبطولة التونسية، وننتظر مدى استجابة الاتحاد الإفريقي لكرة قدم المثل هالمراسلات. نرجع بكم محليا الآن، وبرشا أخبار تشير أنه جلال قادري باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي القديم الجديد للمنتخب الوطني التونسي. مازال ما تمش تأكيد هذا من خلال بلاغ رسمي للجامعة التونسية لكرة قدم، لكن برشا مواقع كانت البارحة خرجت اسم جلال قادري كمدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي. في بلاغ يمكن أثار برشا كلام البارح بالنسبة للجامعة التونسية لكرة اليد اللي قررت منع الفرق من جمع بين لاعبين أكثر من منتخبات الوطنية من نفس المركز، وعطاو زادة الجامعة خرجت قائمة لاعبي منتخب الأكابر. شو معناها؟ معناها ملاعب مثلا يلعب منسق في المنتخب التونسي ويلعب مثلا في نفس الفريق متاعه يلعب منسق المركز، هذا ما عندكش حق تجيب منسق آخر يلعب في المنتخب تلعبه في نفس الفريق باش يقعد ديما كومبيتيتيف. معناها تحط تجيب زوز في نفس الفريق في نفس المركز، واحد يقعد على بنك الاحتياط والاخر يلعب، بالتالي تنقص الفاعليه نتاعو. هذاك علاش شافوا انه الكومبيتيشن والمقابلات مهمه جدا بالنسبه للملاعبيه، وهذا نتصور هذا سبب نتاع قرار الجامعه التونسيه لكره اليد اللي كما قلت اثار برشا اكلام وبرشا يمكن تعليقات، فما المساند وفما المعارض. لكن كمان مصافحتي الرياضيه معاكم، موعد القادم مع الرياضه بشكون ان شاء الله نصف النهار ودرجين. محمد بيار رجعكم بعد شويه، واصل معكم مشوار في بشائر الصباح. نجل عطيه تحييكم من امام كونسولات استوديو البث المباشر، نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم الموعد في بشائر الصباح حتى للتسعة. نرجع إلى أحوال الطقس ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا سي سرحان. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وليمت الجاية إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: نعم نتحدث كان على الحرارة هذه الأيام وأكيد يعني تستقبل البلاد التونسية أولى موجات الحر في هذه السنة في فصل الصيف. قلنا وأكدنا لكونه شهر جويلية هو شهر الصيف بامتياز عليه على خاطر في العادة نسجل فيه حرارة مرتفعة، ولكن هذه المرة في الموجة الأولى للحر لن نسجل أرقام استثنائية، يعني أرقام يعني كبيرة جدا مانيش باش نسجلوها. صحيح الحرارة ترتفع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات نهار السبت ونهار الأحد. القصوى اليوم باش تكون ما بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، لكن غدوة ما بين 35 و 40 بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي وبين 41 و 45 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. كذلك يوم الأحد الحرارة تتواصل مرتفعة. مدام الحرارة لا مفر منها، الأهم من هذا الكل هو كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعية، خاصة عندما تكون حرارة مرتفعة لازم نبعد على أشعة الشمس، عدم الخروج في أوقات الذروة، اللي في الحقيقة الأوقات الذروة تتغير مع يعني وقتها أو مساحتها مع موجة الحر اللي ممكن تبدأ جدا من الساعة 10 صباحا وتتواصل إلى 5 مساء، يعني بعد ما كانت من منتصف النهار إلى حدود الساعة 3 بعد
0: الصباح بكري شوي،
1: تطويل شوية على بكري شوية، الشمس باش تكون موجودة، هواء جاف يعني حرارة مرتفعة، وبالتالي شرب كفاية من الماء ضروري، نلبس ملابس فضفاضة ما هيش داكنة مهم، ونلتجأ إلى الأماكن اللي فيها ظل أو نعدل ونعرف كيف نستعمل المكيف، مهم جدا في هذه الأوقات خطر الناس الكل تاخذ نصيبها من المكيف وبطريقة يمكن غير متفق عليها، نعدل على 26 درجة باش ما يقعش انقطاع تيار كهربائي أو يقع عطب، مهم التعامل مع مثل هذه الوضعيات. تسخن العديد يخمم في الشواطئ، ولكن هذه المرة المفارقة لكونه سواحل الشمال
0: مش منصوح به
1: وخليج الحمامات غير ممكن نتيجة بحر يكون شديد الاضطراب لعنين عن هبوب رياح قوية سيكون ساري المفعول بداية من يوم الغد صباحا، فما موجة في الحقيقة لازم الحيطة والانتباه. إن شاء الله ربي يسترنا تتعدى عطلة آمنة، نعرف فقط كيف نتعامل مع هذه موجة الحر الأولى. تتسائل هنا نتسائلوا الناس يقولوا هل فما موجة أخرى،
0: أي وخاصة سي سرحان هذه الموجة الأولى حتى الوقت إيش باش تتواصل،
1: هي تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأحد. هذه تعريف الموجة الحر تعريف بسيط، هي حرارة مرتفعة من 3 أيام فما فوق ولازم تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات تقريبا، هذا تعريف موجة الحر. نهار الاثنين تنخفض درجات الحرارة ولكن عودة أخرى مرتقبة ترتفع فيها درجة الحرارة. أنا نقول نعديه لهذه ونتبعوا هذه بشوية وبعد ذلك نمدوكم بنشرات المتابعة تحييناتنا سواء في خريطة اليقظة أو في درجات الحرارة. كل ولاية على حدات، نعرف اللي الشريط الساحلي ديما أقل ولكن وصلنا نحكيه على أرقام أربعينية وبالتالي وضعية استثنائية تتطلب الحيطة والانتباه.
0: شكرا لك سي سرحان، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما كنتوا تسمعوا نهاية الأسبوع جاية سخونة برشا، ردوا بالنا هنا كما كنتوا تسمعوا في النصائح من عند سي سرحان، نشربوا برشا ماء، وإذا كان ما فماش علاش باش نخرجوا ما نخرجوش، نحاولوا نقعدوا في الدار ونبعدوا أكثر ما يمكن خاصة في أوقات الذروة اللي نعاودوا نذكروا في الايامات الجايه درجه الحراره باش ترتفع باش تكون اكثر من المستوى العادي اللي متعودين به, والحراره باش تكون من 10 امتاع الصباح حتى لل 5 امتاع العشيه. لذا نردوا بالنا الناس الكل 7:54 دقيقه 6 دقائق تقريبا يوصلونا على نشره اخبار الثمانيه. نذكركم انه كما العاده تعاونوني في اختيار الاغنيه اللي نختم بها بشائر الصباح. الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, تختاروا ما بين محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك وإلا عبد الحليم حافظ أهواك الكرة عندكم, وأيضا مدامكم غادي تاخذوا فكرة على سؤال اليوم اللي نجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. السؤال سهل برشا, هابش نقولكم على السؤال وكان ما عرفتوش الإجابة تسمعوا فقرة ولد بحر اللي كما العادة نبدأ بها ساعتنا الثالثة. سؤال يقول اليوم شنية بيئة العيش المفضلة لسمكة المناني؟ عندكم ثلاثة اقتراحات اللي هي المياه السطحية, قاع البحر, وإلا مصبات الأنهار العذبة. تجاوبوا على السؤال وتحاولوا تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. بالتوفيق لكم, نرجع لكم بعد الأخبار, نواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من اليوم، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. مدينة سوسة تحتفل اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. تقدم أشغال المحطة الفولت الضوئية بشبيكة ب 34% بكفاءات وتمويل تونسي. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و 45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالنسبة للمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. أنيس الساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
2: بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة. في المنستير ننتظر ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيوا على موجة حر، هو فقط طقس باش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عندنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش باش نحكيه على موجة حر، لكن باش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات دعا مهنيو الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق عدة من البلاد، مؤكدين أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة.
3: يلزم شرب الماء بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو

0: اي 30 ولا 3 اي 3 في النهار اللي هي كميه باهيه. لازم يتجنبوا المشروبات الغازيه كيما الجاجوج الجو والكل، راهو هذوكم ما يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا ياثرونا اذا كان عندنا امراض بجنة ولا حاجه يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروه اللي هي ما بين ال 11 تاع الصباح وال 4 تاع العشيه يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض الى أشعة شمس مباشرة. حتى كان نمشيو للبحر ولا حاجة يزمنا ردوا بالنا باش صغيرات ما نحطوهم تحت الباراسول، ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
1: من جانبه وتوقيا من خطر الحرائق، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى اتباع جملة من التوصيات كتجنب ترك الزجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم مشعل النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته بالاتصال بالحماية المدنية على رقم 198 ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. تحتفل بلدية سوسة اليوم الجمعة بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سالم أن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، موضحا أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها، بالتزامن مع مرور 38 عاما على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
2: كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري، ممثل على مندوبية الإفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم ينهزوا حوالي 60 سفينة متاحهم غادي، تسقط منهم حوالي 150 عائلة، حسوا روحهم مستهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب، نلقاو محطة تحليه مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدأ تخدم، تقول إنه هما متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسقوا محطة تحليه المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هما عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة، واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليه المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي بسوسة. المشكلة ذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
1: كنا في الاستماع إلى عضو المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد أمير المكني الذي تحدث عن عريضة كان أمضاها 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة للمطالبة بوقف قرارات إخراجهم من ميناء سيدي عبد الحميد. ونعود إلى الحدث الذي تعيشه المدينة اليوم، مدينة سوسة، وهو انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم، ونستمع إلى الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم.
3: تتويج دور السوسة، تتويج السوسة انخرط بلدية سوسة في الشبكة العالمية لمدن التعلم بعد ما حققت حديد معايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين، إذا فما خصائص معينة في المدن النارية، تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل أسر المجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية. جمعة العشرة يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية، تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل. مدينة سوسة تراث عالمي فترة مسائية ومواصل الاحتفالات معنا بشهر أوسو مش يكون عرض سمفوني في قصر الرباط بسوسة. تحييه فنا فرقة الفرقة السمفونية لمدينة سوسة.
1: إلى القيروان حيث تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتضوئية بمعتمدية الشبكة بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة المتبسطة بسبيخة. المتابعة لنادرة برجب.
4: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام شأن الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
5: الله، هو مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك تونسية 100% تونسية.
6: عدد البانول اللي يتم تركيزهم والمساحة الجملية؟
5: المساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170 ألف بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي.
4: وجاء هذا المشروع في إطار السياسة الطاقية للبلاد التونسية لإنجاح خطة للوصول إلى 30% من الحاجيات في الطاقة في أفق 35 و2000. شوقي سالم، معتمد الشبكة.
7: لمشروع محطة الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة الشبيكة، هذا مشروع رائد يندرج في صميم السياسة الطاقية للبلاد التونسية، ويستهدف أساسا معناه إنجاح الخطة اللي نعمل أن نحققه 30 تقريبا في المئة من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2035. حاليا نسبة تقدم الأشغال قاربت 34%، نسبة باهية بالتشغيل، والتركيز على تشغيل معنا أبناء الجهة في منطقة الرويسات، في منطقة عمرية، في منطقة جواودة.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: في ختام النشرة تذكر بعنوانها الأبرز: ارتفاع تدريجي ملحوظ درجات الحرارة انطلاقا من اليوم، الأطباء يدعون إلى التوقي، والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 صباحا مع المختار كمون، لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمد بيار.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
9: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn.
1: defense.tn.
0: آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: ولد بحر.
1: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة لقاية هذا كما تعودت، لقاية فقرة ولد بحر. نستقبل مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح البحر، صباح الخير والرزق، صباح الموج اللي يجيب الخير البحارة وتوينسة لكل محمد. صباح الخير.
1: مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم باش نحكيو على سمكة، باش نحكيو على حوتة يظل محبوبة من عند التوينسة الكل. اخترت باش تحكينا على المناني وحكاية المناني.
2: حلقة اليوم محمد تحت عنوان المناني سيد الصخور وسمكة أو حوت المناسبات. دونك اليوم باش نحكيو على سمكة معروفة برشا في تونس، خاصة عند البحارة وعشاق ولد بحر، واللي هي المناني ولا اسمها تيرانسي لو ميغو، وبرشا تونسي يقولها الميغو. المناني اللي تباع في الأسواق التونسية مش نوع واحد بل عدة أنواع، وباش نحكي على أهم الأنواع الموجودة في الأسواق التونسية. دونك عندنا المناني الأحمر،
1: اي المناني المعروف هذاك،
2: لونه بني برتقالي أحمر، واللي يعيش بين الصخور ويوصل وزنه حتى كشي 60 كيلو جرام. وعنا زيد المناني الابيض واللي يعيش في الرمل واللي ثم شكون في الشمال يقول عليه البديش وما يفوتش وزنه 35 كيلو جرام.
1: هما فرد عيلة،
2: هما كلهم فرد عيلة،
1: فرد عيلة
2: هو بيدو الاسبيسي فردو. والنوع الاخير اللي باش نحكي عليه هو المناني الاسود واللي يسميه الذيب، والوزن متاعه ما يفوتش 15 كيلو جرام.
1: ومش موجود برشا هذا،
2: موجود في الشمال هني قلت لك، موجود عطول الزيب، حتى في الجنوب في جربة موجود الزيب هذايا، وثم الأحمر هذاك الموجود المعروف، وثم الأبيض اللي عطول البديش في الشمال. بالنسبة لنمشي توال الصيد متاعه، دونك في تونس ما ثماش قرار خاص يحدد موسما وطنيا لفتح وغلق صيد المناني كما هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى من ولد بحار كما الأخطبوط اللي حكينا عليه في حلقات السابقة.
1: يعني نجمه معناتها نجمه نصطادوه في أي وقت
2: في طول العام نلقاه موجود، ولكن وزارة الفلاحة توصي بحماية هذه الأسماك لأنها بطيئة النمو محمد وتبلغ النضج الجنسي في سن متأخرة وتعتبر حساسة للاستغلال المفرط. دونك خاطر برشا تنحكي لكم بعديك في نطاق الصيد الترفيهي محمد، بالفيزكا يصطادوه برشا النوع هذايا ويبيعوه غالي برشا، دونك نردوا بالكم. دونك باش نعطيكم معلومه اخرى، المناني كيف ما الشاوري ما حكيت عليه هنا الشاوري اللي دونك حكينا عليه في الحلقات السابقه، اللي هو شنو الاسماك هذيا في اول امر تكون كلها اناسي. ومن بعد
1: تبدل
2: في فترة ما يتحولوا البعض منهم مش الكل إلى ذكور. هكا علاش محمد الكعبات الكبار ديما تكون على الأغلب ذكور اللي هي باش تقوم بتلقيح الإناث. دونك من الأول يبدا الأنثى وبعديك بعض منهم اللي ذكور، والكعبات الكبار بالكل باش يبداو ذكور. وكيفاش نصطادوهم هذو محمد؟ دونك أنا كل مرة ندخل تقنية صيد جديدة للمستمعين اللي يعرفونها كثير. دونك أهم نوع الصيد اللي نصطادوا بها المنين هي التالونغ والبالانجر يقولوا له الصيد. هو حبيت نبسطوا على الاخر، احنا نقريوه هوني للطلبة تاع المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت يعرفوا بالكدي، وهو عبارة على حبل رئيسي طويل جدا
1: وفي برشا امسونات
2: صحيح تفرع منه عشرات او مئات الخيوط القصيرة. محمد الري مغلب المصير
1: شوية
2: مئات الخيوط القصيرة، وفي اخر كل خيط نلقاو في النارة. وبعد كده نرمي البالانجري في البحر عدة ساعات، وبعد يجي البحار يخرجوا. وعليش التقنية هذه؟ تعتبر التقنية الصيد هذه أكثر انتقائية من بعض الشباك، يحافظ على جودة السمكة. دونك يخرج سمكة ما يخرجش مغفصة كما الكركارة شوية، دونك يحافظ على جودة السمكة. والفينيا نجموا نصطادوها بالغوص، دونك فما البحارة الأخرين في جزيرة جربة في منطقة إيجيم أكدوا له اللي هو حيوان أليف كيف ما الكلب
1: ما يهربش، معناتها
2: ما يهربش. أكدوا له اللي هو حيوان أليف، دونك يغطسوا بحر المناني يمسحوا عليه محمد ومن بعد يرشقوا الصنارة في الفك التحتي بتاعه، وبعد كده يطلعوه الفوق للفليك الموجودين الفوق. وثم عملية
1: بالغدرة
2: يغدروا يمسحوا عليه كل واحد كيف يجد خمس محمد. وثم عملية صيد أخرى اللي قلنا عليها بالفيزكا، ولكن في نطاق صيد دون استعمال المراكب. يعني القانون يقول لك دون استعمال المراكب، ولازم بينسوف يكون عندهم رخص تخليهم يمارسوا هذا النوع من الصيد.
1: عندي سؤال مدام نوز, مدامنا نحكيه على الصيد, هل فما وزن معين أو كبر معين لسمكة المناني؟
2: بينا أنا شفت توا حكيت مع الجماعة فما 3 كيلو ما يفوتوش 3 كيلو اللي بيس بالفيزيكا, فما هكا حاجات نمبر دو بيس دا سون ليميتي ما تصطادش برشا, ما عنديش حق تصطاد بليزيور بيس دونك هذايا ما ما نعرفش بعديك الأخيين قاعدين يلتزموا ولا لا, نطلبوهم ان هما يلتزموا بالقانون ويحافظوا على المخزون نتاعنا من سمك المناني. وما نجموش محمد نحكيو على المناني الا ما نحكيو على قصه عشق لا تنتهي بين التونسي والكسكسي بالمناني.
1: ايوه هذاك علاش قلنا من الاول انه عنده حكايه مع التوانسه ويمكن من الاسماك المفضله.
2: صحيح, وعلاش محمد سر نجاح كسكسي بالمناني؟ فهمتني, على خاطر كان تحسي كان الحوت كيما كان طيبوه في الصوص بتاع الكسكسي ديما كعبة الحوت تفتفت فهمتني. أما بالنسبة للمناني فهمتني يحافظ على السمك متاعو وأثناء الطهي يبقى الطري والنكهة تقعد ديما موجودة فيه المناني هذية ويعتبر الكسكسي بالمناني من الأطباق اللي تجمع بين ثروة البحر وأصالة المطبخ التونسي ونلقاوه حاضر في عديد المناسبات العائلية وخاصة في المدن الساحلية. دونك الكسكسي المناني موجود حتى في العرايس وفي الشاي فهمتني. طيب باش نمشي لقيمته الغذائية العالية, دونك عندنا كالعادة 22 غرام بروتين في 100 غرام لحم خليط المناني الأحمر لبناء العضلات, عندي 6 غرام دهون غير مشبعة ل 100 غرام كيف كيف الأوميغا 3 واللي هما باهين لصحة القلب والشرايين, عندي الفيتامين بي 12 اللي هو ضروري لتكوين كريات الدم الحمراء, عندي الفوسفور لتقوية العظام والأسنان, وعندنا البوتاسيوم لتنظيم عمل القلب هي وآخر حاجة باش نكمل بها دونك اليوم فقط صوت البحر. هو محمد في بعض الولايات التونسية كيف ما ولاية بنزرت المناني مش مجرد سمكة, هو من خيرات البحر, هو حكاية حب وذكرى متوارثة بين الأجيال. مثلا في الوطية نتاع العروسة العريس يهدي للأهل العروسة صينية فيها المناني مزينة بالفاكهة والغلة والخضرة تفردو. وقت الجلوة محمد نلقاو العروسة تجر في المناني هذا في الجلوة متاحة, وبيلسق عند أجواء مليزة مليئة بالزغاريد والبهجة. علاش محمد؟ خاطر المناني يعني كما رمز الخصوبة والرزق والحياة السعيدة, وكتقولش عليه ولد بحر لهنا يبارك خطوتها الأولى نحو بيتها الجديد. وهكا يبقى المناني شاهد على جميل تراثنا التونسي وعلى العلاقة العميقة بين البحر وولد بحر والإنسان في أفراحنا ومناسباتنا. هذا حبيت نحكي على المناني اليوم.
1: شكرا لك.
2: عايشك يا محمد, عايشك بفضلك. هكا شوية مناسبات قيمة غذائية كيفية الصيد والوعي والبحارة على الصيد الترفيهي
1: باش نستحفظوا
2: على المخزون متاعنا. عايشك
1: واضح. شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة. شكرا لك. موعد ان شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت في موعد جديد من فقرة ولد بحر. 28 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في صبحية الجمعة 10 جويلية 2026. بعد شوية معرض الصحف ايضا نواصل معكم نحن حتى للتسعة. نرجو لكم من بعد مع بقية الفقرات, وما تنسوش عندكم الفرصة باش تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار. السؤال سهل برشا, وأكيد كان سمعتوا فقرة ولد بحركم لقيتوا الإجابة تتجهوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, جاوبوا على السؤال شنية البيئة اللي يعيش فيها المناني. هنا فما زادة 3 اقتراحات, جاوبوا على السؤال وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. بعد شوية يتم الإعلان عن الفائز وإلا الفائزة. خليكم معنا ما تبعدوش.
0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم,
3: يا فتاح يا عليم, يا رزاق يا كريم,
0: يا فتاح يا عليم,

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: سنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبغ تيتي.
1: الثامنه والنصف صباحا من اذاعه المونستير، اهلا بكم في جولتنا اليوميه في معرض الصحف، ونبداها من صحيفه الصباح. وفي الافتتاحيه عنونت المونديال والدقائق الملعونه، وكتبت الصحيفه: مره اخرى يثبت كاس العالم ان كره القدم ليست لعبه التسعين دقيقه بل لعبه الدقيقه الاخيره. ففي مونديال 2026 لم تكن المنتخبات العربية والإفريقية بعيدة عن كتابة فصل جديد من التاريخ، بل كانت على بعد دقائق معدودة من تحقيق إنجازات كان من شأنها أن تعيد رسم خريطة الكرة العالمية، غير أن ما يمكن تسميته بلعنة الدقائق الأخيرة كان أشد قسوة من الأحلام وأقوى من الطموحات. وأضافت الصحيفة: لقد كان مونديال 2026 قاسيا على الطموحات العربية والإفريقية، لكنه كان أيضا رسالة أمل، فالمنتخبات التي خرجت مرفوعة الرأس لم تخسر أو لم تعد تخسر لأنها أضعف، بل لأنها لم تحسن إدارة اللحظات الحاسمة، وبين الهزيمة والانتصار لم تكن المسافة سوى دقائق. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: الدور الربع النهائي لمونديال 2026 في فرنسا تنهي حلم المغرب بالفوز عليه 2-0 وتبلغ المربع الذهبي، واليوم إسبانيا تلاقي بلجيكا في 8 ليلا، قمة بنكهة أوروبية. أما في الأخبار الوطنية فعنونت الصحيفة: في تقريره السنوي لسنة 25 و2000، البنك المركزي يؤكد الطاقات المتجددة رهان تونس لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص العجز التجاري. وفي انتظار إصدار كراس الشروط، أسعار خيالية لديار الخلاعة والشقق المعدة للكراء السياحي. وفي أخبار بكالوريا 2026، نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. والصحيفة تنقل عن مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي قوله: الحرارة ستسجل ارتفاعا يتراوح بين 6 و10 درجات، ولجنة متابعة لتحيين النشرات. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: حتى لا يكون مخطط التنمية حبرا على ورق. وكتبت: بدأ مخطط التنمية 2026-2030 الذي أعدته الحكومة وسينطلق تفعيله بعد مصادقة البرلمان عليه، يهدف إلى تحقيق الانتظارات التونسيين في مختلف المجالات خلال السنوات القادمة. وأضافت الصحيفة: غير أن ذلك سيظل مجرد نص على الورق ما لم يقع العمل بداية من الآن وإلى حدود سنة 2030 على تفعيله وتحقيقه على أرض الواقع دون نقصان أو إهمال لأي جانب من جوانبه، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة من سلطات الإشراف ومن مختلف المسؤولين لتكريس المشاريع التي يتضمنها المخطط مع ضمان السرعة في التنفيذ والنجاعة المالية. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: عمولات مرتفعة ونسب فائدة مشتة، البنوك تستغل حساب الحرفاء. وفي بكالوريا دورة المراقبة، أكثر من 23,000 ناجح ونسبة النجاح العامة تتجاوز 50%. وطالبوا السفارة التونسية بالتدخل العاجل، إشكاليات إدارية تهدد مستقبل 200 طالب تونسي في إيطاليا. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: قمة بين إسبانيا وبلجيكا ومفاوضات عسيرة مع الشعباني، المنتخب يبحث عن منقذ. وجدل بعد عودة نبيل الكوكي، والصحيفة تتساءل: من المتحكم في CSS؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: البنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت التكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع أبو رقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها، أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وقيت فقرة على عين المكان ونهارة الجمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور. مش موجود. نعود نطلبوه أسامة من جمال في فقرة على عين المكان. لكن قبل ذكركم أنه مازال عندكم تقريبا 10 دقائق إذا كان تحبوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار. تجاوبوا على السؤال الموجود على صفحة رسمية لإذاعة المونستير. كنا حكينا في فقرة ولد بحر على المناني والسؤال يقول شنية البيئة اللي يعيش فيها المناني, وعندكم هنا 3 اقتراحات باش نزيدوا نسهلوا عليكم اكثر السؤال. تجاوبوا على السؤال دريجين نرجعوا لكم ونقوموا بعملية القرعة ونشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم في فقرة في السؤال هذا اللي نجم يربحكم بوندا شاب قيمة 100 دينار. جاء معنا أسامة. ألو
1: ألو. صباح النور محمد.
0: صباح النور, مرحبا بك أسامة.
1: شحوالك؟
0: الحمد لله. شحوالك انت وين موجود خويا؟
1: الحمد لله. دونك انا موجود اليوم في مدينه زاويه قنتش في جمال. قبل كل شيء, قبل ما ندخل في صلب الموضوع, نهني جماعه البكالوريا في دوره المراقبه اللي نشحوا الكل ان شاء الله الف مبروك لهم. دونك اليوم موضوعنا الحقيقه موضوع الساعه. علاش قلت موضوع الساعه؟ لأنه فما برشة تشكيات وبرشة أكيد إشكاليات في الحكاية هذه. الانتشار الكبير لحيوان الخنزير البري في مدينة زاوية قنتش, واللي مؤخرا ولا معناها الانتشار متاعه مكثف ولا موجود حتى في الطريق, ولنا حتى طوف في الليل معناها وقت اللي كنا نشوف الطريق عادي جدا معناها يعرضوا كل 5-6 مثلا خنازير يشقوا الطريق, ونعرفوا احنا الطريق ينجم حل كارثة كارثة كبيرة أكيد, خاصة في الطريق الرابطة بين منطقة المصدور وجمال وزاوية طريق زاوية قنتش المصدور في ولا في الطريق هذاك اللي هو أكيد الفصل بين زوز أكيد بلديات, والانتشار كما قلت بتاع الحيوان هذا مكثف, واللي أكيد بشي معنى يسبب برشة أضرار على أكيد المحاصيل الزراعية ولا حتى زادة كيف على معنى على الناس في حد ذاتها. لهذا الغرض معنا السيد صدام الدالي اللي هو عضو مجلس المحلي بمنطقة زاوية قنتش. رحبوا بي, قولوا بصباح النور.
2: مع الخير.
0: مرحبا بي
2: لجميع مستمعي إذاعة المنستير.
1: سي محمد, سي صدام سامحني, لو كان نحكيه منه بالكل على الأضرار اللي بس يسببها الخنزير الأضرار وسبب حتى الانتشار هذا هو.
2: أنا طوى أولا نحب نشكركم على طرح هذا المشكل العويص اللي ولا يمثل خطر على كامل معتمدين جمال ككل, وبالأخص في مناطق المحاذية للوادي المالح منها بلدية زاوية قنتش والمصدور, وين ولات ظاهرة الخنزير البري تقلق برشا الفلاحين والمتاكلين. لينوصل يدخل الأراضي الفلاحية المجاورة للوند الوالح ويخرب الزرع ويتسبب في خسائر كبيرة خاصة في الليل, خاطر خروجه من المغرب إلى الفجر تقريبا وقتها يخرج ويتوزع على الأراضي المجاورة للوند المالح. ونعرفوا إلي الوقت هذا هو وقت حصاد ودلاع وبطيخ اللي هي توا معناها هذا هو وقتها والفلاحين قاعد يزرعوا فيه, وهذا أثر على مورد رزق برشا عائلات تعيش من الفلاحة. الخطر زاد تفاقم ولا مشكل ويهدد حتى على المتساكنين, خاصة كيف يقرب للمناطق السكنية للبحث على الأكل من الفضلات المنزلية وكذلك لمستعملي الطريق, لأنه ولا يخرج فجأة للطريق وهذا ينجم يتسبب في حوادث مرور خطيرة ويهدد سلامة السواق والركاب. وبالرغم حملات القنص, بالرغم فما حملات قنص اللي تنظمها المندوبية الجهوية للفلاحة بالتنسيق مع السلطة المحلية والجمعية الجهوية للصيادين مشكورين, إلا أنه هذه المجهودات غير كافية قدام تزايد عدد الخنازير البرية, والحملة يتم خلالها القضاء على 5 أو 6 خنازير على ما أعتقد, لكن هذا ما يبدلش برشة في الواقع, والعدد في تزايد ما تعرف من عام للعام. معناها كان جيبوا احنا معلومة للرأي العام, معناها نشوفوا نسبة التكاثر نقاوها عالية جدا. مثال معدل الولادة لكل أنثى 10 كل 4 أشهر, ومعدل استهلاكه باليوم 30 كيلو من الطعام تقريبا. يعني نجم نقوله بعد كل هذه السنين من التكاثر فاقت أعداده ومجموع سكان المنطقة أضعاف مضاعفة. نحكي على زوز بلديات، نحكيه على زوز بلديات. باش نقول كان ثم حاجة أخرى، ماذا بينا نشوفوا حلول، نجم نقترحوا حلول. احنا الحقيقة كسلطة محلية، السلطة المحلية وبالتنسيق مع المجلس المحلي بمعتمدية جمال، طلبنا وأنه يصير معناها إسناد تراخيص لأصحاب بنادق الصيد المرخصة والفلاحين للدفاع عن مزروعات. هذه نقطة أولى. أو نقطة ثانية اللي هي الأهم، اللي هي جهران الواد، جهران الواد المالح من منطقة حي المرزوق بجمال، اللي هي آخر نقطة صار فيها جهران الواد وبناؤه بجمال إلى مفترق المصدور كقصة أولى. هذاك قصة أول على خاطر نعرفه أن الواد يمتد من حي المرزوق بجمال إلى منطقة الفرينة من بلدية المنستير، يصب في البحر طوله حوالي 16 كيلومتر. احنا باش نحاولوا على أقساط اللي هي الأكبر مشكل معناها موجود في ما بين زاوية قنتش والمرزوق. معناها احنا كقصة أول نعملوا له غادي كاية يصير فيه جهران، والعمل هذا لازم يكون زاد على مستوى وطني وبتضافر المجهودات، لأنه شيني واحدة هذه الماكينة اللي توفرها الإدارة الجهوية ما تغطيش كامل الواد، وفما نقاط معينة يوصل عرض الواد إلى 120 متر، نقاط معينة يوصل فيه 120 متر، وفما نبتة كذلك اللي هي نبتة الكسب انتشرت فيه الواد على طول الواد ككل وأصبحت ملجأ ووكر الاختباء.
3: كما كنت أسمع محمد أنه أكيد صدام أعطانا الأضرار وأعطانا كيف أسباب الانتشار
0: والحلول أيضا
3: أي والحلول شوية، لكن حم نرجع شوية أنا على السلطات المعنية كمندوبية فلاحة، كمندوبية فلاحة نورمال ومعناها توفر أكيد للقناصين والصيادين، وحسب ما حكى لي صدام في الكواليس أنه ما هيش قادرة المندوبية معناها تعطي كما قلنا احنا لبرسونال معينين باش يصطادوا أكيد الخنازير، مع أنه سوم الكرتوشة سوم الخراتوش الخراتيش يوصل يتكلف برشا معناها
2: من 6 إلى 7 دنانير
3: ولا من 6 إلى 7 دنانير. فاحنا مضابينا تكون ثم حلول عاجله كما قلت انت يا صدام على الجهر الواد، جهر الواد لانه هذيك من اهم الحلول باش ما عادش يتكاثر اكيد الخنزير. والحاجه الثانيه انه تكون ثم رخص، اسناد رخص للفلاحين للصيادين انه باش اكيد يكونوا معنا للقنص وهكاك نحميوا محاصيلنا الزراعيه، وحتى زاد كيف على الناس تكون عايشه اكيد في استقرار وفي اكيد فيما يليهم ومرتاحه اكيد الناس.
2: دونك نحب ناكد على جهران الواد راهو الحل الاكيد، وانه جهران الواد قل لي علاش، على خاطر احنا وقت اللي يصير جهران الواد اللي يصير جهرانه النجم من بعد نعملوا له بناء، وقت اللي تتقلص نسبة المياه لازم يأكل الكسب العشبة الكسب وقت اللي تنقص منها بعد يصير جهرانه وبناؤه، وقتها الخنزير يختفي تماما، يختفي تماما من هذه المنطقة. مع الشكر.
0: شكرا لك.
3: هذه أكيد كانت مداخلتنا اليوم محمد على الانتشار الخنزير، ونحن نعرف الخنزير ينتشر أكثر في الجبال وفي اكيد الاماكن هذوكم، لكن كل ما يلقى بلاصه اي فوالا
2: لمده 5
3: انتشر فوالا في كميه كبيره. ان شاء الله اكيد السلطات المعنيه تاخذ القرارات الحاسمه، لانه بالحق ولا فما خطر وتهديد الى حياه الفلاحين ومحاصيلهم ولا حياه الناس.
0: شكرا لك اسامه سعد، وشكرا ايضا للسيد النائب المحلي بجمال، نشكركم الزوز على التدخل معنا وعلى كل ما افدنا به. الحقيقه صحيح هو موضوع مهم، وفي عديد المناطق يمكن في الجمهوريه الكل كما كنا نسمه كنا نعرفه على الخنزير البري نعرفوه في الجبال، لكن السنوات الاخيره الأخيرة قاعد يتكاثر بصفة كبيرة ووصل للمدن. إن شاء الله يتم إيجاد الحلول والظاهرة هذه تنقص على الأقل بشوية بشوية ويرجع للمكان والبيئة اللي الناس يعيش فيها في الجبال، لأنه بلاستو بطبيعة مهاش في المدن، لأن تأثر يمكن برشا اختر على الزراعات على المحاصيل وحتى على الطريق. يعني إذا كان الله لا يقدر ما تدخل في خنزير بري كارثة كبيرة نجم تتسببها تصير لمستعملي الطريق. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. خلينا نرجع إلى السؤال اللي كنا أطرحناه وفي علاقة بفقرة ولد بحر. كما العادة الأسئلة دي ما سهلين، هنا باش تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنستير. نذكركم بالسؤال، السؤال كان يقول ما هي البيئة المفضلة اللي تعيش فيها أسماك المناني؟ أعطيناكم 3 اقتراحات، هل يعيش في المياه السطحية أو قاع البحر والصخور والكهوف أو مصبات الأنهار العذبة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي قاع البحر والصخور والكهوف، كما كانت فسرتنا مدام نوزة بوريقة بكري شوية في فقرة ولد بحر. نحب نقولكم يعطيكم الصحة على المشاركة، برشا منكم جاوبوا على السؤال، برشا إجابات صحاح، لكن بعد عملية القرعة الفائز معنا اليوم هو أحمد تريمش، جاوب صحيح، مبروك عليه أحمد تريمش، ربح معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنسير. إذا كان يسمع فينا هون يبعث لنا نمرو التليفون متاعه باش نجمو نتصلوا به ونقولوا له وقتاش وكيفاش يجي ياخذ الجائزة متاعه. يعطيكم الصحة أيضا اللي عاونتونا في اختيار أغنية الختام لبشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. كنا اقترحنا عليكم محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك، أو عبد الحليم حافظ أهواك، وأغلبية التصويت كانت لي أغنية عبد الحليم حافظ أهواك. هذه هي الأغنية اللي باش نختموا بها اليوم. نشكركم الكل على المتابعة، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. موقع اللي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم مبروك وفي الأمان.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك.

0: تمام، التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسين. موجز الأخبار. صباح الخير. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و 45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق عدة من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة على أثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظير المغربي في المونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس ليحجز الديوك مقعدهم في الدور النصف النهائي للمونديال. وستواجه فرنسا في الدور النصف النهائي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا التي تدور انطلاقا من الساعة 8 ليلا في مدينة لوس أنجلوس. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
2: كل نهار موعد للقاء.

0: Balmuža.
1: Balmuža.
2: Balmuža. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع

0: شكري السكلي والشيخ نور المداني. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني نستخلص موضوع الحصة، وموضوعنا دائما عنده علاقة سلوكاتنا بتصرفاتنا بمعاملاتنا فيما بيننا. قبل الموضوع وقبل القصة دائما ترحابي كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور المداني. مرحبا سيدة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة عروس البحر، إذاعة منستير، أبعد الله عنكم الوسواس الخناس، وأبعد الله عن أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي الوسواس الخناس.
0: ربي بعد علينا جميعا الوسواس والخناس، الشيطان هذا، شيطان الإنس شيطان الجن، هذا
1: شيطان الجن والإنس،
0: وحتى شيطان الإنس
1: كل زوز،
0: ثم شياطين الإنس،
1: ثم شياطين الإنس وثم شياطين الجن
0: هكا.
1: أي نعم، وعلاش وشيطان الجن سمحني، شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن.
0: خاطر
1: على خاطر شيطان الجن مترشي، أما الإنس يقعد لك مقرنس في جنبك ويبدأ يوسوس لك،
0: يقلقك، يفسد لك حياتك،
1: حياتك يمررها لك، مش لا
0: يمررها لك ولا أيوة. والحاجة الباهية يفسدها لك، والحاجة الخايبة يزيد يشجعك عليها،
1: يشجعك عليها، ورب والعياذ بالله،
0: والعياذ بالله، ورب يحفظنا جميعا ويحفظ جميع المؤمنين. هاي سيدنا الشيخ قصتك اليوم.
1: هاي سيدي ناخذ القصة اليوم.
0: تفضل.
1: في يوم من الأيام دخل سيد النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد في غير الصلاة، يلقى صحابي من الأنصار اسمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من الصحاب البهير، قاعد في الجامع. سيد النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من الصحابي قاعد في الجامع في غير وقت الصلاة، وسيد النبي كما تعرفوا علم الصحابة بالجد والعمل، والمساجد ليست أمكنة للنوم ولا لإذاعة الوقت. قال وقت صلاة يجيو، أما في غير وقت صلاة الناس كل تخدم على رواحة. إلا يلقى الصحابي هذا يقعد، سألوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم علاش قعد في الجامعة في غير وقت صلاة. قالوا يا سيد النبي عندي برشة ضغط نفسي ومتقلق برشة، وراه الناس تساني فلوس، وعندي هموم أخرى جعلتني نقعد في الجامعة باش نرتاح ونبعد على الناس. هذا اللي جاوب سيد النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا قصيدنا قداش باهي، أعطاه الدواء النافع والراحة الكاملة. قالوا تحبش نعلمك كلمات تقولهم في الصباح وفي العشية وتخرج من المسجد وتمشي تخدم على روحك؟ أتوى ربي سبحانه وتعالى يقضي لك ديونك ويبعد عليك القلق اللي حيطويك. قالوا نعم يا رسول الله. قال تقول لي أنت نعمل. قالوا تعوذ بالله من ثمانية أشياء، من ثمانية حوايج ابعد عليهم وتعوذ بيد الله منهم. الهم حشاكم، والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال. ويقول له بعد عليك الوسوسة الشيطانية، هيك سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول له بعد عليك الوسوسة الشيطانية واخدم على روحك أتوى ترتاح في حياتك. سي أبو إمام الصحابي الجليل هذايا قال خرجت من الجامع وعملت كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت وقلت وقريت هالثمانية حوايج هذوما، واستعوذت بالله من شرهم، وبعتالي التلهيت بالخدمة متاعي ونجحت في حياتي. هذه القصة متاع أبو إمامة. هل القصة وين نلقواها؟ نلقواها في كتاب الأدب النبوي صفحة 225. نلقواها
0: اللي عنده الكتاب هذا ينجم يمشي
1: ينجم يلقاه، فلقاه الحصة هذه.
0: ديما تبركل عليك سيدنا الشيخ، مراجع يعني كل شيء موثق،
1: موثق. خاطر شوف سي شكري، ما نجمش الإنسان ياخذ قصة وهمية من الوهم من متاعو يألفها، ينجم يألف قصة أما لا ما تعطيش الفايدة. وخاطر العلماء والدين ما خلى حد شيء، وكل شيء قال عليه.
0: وانت عاودتنا بالدقة متاعك وبالصدق سيدنا الشيخ،
1: أيه
0: يعطيك صحة.
1: وهذاك الحقيقة، خطر العلم أمانة، راه ما نجمش يتحدث كما يجي.
0: موضوعنا في هذا الموعد من خلال القصة اللي ذكرتها أنت، قصة قلق وعنده وساوس وما إلى ذلك، ولو أنه بشكل آخر، لأنه مصطلح حديث، ولا نحكيه على الضغط النفسي والستريس تو في وقتنا ذا.
1: يقولوا ستريس.
0: ستريس. شو عندك؟
1: قلق معناه.
0: قلق قلق عندي ستريسي. قلق فادد نحس بروحي منيش في صحني. الضغط النفسي الإسلام أعطاه دوارة ومنذ قرون.
1: صحيت. عطاه دواء
0: هكاوش،
1: عطاه دواء ما خلى حد شيء. سيدنا عليه الصلاة والسلام السيد الأطباء يعطي الدواء لكل حاجة، وعطاه دواء ونفعه
0: حتى من خلال القصة بعض الكلمات للصحابة يلقوهم له يقولهم يداوم عليهم والأدعية ذي دعاء ذي اللي يستعيذ من ثمانية
1: وذكرهم
0: له وذكرهم له هك علاش يعني فيهم يعني شفاء للروح وشفاء للنفس
1: وبرا
0: وبرا
1: وبرا. وقالوا ما تقعدش زادة، مش زادة يقرأ هالثمانية حويجات
0: ويقعد يتفرش
1: ويقعد مكتف يديه في الجامعة،
0: أخرج أخرج ومشي يخدم ومشي يتحرك
1: بدل الجو وطلع.
0: هذه من الأدوية الحقيقة الحديثة، ولأنه المصطلح حولنا موجود من قبل بعبارات أخرى. القلق و يقول لك إنسان قلق، إنسان نفسه ضايقة، وهذا موجود لكن ولا تطور شوية المصطلحات ونحكي على ستريس ونحكي يعني ما نعرف شنو على لونكسيتي كما يقول، يحكي إنسان القلق وإنسان العبارات تبدلت. أما موجودة من قبل
1: بتبيع
0: به. هذا موضوعنا في الإسلام، كيفاش نتعاملوا مع الضغط النفسي اللي نعيشه فيه توا، لأنه الإسلام صالح لكل زمان
1: كل ومكان. زمان ومكان
0: التوتر أو الإجهاد أو الضغط أو القلق النفسي والعصبي هي مصطلحات كثيرا ما نسمعها سيدنا الشيخ في أيامنا هذه. قد يكون هذا التوتر نتيجة أسباب وراثية تجعل الشخص أكثر قابلية للشعور بالأمور السلبية، وقد تكون نتيجة المرور بأزمات أو مشاكل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو غيرها.
1: صحيح،
0: عند أسبابها
1: هذه الأسباب متاع هذه.
0: فما ناس حساسين أكثر من غيرهم بحكم البيئة، بحكم حتى ينجم يورث رأو الأمر الذي تورث.
1: صحيح.
0: المصطلح يبدو في ظاهره حديثا كما قلت منذ حين، الضغط النفسي
1: في الظهر،
0: لكن في الواقع تحدث الإسلام عن كل ذلك، بل اقترح كما كنت تحكي سيدنا الشيخ نصائح وحلول لكل هذه الحالات من عدم التوازن اللي تتسم بالقلق والتوتر والضيق والتفكير المرهق في أحداث حياتية تعرض لها في الماضي الشخص أو يعيشها حاضرا أو يخشى حدوثها في المستقبل.
1: في المستقبل زاد كيف كيف.
0: أيوة. من نعمة الله عز وجل علينا نحن المسلمين أنه هدانا للدين القويم.
1: صحيح.
0: الذين يحققوا باتباعه الاتباع صحيح باتباع يلزم السلامة الجسدية والسلامة النفسية.
1: صحيح.
0: كان تبعو الدين كما هو تتحقنا السلامة الجسدية في بدننا والسلامة النفسية. هكذا سيدنا الشيخ
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث وربي قال لنا في القرآن، تحدث على السلامة بتاع البدن وسلامة في الروحية. القرآن مثلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: فعلا.
1: وهكذا لله. واعطانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بعديد الأدوية للبدن
0: وللنفس وللروح
1: وللنفس. بالجملة ما يقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، واعطي كل بدن ما عودته.
0: الله. لأن العقل السليم في الجسم السليم.
1: في الجسم السليم.
0: كان بدنك لباس قلت ربي العقل لباس.
1: وثم العلماء أخذوا برشة معناها أحاديث وأقوال متاع الرسول عليه الصلاة والسلام في الطب النبوي، وسموه كتاب يسمى كتاب الطب النبوي.
0: الطب النبوي.
1: الطب النبوي.
0: يا سيدنا الشيخ. العادة التوتر والقلق والخوف في القرآن والسنة.
1: باهي.
0: بين بعض الآيات.
1: شوفوا خاطر كل شيء موجود في القرآن هاو.
0: وذاك السند متاعنا. كما قلنا اعترف الإسلام منذ البداية أن الإنسان مفطور على الخوف وعدم الرضا. عديد الآيات والأحاديث بينت ذلك بعبارات مختلفة، سنبين البعض منها. نبدأ بالآية الأولى، يقول عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
1: زيد
0: كمل.
1: إلا المصلين.
0: إلا المصلين.
1: إلا المصلين. هنا بين لنا قالك الإنسان كي يبدأ لبس عليه يبدأ منوع، ما يعطيش الخير وما يصدقش وما يعملش، يبدأ لبس عليه. وإذا كان يمسه الشر يخلق
0: واليرعش
1: ويفادل ويتخلق ويتغشش ويولي غضبان
0: ويولي
1: كما قال عنده الضغط النفسي كما قلوا احنا، عنده ستريس والقلق.
0: ستريس والقلق.
1: أنا هما ربي استثناهم المصلين، الناس اللي هما متصلين بالله متصلين بربي
0: فما استثناء يعني
1: ذاكرين ربي يصلي
0: هو الغائي المصلين مش صلاة فقط يعني لا وما تبيع لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: لا والصلاة مش صلاة بركة الصلاة وصلة بين العبد وربه
0: صح.
1: تلقى الإنسان مش لا يصلي ركوع وسجود وكذا أما يلزمك الإنسان المؤمن ديما مربوط بالله
0: طحيح.
1: موصول بالله إذا كان الإنسان يبدأ موصول بربي يعيش بس عليه ما عندوش استرس يتنحى استرس راه
0: يقول لك على الله كل شيء على الله
1: خيتك مع ربي تنجح
0: هذا الدوالو
1: هذا الدوالو
0: به نواصل ونحكي على التوتر والقلق والخوف في القرآن والسنة كل شيء تذكر سبحان الله يقول عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنكا لعيشة
1: هذا عيشة معناه ميزيريا بلغتي يعني
0: مرار
1: مرار بالعيذ بالله ومن أعرض عن ذكري عن ذكر شكون
0: ذكر
1: عن ذكر ربي معناه يبعد على الصلاة يبعد على التقوى يبعد على العبادة قراءة القرآن على الأعمال الصالحة اللي ترضي ربي هذه يبعد عليها كيفاش يعيش ربي عيشة ميزيريا
0: هو في الظاهر يظهر تو يعمل شيخ ويظهر يعمل في كيف تقولوا في المغريات وفي الفساد الكل والمجون وما إلى ذلك لكن في الأخير العاقبة متاعه تولي خايبة
1: لا وفي حياته يعيش مرة
0: يعيش مرة مشاكل جرت بعضها واحنا شفنا حتى في الغرب سيدنا الشيخ اللي يأمنوش وفما يعني خلينا نقول الملحدين والكفار والعياذ بالله في الاخر يدور يدور يعدي حياته ممثلين ومطربين
1: وفلوس كبيره
0: وفلوس في الاخر يتزم تسمع به كان انتحر تسمع به كان نهايته كانت يعني خلينا نقول قاسيه ولنهايته كانت حزينة قالوا شنو قالوا ضقت به الدنيا ما عرفش شنو قبل
1: علاش خاطر ما هوش متصل بالله
0: صح.
1: لو كان متصل بربي ورابط خيوطه مع الحق تبارك وتعالى ما يقتلش روحه
0: بالضبط.
1: وما ينتحرش
0: في الاخر يخلق كل شيء يفد منه
1: على خاطرش على خاطر بعيد على ربي
0: والجانب الروحاني
1: ما يلزمناش نبعده على ربي
0: ما اعطاش كيفاش قيمه للجانب الروحاني نتاعو نفسي
1: انت شكون باش يعطيك الجانب الروحاني هو ربي وقت اللي انت متصل بالله
0: صحيح.
1: وخايف ربي ما تعملش الاعمال الدنيه وقتها انت تلقاك عايش مع ربي تلقاك مرتاح
0: عملهم الكل تلقى عنده الفلوس والمال والجاه والموبقات السبع عنده والعياذ بالله والمغريات والملذات كل عنده ورغم ذلك في الاخر يقلق
1: اي
0: شفت ثم عدم توازن يعني
1: ثم واحد اكبر واحد ثري في في في امريكا
0: صحيح.
1: معروف انه يوريوه في التلفزه الثراء نتاعه فوق الطاقه
0: فحش.
1: فوق القيمه وهو عايش حزين
0: شفت كيف
1: قالوا له علاش عايز هذا عندك كل شيء قالك فاقد شيء في باطني
0: هو موش فاهم شنو
1: موش فاهم شنو هو لو كان آمن بالله وربط خيوطه مع ربي يبدأ لبس عليه
0: صحيح نواصل سيدنا الشيخ مع الآيات القرآنية يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
1: شوف هون الآية واضحة ما في حد شيء يعاودها لي بربي
0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
1: امرأة ولا رجل
0: وهو مؤمن
1: عمل صالح وهو
0: مربوط بالإيمان
1: ايوه قال ايش نعمل وربي نخليه يعيش حياة سعيدة
0: طيبة ولنزينهم أجرهم
1: مبارك
0: وبعد في
1: وبعد تالي عنده حوايج أخرى
0: بأحسن ما كانوا يعملون أكثر من الأخير
1: جزية أكثر من الحياة هذيك ثم حوايج أخرى ثم حياة باقية سي شكري يوم القيامة هذه الحياة الفانية راهي نعيشها وربي يمتعك بكل خير تلقى يعطيك الصحة البدنية يعطيك الولادة الصالحة يعطيك المال الحلال يعطيك الهدوء الروحانية والاطمئنان تدخل لدارك تلقاك شيخ مدد رجليك ومتفرهد آمن واطمئن خاطر أنت موصول بالله سيدنا عليه الصلاة والسلام يا سي شكري ربي سبحانه وتعالى جعله يصوم ثلاثة أيام مع بعضهم ثلاثة أيام
0: متتاليات
1: أي صوم الوصال يتسمى الصحابة حبوا وش يتبعوه قالوا له أنتوا تصوم ثلاثة أيام وثلاثة ليالي رو وما يتحركش قوي كالعادة قالهم لا ما تتبعونيش قالوا له علاش قالهم لأنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني
0: الله الله
1: أبيت وعند ربي يطعمني ويسقيني
0: ثلاثة أيام بلياليهم يصوم على بعضهم
1: وما يتحركش لبس عليه
0: وشخص آخر من نجمه مش مستحيل
1: وين ما يوصل المغرب إلا ما يبدأ يرعش سبحان الله. سيدنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي
0: في حماية المولى سبحانه وتعالى،
1: خاطر يأكل ويشرب عند شكون؟ ضيافة من؟ ضيافة ربي سبحانه وتعالى. أبيت وعند ربي يطعمني ويسقيني.
0: يقول عز وجل في كتاب الكريم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: من آمنهم أطعمهم من جوع الماكلة
0: ناكل.
1: أي وعندك الأمن الغذائي زاد كيف كيف،
0: والأمن حتى النفسي.
1: النفسي
0: رأوا الإنسان لا مش مطمئن، يبدأ ما يحلاله شيء،
1: ما يحلاله شيء، يبدأ يجيب له كل خير ما يطعموش،
0: سواء كان في حالات يعني معينة تمر بها ساعات الله يحفظنا لما الحروب ومن الفتن وما إلى ذلك. تعرف ولي الإنسان مش آمن. ثم ساعات يبدأ عنده قلق عميق وجزع وقلق نفسي كبير
1: في نفسه،
0: في نفسه، واللي ما يحلاله شيء زاد
1: ما يحلاله شيء. إذا كان متقلق في نفسه جيب له حتى العسل بالسمسم، يقول ما يقولها هذه
0: بالسمسم،
1: العسل يعني بالسمسم.
0: سمسم تعرف الشرق والجلجلان يعني.
1: أي جلجلان معناه ما يطعموش وما يذوقوش العسل، راهو مش سهل، ما يفهموش على خاطر نفسيته
0: مش مرتاح،
1: تعب
0: نفسه ضيقة،
1: نفسيته ضيقة، نفسيته تعب.
0: وإحنا لازم نحمد ربي يأمننا من الضيق وكناكل ونحمد ربي زاد. هذه كل يعني
1: وقتاش أنت تحمد ربي؟ وقت اللي تبدأ مربوط بالله، أوصلوا رواحكم بربي يمتعكم في الدنيا وفي الآخرة.
0: يقول عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
1: صحيح،
0: المسلم والمؤمن ما يأيسش،
1: ما يأيسش بكل،
0: يستحيل
1: عمره ما يأيس. سيدنا عليه الصلاة والسلام قد ما جات ومصعب في الحياة وتعرفوها برشا ومش شوية، لكن لم يأيس. سيدنا النبي يعيش بالأمل، يعيش بالابتسامة، يعيش بالضحكة، يعيش بالراحة النفسية. سيدنا النبي مرتاح ياسر. احنا زادة نتبعوه، إيش قاعدين نعمله بربي؟ نعيشه كما عاش رسول الله.
0: يعني ربي خلقنا مستحيل يضيعنا عباده. ربي المولى سبحانه وتعالى يخلق الناس يعني يعرفنا في الضيق وفي السراء وفي الضراء، يعرفنا يعرف حالتنا الكل. يعني مستحيل يسيبنا،
1: مستحيل مش سيبنا ربي، يخلقنا ويلوحنا. إيش بيك؟
0: إن مع العسر يسرى،
1: يسرى ديما. وربي سبحانه وتعالى ما يسيبش مخلوقاته الكل، الكل مخلوقات، راي إنس جن ملائكة
0: حيوان
1: نبات حشرات حيوانات برية حيوانات بحرية، ثم حوايج أخرى مخلوقات ما نعرفوهاش، ما نعرفوهاش بكل.
0: سبحان
1: ربي
0: الله.
1: ما يسيبها
0: ورزقهم يوصل لهم،
1: يوصل لهم ويأكل ويشرب وعندهم أجل وقتاش يتولد وقتاش يموت إلى آخره. والدنيا شيخ،
0: فما بالك خليفة الله في الأرض هو الإنسان،
1: هو الإنسان.
0: مش يسيبه ربي
1: على شيء، أيس
0: نفخ فيه من روح،
1: من روح ربي. احنا فينا الروح، ما لنا نتحرك فينا راهي من روح الله. احمدوا ربي، احنا موصولين نحيا بروح ربي،
0: مستحيل يسيبنا.
1: ونفخت فيه من روحي على سيدنا آدم،
0: مستحيل يتخلى علينا
1: من روح الله. وكل روح في الإنسان فهم من روح الله. احنا علاش نبعدوا على ربي؟ علاش نبعده واحنا نتحركوا بروح الله؟
0: يعطيك الصحة سيدنا الشيخ، خلنا نعطيه شوية تفاؤل. عجبتني ياسر، خلنا نعطيه شوية تفاؤل للناس اللي يسمعوا فينا، وحتى اللي عنده شوية توتر وقلق وعنده شوية ضغط ولا ضيق، راه ما فماش حاجة تدوم.
1: نحاها
0: من بالك،
1: نحاها وتفرهد وتمتع في الحياة.
0: ربي قال: إن مع العسر يسر، يمشوا مع بعضهم،
1: مع بعضهم
0: في الأخر اليسر يغلب العسر.
1: أي ما قالش بعد العسر، شوف الآية، قال
0: معاه
1: يمشي معاه.
0: وأكد وتأكدت في سورة الشرح مرتين
1: يمشي، قالك العسر عسر واحد واليسر يسراني ولن يغلب عسر يسريني.
0: يعني
1: وثم حديث آخر يقول: لو دخل العسر في غارة، في في غار
0: جحري ولا غار
1: جحر لدخل عليه اليسر وأخرجه.
0: يعني فماش قلت ربي في خاف مديمة بإذن الله باهية.
1: أول ما علمنا التمتع بالحياة رسول الله، تمتع كما عاش
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أقرأوا سيرته برك،
0: هاش نذكروا بعض الأحاديث. ودائما سيدنا صلى الله عليه وسلم ديما نحكيه على التوتر والقلق والخوف في القرآن والسنة، كل شيء تذكر والدواء موجود. صحيح حتى ومبتالي نحكيه وإحنا ناخذه بالطب النفسي وناخذه بالعلم، باهي مهم جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله. المؤمن
1: شوف عجبا، اربطها سيدين بي
0: لأمر
1: شكون؟
0: المؤمن.
1: المؤمن الكافر لا.
0: الكافر لا.
1: الكافر لا. عجبا لأمر المؤمن وتعجب تعجب متاع فرح لأمر المؤمن.
0: قال؟ قال كل أمر متاعه كل خير.
1: أمره كله خير. المؤمنين ديما على خير كثير. المؤمنين ألا آمنوا بالله ورسوله على خير كثير ديما. أيوة.
0: وليس ذاك لأحد إلا المؤمن.
1: إلا المؤمن. هاو نربطنا بالإيمان توا.
0: إن أصابته سراء شكر.
1: إذا كان يصيبه حاجة متاع قلق.
0: قلق.
1: سراء. سراء لا حاجة باهية.
0: آه سراء شكر. عفوا شكر. عفوا. سراء. أيوة. يعني إذا كان حاجة تسره.
1: تسره. أيه. فيشكر ربي.
0: فكان خير له.
1: فكان خير له.
0: وإن أصابته ضراء.
1: وإذا كان صبر. حاجة متاع قلق ولا حاجة شو يعمل؟ يصبر يلبس جبة الصبر فكان خيرا له. بينما ألا غير المؤمن ما عندهمش الشيء هذا. تلقاه يبدأ مزر وعقاب الردة يمشي يقتل روحه.
0: والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. أيه؟ واستعن بالله ولا تعجز.
1: أي.
0: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا.
1: أي.
0: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن.
1: أي.
0: قل. قدر الله. أي. ما شاء فعل.
1: أي.
0: فإن لو. لو كلمة لو. أي. أي. تفتح عمل الشيطان.
1: عمل الشيطان.
0: أي. يعني. أي. يعني يعني يرد بالك كان صارت لك حاجة قول قدر الله ولا قدر, قدر الله
1: كلمة. أما ما مش كتب في ديك. أول حديث قال. أول
0: احرص على ما ينفعك.
1: صحيح.
0: واستعن بالله.
1: احرص يعني تحرك.
0: حرك.
1: تحرك. احرص على ما ينفعك. مش قول اني قدر الله واني مكتف يدي.
0: لا لا لا, لا. واستعن بالله ولا تعجز.
1: هاو جاك واحرص بالله ولا بعتلي
0: واستعن بالله ولا تعجز.
1: واستعن بالله ولا تعجز. وبعتليش قال ما تقولش قدر الله.
0: أي
1: لو فعلت كذا.
0: لو كان عملت كذا.
1: لو عمل لو كان عملنا عملنا كذا وقع كذا.
0: وريتي
1: والله لو كان عملنا كذا وما يقعش كذا. لو تفتح عمل الشيطان. الشيطان
0: أو باب الشيطان.
1: باب يتعمل. الشيطان لا.
0: قل قدر الله ما شاء فعل.
1: قدر الله.
0: استعن بالله. وسعى.
1: ما ثماش السعي لابد منه وتستعين وحدك ما تجرب تعمل حتى شيء إذا كان ربي ما يعاونكش ربي.
0: صحيح.
1: ما إذا كان ما يعاونكش ربي تبرك في القاع.
0: الحديث اللي ذكرته والنصائح اللي ذكرتها في القصة سيدنا الشيخ صلى الله عليه وسلم كيقول. أي. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن. أيوة. والبخل والكسل والعجز كثمن يذوكم.
1: أي.
0: وقهر وغلبة الدين وقهر الرجال.
1: الرجال شبك مش سهلين راهو.
0: دعاء مأثور باهي كي ناخذوا به وندعيو به.
1: باهي أولا سهل ياسر.
0: سهل ياسر. الإنسان كي يحسب روحه قلق ولا
1: قلق
0: عنده.
1: يقرأ الدعاء هذايا
0: حتى, حتى, حتى يقرأ هذا حتى قبل القلق باش
1: ميصيبوش القلق. حديث سيدي النبي ديما باهي تطمن القلوب. أحاديث الرسول يشبه القرآن راهو.
0: احنا نحكيه على الضغط النفسي في الحس هذه والمصطلح هذايا ولا دارج ياسر في وقت هذايا. الضغط النفسي ما يعبر عنه بستريس.
1: أي.
0: او الديبريسيون ساعات توصل للحل يقولوا ديبريسيون وصل لحاله احباط والعياذ بالله
1: ساعات ينفجر
0: ينفجر
1: باش يتفلق
0: هذيك الاخره والعياذ بالله توصل لحاجات خايبه.
1: ما عندناش في الدين هذا.
0: ان شاء الله ان شاء الله. لا
1: ما عندناش في الدين. شويك انت
0: الضغوط النفسيه في الاسلام مش نحكيه على الاسباب.
1: اي
0: فما اسباب عديده من الضغوط النفسيه تحدث عنها القران وبينها. أي. الله عز وجل في اياتنا عديده.
1: اي
0: فما ضغط نفسي وياس الناس يحسوا قلق ساعات. أي. ناتج عن الحيرة الوجودية والاغتراب.
1: اي
0: واش نحكي ولات امور صعيبة شوية توا سي نسيه.
1: لا سهلة ياسر.
0: فما بعض
1: فهمني بشوية على قدر عقلي.
0: لا نفهموا بعضنا ان شاء الله. نفهموا مع السادة
1: المستمعين. انت فهمني بشوية وبرا
0: وكم. فاهم تبارك الله عليك ونفهموا مع بعضنا.
1: اي
0: فما بعض علماء النفس المعاصرين اطلق عليه اسم القلق الوجودي.
1: اي
0: وذر الامر هذا في كتابات بعض الفلاسفة والشعراء والادباء.
1: اي
0: مثلا عمر الخيام في رباعيات الخيام. إلي أبو ماضي المعروف الكاتب
1: إلي أبو ماضي معروف
0: في القصيدة لست أدري لغناها. أي. عبد الوهاب وغناها. أي. عبد الحليم.
1: أي.
0: والقرآن تحدث عليهم بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما. أي. يليكنا إلا الدهر.
1: أي.
0: وما لهم بذلك من علم. أي. إنهم إلا يظنون. فما ناس
1: الدهريين
0: هذو ما فما ناس يقول لك أرحام تدفع وأرض تبلع.
1: تبلع وما يعني يهلكنا إلا الدهر.
0: إلا الدهر. يقول لك ما نش نبعثوا يوم القيامة. أي. وشنو هذا الوجود اللي شك يدخلوا بعضهم في العياذ بالله.
1: أي. يدخلوا خطراش ما ثماش إيمان.
0: صحيح.
1: إيمان بالله في قلوبهم. ما ثماش إيمان مطم إيمان قلوبهم مطمئنة بالإيمان وبكلام ربي. هما ما همش معترفين بربي. أكل عدم الاعتراف بالله وعدم الوصول بالله ديما جعلهم يدهدسوا في في, في الارض ما يعرفوش شو يعملوا بكل حكايه حتى يوصلوا يقول لك مثلا ماشي الحكايه نتاع يوم القيامه
0: فماش بعث وما فماش ياسر تولد
1: الارض ناس تتولد
0: وتعيش
1: ناس تموت اي شكون باش يذوب العباد الكل هو الدهر هو لا. الحياه وقال وانهم لا يظنون ربي يقول شيء
0: وكثرت الحكايه ذي والظاهره ذي سيدنا الشيخ ياسر الناس ولو هكاك قال لك هذيك فما معنا خلقنا بالحظ ولا بالصدفة ولا طبيعة خلقتنا وبتن نلقى روحنا تراب وما عادش مشينا روحنا مزينا
1: فمن
0: اسم يأمنوش بالبعث والعياذ بالله
1: ثماش لا صدفة ثم قوي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يسير في الكون
0: هذوما قلوبهم ماتت والعياذ بالله أما يلزمهم يرجعوا ربي وربي يهديهم
1: اللي يحب يرجع يتفضل باب اسمع ببالي كل تسكر ياسر شكري باب ربي دي أبواب ربي ديما محلولة
0: هذا سبب بلول انه الانسان يشك في كل شيء واللي رافض كل شيء هذا سبب بلول انه في الاخر بيدير لي تراكمات ولي ضغوط نفسيه
1: صحيح
0: فما سبب ثاني سيدنا الشيخ الخوف من الاقدار والتردد في اخذ القرار والحقيقه هذا لاحظوه لدى شبابنا اليوم فما العديد تقريبا حتى بالنسب يعني بطبيعه قاموا بها الباحثين والعلماء اكثر من 55% من الشباب العربي يخاف من المستقبل
1: ولوه
0: ويخشى تقلبات الزمن والمجهول تلقاهم متردين في أخذ القرار
1: يتدرجح في حياته
0: أكثر من نصف سيدنا الشيخ خايف من المستقبل يقول لك الله ما مانيش ضامن روحي ومستقبلي ما نعرفوش واللي عاد واللي يدخل في دوام
1: هل الفكرة هذه ما دام اسمع ما ثم الخلق الرب سبحانه وتعالى الدنيا هو احنا الكل في قبضة الله اما شو يلزمنا نعمله في قبضة الله الله يبارك لكن يلزمنا نطبق تعليمات ربي ربي ايش قال اقرأ بعد اللي قالك اعمل اخدم وكذا
0: خذ بالاسباب
1: خذ بالاسباب الكل وبعتالي ربي هو المتكلف بالباقي
0: ولا خايف انت
1: تدرجح انت
0: والله العظيم
1: على يدرجح ما ينجحش راهو
0: انت فما كلمة ديما تقولها سيدنا الشيخ ضامن روحك غدوه باش تعيش انت خايفه
1: يا ودي بعد لحظه يمشي
0: اي
1: اللي يكون يمشي لبس عليه تلقاه كجمل ولا تلقاه في الشارع يمشي كجمل تلقاه قال تلطخ شبيه مات الله يرحم
0: الله يرحم
1: لحظه انسان ما يفكر لا هذه يفكر في الموت الله يبارك لكن فكر في الحياه قبل
0: يعني وما ضامن روحك انك باش تعيش 10 و20 عيش يومك ساعه وبتالي خطط
1: امشي ولك اليوم التي أنت معناها
0: الذي أنت فيه
1: الذي أنت فيه وأنت لبس عليك علاش نعيش
0: في
1: الوسوسة وفي القلق وفي العذاب يندر بعد نبغضوش في شيقالي عام الجيش في شيقالي
0: وما حصلت مستقبلي وش مش نعمل
1: وهشك شوك في مخك
0: ياسر شبابك
1: الوا شباب يا ودي شباب نير راهو يا ودي الشباب متاع في الوقت اللي لازمهم يكونوا هما قدوة للعباد الأخرين والشباب الآتي اللي جاي بعدهم هما اللي باش يبنيوا البلاد هما اللي يقراوا هما اللي يطعوا طب هما اللي يطعوا مهندسين ما الطبيب يدرجح والمهندس يدرجح والأستاذ في الجامعة يدرجح
0: قلة إيمان شوية يا أخي أنه خايف من المستقبل
1: دحيوا الأفكار هذه أفكار رجعية تخلوا فيها رأي
0: يقول عز وجل
1: أي.
0: تأييد الكلام نقول فيه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو
1: والسلام.
0: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
1: السلام
0: ربي يعرف كل
1: ثم
0: شيء
1: ثم حوايج غيبية يعلمها كان مله أنا ما نقعدش لوج على هذا ما نقعدش نلوج على حاجة إلا من وصل لها
0: أعمل اللي تنجم وكبر
1: تعمل اللي تنجم تنتي اللي تنجم أعملتوش
0: والله العظيم
1: بش تجي تلوج على ربي في القرآن شو يقول الآية هذه وعنده مفاتيح الغيب عنده يرجع للحق تبارك وتعالى مفاتيح الغيب ما يعلمها إلا هو
0: فمش نقاش
1: ما نقعدوش نلوجه
0: خلي على الله أسعى وخوذ بالأسباب وخلي على الله
1: يا ودي تلهي بروحك
0: بايس إن الشيخ نحكيه على الضغوط النفسية أو الضغط النفسي في الإسلام نحكيه على الأسباب مبدئين مزالوا الأسباب أخرى بش نذكره لكن خلنا نعمل استراحة رتحوك شوي
1: باهي.
0: ورتحوا السادة المستمعين
1: أنا برتاح لحظة
0: هل السادة المستمعين يرجعون يعني في فورما كما يقولوا
1: أيوة.
0: نرتاحوا شوية ونرجع نواصلوا حديثنا مهم جدا الضغط النفسي في الإسلام

وبادر أجلك واختم بخير عملك اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك والليل

0: قد لبيت لك.
1: موضوعنا مهم ومهم جدا بعد القصة اللي ذكرها لنا سيدنا الشيخ نور مداني على الصحابي اللي جاي يسأل الرسول وشدد معتكف في المسجد وقعد وقالق ويحس بالضيق. الرسول قالوا اخرج وما تقعدش غديك في الجامعة واسعى ودع ودعي بالدعاء اللي ذكره له بينهم العجز والكسل والقلق والحزن والهم وما إلى ذلك. معروف الدعاء مأثور لحالة. بينا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي تذكر فيه الأمر هذا. الضغط النفسي قلنا موجود من القدم، توتر والقلق والخوف موجود، والقرآن ذكر الأمر هذا. توقعدين بينه في الأسباب، احنا بعتليش نوصل إن شاء الله بإذن الله للعلاج. والمصطلح حديث هي يقولوا ستريس، تبدت المصطلحات ستريس والديبريسيان وقلق وما نعرف شنو، لكن العبارات والمصطلحات تختلف والأمر هو نفسه.
2: هو نفس
1: هتربي ملا خلق الإنسان هذا هو من آدم إلى يوم الناس هذا.
2: أيوه يقول يقولك روحوا طالع وفادت ومتقلق وبش يموت وهذا الكل يقولوه.
1: لا لا لا لا مقلقش قبيل كيختلقوا هبيلة،
2: ما قلقش فيه،
1: قلق وذقت بالدنيا كيلق الغراب قالوا كيفاش تدفن الجثة متاع أخوك وقالق قعد فادت ندم
2: قعد عام كامل يدور به على ظهره
1: أكثر منك
2: عام كامل. إيه
1: ما يوريك القلق منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. يعني توا ذكرنا الأسباب متاع الضغط النفسي، بين أنه الضغط النفسي فما ناس فلاسفة فما ناس يعني حسب رواحهم فوق الفكر العادي. أي. ناس مفكرين يقولك الحياة هذه شنية والوجود شنو هذايا، ولي يشكوا حتى في الذات الإلهية والعياذ بالله. ثم قلنا الخوف من الأقدار والتردد في أخذ القرار. الشباب اليوم ولو خايفين من المستقبل وخايفين ومترددين ديما، هذه باهي هذه مش باهي، كيفلا باش يعيش دهر كامل هو. كفلا في شي خلت فيه الدنيا. ثم فما ضغط نفسي ناتج عن قلة الرزق، والقضية الحقيقة هذه تشغل تفكير الناس بكل شرائحهم وتؤرقهم وتقلقهم. والواقع أنه الرزق بيد الله الواحد الرزاق. يعني فما ياس الناس يقول لك يعطيني ألا غالب أموري مش واضحة، عن رزقي ما عنديش ياسر فلوس، ما عنديش مال فادت. والله كان واحد يولي أنا يقولوها ويقتل روحه ويرتاح خير. شن الحياة هذه بلاش فلوس وبلاش مال وبلاش وبلاش وبلاش.
2: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ألا فاتق الله وأجمل في الطلب. لن تموت نفس حتى الفم بتاع الماكل بتاع آخر اسم ساعات. يبقى رجل يحكي أو امرأة سمعت تحكي عن الرجل كان يحرث يروح من الحريث لبس عليه.
1: أيوة.
2: مدته قبل الكرسي ولا ميدة وشنو مدته صحي تميس شكشوكة. شوف القضاء والقدر كسر قديمة كسر شعير حطها في فمه كلها. كسر القديمة الثانية حطها في فمه تلفتت وقامت. ش عملت القدمة الثانية نحتهم له من فمه.
1: سبحان الله ما وصلتش مش كاتبة.
2: ما وصلت مش كاتبة.
1: مش كاتبة احنا.
2: مش كاتبة.
1: واحنا قاعدين نخمو في يلزمني بالسيف.
2: لا.
1: حاجة مش كاتبت لك ويز بالسيف.
2: اخدم على روحك ولا مقدر ربي يروي بش يتم.
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
2: ربي الرزاق من أسماء الله الحسنى الرزاق راهو.
1: ماشي. ورزقك كل واحد كيفاش كتب له رزقه شنو؟
2: كل واحد كيف مدامه حي الراس حي القسم حي. يقولوا
1: وذيك الأقسام ربي الأرزاق قسمها على الناس. أي. لعل فيه خير ساعة تقول
2: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،
1: فما كان يعطيه ربي ياسر يعني مال وياسر تو يفسد وملك يدخلوا الجهنم اللي يكون سبب. ربي يعرف سبحان الله
2: سبحانه متصرف في ملكه اللي أعطاك أرضى بقضاء الله وابعد على حرام.
1: واضح
2: ابعد على حرام.
1: ثم فما ضغط نفسي آخر ناتج عن خشية الموت.
2: أي.
1: وهالفكرة ذي أرعبت عفوا البشر. أي. على مر العصور سيدنا الشيخ
2: خايف من الموت.
1: فما بعض الفلاسفة ياسر يعني ما نعرفش بينوا أنه الخوف من الموت هو أصل كل القلق في حياة الإنسان.
2: أصبرني أنت تجبد لي في الفلاسفة بكريك التوى. الفلاسفة يا أخي يفكروا كان في الفسادة ما يفكروا في الصلاح. علاش فلسوف يخاف من الموت الواه؟
1: لا قال لك معناها الإنسان الخوف الكل اللي تشوفيه هذايا في الحياة الأصل نتاعو فسروا رجعوه أنه هو الخوف من الموت. علاش تقول قائل تقول ثانيا يخاف من الجوع ولا يخاف من الفقر ولا يخاف من قلة الرزق؟ علاش في الأخير يقول لك شنو نموت بالشر باش نموت في الأخير؟ لذلك فهو خوف من الموت.
2: هو خاطر لو كان محذر ما يخافش راهو.
1: وذاك الإسلام عاد
2: أسمعني وقت الإنسان يبدأ محضر شوية عولة في داره.
1: هي.
2: يخافش من الجوع.
1: لا
2: ما يخافش وقت اللي يبدا محضر عمل صالح غدوه الرب يخافش من الموت.
1: مو هذاك علاش؟
2: بخاطر هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بالقران ويقول ما ثماش القران وما ثماش الدين وتحب يعيش مرتاح.
1: مستحيل
2: مو يعيش في حياته في كل في ميزيريا
1: في ميزيريا
2: يبدا غارق في الميزيريا.
1: وهك علاش قلنا الحقيقه انه الاسلام صور انه للموت حكمه وغايه كما ان الحياه حكمه كيف كيف,
2: كيف, كيف, كيف.
1: سبحان الله. وكان الانسان يامن انه فما مرحله باش يعيش حياته وبعد تالي فما موت
2: لابد
1: والامور يعني الحقيقه تكمل بعضها. ربي في القران الكريم يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا.
2: عمل اللي هو باش يشوف اللي هو العمل بتاعه احسن
1: هي وخموا ان فما بعد هما حياه باقيه بعد
2: بالطبيعه. وثم حديث على سيد النبي عليه الصلاه والسلام يتحدث عن المؤمن وعلى الموت يقول الموت تحفه المؤمن تحفه المؤمن. علاش المؤمن مش واحد اخر؟ خاطر وقت اللي يموت تلقى عنده زاد كبير من الخير باش يلقاه قدام ربي.
1: قدامه سبق الروح
2: سبق تلقى
1: شفت كيف
2: بديدك والحقها
1: هذه تطمن شوي
2: اي بديدك والحقها.
1: أما هما يقول لك مجهول وخايف وموت وما موت وما رش نمشي العالم وما حضر لهاش بتبيع
2: حضر تبدأ أنا بس عليك
1: فعلا. ثم فما ضغط نفسي ناتج عن اتهام النفس وجلد الذات. أي. يعني الحقيقة فما ناس عندهم نعرفش ديما يجلد في روحه ديما يسأل في روحه ديما يعذب في روحه
2: ولواه
1: يميل للحكاية ذي
2: ولواه يعذب في روحه
1: يعني
2: ربي خلنا عذب رواحكم
1: تلقاه فما شكون نفسه هكا كيف الحساس شويه تلقاه
2: ما ثماش حساس
1: اقل حاجه يعملها يرجع لروحه اقل حاجه يا ليتني عملت اقل حاجه يولي تلقاه اذا كان عمل خطا ولا حاجه ديما ندم ديما ندم يولي يجعل هذاك تراكمات ومش باهيه.
2: اندم ما يسالش على فعل الشر واندم وبعد على فعل الشر ما يسالش راهو. ثم مثل شعبي شو يقول لك؟ يقول لك بات مظلوم خير ما تبات نادم.
1: صحيح
2: فهمتوا لها يقولها هذه. انت الواه باش تقعد في بيزيري وفي قلق وفي ضغط ديما. الانسان بشره يغلط باش يولي معصومه
1: يصلح.
2: نبيه ما ثماش. اما سيدي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين شكون هم؟
1: التوابون.
2: التوابون
1: صحيح.
2: ارجع لربي ارجع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم تبدا ولا بس عليكم.
1: وكلاش احنا قلنا سيدنا الشيخ البشر ثلاثه انواع.
2: أي.
1: فما شكون يرتكب عفوا الفواحش والاخطاء.
2: أي.
1: دون ندم.
2: اي
1: هذاك
2: يقول لك انا شو عملت
1: هذاك شد ثنيه هذاك
2: شد جميل فيه مش على الروح.
1: وفما شكون يخطئ ويستغفر ويتوب لله ويرد باهي. المظالم
2: باهي ياسر باهي ياسر.
1: وفما شكون يبالغ في إدانة النفس ويصاب بالاكتئاب والقنوط ويشعر أنه أسوأ الناس.
2: لا لا
1: يقول لك ربي مش باش يغفر لي.
2: لا شكون قال
1: هذاك ما يجيش
2: ربي قالوا باش يغفر لك؟ ربي غفار. ربي يقول في القرآن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. وفي آية أخرى نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
1: وفي آية أخرى قل لعبادي الذين أسرفوا
2: على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
1: إن الله
2: يغفر الذنوب. وقالش الذنوب
1: جميعا
2: قال جميعا
1: إنه هو الغفور الرحيم.
2: إنه هو الغفور اختمها بأنه هو الغفور الرحيم.
1: نقاش
2: علاش الأيس من رحمة الله
1: تغلط
2: أي
1: صلح.
2: أرجع غلط ترجع وتسمع له خير.
1: مش تقول لك هاتف من ناس يقول كان غلط طيطار كيفاش
2: أي كمل لا ما تكهيك للي عاد يولي للي
1: يولي داخل بعضه
2: أي.
1: يولي يدخل في الموبقات وفي الأخطاء
2: يولي يتجل ما عندش عنده مخ هذي للي غلط الغلط راجع ديما نقوله احنا
1: باي سيدنا الشيخ هذا تو الحديث الأسباب وتحدثنا على التوتر والقلق والخوف يعني بشكل وجيز لأنه يعني الحديث طويل وموضوع طويل.
2: نعم سيدي
1: خلنا بينوا بعض العلاجات للضغوط النفسية في الإسلام.
2: أيوة.
1: باش نكونوا إيجابيين ديما في الأخير
2: ناخذ الدواء كلا
1: ناخذ الدواء اللي تحبوا أنت
2: الدواء
1: مش تحبوا أنت معنا سيدنا الشيخ لا ربي عافيك
2: شكو
1: أنا قلت لك تحب أنت الدواء قلت لك ربي عافيك
2: لا الدواء الروحي والنفس لا نفسي باهي
1: بالضبط نحكيوا على الدواء يعني
2: كنا محتاجين للدواء راهو كنا في قلوبنا راهو.
1: الإسلام هي لنا عدد من القواعد اللي تحقق السلامة النفسية للمسلم.
2: شوف سبحان الله أي
1: يعني الإنسان المسلم مش مسيب مش عايش هكا وبرا سبحان الله
2: لا.
1: دين الحنيف متاعنا دين الباهي يعني وجهنا ديما الحياة الحاجات الباهية. أولا يلزم الإنسان يجد معنى الحياة وهدف واضح في حياته سطح
2: معيش خبقة هكا موش فاهم يبهل لا منا موش فاهم شيء لا
1: يخوضوا مع الخائضين يعني.
2: لا أعمل هدف في حياتك وسير
1: سير عليه
2: سيدنا عليه الصلاة والسلام دوب اللي ربي يعطاه الرسالة هو مقبل الرسالة عطيه عنده هدف يوصله بش يوصله قد وصله جاته الرسالة النبوية زاد ما انتقل للآخرة إلا ما بلغ تعليمات الله
1: يزم يشعر عنده مهمة في الحياة هذه مش عايش وبرا ماشي مع المشين وراوح مع المروحين
2: هلالي بلالي يقولون هذه يقولها
1: ثم مهم جدا أنه الإنسان يأمن بالقضاء والقدر
2: ما فيش كلام.
1: وما يبعثه من الطمأنينة يعني مهم جدا يقول ربي يقدر في الأخير
2: قدر الله ويحط اسمه يحط قلبه متعلق بقضاء الله وقدره وهذوما من القواعد الخمس متاع الستة متاع الإيمان
1: متاع
2: الإيمان
1: صحيح
2: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ومن الآخر والقدر خيره وشره
1: كو كان كتب لك أنت أسعى كان كتبت لك حاجة توصلك كما كتبت ثم مهم جدا تو نحكيه على أمور عملية سيدنا الشيخ إدارة الوقت وتنظيمه على مدار اليوم والسنة فلكل وقت مهام وعبادات تجدد الإيمان
2: صحيت عند الصلوات الخمس
1: ديما
2: الخمسه كل صلاه تمشي في شكون تقابل وقتها تقابل ربي
1: واضب على صلاه
2: تكلم ربي واهدنا الصراط المستقيم وتدعي له وتتوجه الى الله توجه مطلق وقتها انت قلبك تعب اخذت شحنه نتاع الايمان
1: هذيك مهمه جدا هذيك
2: تو في قلبك
1: بالتالي
2: تطلع تمشي للخدمه نتاعك وقت اللي في اثناء العمل نتاعك تلقى خايف ربي ما تغشش ما تكذبش ما تقلبش العباد ما تشتمش العباد ما توسوسش العباد
1: ما تظلمش العباد
2: ما تظلمش العباد تلقى روحك انت مربوط مع العباد زاد كي تعمل مع العمال هذه معهم هما تلقى الناس كلها تحبك وتقدرك وتعزك نظم امورك يبدا يمشي هيك زاد هيك لا
1: هكا لا
2: ثم نظام معين الدين الاسلامي اعطانا في اليوم في اليوم
1: اعطانا شنو برنامجك شنو تعمل
2: كل يوم مش تعمل برنامج
1: بالضبط
2: وتصير
1: به
2: وطبق
1: إدارة الوقت يعني إدارة الوقت
2: لابد منها
1: ثم توفير نموذج للقدوة التي تهدي الإنسان وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لازم نتبع سيدنا في سلوكه لقد كان لكم
2: نتبعوا سيدنا
1: عشان نقول لك الآية وكمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: هون اش قال للي يحب يرجو الله ويوم الآخر يكون أسوة شكون وقدوة شكون
1: الرسول الأكرم رسول صلى الله عليه وسلم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: نموذج يعني
2: أي نموذج لشكون لمن كان يرجو الله هيك ولا لا
1: واليوم الآخر
2: ويوم القيامة بعتالي
1: وذكر الله كثيرا
2: وذكر الله كثيرا اربط روحك مع ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب تفكروا ربي ما تنساوش ربي اعملوا الخير صليوا على سيد النبي طبقوا تعليمات القرآن والله علي بالله تعيشوا في أرغد عيش
1: دي كان نحطوا سيدنا هو النموذج متاعنا هو قدوتنا نتبعوه
2: هو قدوتنا
1: في سلوكاته في تصرفاته ومعاملاته لا وصلنا وقت للقمة
2: ما عادش
1: خافوا شيء
2: على خاطر الإنسان وقت اللي يسير نقرأ سير الكتب الكتبان العلماء في السيرة النبوية شيء فوق طاقة العقل الإنسان وقت اللي يقرأ ذكومه ويطبق حتى شوية ما يطبقش الكل خاطر رسول الله مثال هذا قمة
1: ناخذ على الأقل قليل مش الكثير ناخذ
2: حتى شوية مثالش نعيش ولا بس علينا تبعوا سيرة رسول الله وحبوا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم ثم مهم جدا من بين العلاجات للضغط النفسي الصبر في الابتلاءات في البلاء الصبر فالدنيا ممر ومعبر لازم كل الانسان ديما يحط روحه للدنيا ذي راهو فانيه ماشي على روحه حتى حاجه ما تدوم يعني
2: ماشي مش يقعد في الدنيا ما يقعد حد راهو الدنيا دار وممر والاخره دار ومقر والانسان في حياته يعيش كيما يلقى حلو ومر حتى يوفى العمر والحياه فيها الباهي والدوني
1: وقلنا ان مع العسر يسرى
2: والباهي يفرح به ولا هو الدوني يصبر عليه وتعدى
1: صحيح.
2: وجيب الغير وماشي
1: كذلك يلزم الإنسان يقبل الذات متاعه مهما كنت ومهما كانت إمكانياتك فيك خير يا فما ناس يقول ما شيء ما نصلح لشيء تلقاه محبط
2: عليه
1: يقول لك والله لنجي شيء فما ناس ذكر سبحان الله
2: ما خلقك ربي تون
1: فما ناس قلق من روحه
2: تو ربي خلقه وهو
1: يعني خلق من روحه
2: هذا حسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
1: ما دمت مؤمن فاعلم أن الله معك.
2: صحيت.
1: ولن يتخلى عنك وقت الشدائد.
2: سبحان.
1: على الأقل.
2: يا ودي في جنب ربي راه ديما في جنبنا. ديما ربي في جنبنا ويعاون فينا ويساعد فينا غير كلمة نقولها يا سي شكري. يا ربي.
1: يا ربي.
2: يا ربي. يقول لك أني بحذاك.
1: أني بحذاك.
2: أني بحذاك.
1: يعني ما دامك مؤمن وهداك ربي فيك خير كثير
2: ما فيش
1: كلام. وخير من ياسر ناس اللي والعياذ بالله كالانعام او اضل سبيل.
2: الايمان الايمان
1: ما تقولش اني خايب. ما عادش قول اني خايب ما دامك مؤمن.
2: ماش انت خايب خاطر لو كان ما انت خايب ما يخلقكش ربي. ربي ما يخلقش الخايب راه يخلق الباهي.
1: اما هم يخيبوا روح
2: انت خير روحك تدبر راسك.
1: اما بنامك مؤمن وعندك يعني ذره ايمان في قلبك وتامن بربي وتامن بسيدنا ما تخافش على روحك ربي ما تضيعش.
2: اطمئن وعيشوا بالراحه والاطمئنان وتفائلوا في الحياه هذه وعيشوا لاباس عليكم.
1: ثم مهم جدا اختيار الاصدقاء الصالحين لانه تو بعض الشباب للاسف يعني تلقاهم يتبعوا كان في الخايب اخوه اللي ظل واللي بعده هذوما اللي حكينا عليهم مضوحين شياطين الانس والعياذ بالله. لانه الاصدقاء الباهين تلقاهم وقت الشدائد يقدموا لك العون والنصح. يقول صلى الله عليه وسلم شيقول سيدنا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل.
2: فلينظر احدكم من يخالل.
1: تلقاكم نفس الواحد
2: تبعوا بعض الانسان. ما قل لي شكون صاحب نقول لك شكون انت.
1: شكون انت
2: مثل شعبي يقول لك قل لي شكون صاحب نقول لك
1: شكون انت باش نعرف كتبيع مدامك اصحاب انت ويا مدامكم في نفس الطبيعه.
2: نفس الطبيعه ايواش ولهذا صاحبه كان نسبه
1: والطيور على اشكالها تقع مثل يقول يعني متبع انسان اللي كيفاش يقولوا يزينك
2: متبعش اللي يشينك.
1: اللي يشينك حتى الامثله الشعبيه زاد مهمه
2: كلها امثله شعبيه هذه.
1: احنا للاسف يعرفوا خايب ويعرفوا عنده يقول لك لا ولا ما نتبعوا في الاخر لا لا لا لا ثم ياسر شباب توا وابنائنا قول له شبيك تبع في ذاك مثلا الاولياء يجي الولد ويقول له شبيك تبع في فلان يا ودي ما يصلحش والعمل نتاعو خايب وعنده المبيقات السبع يعمل فيهم والمسكرات والفساد الكل والقمار و و لا لا يقول لك لا عندي شخصيتي ما ياثرش عليا
2: عاد انت كيف قد تقول عندي شخصيه مو انت ياثر عليه وردوا به
1: هو بالوقت يولي للاسف
2: يرجع للفساد
1: يرجع للفساد
2: ويكركروا ويكركروا كيف فقوله
1: هكا علاش يقولوا ما لا سكر الباب من الاول
2: لا سكر الباب ما تمشيش معاهم هكا هو.
1: ثم مهم جدا التفكر في خلق الله تفكر باهية من العبادات اللي تساعد الإنسان على نمو الفكر وتصحيح أفكاره.
2: صحيح.
1: يتأمل في الخلق يتأمل في عجائب الدنيا في يعني المخلوقات مهم يشوفك الأشرطة الوثائقية ساعات باهية ذيك اللي تعطي عالم الحيوان والنبات والكون والبحار و و و والمجرات مهمة
2: هذيك نتبعوها ونتفرجوا عليها بالمجد ونتفكروا في مخلوقات الله والإنسان أكبر حاجة اللي في تفكرها في ذاته
1: في ذاته.
2: شوف هو في ذاته سي شكري مع مش معمل معامل الدور في ذاته معامل هذا الشيء هذا يعرفوه الطب يعرفوه الطب بالباهي هو في بدن الإنسان
1: معجزة وفي حد
2: مش معمل معامل
1: معامل هو معجزة معجزة الإنسان حاجة معجزة. حاجة عجيبة في روحه كيفاش القلب يخدم والدماغ كيفاش وعطي الإشارة والدورة الدموية وذيك تعطي لك كل شيء مربوط ببعضه.
2: وفي أنفسكم أفلا تبصرون ربي يقول
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: لأولي الألباب بأصحاب العقول لا ليفكروا ألا ما يفكرش ما يراش خلق سماوات لأراضي.
1: وفي آيات عديدة ربي يحث الإنسان باش يفكر يدعون أفلا تتفكروا أفلا تعقلون دي في آيات عديدة يقول لك فكر فكر يحث
2: وقت اللي تحدث على العقل في القرآن قال ولا قد كرمنا بني آدم بالعقل وشوفوا الآيات في القرآن أفلا تتفكرون أفلا تدبرون أفلا ديما يلقى الشيء ذا الاستفهامات باش الشخص بده يفكر ما قال ربي وما قال رسول الله.
1: ربي حث على استعمال العقل
2: استعمال العقل
1: مش بيش قدر أخذ يتفرج
2: الدين أمرنا باستعمال العقل دين أمرنا وربي والرسول عليه الصلاة والسلام
1: باش يقوي إيمانه الإنسان ثم مهم جدا يحافظ الإنسان على الحياة المتوازنة يقول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه
2: ايوه او نعطى التوازن، مش زاد يولي يصلي بركه كاو
1: لا زاد لا،
2: ولا يبطل صلاه ضربه واحده
1: لا،
2: ولا يتلهي مع اولاده وينسى كل شيء
1: لا،
2: لا ولا يتلهي في الخدمه,
1: والخدمة.
2: أيوة. لا ولا يتلهي تبع مرته الا تقول البرا هذاك هو ويسيب في والديه ويمشي على روحه
1: أيوة.
2: هذاك لا زاد، والا يسيب في مرته واولاده وداره ويتبع والديه لا زاد.
1: كل حاجه عندها
2: وقتها. التوازن الدين أعطانا التوازن في الحياة،
1: ولا كما قلت الروحانيات والعبادات على حساب العمل متاعه.
2: لا لا
1: قاعد بارك
2: أنا أقول في عبادة في الطاعة، أما الخدمة ما نخدمش لا
1: خدمش.
2: هي جعلك هو بيد وربي الخدمة فيها طاعة،
1: والأنبياء والرسل يخدموا
2: كلهم خدامة
1: رغم لو مأمورين باش
2: يعملوا
1: باش ينشروا الدعوة وباه وباه وباه
2: وبكلهم بصنايحهم
1: بصنايحهم.
2: وما شوف الأنبياء والمرسلين لم يثبت على واحد منهم مديده
1: مديده
2: واستعطى أبدا، ولهذا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ربي حرم عليه الصدقة والزكاة، قالوا حرم عليك باش تاخذ صدقة خاطر الصدقة اللي دلوطة سيد النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
1: صدقة لا
2: أي.
1: لانه مهم جدا الانسان مش يقعد قاعد يقول على حساب نتعبد نخمم في نارك ونسلم في دنيتي
2: لا.
1: لا افراط ولا تفريط،
2: خدمتك فيها العباده.
1: ثم بالعكس زاد مش يتلهي زاد كان بالدنيا وبلما الواحد يسلم في دين ويسلم في
2: عباده. يقول لك انا مانيش لاهي ومشغول والله برشا خدمه وعندي برشا ومشاريع وكذا وكذا مع ربي ما تلفتوش بكل
1: وما يصليش
2: بكل وما يخافش ربي بكل، وتلقاك يشرب ميل بحر هات من الحلال ومن الحرام ومن زقوم وهات بالباقي.
1: صحيح.
2: لا ليه يا ضيال
1: هكا علاش الاسلام سبحان الله يعني دين جعلنا يعني خلينا نقول متوازنين ويساعد على اداره الوقت بشكل كامل من خلال العمل والشعائر والعبادات والهوايات حتى الهوايه الرياضه زاد هي مثال
2: كل شيء حاجه باهي ترضي ربي يعمله.
1: ثم مهم جدا اتقان العمل، فاتقان العمل سبب الى زياده الثقه بالنفس والراحه والطمانينه
2: والانتاج
1: والانتاج نسك يخدم وينهمك في العمل تاعو
2: خدمه باهي وتتقنها وتنتج فهمتوا لها وكل إنتاج يبدأ به مش إنتاج زاد كعور ودي الغديك
1: هذا يعني إتقان العمل مهم لأنه خليك

0: عيش وقتك، اتمتع في وقتك اللي فات. مازال شارجع
1: مستحيل
0: ما عادش. المستقبل ماكش ضامن وباش يجي.
1: اعمل اسعى انت لما حاله ما خلي الله.
0: انت هي روحك ليه والسلامك هو وتمتع في حياتكم يا ودي. علاش في مزيرة؟ علاش في قلق؟ علاش تعبين؟ اتمتعوا في الحياة كما تمتع رسول الله.
2: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. تحتفل بلدية سوسة اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. دوليا، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وأضاف المصدر أن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم توقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن جهة ثانية قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه على حد تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
6: مؤثرة وملهمة.
5: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟
6: آدم وحواء.

جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم يوم الجمعة، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. هذا الطريق أمن هنا زميلنا هيثم الناس في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي البث الرقمي زميلتنا ياسمين في الإشراف على الإخراج الرقمي، وفي خدمتكم ميكروفونية الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة للجميع.
0: جمعة مباركة للجميع، وأيضا تهانينا لكل الفائزين والناجحين في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية لهذه السنة الدراسية 2025-2026، إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق، وإن شاء الله عطلة ميمونة وعطلة آمنة وعطلة طيبة للجميع. اليوم سنتحدث في موضوع الحسد في القرآن الكريم، سنتعرف على المعنى اللغوي للحسد، ثم المعنى الاصطلاحي، ثم سنتحدث عن الحسد في الاستعمال القرآني، مجالات الحسد، أسبابه أو الأسباب المتعلقة بالحاسد وبالمحسود، ونستعرض بعض النماذج من الحاسدين في القرآن الكريم، وحبذا في النهاية ننظر في سبل بعض الآليات وبعض السبل للوقاية من الحسد. نبدأ منذ البداية، المعنى اللغوي للحسد، عندما نبحث في معاجم اللغة العربية نجد أن معنى الحسد يحمل مفهوم كراهية الحاسد. نعم. وجود نعمة عند غيره ويتمنى زوالها من المحسود.
1: طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن الحسد هو شعور نفسي سلبي.
0: نعم.
1: هكا ولا ينطوي ويتضمن توالي تمني زوال النعمة عن الشخص، عن شخص آخر. سواء انتقلت هذه النعمة إلى الحاسد أم لم تنتقل.
0: نعم.
1: هم أنه يتمنى زوال تلك النعمة. هذا الشعور هو هدمي سلبي، ينبع من عدم الرضا، وأحيانا من الشعور بالنقص والضيق والحرج عند رؤية الآخرين في حالة جيدة، أو يمتلكون ميزات معينة كالعلم والمال والمكان، يعني سواء لأن الحسد هنا يقع في خصوص النعم المادية كما يقع في خصوص النعم المعنوية. فلان عالم، فلان نجح، فلان خريج دكتوراه، فلان عنده مكانة، فلان إلى آخره. هو بطبيعة الحال في أثر سلبي على الشخص الحاسد نفسه.
0: نعم.
1: يعني يستهلك طاقة الإنسان في الكراهية وفي مراقبة الآخرين، بدلا من أن يسعى الإنسان إلى تطوير نفسه تجده ينصب تركيزه على سلوك الآخر وعلى زوال الخير عن هذا الغير. وكعلاش يعتبر الحاسد مذموما في جميع الثقافات وفي جميع الديانات. عكس الحسد أو مفهوم آخر مرتبط بالحسد هو مفهوم الغبطة. لأنه شنية الغبطة؟ الغبطة هو شعورك بالإعجاب والتقدير لنجاحات الآخرين وفضائلهم. يعني أنت في التحليل الدلالي نقوله فما هو مزوز مصطلحات، الرغبة في النعمة لكنك لا تتمنى زوالها. يعني عندما ترى شخصا في نعمة معينة
0: تغبطه على ذلك،
1: تغبطه على ذلك بمعنى لا تتمنى له زوالها، وإنما تتمنى أن تكون مثله. إذن الحسد جوهره يتركز على السلب والعدم والهدم. لا تكتفي في أن ترغب في النعمة التي تراها في الآخر، وإنما تشترط وتريد أن تزول عن ذلك الآخر. بينما الغبطة لا، أنت لا تتمنى زوال ذلك الشخص، تدخل في نوع من من المنافسة.
0: نعم.
1: وذاك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. شو معنى لا حسد إلا في اثنتين؟ هو استعمل كلمة الحسد في موضع إيجابي، حب يغير الدلالة السلبية لكلمة الحسد. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، لا تتمنى أن يزول ماله، وإنما تتمنى أن تكون مثله في تلك الوضعية الاقتصادية، بحيث تنفق مالك في أبواب الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أن يكون حكيما مثل ذلك الشخص الآخر.
0: طيب، هذا المعنى اللغوي. أولا، عندما نذهب إلى معنى الحسد اصطلاحا، نجد أن معنى الحسد في الاصطلاح لا يبعد عن معناه في اللغة. والحسد اصطلاحا هو تمني أيضا زوال النعمة، وإن أو أيضا تمني عدم حصول النعمة للغير، أنك تحسده بمعنى أنك تتمنى أن لا تصل تلك النعمة إليه. طيب، الحسد الآن ندخل في الاستعمال القرآني. مادة حسد وردت في القرآن 5 مرات.
1: أي نعم،
0: وردت في صيغ مختلفة. أولا، وردت في فعل ماضي وفعل مضارع ومصدر واسم فاعل. في سورة الفلق، سورة النساء، سورة البقرة، وأيضا في سورة الفلق وردت في مناسبتين. والحسد في القرآن جاء بمعناه اللغوي الذي تحدثنا عنه منذ قليل، وهو تمني زوال نعمة المحسود. طيب، لو نتحدث الآن عن تعدد مجالات الحسد.
1: هو قبل ما نتحدث عن المجالات،
0: أي تفضل،
1: كيف استعمال القرآني، نجم نقول أن الحسد في الحقيقة عنده 3 مراتب.
0: نعم،
1: وبعضها أخطر من بعضها. المرتبة الأولى الدنيا، شنية هي؟ نجم نسميها هي المرتبة الانفعالية.
0: نعم.
1: شنو معناها المرتبة الانفعالية؟ هي كراهة حصول النعمة للآخر، يعني هي البذرة الأولى الظاهرة. يبدأ الإنسان منزعج انزعاجا داخليا، ويضيق نفسه عندما يرى غيره متفوقا عليه، دون أن يجتهد في، دون أن يتمنى زوال تلك النعمة على الآخر. تبدأ من الأول هكذا. إذا كان الإنسان قاوم الانفعال هذا انتهى الأمر، لكن أحيانا يشتد به فيمشي إلى مرتبة أخطر. هي مرحلة المرتبة التمني، يعني تمني زوال النعمة من الأول، ينفعل ويكره عندما يرى النعمة عند الآخرين. لكن المرتبة الثانية إذا كانت قواتها الكراهية تتدور تتطور لحد فين تولي تمني زوال النعمة، هنايا يولي الانزعاج هذاك يتقوى، وتتشكل قناعة بأنه الإنسان يولي نفسيته فيها نوع من الانهيار. وهنا كما قال الأعرابي، يعني لم أرى ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد.
0: نعم، صحيح،
1: لأن الحاسد هو وقت اللي يحسد يولي هو نفسه خطر على خطر على
0: المحسود وعلى نفسه أيضا
1: وعلى نفسه هو. المرتبة الثالثة والخطيرة جدا، وهي اللي جت في سورة الفلق،
0: من شر حاسد إذا حسد.
1: إذا حسد يعني إذا تجاوز مرتبة الانفعال الداخلي بحيث يجتهد في إزالة تلك النعمة على
0: المحسود.
1: وهنا ينفجر الحسد، يعني من حيز الشعور الداخلي ومن حيز التمني الباطني، فيتحول إلى فعل مادي أو حتى فعل رمزي. ساعات يمشي يسحب، ساعات يمشي في اتخاذ خطوات باش يحب يدمر النعمة اللي هي عند الآخر. التخريب الرمزي مثلا، يبدأ التخريب الرمزي، الغيبة، النميمة، اصطناع العراقيل، تشويه السمعة، التنبير كما يقولون احنا في لغتنا في التوانسة، التخريب المادي. احيانا اذا كان هو في عمل، في عمل اقتصادي، في شركات، في كذا، يولي يبدا ناشط، نشاط كبير في الايذاء المباشر للشخص، يعني
0: واضح. طيب، لذلك أعتقد أنه في سورة الفلق وردت صيغة أو مادة حسد في مناسبتين، الحاسد اسم فاعل وحسد فعل في الماضي. طيب، عندما نحاول أن نحدد مجالات الحسد نجدها أنها تتعدد، وتحدث عنها القرآن الكريم في مجالين اثنين. المجال الأول هو الحسد في الدين، والمجال الثاني هو الحسد في نعم الدنيا. عندما نتحدث عن الحسد في الدين يكون في متاع الحياة الدنيا ويكون أيضا في الدين، مثلا من النبوة والرسالة والصلاح والتوفيق، وهذا ظاهر في حسد المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على مقام الرسالة. المشركون كانوا ينظرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرة فيها كثير من الحسد على هذه المنزلة التي أحباه الله سبحانه وتعالى بها، لأنه اختاره رسولا ونبيا.
1: نعم.
0: الجانب الثاني أو المجال الثاني هو الحسد في نعم الدنيا. نتحدث هنا الحسد ويقع في أمور الحياة الدنيا، سواء في الماء أو في الجاه أو في المنصب أو في الجمال وغير ذلك من الجوان، ويكثر هذا خاصة بين الأقران، بين العائلات وبين شبكة العلاقات الاجتماعية اللي كان من المفروض أنها تكون مترابطة ومتماسكة.
1: هنا أنت بديت فينا في موضوع مهم ياسر، هو دوائر الحسد. فما الحسد قد يكون في الدائرة الضيقة الفردية ثم يرتقي إلى مستوى الكيانات الجماعية. في على مستوى الأفراد، الحسد الفردي يظهر خاصة ضمن دائرة المجاورة أو التماثل. يعني في العادة الإنسان لا يحسد من يفوقه بمسافات شاسعة. أنت مش بتحسد رئيس ولا مش تحسد ملك ولا ملياردير ولا هكذا عنده الانترنت ومش تحسد اللي هم في الدوائر القريبة منك. يعني حتى الحسد عنده حدود هكا ولا إنما يحسد نظيره، زميله في العمل، قريبه في العائلة،
0: صحيح،
1: وربما صديقه. يعني نجاح النظير يعمل هناك مرآة عاكسة تستفز الشخص الحاسد. علاش؟ لأن المقارنة هنا مباشرة، المقارنة قريبة، تشعره بأن هذا النجاح الذي وصل إليه الآخر كان بالإمكان أن يصل
0: أن إليه.
1: بعدين فما مستوى الجماعات، يعني مفهوم الحسد يتضخم يولي ظاهرة اجتماعية ولا سوسيولوجية مركبة. ينتقل الحسد من كونه مجرد انفعال شخصي مستتر إلى حالة عداء ممنهج بين الجماعات. هنا تشعر جماعة كما يقولوا شعب ولا أمة ولا جهة بأن جماعة أخرى تتفوق عليها في النعم، المكانة، التفوق العلمي، الموارد الاقتصادية. الخطير هنا ساعات الحسد يتخفى تحت مسميات إيديولوجية. هو منها كما يقولوا هو يحب يحمي هويته ويحمي ذاتيته، في عوض مش يحميها بالعمل وبالإنتاج يقعد يحسد في أصحاب هك الهوية الأخرى. لكن المهم توا هو أن نحب ونفكك كما تكلم الغزالي وغيره الدوافع النفسية وأسباب الحسد.
0: أسباب الحسد، نعم. بعد قليل سنتحدث إذن عن الأسباب الحسد، وأعتقد يعني منهجيا يمكن تقسيمها إلى قسمين، يعني وهو تقسيم إجرائي، أسباب متعلقة بالحاسد وأسباب متعلقة بالمحسود. ولكن قبل ذلك أشير أنه الحسد مثل ما ذكرنا يظهر بين العلاقات المتقاربة والأقران، وهذا الشعور لا يختص به العامة فقط، بل نجده عند أهل العلم
1: حتى الدعاة،
0: نسأل الله السلامة. طيب، إذن عن الحسد عفانا وعفاكم الله، نواصل حديثنا اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا بالجميع في المتابعة والاستماع، وأيضا بإمكانكم تتابعونا على اليوتيوب وعلى الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك أيضا، وبإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع الحسد في القرآن الكريم. طيب، في الجزء الأول فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي تحدثنا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للحسد، تحدثنا عن الحسد في الاستعمال القرآني، مجالات الحسد والمراتب، ونعني بذلك الحسد في الدين والحسد في نعم الدنيا. الآن لو نتحدث عن أسباب الحسد، وهي أسباب عديدة ومتعددة، هناك من يقسم إلى قسمين، يقسم أسباب متعلقة بالحاسد وبعضها الآخر يتعلق بالمحسود. من أبرز الأسباب الداعية إلى الحسد أعتقد العداوة والبغضاء
1: والتكبر.
0: نسأل الله السلامة.
1: هو كيف نجيب نحللها أكثر في طريقة عميقة. لماذا يقع الإنسان في هذا الفخ؟ لأنه فخ، هو فخ مظلم، يصبح فيه الإنسان ظالما لنفسه.
0: صحيح.
1: فما ما يسمى بعقدة النقص والهشاشة النفسية، لأن الحسد في جوهره شنو هو؟ إعلان خفي
0: عن عجز الإنسان عن الوصول إلى تلك المرتبة،
1: عن الهزيمة الداخلية.
0: صحيح.
1: يعني رؤية نعمة الآخر توقظ في الحاسد شعورا عميقا بأنه مخفق وبأنه ليس كفءا
0: وغير قادر على الوصول إلى تلك المرتبة.
1: هو يحاول إسكات الألم النفسي بتمني زوال نعمة الآخر. كأنه وقت لما مش يتجرد الآخر من نعمة، هو مش يولي مش يرمم نفسه،
0: يصبح بخير.
1: فما عقلية أخرى سموها عقلية الندرة. شنية عقلية الندرة؟ هي قناعة وهمية مغلوطة بأن نعم الله ومصادر الخير محدودة. سبحان الله، نعم الله واسعة،
0: إيش فيك ولا تحصى معناه ولا تعد.
1: معناها إذا كان جات ربي أعطى النعمة الشخص، يا أخي أنت ما نجمش يعطيك زادها، كيفاش تضيق في رحمة ربي؟ يعني يظن الشخص أن ما يحصل عليه المنعم المحسود، اللي كما قلت أنت فكرة المحسود، يظن كأنه اقتطاع من بايو هو. لا، هو مش اقتطاع من بايو، مش اقتطاع من حسته، فما وإنما مفهوم الوفرة.
0: أيوة، وإنما ذلك هو حظ، يعني كل إنسان يأخذ حظه في الدنيا.
1: وفما زاد من أسباب الحسد، فما نوع من الشعور الزائف في الاستحقاق. إذا شخص مش كفء هو، ولما يظن نفسه هو أحق بهك المرتبة، ولا أحق بهك الترقية، ولا أحق بهك الشهادة، ولا أحق بهك المنصب اللي خذاه من غيره. هنا يولي الحاسد يبرر نفسه كراهية الآخر. ليش؟ لاعتقاده أنه هو الأجدر، أنا خير من إبليس. قال أنا خير منه.
0: صحيح.
1: يعتقد أنه هو الأجدر باستخلافه.
0: هذا من أبرز نماذج الحاسدين في القرآن.
1: ولذلك هو يبني الحاسد حسد هو على معايير ذاتية. يرى نفسه هو الأقدم، هو الأكثر أصالة، هو الأذكى. ولذلك كان وقت الشخص الآخر يأخذك النعمة كي يولي زم ظروفي. فما ما يسمى بفخ المقارنة الاجتماعية. شنية هذه؟ هذه ضخمة ياسر في العصر متاعنا بشكل غير مسبوق. الهياكل التنافسية في المؤسسات، وسائل التواصل لكل تعرض إنجازات فلان الأخرين، الآخر نجح، الآخر ترقى، الآخر كذا، ولات الأفراد دي ما كيقيبوا في أنفسهم مش بيها ذا خلاش بيها ذا، ولا خطر كبير
0: بناء على نجاحات الآخرين.
1: هنا نجيو كما
0: هذا الإنسان، سمحني في هذا المجال، يعني هل يجوز أن الإنسان يخفي نعم الله؟
1: لا، هم يجيو في الدواء. كما قلت ذكرت سيادتك، ما يسمى بالحسد بين الأقران. الذرات كما قبل، الذرة تحسد ذرتها، هيك وزيها. قائمة الفئات اللي ذكرناها، الجيران، زملاء العمل، التجار، الساسة، حتى العلماء والوعاظ والخطباء، درجة هذه تراثيا واجتماعيا تحت ما يعرف بيسموه قبل تحاسد الأقران. إذا كان عالم رقل لك عالم، رد بالك راهو
0: ولكن العالم الغيرة
1: العالم ما يحسدش التاجر. والتاجر ما يحسدش العالم، التاجر يحسد التاجر، والعالم يحسد ربما العالم نظيره هكا، ولا عنده جمهور واسع وعنده مستمعين أكثر وعنده مكانة أكثر. إذن الحسد يشتعل دائما في دوائر التماثل. كلما تقاربت التخصصات، كيف تتقاربوا مذيعين منشطين عشنو تقنيين، كيف تتقارب الاختصاصات، هنا يكون
0: تدخل بذور
1: الاحتمالية الاحتكاك
0: الحسد.
1: تولدك البهي. ثم أخصر هنا نقطة يأكد لنا الإمام الغزالي رحمه الله يقول راه فما فرق بين الأمور التي نتحاسد عليها. عندما يكون التنافس على موضوع ضيق لا يسع المتنافسين يكون الصراع والتنافس شديد. كيف يتنافسوا على مدير مؤسسة، يتنافسوا على منصب معين بلاصة، التنافس على بلاصة واحدة يكون التنافس شديد. كيف تكون الموضوع واسع التنافس مش يكون
0: يقل
1: لأن الموضوع يسع جميع المتنافسين. وكعلاش المنصب إداري واحد كما قلتوا يتنافسوا على كأس العالم، كأس واحد ما فيهاش برشا كؤوس هكا ولا التنافس مش يكون على أشده. لكن كيف يبدأ التنافس واسع مش يكون أقل أقل خطورة،
0: أقل حدة. نعم
1: أقل حدة. ولذلك كيف يقول لنا الغزالي التنافس على رحمة الله والتنافس على الجنة هو تنافس على موضوع لا يضيق بالمتنافسين. ولذلك أنت كيف مش تاخذ مكان في الجنة مش ضيق على غيرك.
0: صحيح.
1: ما أنا ما تحسدوش سبحان الله. أنت كيف ربي مش يرحمك؟ ربي واسع، رحمة ربي واسعة. مش
0: يقلل من أو يضيق من رحمة من رحمتي على الآخر.
1: التنافس في الخير والتنافس في الرحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو تنافس حسن يولد ما يسمى بالغبطة. مش مبني على الخلل النفسي. ولكن هنا يا أخويا فما نقطة مهمة. سبب غير منطقي وسبب عجيب، يعني عجيب للتنافس أو للحسد. توا إذا كان قبلنا تنافس بين الأقران وقبلنا ذاك يحسد الآخر لخاطر هو ما خذاش المكان وكل شيء، راهو فما نوع من الحسد بدون هكا كمنفع. فما ناس عندهم أنفس خبيثة ما تحبش الخير للغير حتى ولو أك الشخص كيف ما عندوش بيه علاقة.
0: هذه أنفس مريضة ليست خبيثة.
1: يعني هذا فما شكون يسماه حسد أسود. نابع من فساد في بنية النفس.
0: يعني فيه في حسد أبيض وحسد أسود.
1: يعني هو الغبطة. لكن الحسد الأسود هذا أسود لكن توبقي كيف يبدأ قرين.
0: يؤدي إلى الضرر.
1: كيف يبدأ قرين.
0: الحق الضرر بالآخر.
1: يحسد قرين.
0: نعم.
1: هون نقوله. أما أنت ملياردير. تحسد عامل يومي. كيف هو مش تنزد له في الشهرية مثلا هكا ولا
0: أقولكم حسدوني على موتي ويا أسفي حتى على الموت لم أسلم من الحسد.
1: هذا هو هذا حسد. يعني فما نوع من الحسد هو ناس عندهم أنفس خبيثة تكره مبدأ السعادة والخير في الوجود متى كان خارج ذاته. في علم النفس هذه تولي المرض يعني بسيكو يعني
0: مرض نفسي.
1: مرض نفسي. ولذلك فما الحسد من الأدنى للأعلى القوي يحسد الضعيف. هذه راهو إشكالية كبيرة ياسر. توا الرأس مالي يحسد العمال على زيادة الأجر، ولا تحسد وقت دولة عظمى كبيرة مش دي تحسد دولة
0: فقيرة
1: دولة صغرى فقيرة. لا، الحاسد هنا الكبير لا تنقصه الموارد المادية. ما علاش تحسد؟ علاش مش تحسد؟ مش تحسدني على فقري
0: مرض،
1: مش تحسدني على عمري. لا، هاك الرأس مالي الكبير وكل أشياء يحب يحتكر الرفاهية، يحتكر العظمة.
0: صحيح.
1: ما يحبهاش تتوزع،
0: يحبها كلها،
1: ويحب ديما هاك المحافظة هاك المسافة الطبقية ومنتقل. يعني كنت تحب الموضوع
0: واضح.
1: قبل النماذج بتاع الحسد في القرآن،
0: قبل أن نذهب إلى نماذج الحسد في القرآن، بالنسبة ونحن نتحدث عن الأسباب المتعلقة بالحاسد والمحسود ذكرنا منذ قليل العداوة والبغضاء وأيضا الحسن والجمال. هذا نجده في سورة النبي يوسف عليه السلام.
1: حسدوه
0: نعم يوسف عليه السلام مع النسوة. طيب نأتي الآن إلى نماذج من الحاسدين في القرآن. أعتقد أول نموذج هو حسد إبليس لآدم.
1: أيوة.
0: خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف أسجد له.
1: هذا الحسد. نعم. اللي هو سببه الكبر.
0: صحيح.
1: والحسد التنازلي معناها هنايا الحسد إبليس لم يكن ينقصه شيء من المقامات رب.
0: صحيح.
1: ما كانش ناقص، كان في الملأ الأعلى، كان موجود مع الملائكة.
0: نعم.
1: حسده لآدم ما كانش تنافس على مورد مفقود.
0: نعم.
1: هو حسد وجودي. يعني هو رفض أن يحظى كائن أدنى منه. تصور هو مادة الطين ومقابل النار بالتكريم والاستفاء. إذن إبليس احتكر معيار الأفضلية. أنا خير منه،
0: خير
1: خلقتني من النار،
0: فرفض السجود مع الملائكة.
1: ورأى في تفضيل، ورأى في تفضيل آدم كسرا لاحتكاره للمكانة وكسر المسافة بينه وبينه. فهو حب يدمر هالكائن ذا وحسده. بعد يجي حسد ابن آدم.
0: أعتقد أنه منذ تلك اللحظة اشتعلت نار الحسد في قلب إبليس، وظهر هذا الحسد من خلال عدة صور بينها الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات.
1: الوسوسة
0: وهذا مباشرة يأخذنا إلى حسد ابن آدم عليه السلام قابيل لأخيه هابيل.
1: هنا حسد ابن آدم لأخيه ماشي في عقلية الندرة، في ذروة الإلغاء. يعني من دائرة التماثل، أخوان من نفس الدم والنشأة. القبول الإيه القربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في حين أنه نعمة ربي متناهية لا متناهية، تسع الجميع منها لو صلحت النوايا. التعامل هنا معه بعقلية، فهمت من عقلية الندرة، يخسفك النعمة اللي جات الخوه، ما تجيش لي هو، يودي ربي يعطيه لي هو ويعطيك لك انت، ما غير ما ينقص من شيء. هنا التعامل خطير.
0: فهذا الحسد يعني جعل الإنسان يقدم على ارتكاب جريمة القتل وهي الجريمة الأولى،
1: ولا ما يسمى بإلغاء الآخر،
0: يعني في حق أقرب الناس إليه. نتحدثون عن أخيه، وهذا واضح في قصة ابن آدم عليه السلام. نذهب إلى نموذج آخر،
1: إخوة يوسف.
0: حسد إخوة يوسف عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قص علينا هذا الخبر في صورة وصفها بأنها أحسن القصص، لأنها تضمنت العديد من الدروس والعبر المهم.
1: التزاحم الإخوة هنا لم يكن على ميراث مادي، هما عندهم، هما أغنى، هما لبس عليهم، لكن على نعمة معنوية.
0: إن يوسف
1: ليوسف وأخوه
0: أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني جماعة.
1: أيوة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هنا الشعور بالتهميش، الشعور بعدم الاستحقاق. إخوة يوسف شعروا بأنهم عصبة قوية، مما ولد لديهم شعورا زائفا كما قلنا بالاستحقاق. هم أحق منه، هم الأحق باهتمام يعقوب. هنا الحسد دفعهم للعمل بوصفهم جماعة لإقصاء هذا الأخ المتفوق. وهذا تطبيق مبكر، لكن ديناميت تدمير الكفاءات داخل المؤسسات. فما يسمى بتدمير الكفاءات داخل المؤسسات أو داخل المجتمعات المتخلفة، ما يحبوش كي تبدأ الكفاءة تطلع يدمرها عند دك يعني أحقوا الكفاءة هذه يدمرها. ولكن مشكلة الحسد راهو خطير جدا. ما يعني نموذج آخر ذكره القرآن،
0: هو حسد أهل الكتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: حسد اليهود للمسلمين. هذا نسميه حسد إيديولوجي، حسد مؤسسي. يعني الحسد يتسع ليصبح سياسة جماعية وعقيدة إقصائية بين الأمم، انتظار تفضيل إلهي. ما هم احتكروا الأفضلية، يعني هم شعب الله المختار. عندما انتقلت هذه النعمة المعنوية الكبرى إلى مسار آخر، إلى العرب، اشتعل الحسد الإيديولوجي. النص القرآني يقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فما خباثة نفس، رفض للحق الموضوعي، هذا مسألة خطيرة ذاتية.
0: قبل أن نذهب إلى سبل الوقاية، يعني كيف يمكن أن نقي أنفسنا من الحسد؟ يعني للحسد آثار سيئة وبغيضة ومذموم، يمكن للإنسان أن يلمس شرها
1: الاستعاذة
0: وأن يتعرف على هذه الآثار. طيب الحسد أليس فيه تكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى؟
1: ما لا، هنا يجي خطورته. هنا يجي خطورته. كيفاش نعالجه؟ أولا نركز على الشخص الحاسد، يعني العلاج الذاتي، تفكيك بنية الحسد. بما أن الحسد كما قلناه هو خلل في الإدراك، تمركز كبير حول الذات، هكا ولا يلزم يجب أن يدرك الحاسد أن نعم الله تعالى لا تنتهي،
0: لا تحصى ولا تعد، ورحمته واسعة تسع الجميع، خزائنه ممتلئة دائما مهما أعطى،
1: وأن حصول غيره على نعمة لا يعني أن خزائن الله نفذت.
0: صحيح. عن هذه السبل سنتحدث بعد قليل. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. وبإمكان أيضا مستمعين متابعة الحصة على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم، ونرجو أن يكون طريق نير وطريق منير بالأنوار. اللهم اجعل نورا بيننا ونورا
1: يا رب
0: على يميننا وعلى شمالنا، ومن فوقنا نور، ومن تحتنا نور، ومن أمامنا نور، ومن ظهرنا نور إن شاء الله. طيب، والنور يدعونا إلى أن نبحث عن سبل الوقاية من الحسد. يعني كيف يمكن أن ننفر الحاسد من الحسد؟ كيفاش نعالجوا هذا الحاسد ونعطيه بعض المعالجات وبعض الأدوية؟
1: برشا نقاط. مثلا ذكرنا أن يدرك الحاسد كما قلنا أن نعم الله لا متناهية، يعني يتخلص من عقلية الندرة. نستثمر وقت الطاقة النفسية الانفعالية ونحولها من مسارك التدميري وتمني الزوال إلى الغبطة، أنه يتمنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زواله. ثم يجب يكون إنسان متيقن، وهذه النقطة عقدية، بأن الحسد في عمقه هو اعتراض على الحكمة الإلهية في التوزيع.
0: لذلك قلت هو يعني هو تعبير عن تكبر الحاسد على أوامر الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك الإيمان العميق والتسليم بقسمة الخالق يقمع الشعور الزائف بالاستحقاق. أكنت أنا خير أنا
0: هنا سخط،
1: يعني الله يضع رسالته حيث يشاء،
0: ويعطي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي الملك من يشاء وينزع الملك عن من يشاء.
1: من جهة أخرى هناك مسؤولية تقع على عاتق الفرد الناجح منعم عليه
0: شنو يعمل؟
1: أن لا يكون مستفزا لمحيطه. ما بداش نهار طول هو يتفاخر ويتكبر، يلزم هو نفسه يحصل نفسه من التداعيات السلوكية للحسد، من بينها استراتيجية التكتم الاجتماعي.
0: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان.
1: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. مش كل شاعر هاني انجعلت. هذا ليس مش معناها دعوة باش الإنسان يقعد قديم مرتاح، هو وعي سوسيولوجي.
0: أن الإنسان السوسيولوجي معنى اجتماعي،
1: اجتماعي يعني يلزمه ياخذ حذر من هكي حسد الأقران. يعني إخفاء بوادر النعم والمشاريع وقت اللي تكتمل بجانب المحسود وراي خطر. ولك خلاها ما تقعدش نهار طول وتفتخر وهكا ولا خفض المسافة الاجتماعية. احنا شنو التواضع الفعلي والابتعاد عن الاستعراض الاستفزازي. يبدو يستعرف في انا عندي وكل شيء يتكلم يقول لك يوف ما في نعمة ربك فحدث. يا ودي ما يحسدوك، خلي شوية ما تظهرش كل شيء هكا ولا. لانه الناجح كيف يكثر من هكذا مظاهر التفوق والاستفزاز الاخرين وكل مشي متاع الديك والفخور وكذا، راهو يحرك مشاعر الحسد في الاخرين.
0: طيب اعتقد اني خليني اتفاعل معك في هذا الجانب، على اعتبار انه الحسد هو خصله ذميمه ومكروهه لدى الانبياء والاتقياء. الله عز وجل امرنا بان نستعيذ من الحاسد ومن شره، فضروري جدا انه الحاسد هنا هو مضطر بان يذكر دائما عظمه الله، وان يستحضر عظمه الله على لسانه ويستشعر ذلك بقلبه، ويجعل ذكر الله لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. من اولويات الامور والاسباب اللي تمنع الحسد وتقضي عليه هو الإيمان بأن التفويض الأمر لله سبحانه وتعالى أو إلى الله سبحانه وتعالى هو من أعظم معاني عمق الإيمان. عندما تقول أن كل الأمور هي بيد الله، الله الذي أعطى لغيره، بإمكانه أن يعطيك أنت
1: طبعا. هذا يسمى ما يسمى بالرضا والقناعة. نأخذ شوية فكرة من عند الغزالي.
0: إمام الغزالي
1: يقول علاج الحسد بأمرين، علاج بالعلم وعلاج بالعمل. نجم نسميه العلاج الأول العلاج المعرفي. يعني هو عبارة على إعادة هيكلة وعي الحاسد ومداركه في أربعة أبعاد. أولا يدرك الحاسد يدرك خطر الحسد على العقيدة. يعني إدراك أن الحسد في جواره كما كنا نتحدث هو سوء أدب مع الله.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه هو رفض لقضاه وقدره، اعتراض على حكمته في توزيع النعمة.
0: صحيح.
1: الخطر الروحي، وهذه نقطة مهمة جدا. الخطر الروحي أن يعلم خطر ذلك على النفس، لأنه الوعي بأن الحسد يأكل الحسنات
0: مثل النار.
1: كالنار. إذن هو كما قال الشاعر، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وكعلش هو مظلوم، هو منه ظالم، منه مظلوم، ظالم نفسه. إذن الحسد هو استنزاف ديني مجاني للرصيد الروحي للحسد. نعم. هذا خطر ما لعنا. خطر على العقيدة اعتراض أني أعمل له. يأكل الحسنات هنا بعد تالي عنده خطر اجتماعي كبير على الأمة. هنا عندنا الحديث النبوي الشريف نوظفوه ببراعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا لطيف دب إليكم داء الأمم قبلكم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شوف الاستعارة الحالقة تؤكد لنا أن الحسد مش مجرد خطيئة فردية هو معول هدم جذري لنسيج الأمة ولتمسكها الاجتماعي. شوف الحديث يعني يعطيك يعني
0: ممكن لو سمحت أعيد
1: نعوده يقول دب إليكم يا لطيف دب إلينا موجود داء الأمم قبلكم.
0: هنا كلمة دب يعني الدبيب
1: دب يعني دب يبدأ بشوية بشوية في النفس
0: صحيح
1: في النفس ما دخل خفية وبعد تالي بدأ يظهر
0: صحيح.
1: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاستعارة الحالقة كما قلنا تكلمنا أن الحسد مش مجرد خطيئة فردية
0: صحيح
1: وهو معول تحطيم وهدم جذري
0: لا.
1: لتماسك الأمة طيب. ثم المعرفة الرابعة قبل ما تحدثوا للعمل مفارقة الضرر والنفع. إيش معناه؟ يعني يدرك الحاسد أن حسده سيرتد عليه عكسيا
0: صحيح.
1: سيحرقه النار تأكل بعضها
0: إن لم تجد ما تأكله
1: ولا يضر المحسود شيئا في الدنيا
0: صحيح.
1: المحسود ما يضرش في الدنيا ربما المحسود مش يولي عنده خير وثواب لأنه صبر على حسدك وربي يعينه في الآخرة. بعد ذلك يجي العلاج السلوكي
0: طيب بسرعة لأنه ضروري جدا أن نتحدث أيضا عن سبل الوقاية من الحاسد والمحسود.
1: العلاج السلوكي كما يقول الغزالي بعد أن يعلم الحاسد الحكم الشرعي عليه أن يجبر نفسه على الإتيان بسلوكيات تناقض تماما ما يمليه عليه مرض الحسد يعمل
0: صحيح.
1: عكسه
0: نعم.
1: مثلا إظهار الفرح
0: نعم.
1: كيف ترى غيرك عنده نعمة تفرح له
0: صحيح.
1: تفرح له بالنجاح وتفرح له بالترقية يعني قمعك الرغبة رغبة الكراهية من خلال التهنئة تهنئة بارك له إظهار الفرح كما قلنا الثناء تثني عليه كف الأذى عن الفاعل هذا بطبيعة الحال.
0: طيب نأتي الآن يمكن إلى السبيل الأخيرة
1: السبيل
0: يعني
1: الأخيرة
0: نعم نتحدث عن قراءة القرآن يعني نعم. أنه المحسود بإمكانه أيضا قراءة القرآن خاصة آية الكرسي
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم قبل النوم وعند اليقظة تقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس
0: نعم.
1: ثم كيف ترى حاجة بها يا في خوك ولا هذا كما في صاحب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
0: كيف ترى حاجة بها يقول ما شاء الله تبارك الله
1: لا شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لأخي في كذا
0: واضح
1: ثم الرضا والقناعة. وعن نقطة أخيرة يقول لك في رواية انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أجدر هو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم يعني في أمور الدنيا انظر اللي تحتك باش تشكر نعمة ربي
0: هو نعمة
1: في أمور الدين والتقوى انظر اللي خير منك باش أنت تجتهد باش تقتدي به.
0: شكرا إذن قراءة القرآن وأعتقد أيضا آية الكرسي اللي هي سيدة آية القرآن وأعظم آية أيضا قراءة آخر آيتين من سورة البقرة بالإضافة إلى ما ذكرت في نهاية الأمر أنه علاج الحسد العلاج أعتقد العلاج الأمثل هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى
1: الإخلاص والتوكل والقناعة
0: لأنه إخلاص الإنسان لله تعالى هو يعد من القربات ومن الطاعات التي يتحصل بها ويحفظ بها نفسه ويحمي بها نفسه من شر حاسد إذا حسد. نعود بعد موجز الأخبار.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من الحادية عشرة صباحا من إذاعة المونستير. خلال عقد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس جلسة استماع إلى ممثل وزارة التربية، بين ممثل وزارة التربية أن الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. بعد 5 سنوات من الانقطاع، استئناف الرحلات الروسية شارتر نحو مطار المونستير الحبيب بورقيبة الدولي في خطوة وصفت بالمفصلية لإعادة تنشيط السوق الروسية واستعادة أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الوجهة التونسية. أكد عضو الجامعة التونسية للنزول رمزي العكرو تسجيل نقص بين 10 و20% في نسبة الإيواء بالوحدات الفندقية، وذلك مقارنة بالسنة الفارطة، معبرا عن أمله في تسجيل مؤشرات جيدة خلال شهري جويلية وأوت. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، خاصة تجنب ترك الزجاجات في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له أذاعته وسائل الإعلام الرسمية مساء أمس إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستستهدف في حال تكرر العدوان الأمريكي. قال مسؤول أمريكي مساء أمس أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، مبينا أن المحادثات الفنية لا تزال مستمرة، وذلك عقب العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين بزعم استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي. فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مارتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
2: زاد الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها، زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستين، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونفسح المجال لمتابعينا ومستمعينا لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. أيضا بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800. أيضا بإمكان متابعينا يتابعوا الحصة على اليوتيوب. طيب خليني نوجه تحية لبعض المتابعين اللي سجلوا بعض التحايا على الصفحة الرسمية. أخت منيرة صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا، وتسأل كيف يمكن تحصين أنفسنا وأولادنا من عيون الحاسدين والحاقدين، ذكرنا ذلك منذ قليل. أخت سماحة أيضا قالت سؤالها يتعلق بمضمون أو مضامين بعض صفحة التواصل الاجتماعي اللي فيها أحاديث وآيات قرآنية اللي يقرأها في وقت معين جيب الرزق أو الزواج وما إلى ذلك، هل يقع اعتماد ذلك أو اعتبار ذلك؟
1: هذه المضامين ينبغي الحذر منها. وحقيقة يعني أحيانا تأتيني أسئلة وقال فلان
0: إذا فعلت كذا كم من مرة كذا
1: لماذا؟ لأن تحصل على كذا. هذه المضامين مع الأسف أصحابها يستدلون كثيرا بأحاديث غير صحيحة،
0: إما أنها ضعيفة أو موضوع
1: وضعيفة. نعم. بل ريت مرة أنه قال لك فما بعض دوائر معادية للإسلام تنشر مثل هالأشياء هذه باش تنقص هيبة الدعاء، باش تنقص هيبة الالتزام، لأنه تقول إذا كان تعمل كذا تلقى كذا، وكيف يعمل هو ما يلقاش
0: تصبح
1: تولي نفسيته نفسيته تنهار.
0: تجاوزوا ذلك، تجاوزوا ذلك. طيب أيضا نوجه تحية لأختنا هدى بالحاج سالم، تحية ليك و
1: نشكرها
0: نشكرها على وجهتنا على هذه المتابعة وشكرا جزيلا، ورايها دائما محترم. سي محمد علي طرشون تحية ليك وجمعة مباركة. أيضا سعادة جمالي تقول أحبكم، قداش نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. تقول أيضا نحب أجوبتكم المقنعة، أمك سعاد سامحني على الكتابتي خطر تكتب اللغة اللاتينية. تحية ليك أختي الكريمة. أحلام أيضا بواب جمعة مباركة. لم يفرح أيضا تقول لك ربي بعد علينا الحسد إن شاء الله. أخت سامي عطية بسبب سامية. أيضا منيرة منال بالحاج برجب بالأحسن الكريمة. أحلام بواب أيضا لم يفرح. هادية الورتاني زهر الدين أويوة نبيها السالمي أيضا نعيمة الصيدي. تحية لكم جميعا. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى، خليني نكمل بالله. أيضا أخت سامية مرجان تحية لهم جميعا. طيب سأعود بعد قليل لبعض الأسئلة الواردة على الصفحة. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية من مدينة نابل. إن شاء الله جمعة مباركة.
0: أمين. مرحبا أهلا وسهلا، تحية ليك أختي الكريمة ولكل أهلينا مستمعينا بنابل.
2: ربي فضلك وربي فضلك سيد الشيخ.
1: مرحبا.
2: سيد الشيخ أنا سؤالي هنا على حكاية الميراث. بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى.
0: نعم.
2: باع 100 متر تعيش وراح معي 100 متر الراجلي.
1: كيفاش
0: باع 100 متر لزوجها؟
1: اي
0: اي
2: فضلوا 900 متر 900 متر فيهم اربع ديار. اخواتي معرسين كل واحد وداره. وعندنا دار اللي ساكنه فيها امي والدار الاخرى عربي معناها صغيره، وعندنا معناها فضاء كفار. امي ربي يهديها وربي يفضلها تحب تحمي انا واختي المعرسه وتعطي لاختي الصبيه ولوي، واحنا قاتلنا لا ما عندكمش حق. وديجا خزرت ليانا قالت لي انت بايك مو خذيته، معناها مو خذيته اللي هو شراه راجلي، معناها راجلي شراه بفلوس مش معناها شراه بفلوس، ومعناها
0: هذا ميراث والدك ولا ميراث والدتك؟
2: لا والدي. بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: زوجك شراه الكل؟
0: لا شراه 100 متر.
2: شراه 100 متر
0: وما زالت يعني خالتك 900 متر واربع ديار، ما زالت 900 متر
2: فيهم اربع ديار.
0: امها حبت تحرمهم. امها
1: ليش؟
0: هي واختها
1: ما عندهاش الحق.
0: نعم.
2: وتحب كل شيء، هي ياسر تسمع كلام اختي الصغيره، فتحب قالت تنازلوا لاختكم وصححوا لها تنازلوا لها.
0: نعم.
2: وبعد هي تشوف تعطيكم شي حاجه.
0: ما معنى هذا؟ شو معناتها تنزل لأختك وبعتها؟
2: احنا نكتبوا لها كل شيء، نصححوا لها معناها، نصححوا لها كل شيء واللي باسمها، وبعديك هي اذا كان هي حبت معناها تتنازل لنا على حاجه بطيبه خاطر. من بعد
0: واحد يتنازل على حقه وبعد يتسوي الحق. لا يعقل.
2: امي مع ما بين قوسين هي ربي يهديها
0: الله يسلمها، الله يهدي الجميع ان شاء الله.
2: هجتني انا واختي يجي ثلاث مرات واحنا وعمرنا ما تخبحنا بيها، وامنا على وعينا ونحبوها وماشي تسامحنا. ايه ما امي راهي دعاية يازر، معناها احنا خايفين من دعاها.
0: واضح واضح.
2: معناها وحلنا تحت كيفاش يقولوها ما بين قوسين.
0: نعم.
2: منا تشوي ومنا تكوي، معناها احنا مع حق تكوي، معناها معناها تسمع ياسر كلام اختي الصغير.
0: نعم.
2: معرفين اقوى معرفين
0: ديار. نعم.
2: مش معرف انتم معرفين وعارفين. بالله يا سيدي شيخ قولي رانا معناها انا واضح. في الحق بالحق ما
0: واضح اخي الكريم واضح.
1: يا اختك الصغيره هذه محتاجه؟
2: محتاجه لا والله، هي الوحيده اللي قراوها دارنا، هي الوحيده اللي قاريه معناها، هي الوحيده اللي بخدمتها وماهيش محتاجتها معناها. وزيد على هذا احنا تعرف سيدي الشيخ قلنا لها خذ باي كيما باي الاولاد، نتنازلوا لك على دار الام اللي دا اللي ساكنين فيها تويكا دار سوري، وخوذ معناها كيف باي الاولاد معناها مع باي امي، معناها اعطينا شويه معناها على ريح بابا، معناها اعطينا بالقليل والله، اعطينا بالقليل والله يشهد عليها.
0: واضح اختي الكريم واضح واضح
1: واضح. انا هذا تصرف غير شرعي مخالف للشريعه الاسلاميه.
0: نعم.
1: لا يجوز لاحد ان يحرم وارثا من ورثته إلا إذا تنازل هو
0: عن طيب خاطر.
1: عن طيب خاطر
0: حقك أختي الكريمة. أني صراحة أدعوك إلى أن أدعوك أنك تتحصل على حقك، أنك تأخذ حقك.
1: هاي قلت احنا قلنا لها خوذة سيدي
0: وبعد
1: تحب ما تسيرش السماوة
0: تنازل، يعني فيه نوع من التنازل صحيح. هاي. فحبذا أنه الوالدة
1: وانا دعاء الوالد ولا الوالدة
0: الوالدة الله يرحمه قد تكتب
1: دعاء الوالدين كيف ابنه مش في حقه. راهو دعاء لا يقوي يا أخي. يا أخي هم توا كيف واحد يبدأ ظالم ويبدأ على دعوة ويدعي
0: خير ربي سيستجيب،
1: مثلا تحدثوا احنا الله حكيم
0: واضح
1: وعليم.
0: واضح.
1: ها؟
0: أختي الكريمة أدعوك أن تتشبثي بحقك. هذا حقك ستسألين عنه يوم القيامة.
2: والله يا سيدي يا أستاذ.
0: نعم.
2: والله العظيم هي المستوى اللي وصلت له هيك تويكة أختي هي ربي صبرها كل شيء وربي يهداها. أما صدقني أنا وأختي معناها عاونناها ياسر.
0: واضح.
2: احنا معناها عاونناها ياسر باش توصل للمستوى اللي هي
0: وصلت. هذا تبقى في مستوى العلاقات ذي القربة هذا كما هي. لك حسنات ذلك، ولكن بالنسبه للميراث والمساله
1: الثواب من الله مش من هي
0: انك تحكي مع والدتك انكم ماكمش مش تتنازلوا على حقوقكم، تاخذوا حقوقكم، واذاك حبيتوا تتنازلوا على حاجه عن طيب خاطر ذيك مساله اخرى.
1: يعني قد نعطيوها وهي كانت نازلت كيفاش؟
0: لا
2: هي قد تكتبوا لها تو تنازلوا لها اكتبوا لها، وبعد اذا كان حبت هي تطعن.
1: لا مش تحب هي من بعدها. لا امور صعيبه.
0: ومن ادراك انها من بعد باش
2: تتنازل. اي سيب الحوت في البحر ويجري في جرفه.
0: واضح اختي الكريمه واضح.
1: ربي يهدي
0: ان شاء الله الوالده، ربي يهداها وربي ينور بصيرتها للصواب ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: طيب المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو
3: السلام الاخ رفعت.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك اختي الكريمه.
3: بيك عسلام من سيدنا الشيخ.
1: مرحبا.
3: وبيك عارف ربي يزيدكم ويزيدنا
1: مسائل أجمعين
3: أمين هذا البرنامج وربي واحد الأمة العربية
0: شكرا أمين يا
3: دوجة بن خيار.
0: مرحبا بك أخ دوجة ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بن خيار.
3: يا مستمع وفي
0: البرنامج مرحبا بك أختي الكريم. مرحبا مرحبا.
3: البرنامج محرب فيك برنامج
0: ربي يبارك عزف على ضوء القمر برمجة الصيفية.
3: ألو
0: أي في الاستماع تفضل أختي الكريمة.
3: يعني حبيت نقول لك انا مستمعه وفيه البرامج.
0: ربي يبارك لك اختي الكريمه هذا شرف لي ويسعدني جدا.
3: الله يخليك.
0: نعم.
3: ليه اخر فعل واحد يقول لك معناتها عاندني وما تحسدنيش كلمه يعني تثقال عاندني وما تحسدنيش. فما ناس لب تعاند وتحسد.
0: لا حول
3: فما ناس تعاند وما تحسد.
0: واضح واضح. هاي
3: فما ناس ويقول لك تقدر كاد الحسد أن يقضي على القدر في رب. كاد الحسد والحقد
0: بطبيعة
3: يقضي
0: الحال على هو الحسد نوع من الاعتراض على قدر الله.
3: والعياذ
0: بالله. اللهم آمين إن شاء الله ربي طهرنا من هذه الأدران إن شاء الله.
3: اللي عطاه من الرزق باش بالشهاديه عطاه ما عطاش بالشهاديه ربي هو الرزاق ربي هو
0: اللي
3: ربي هو اللي
0: ونعم بالله شكرا ربي يبارك لك اختي دوش
3: أي.
0: تفضل تفضل
3: نعرف احنا تو نقصد سيدنا عيسى سيدنا عيسى عليه السلام
0: سيدنا عيسى
3: ناخذ معناتها نقراو ناخذ بشهر افريل جان في فيلي مارس افريل يعني اشبينا معناتها ما نقراوش ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم معناتها بشوال برمضان
0: واضح
3: اذا مكتوبين في اليوميات
0: واضح واضح
3: احنا ما نقولوش بالحجه مثلا ربيع الاول ربيع الثاني رمضان شوال
0: واضح اختي الكريم واضح واضح سؤالك اختي الكريم واضح سؤالك يتعلق بخصوص التقويم شكرا لك اختي دوجه تحيه لك وتحيه لكل اهالينا بابن خيار سؤالها سؤال وجيه علاش نعتمدوا في الاسماء في التقويم في الاشهر السنويه جان في فيفري علاش ما نعتمدوش التقويم العربي
1: ما هو هذاك ديما غالبا نذكرها هذه يقدر يجي الحث على راس العام الهجري
0: مساله اداريه
1: وراس العام الميلادي
0: تقويم اداري اكثر
1: مع الاسف الشديد الأمة الآن صارت أمة مش هي المهيمنة على الحضارة كيف لذا هي مش مهيمنة على الحضارة مقياس الزمن مش يكون بمقياسها هي مش يكون بمقياس الأمة المهيمنة أكولا ولذلك إحنا مع الأسف الشديد وكيف تعمل دور هكا في الشارع ولا في الناس تقولوا شنو الأشهر العربية
0: لا
1: شنو الأشهر الحرم
0: بعض الأشهر
1: شنو كذا لا ما نتذكروا الأشهر العربية خاصة على الأقل ما زلت شوية لو كانوا فما مش فما
0: رأس السنة الهجرية
1: الأمور الدينية
0: أو رمضان
1: بتاع رمضان وذي الحجة وذي القعدة والأخير هي محرم ما نعرفه مش أصل فهمتني ورأس السنة الهجرية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة بينما فما أمم أخرى تحافظ على وإحنا لا نضيق بالاستعمالات نستعمل هذا ونستعمل
0: ذاك
1: ونستعمل ذاك
0: واضح شكرا لك أخت أحسان شريف
1: أخت لقالت هي من الأول يعني اللي عندك ويحسد
0: عندني وما تحسدني
1: أي. يعني المعاند
0: المعاند هو أنك تعمل من أجل أن تصل إلى ما وصل إليه غيرك
1: قد يخالفك لمجرد المخالفة
0: أو
1: ينافسك أو يكره أن يوافقك لكنه قد لا يتمنى زوال نعمتك
0: صحيح.
1: عندك وذاك هو يعني هو يريد أن يثبت أنه على صواب وانت مكش على خطأ لكن الحاسد أخطر لأنه يتألم لرؤية كما قلنا النعمة عند غيره ويتمنى
0: زوالها
1: ولكن يقول لك عاندني وما تحسدنيش يعني عاندني أعمل كيفي اجتهد بأن
0: تصل مثلي
1: بأن تكون مثلي دون أن تحسدني أي دون أن تتمنى زوال نعمتي نعمة الله تعالى علي ولكن اجتهد في أن تكون أن تحصل هذه النعمة ونعم الله تعالى واسعة لا تضيق بأحد
0: واضح شكرا لك تحية الأخت ناجية ملايكي تحية لك وجمعة مباركة أخت أحسان الشريف تقول لك شكرا على الموضوع المفيد وطلب سي محمد الشيوي دعوة خير وتقول لك شكرا
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويوفق جميع المستمعين وأن يهدينا ويهديها إلى صراطه المستقيم
0: اللهم أمين.
1: وأن يقيها ويقينا من شر حاسد
0: إذا حسد,
1: إذا حسد.
0: آمين يا رب. أخت سامية مرجان تقول لك العين تودي الرجل القبر فكيف والحال أن لكل أجل كتاب سؤالي لأن الناس تحسد الإنسان على صحته وعبادته تقول لك كانت أمي كبيرة في السن ولكنها تقاوم وتذهب للمسجد وتقوم بشؤونها بمفردها لذلك لم تسلم من العيون الحاسدة فماتت فجأة الله يرحم
1: لا يعني لا الإنسان لا يموت إلا بأجل
0: نعم ما تربطش يعني موت والدتك يعني بهذا الحسد وبهذا العين الله يرحمها هي وإن شاء الله ربي يتقبلها إن شاء الله في الصالحين والصديقين والشهداء إن شاء الله المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: ألو أسلم
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك
4: ألو أسلم
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك سيدي
4: وبيك عايش ربي يبارك فيك مع سمير من نابل
0: أهلا وسهلا سي سمير المكالمة الأولى من نابل الثانية من خيار من نابل تحية لكل أهلينا ومستمعينا بنابل
4: عندكم شعبية في نابل أنا واحد من الناس قسما بالله
0: الحمد لله وشكرا
4: شعبية الله صل على النبي هذه ودكتور الشتيوي وحتى الحصة اللي قبلكم زاد
0: ربي يبارك لك ربي يبارك فيك شكرا ليك وتحية لكل أهلين اللهم آمين تفضل سي سمير سؤالك
4: ربي يبارك فيك إن شاء الله أنا عندي نعرف شكون يصلي ويشرب
0: حول ولا قوة إلا بالله
4: حول ولا قوة إلا بالله حاولت باش
0: تهديه
4: لهجية صورة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذا. قال لي أنت متشدد
0: أنت رجعي أنت رجعي خليك خلص
4: أمان لله. قال لي أنت متشدد وأنت رجعي
0: متشدد ورجعي.
4: أنا سألت قال لي أنا سألت سألت الإمام وقال لي أنا راني كنت مضمن وتوا وليت مرة في الجمعة معناها نشرب مرة في الأسبوع. قال لي مساج باش قلت له لا ما لك ما حبش يقول لك معناها ما تصليش جملة. أنا بشوية بشوية هو ربي سبحانه حتى كي حرم الخمر وحرم معناها تدريجيا وبعطينا أولا حرام حرام أنت كتاب عليك ربي وليت تصلي نحى عليك جملة. قال لي لا أنت رجعي وأنت متشدد. حتى أصحابي ولا يقولوا علي قالوا لي ما خرجش كله كيف هكا
0: لا لا سي سمير خويا سمير لا لا تو نجيوها تو نجيوها تو فضيلة الشيخ يفسرها لنا ذي. أما أنك عملت ما يجب أن يفعله كل مؤمن إذا رأيت منكرا عليك أن تغير. أنت غيرت بالكلام بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالإرشاد إن شاء الله جزاك عند ربي إن شاء الله. ولكن سمحني أني فما النقطة ذكرتها في السياق والإجابة باش تكون فضيلة الشيخ بعد قليل أكيد باش يجاوبك بكل إطناب. أما شنية هذا إمام جه إمام قال له عادي أشرب قال له أني هاني نشرب إمام
4: على قوله هو على لسانه هو
0: بطبيعة الحال على عهد على من قال إحنا ننزه أني صراحة
4: قال لي أنا كنت مضمن قال لي كنت مضمن نشرب كل يوم قال لي مساج كي مرة في الجمعة مساج
0: ما شاء الله ما شاء الله أني أنزه الأئمة وتحية ليهم إن شاء الله ربي يبارك لهم ولكن أنه صراحة إذا كان حدث هذا بالفعل فهي خيبة المسعى.
1: ربي يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
0: إحنا قلنا إن شاء الله إن شاء الله يكون ما يكون مش صحيح يعني أنزه جمهور الأئمة أنه يكون فيهم واحد
1: هو يبحث عن تبرير لما يفعله
0: عاد يمشي يكذب على العباد
1: يمشي يكذب
0: ويتقول عليهم زورا وبهتانا.
1: هو أكثر كذبة قالها نعم. قال له أنت رجعي
0: أي
1: وأنت
0: أي.
1: متشدد
0: نعم
1: إيش تشدد
0: نعم.
1: هو توه دعوة إلى الصلاة إلى ترك الخمر فهي تشدد هذا
0: نعم
1: شو تشدد
0: وكنت رجع
1: هذا من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة
0: يعني اللي ما يشربش الخمر والعياذ بالله رجعي
1: هو شرب الخمر من
0: الحمد لله اننا رجعيون
1: وهو حرام بقينا ولا يخرج المسلم من الاسلام ما دام لا يعتبرها حلالا
0: هو ان شاء الله ربي يهديه احنا ان الخطوه انه ولا يصلي هذا
1: انه يصلي
0: به ولكن
1: حافظ على الصلاه
0: ولكن نحاولوا ايضا ان نسندوه
1: واجتهد بان تترك شرب الخمر
0: لا والشخص هذا في حاجه الى الاسناد فضيله الشيخ من الاصدقاء من الجيران من الاحبه وتدريجيا صدقني يمشي يولي بعد يحشم على روحه يمشي يولي يحشم اصلا يخجل من نفسه يقول لك اني نصلي واشرب هذا المنكر
1: هو بالله. الذي يقبل التوبه عن عبادي ويعفو عن السيئات
0: واضح.
1: نصيحة لمن ابتلي بهذا الذنب أن يحافظ على الصلاة وأن لا ييأس من رحمة الله وأن يجاهد نفسه في ترك الخمر
0: ونعم بالله
1: لأن الصلاة نفسها من أعظم ما يعين صحيح. على التوبة
0: صحيح.
1: والاستقامة
0: صحيح. إن شاء الله ربي ينور بصيرة الجميع وإن شاء الله ربي يهدي الجميع. مكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
5: صباح النور.
0: صباح النور والسرور.
1: أهلا بصديقك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
5: سيدنا الشيخ لبس عليك
1: مرحبا
0: الحمد لله والشكر لله
5: يعطيكم الصحة جمعة مبارك
0: جمعة مبارك أمين السيدة سيدة منوبية من المنستير مرحبا بك وكل أهلينا مستمعين بالمنستير أي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بكل أهلينا في قفصة في المنستير
5: شيء أسوق بالعظيم كانت تضحكت بالحق جاء الشيخ وقال هاي أنا أذكر والله ما فهمتش أنا على خاطر ليش الإيمان راه في الداخل مش في الخارج
0: صحيح
5: إذا كان تكون في داخلك مؤمن وتعرف ربي والنبي واش قال مش في الخارج أنا ماشي نصلي ناس كل تصلي وناس كل تصلي للأسف
1: من بديهيات الدين أنا
5: الدين في الداخل مش في الخارج
0: صحيح
5: بالضبط أنت تكون بينك وبين نفسك تقي وتعرف ربك ترك لله
0: ونعم بالله والدين المعاملة أيضا
5: مكمل الصلاة تمشي نشرب
0: ونعم
5: رب إن شاء الله يهدي
0: إن شاء الله رب يهدي الجميع إن شاء الله
1: آمين.
0: شكرا لك أختي
5: منوبة ربي بعدنا عليهم إن شاء الله والله
1: آمين
5: تعرف يحزنوك حتى على ضحكتك حتى
1: لما هيك الحسد المجاني كذا قلنا
0: هم يا شوف أختي منوبة هم كي يحزنوك على ضحكتك أنت إيش تعمل
1: أضحك فتبسم ضاحكا من قولها
0: من قولها سيدنا
1: نعم نشكره على
0: سيدنا سليمان. أي سيدنا سليمان. نبي سليمان عليه السلام.
1: اليوم احنا موضوع الخطبة ان شاء الله وانه اضحك وابكى.
0: وانت واحيا. طيب ان شاء الله نكون من الحاضرين ان شاء الله معك الجمعة هذه ان شاء الله. ناخذ من عندك ان شاء الله التجربة والخبرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: اختي منوبية. الو. اختي منوبية ما زلت موجودة معنا.
6: اي ما زلت.
0: اي تفضل سؤالك.
6: قلتك عندي زوج سؤالات.
0: هي سؤالك الاول يلا تفضلي. سؤال الاول.
6: سؤالي الاول انا البارح المنقاله سكتت فقت انايا انا نفور ساعتين ولا ثلاث ونص نصلي قيام الليل ربي الله يثبت.
0: امين.
6: فرت صليت الفجر والصبح وبقيت انا نسبح شوي نبقى نسبح شوي ما زلت انا نسبح اذن الصبح.
0: اذن الصبح واضح.
6: يندرى نعاود عودت انا بالطبيعه.
1: بالطبيعه.
0: ايوه يعطيك الصحه وما شاء الله تبارك الله.
6: صليت ابو المشوى ذوق.
0: ايوه
1: ربي يكتبهم لك يكتبهم لك نافله وقيام الليل.
6: يعطيك الصحه.
0: بحول الله. يلا اسالك الثاني.
6: والسؤال الثاني عندي جوارين يتعاركوا مع بعضهم.
0: جيران يعني. اي
6: جيران يعني الباب والولد.
0: اي
6: جاني ولد قال لي اشهدي اشهدي باللي باب عمل له. قلت له ما نشهدش ما لازمش اشهد بالباب ولده ما نشهدش. وانا يا انسان مش برانيه تونسيه مهما كانت صيفه انا تيجي نهار وماشي على روحي ما نحبش نعمل حتى مشاكل مع الجوارين. نحب الناس كلهم خيان كيف كيف. هاي ما انا اشهد لي البغض وكل اللي معاش يكلمني.
1: شنو هما هما هما تشكاوى
0: هو هو الاب
6: في
0: الاب في خصوصه
6: جيراني الاخرين انا وجيراني الاخرين معناها
0: يعني سمحني شاهده في خصومه بين الاب وابنه هكذا. جاك الابن ولا الاب
6: كيفاش
0: شكون اللي جا
6: الولد ولي جا
0: هذا اكل ولد هذاك تشده وتعطيه درس في ال لا لا لا لا تعطيه ايوه تعطيه درس في بر الوالدين تقول له ذاك مهما كان راه والدك ومهما عمل فيك راه والدك وما الى ذلك تهديه ان شاء الله. واضح واضح مش ناخذوا راي فضيله الشيخ. شكرا لك. سؤالها الاول بخصوص سؤال الاول اذكم يقع احتسابه ان شاء الله نافله وهي ما شاء الله يعني هي اعادت الصلاه فيعطيها الصح.
1: ولما ما فعلت عندما نصحت
0: الابن
1: الابن بتقريب ذات البين في عظم يعني هي في عظم مش تمشي خط كيف مش تمشي تشهد مش تولي مشاكل
0: توسع الدائرة
1: أجج
0: البغضاء والكراهية
1: أجج العداوة
0: صحيح العداوة.
1: ولذلك إلا لو كان لكن لو كان المسألة فيها حق تفك ولا حاجة معناها حاجة متاع حق باطل هذاك معشني فما حاجة خطيرة تترتب عليها حقوق وواجبات
0: تتطلب شهادة
1: تتطلب الشهادة أما خصومة مجرد خصومة
0: شهادة لاسترداد حق هذا لابد منه.
1: أما مجرد خصومة هيك متاع كلام وكقال وكقال ماذا فيها كما عملت هي تتدخل بالصلح.
0: واضح واضح. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: مرحبا بكم. معكم زينب من سوسة.
1: مرحبا
0: أخي. مرحبا أخت زينب ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤال.
7: بخصوص الموضوع الحسد أنا ساعات منها نسمع لإنسان مثلا هكا مجرد الحديث سياق الحديث مع أي حد أنه سام وفي صيف ودنيا سخانة لي أنا قلت لي وما نجمش وربما تقصير مني الحقيقة نحس بتقصير وألم ونقول والله ربما أنا نحسد كان في هذا يعني أنا حسدتك خاطر أنت صمت وأنا لا نقول في الوجه مثلا في قيام الليل مثلا أنا حاجة ما قمتش بها وقام ما نفسي حديث نتألم ونحس وربما مش حسد هو أما أنا نحاول باش نكون
1: كيف هاي نعم
7: ايه
1: هذا يسمى الغبطة.
0: الغبطة هذا تحدثنا عليه هذا الغبطة يعني انك انسان تغبطه يعني تفرح له انه عمل الشيء ذاك وتتمنى لو انك انت هو ايضا عملت الشيء ذاك
7: ونصرح له نقول له مثلا
0: انا يعطيك الصحة والله العظيم يعطيك الصحة
1: نقول له صحة ليك
0: صحة ليك ولا كسبقتني ان شاء الله.
1: وهذا في النصيحة الأخرانية اذا كان ذكرت وقت قلنا في امور الدنيا انظر للي اقل منك باش تشكر نعمة ربي عليك.
0: وفي أمور الدين
1: في أمور الدين ديما اللي خير منك
0: اللي أفضل منك
1: اللي يعني يذكر أكثر واللي يتعبد أكثر واللي يصدق أكثر واللي كذا باش أنت تعمل كيفه وتتنافس كيف فيه لأنه رحمة الله واسعة وربي كيف ينعم عليك ولا على فلان مش يضايق على واحد آخر.
7: بارك الله فيك. بربي سؤال آخر هو
1: أنا
7: حبيت تتبع الموضوع أنه مقابر في سوسة على الأقل أنا عندي والدي ولدي متونين غديك وأهلي. في منها المقابر الحشيش تعلى وأصفر وأقل حاجة يعني يمكن يتحرق ولا أي حاجة ما تتصورش كيفاه. وفما عاملين غديك راهو على المقابر معناها ما فما حتى يعني باش أنه نظفوها ولا على الأقل متوا فما فما وليدات زادة أخرين وليدات تلقاهم كانوا في المكتب صلوا إيجو ندهلك ندهل القبر هذايا أن معناها نعمل هذا نعملك حاجة كذا فأنا في عندهم دي مسؤولة متاع الدينة
0: يعني في ترميم القبور يعني ترميم
7: ويقدموا خدماتهم أنا حبيت نعرف علاش تو في برشا مقابر أخرى نلقاهم لباس وبلقديهم ومتنسقين وظروفهم طيبة ما نتصور معناها مهمش يكون المقابر لها حرمة
0: اي سؤالك يعني اختي الكريم اي شنو سؤال
7: اي انا السؤال انه علاش يخليوهم هكاك كلمت انا كلمت رفعت الموضوع هذايا البلديات وكذا وكل انا حبيت في امور الدين علاش وفما سؤال اخر
0: لكن سامحني اهالي تلك القبور اين هم
7: لا مش القبور مقبره كامله
0: انت تحكي على الهيئه العامه للمقبره مش للقبر
7: اي لا المقبره كامله الحشيش الواحد ما يقاش حتى
0: فهمتك اي واضح
7: وسؤال اخر في خصوصه هو نفسه انه الانسان مثلا كي يتوفى يحطوها في قبر اخو في قبر ابو في قبر امه مثلا عرفت ويكتبوا هذا قبر فلان وفلاني مع قبر كذا كذا
0: واضح.
7: يعني الحقيقه من هل هذا صحيح ام لا
0: يجوز ام لا يجوز ام لا واضح اختي الكريم شكرا لك اخت زين تحيه لك طيب بسرعه بخصوص السؤال الاول يعني حكينا فيه السؤال الثاني
1: والله في الحقيقه ولكن قلت من الاحسن العناية بالمقابر
0: مقابر صحيح
1: وهذا عمل
0: يعني تصورت ملاحظتها حول القبور يعني أهالي القبر هو اللي يرمم القبر
1: في الأصل مش تقوم به البلدية لأن البلدية تأخذ فما
0: عندها ميزانية أعتقد لتجميل الفضاءات العامة وأيضا تحسين
1: البلديات الكبرى المنظمة
0: المقابر
1: أي الناس تعطي تدفع مقابل باش باش تدفنك المقابل كان باش تاخذ البلدية فما بعض البلديات فكل جمعية تبدأ لها هي
0: بالمقبرة بشكل عام
1: بالمقبرة
0: واضح وهي دعوة هكذا دعوة ان شاء الله يفعل اهتمام اكثر والعناية اكثر خاصة نظافة المقابر واعادة هيئتها
1: لا, لا حرج كما يقول العلماء في ازالة الحشيش والاشواك والنباتات الضارة اذا كان مش تؤذي الزائرين معناها لكن مش معناها مش
0: وايضا تعطل حتى حركة السير يعني احيانا تلقاها حركة
1: مش معناها مش نحيو كل نبات اخضر لمجرد الازالة
0: هما يعرفوا أساسا أكيد أي. عندهم خبرة في ذلك طيب سؤال هل الموالي
1: فاش
0: سؤال هل الموالي
1: في خصوص دفن
0: بخصوص الدفن يعني أحيانا أكثر من ميت في قبر واحد يعني
1: ما هو هذه فكرني بقولة
0: هو فما مدة زمنية معينة أعتقد مسموح بها
1: ذكرني بقولة اسمه أبو العلاء المعري رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد يعني كيف القبر هذايا يدفن فيه واحد صالح وبعد يدفن فيه واحد مش باهي فهمتني هو الأصل في الشريعة
0: في لزوميات المعري
1: في الأصل في الشريعة أن يدفن كل ميت في قبر مستقل هذا الهدى النبي وهذا هو عمل المسلمين عبر العصور وهو عنده أثر بالغ في صيانة حرمة الميت أنك تزور قبره
0: ولكن
1: يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد عند الحاجة
0: إذا ما اقتضى الأمر ذلك
1: كما كثرة الموتى بسبب وباء أو حرب أو كارثة وإلا ضيق المقابر
0: اللي هو عليه الآن
1: حفر قبر لكل ميت وجود مشقة ومن أشهر الأدلة على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد علاش؟ فما حاجة لأن شهداء كثرة هكذا كثروا وقلة من يدفنهم وكان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن أما إذا كان فماش حاجة وفماش ضرورة تدفع لذلك.
8: نعم.
1: جمهور الفقهاء في الحقيقة
8: يمنعون ذلك،
1: يكرهون ذلك. نعم. على سبيل الكراهة.
8: نعم.
1: ولا يمنعون من دفن اثنين في قبر واحد، لأن الأصل أن كل شخص عنده حرمة.
8: نعم واضح. لكن إذا ما جاز ذلك أعتقد أنه في مدة زمنية 10 سنوات هكذا
1: هم يزيد. يقول ما يقول فتح قبر قديم لدفن ميت آخر.
8: نعم.
1: فيه لا يجوز ما دام هذا يحدثنا على كيف مش يدفنون مع بعضهم فرد وقت.
8: في نفس الوقت.
1: أما كيف يجيوا قبر قديم.
8: نعم.
1: مش يحلوه
8: ويدفنوا من جديد.
1: هذا لا يجوز ما دام الميت الأول لم تبلع عظامه.
8: يعني
1: أن في ذلك فما انتهاك للحرمة. إذا كان ما تيقناش وغلب على الظن أن الجسد ما زال مبلاش وما صار ترابا.
8: نعم.
1: لا. أما إذا كان نقول قدم ولا كذا هنا يجوز عند عدد من الفقهاء إعادة استعمال القبر، خاصة عند ضيق عند الحاجة أو ويجمعوك البقية.
8: ما زلت أنتظر فضيلة الشيخ، ما زلت أنتظر. في تحديد زمن يعني كم
1: تحديد زمني؟
8: أنا قلت 10 سنوات.
1: والله تحديد زمني ناس ساعات أحيانا أنت والتربة أنت والجفاف، هذه مسألة يعرفها الناس بالعادة.
8: خطر المتعارف عليه 10 سنوات أحيانا في الثقافة العامة يقال أنه بعد 10 سنوات بإمكان إعادة فتح القبر واستغلاله من جديد. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو
9: ألو نسمع فيك.
8: أهلا أهلا وسهلا مرحبا بك.
9: وبيك عايشك.
8: تفضلي أنت مباشرة على أثير موجات إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. وعليكم السلام.
9: أنا عندي زوز أسئلة لسيدي الشيخ.
8: أي ذكرني باسم الكريم.
9: اسمي جازية.
8: منين أخت جازية؟
9: من القلعة الصغيرة.
8: مرحبا بيك وبكل أهلينا بالقلعة الصغرى. تفضل سؤالك.
9: ده هي سؤالي له، كيف ما أنت الإنسان يعطيك حاجة وتتكسر مثلا ولا تفسد، يجوز نحو تعويض ولا لا؟
1: بشوية سؤال مش ندقق معك. هو انت اعطيتها له سلفة؟
9: لا لا مش سلف. مثلا هكذا في صورة ما معناتها
8: هي اعطيتها له في
1: تبعني تبعني يا اختي كريم. كان سلفتها له شيء ولا قلت خباء عندك امانة شيء اخر؟
9: لا مش امانة، معناتها نقضي به الناس كل راحت تكسرت مثلا.
8: اختي كريمة انت اعطيتها له بنية شنو؟ بنية شنو؟
1: يتسمى تسلفتها من عندك انت باش
8: تستغلها
1: باش تستغلها. سلفتها مش امانه.
8: لا لا
1: اذا كانت دقدقتها ترد لك متاعك
8: ترد لك متاعك
1: تصلح حالك.
9: معناها مش غرامه معناتها.
1: لا لا كي جايز كونش اذا كانت سمحت.
8: اذا كان انت
1: سمحت اعطيتها مرعشني بالها كسرتها لك اعطيتها برويت اعطيتها مرعشني كسرونها
8: او لسو ادري قطعه من الذهب يعني مهما كان نوح خاتم او شيء معين.
1: إذا كان إذا كان أعطيتها لها سلفتها لها
8: no.
1: وكسرتها ولا عدمتها
8: يلزم تصلحها
1: يلزم تصلح حالك ومش غرامة خاطر وقتها أموال الناس مش تضيع no. أما كيف تقول لها هاي عندك أمانة لحد الفين نجي وهي تضيع لها كيما ضاعت لها حوايج أخرى no. هنا نجم ما تطلبش منها
8: no.
1: والله فما فرق بين تسلفها وبين تقول لها خلي عندك أمانة إذا كان سلفتها باش تستعملها ودقدقتها تردها لك كل شيء إذا كان أنت سمحت ومش حرام.
9: سؤال ثاني يا سيدي الشيخ. عندي هو متاع صاحبتي معناها أمها ولدتها في رمضان وأمها مريضة معناتها هي طوى توفيت أما هي مريضة كبرت وتقولها ديما طوى نخلى ثاني تقول ابنتي ما صمتش رمضان تقولها طوى خلى ثواني.
8: نعم.
9: طوي كاي الطفلة تحب ترجعك الشهر هذاك خاطرش أمها ما خلفتوش وهي وعدت أمها باش تخلف نجم تخلف ولا لا؟
1: لا لا لا لا, لا, لا. أمها عندما توفيت وأفطرت في رمضان كانت في عندها عذر شرعي
9: وبعت لي
1: مرضت
8: تكلاويها
9: ما
8: عادش
1: ما مرضت ما عادش تنجم
8: فمش نيابه في الصلاه
1: فمش نيابه ما تجيش تصوم في عوضها
8: لا تنجم تصلي في عوضها ولا تصوم في عوضها
1: تنجم تنجم اللي هو هي مثلا تخرج على امها هكذا مات اللي فترتهم كل نهار
8: اطعام مسكين من باب الصدقه ذاك تخرج من الصدقه واضح
1: اما ما تصومش في عوضها
8: لا لا ما تنجمش تصوم بالنيابه عليها في عوضها بلغتنا
9: شكرا بارك الله واضح. فيك
8: شكرا لك المكالمه
1: تفضل زيدنا كما قلت لك راه بكري قلت انت على تحديد المده راهو الفقهاء وانا كما قلت لك يعني ما فماش
8: مده زمنيه محدده،
1: ما فماش مده زمنيه محدده. يعني انت وطبيعه التربه رمليه طينيه صخريه، انت والمناخ حار بارد رطب، ساعات طريقه الدفن عمق القبر فما اللي عمق برشا، ولذلك هي
8: تخضع الى شروط ومقاييس تحديد الزمن.
1: نعم. يحددها الناس حسب عرفهم في هاك البلاد هذيك.
8: واضح واضح، لانه
1: من حسب تجربتهم.
8: واضح، لانه من المتعارف عليه احيانا حتى في ثقافتنا الشعبيه عندما يطرح هذا السؤال يعني تبرز معلومه العشر سنوات فاكثر هكذا.
1: نجم البلديه تحدد مثلا. نعم. البلديه تحدد تقول لدواعي تنظيميه ما يجوزش فتح القبر الفلاني الا بعد مده معينه ولذلك.
8: واضح. تحيه للمتابعه الكريمه اخت ام صبري. ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
10: اسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
1: امين
8: امين يا رب.
10: صباح كل جمعه ان شاء الله مباركه عليكم.
1: أمين.
10: وعلى جميع المستمعين.
8: امين يا رب العالمين. شكرا لك سيدي، مرحبا بك. هذه التحيه الجميله من اين تصلنا؟
10: من مدينه الوردانيين.
1: مرحبا.
8: ايه مرحبا باهلي وبكل اهلينا مستمعين بالوردانيين.
10: الحبيب مبروك من الوردانيين.
1: مرحبا
8: مرحبا مرحبا سي الحبيب، تحياتي
10: لكم ان شاء الله كل جمعه انتم في صحه جيده.
1: مرحبا.
8: امين يا الله. تفضل سيدي
10: يا شيخ.
1: اي نعم.
8: تفضل سيدي.
10: العيب العيب حشاكم لما يزر من اهل العيب راه يولي مش عيب.
8: حلوه حلوه حلوه جدا هذه.
1: خاطري يولي عاده.
8: لانه عاده. اي
10: يولي عاده. والحسد
8: اي كل إناء بما فيه يقال عند العرب كل سي الحبيب كل إناء بما فيه يرشح.
10: ولهذا
8: اي
10: ولهذا وقال واحد يتشد ويتغسر يولي يهرب الكذب.
8: اي
1: اي
10: يشوه في الأئمة وشوف المؤمنين
1: كما الاخر اللي
8: قالوا نحن ننزه جمهور الائمه ان شاء الله ربي يبارك لهم جميعا، وما نعتقدش انه امام يجي يقول هاني اني كذا وكذا.
10: مش معقول.
8: واضح واضح.
10: لكن اخويا الاسعد.
8: نعم سيدي.
10: وشيخنا عزيز، هل يعقل ربي يطعمنا بنعمه واحنا نحرقوها بالنار؟
1: اي
10: راهو نعمل في حاجات اللي ربي ما يرضاهاش لينا. ولهذا يجب أن نرجع لعقولنا ونرجع لديننا ونتمسكوا بديننا ونتعمقوا في ديننا ونهاو على جميع الموبقات. وكل وربي حنا لنا وربي يطعمنا بكل شيء.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا سي الحبيب.
10: نعم
1: شكرا.
8: شكرا لك سي الحبيب، تحية لك.
10: ربي فضلك.
8: شكرا جزيلا.
1: أي قال لك النعمة ما لازمناش نحرقها بدينا. نعمة نستغلها ونشكر رب سبحانه وتعالى، ونعم الله تعالى
8: كثيرة ولا تحصى
1: كثيرة
8: ولا تعد
1: وواسعة.
8: نعم.
1: وما لازمناش نحسد غيرنا على النعمة، ولأن رحمته تعالى اللي أعطت غيرك تنجم تعطيك أنت.
8: واضح. شكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيخ، وإن شاء الله هذه الحصة في ميزان حسناتكم
1: أجمعين. أمين.
8: زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم.
1: أمين أجمعين.
8: أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين هكذا ياسمين تحية لها في الإشراف على الإخراج الرقمي البث الرقمي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مخيمة تونسية الإيطالية الصيفي الشباب الأخضر. بين محدودية الفضائيات العمومية للترفيه وارتفاع تكلفة الفضائيات الخاصة، هل أصبح الترفيه امتيازا؟ في النشرة نقل حول الموضوع. إلى تفاصيل الأنباء، تحتفل بلدية سوسة اليوم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث يتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة وحاضرها ومستقبلها، بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. ماهر جيدان واكب الاحتفال وتحدث إلى وزير التربية نور الدين النوري.
1: اليوم الاحتفاء بانخراط مدينة سوسة ضمن مدن التعلم في شبكة مدن التعلم في العالم راجعة إلى منظمة اليونسكو، بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة والتعليم العادل، التعليم الجيد والمنصف. هذا إضافة إلى مدينة سوسة، نهنئ بلدية سوسة بانخراط هذه المدينة ضمن شبكة مدن التعلم، مسبوقة 2 مدن تونسية اللي هي تونس العاصمة ثم نابل واليوم سوسة، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة مدى استجابة الملف نحو إدراجها ضمن شبكة مدن التعلم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في ملفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
0: إلى زغوان، حيث اختتمت ببلدية بيرم شارقة فعاليات الأيام التحسيسية التي نظمتها الإدارة الجهوية للتنمية والتي تندرج في إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، التشغيل إرادة للشباب، وذلك بهدف التعريف بكيفية الحصول على منحة مالية وبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. علي الشنوفي رئيس مشروع برنامج التنمية المندمجة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: عنا يوم تحسيسي وإعلامي حول برنامج إرادة للشباب في جيلي الثاني، فيه منحة 70,000 دينار باش يصير تمويل 18 مشروع في 3 مجالات أساسية: في المجال الفلاحي، تربية الماشية، زراعة الأشجار المثمرة، في المجال الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، وكذلك استخراج المواد الإنشائية، بحكم أن ولاية زغوان عندها بوتنسيال كبير في المجال استخراج المواد الإنشائية. وفي المجال الثالث اللي هو الصناعات التقليدية والمجال الخدماتي والمجال السياحي. احنا عملنا ايام اعلاميه وتحسيسيه بكامل المعتمديات. اليوم ان شاء الله باش نختتموا بمعتمديه بيرم شارقة والفحص. البرنامج هذا يهم حاملي شهاده التعليم العالي دون سقف نتاع عمر وخريجي مركز تكوين مهني كسن قصوى 35 سنه، باستثناء النساء اللي هما ما عندهمش حد اقصى نتاع عمر. بدايه التسجيل في المنصه تكون بدايه من 12 جويليا الى حدود 24 جويليا 2026 كحد اقصى. احنا دورنا اليوم مش نحاولوا كيفاش نسهلوا للباعثين المحتملين واللي راغبين في المشاركه في البرنامج هذا باش يتسائلوا ويستفسروا على الاجراءات وشنو هي الشروط الممكنه وكيفاش تصير عمليه التسجيل في المنصه. ونتمنوا انه الجيل الثاني من البرنامج هذا ينجح كما نجح الجيل الاول.
0: في إطار دعم الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب وتوفير فضائيات آمنة تجمع بين الترفيه والتكوين وتنمية القدرات، تتواصل فعاليات البرنامج الوطني للمدن الشاطئية سباحة وتنشيط بشاطئ النخيل بمدينة المنستير إلى غاية 31 من الشهر الجاري. وينفذ البرنامج بولاية المنستير بمشاركة نحو 2000 شاب وشابة، خاصة من متساكني الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وأبناء العائلات محدودة الدخل ورواد دور الشباب. نبيل قاسم رئيس وحدة تنمية الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير والمزيد.
3: نهدف من وراء تنفيذ هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من قضاء عطلة صيفية مفيدة في فضاءات شاطئية منظمة وآمنة، دعم التواصل بين الشباب المشارك فضلا عن تنمية الاندماج الاجتماعي بين مختلف المشاركين. الهدف الثالث هو اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية. البرنامج هذا موجه لفائدة الشباب القاطن بالأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ومن أبناء العائلات ذات الدخل المحدود

0: ورواد مؤسسة الشباب وفي متميزين في الدراسة ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية. ومن المؤمل أن يستفيد من البرنامج هذا 2000 شاب وشابة بمعدل 100 شاب يوميا. يتوزع البرنامج اليومي على جملة من الفقرات التي تجمع بين الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجهة خاصة لتفادي السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتوعية بأهمية تجنبها.
1: في بقية متابعتنا، انطلقت اليوم فعاليات المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي لتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. التظاهرة تجمع ثلة من المشاركين من تونس وإيطاليا لتعزيز التبادل الثقافي والوعي البيئي والتنمية، ويتضمن البرنامج ورشات حول حماية البيئة والتنمية المستدامة وأنشطة للتبادل الثقافي بين الشباب التونسي والإيطالي. التفاصيل مع منسقة المخيم الصيفي الشباب الأخضر صابرين الميموني.
2: مخيم صيفي دولي في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس جويليا باش يكون في مشاركين 10 ايطاليين و10 تونس، وطبعا باش تكون فما انشطه مختلفه بين وراها بين انشطه بيئيه في مجال الرسكله والتنميه المستدامه، وباش يكون بالطبيعه عنا انشطه ثقافيه اللي هي باش تكون انتركالتشر بين الايطاليين وبين التونس. انشطه بيئيه باش تمثل في الرسكله، دونك خممنا انه باش نعملوا كراسي للاولياء اللي يرافقوا اولادهم كي يجيو ولهنا في السنتر، معناها من حاجات قديمة نحكو منها حاجات مزينة تكون خليه، يعني الحاجات القديمة نحاولوا إنه ندخلوا ثقافة الرسكلة عنا عند الصغار عند الشباب، مهم جدا حتى توا يعني في إطار المحافظة على البيئة ونحكيه على التغيرات المناخية، مهم جدا إنه ندخلوا ثقافة البيئية هذه.
1: العطلة الصيفية التي يفترض أن تكون موسما للراحة والترفيه تتحول لدى عديد الأولياء إلى مصدر قلق، بين أطفال يحتاجون إلى التأطير والترفيه وفضاءات عمومية محدودة وعروض خاصة ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، فيصبح الترفيه امتيازا لا يقدر عليه الجميع. حاتم بالحوش ومتابعة للموضوع.
3: العطلة الصيفية موعد ينتظره الأطفال بشغف وهاجس يتكرر لدى آلاف الأولياء، ثلاثة أشهر من الفراغ وسؤال واحد، أين يقضي الأطفال يومهم؟
4: عندي أربع صغيرات يقرأ، كان خرجنا دورنا البحر شوية ولا كهو ولا الانترنت والتليفون،
5: معظم الوقت في الدار هنا يلعب شوية معناها بورتابل يتفرج على التلفزيون.
6: وعندك نوادي بريفي باش يدخلوا يترينوا باش يمشي سينما، ما فماش حتى بلاصه. حتى كنا قبل شويه كيما نقولوا احنا في المراقب الثقافي فما نوادي نشاط صيفي تنحاو في الصيف بالعكس.
3: فضاءات عموميه محدوده، نواد لا تستوعب الجميع، وبرامج تأطير لا تغطي كل المناطق.
7: نحب نخرج النوادي سبور كوره، الفلوس غاليه.
3: فضاءات خاصه، عروض متنوعه لكن كلفة مرتفعة وميزانيات عائلية محدودة.
4: والنوادي الخاصة بتبيع زادة غالية عليا، ما نجمش أني
8: حتى كان فما دي كلوب صدفع الكل، أما حاجة مثلا عمومية معناها تحط فيها صغيرك نقصين.
6: دونك في الصيف تلقى روحك الصغير محصور يا إما في الدار يا إما أنت باش تقيده بالفلوس وأي حاجة، يا إما بريفي وإلا ما فما حد شيء، اللي ما عندوش ما ينجم يعمل حد شيء معناها.
3: الترفيه ليس رفاهية والتأطير ليس خيارا ثانويا، بل حق من حقوق الطفل واستثمار في شخصيته وتوازنه ونموه. الباحث في علوم التربية الدكتور جميل الزغل.
9: هذه حاجة أكيدة جدا في نمو الطفل، لأنه الإنسان المتوازن بصفة عامة طفل وإلا كهل وإلا مراهق هو محتاج معناها إلى التعلم إلى مكتسبات جديدة، ولكن في نفس الوقت إلى أنه يترفه وإلى خاصة أنه يثقل مواهبه وأنه هو يولي مبدع فيها. هنا السؤال الكبير برشا هو وين المكان هذايا ومن يقوم على هذا الأمر.
3: صيف الأطفال أكثر من عطلة وفرصة للتعلم وبناء الذكريات، وبين محدودية الفضاءات العمومية وارتفاع كلفة البدائل الخاصة يبقى السؤال قائما، هل أصبح حق الطفل في الترفيه رهين القدرة الشرائية لعائلته؟
1: ختاما لهذه النشرة، أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات. التفاصيل مع المنسق الوطني لمشروع صفر نفايات والمهندس العام بوزارة البيئة نسرين الكديري.
10: تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع سفنفايات من أجل مقاومة التلوث، وهو مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
1: بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الإعلان رسميا عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قطر تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في انفو المونديال. بتتجه الانظار اليوم للوس انجلوس لمتابعه مباراه المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي. مباراه تنطلق في 8 متاع الليل في طرد الربع النهائي لبطوله العالم او كاس العالم 2026. الفائز فيهم باش يواجه المنتخب الفرنسي، وهو المنتخب يمكن المرشح الاول للفوز بلقب كاس العالم بالنظر للشيء اللي قدم فيه والمستوى الكبير، خاصه للهداف نتاعه ونجمه كيليان امبابي. منتخب إسبانيا نذكركم اللي هو اللي مقبل حتى هدف في كأس العالم حتى الآن، بالتالي دفاع حاصين جدا ودفاع مميز جدا. في مقابل المنتخب البلجيكي مقابلات والنتائج متاعه كانت متذبذبة، لكنه في الأخير يلقى روحه موجود في الدور الربع النهائي. بالنسبة لرودي غارسيا المدرب الفرنسي المنتخب البلجيكي يرغب في التأهل لأول مرة لكأس العالم والرابعة في تاريخ بلجيكا. وذكروا أن المنتخب الإسباني كان أقصي في سنة 1900 في مونديال 86 أمام المنتخب البلجيكي. على كل المتابعة واعدة للمباراة هذه، ونذكركم بالنسبة لأسرع الهدفين في كأس العالم ومن خلال وسائل إعلام أجنبية، أكيد بالنسبة للاعب الفرنسي كيليان مبابي هو الأسرع، 37.6 كيلومتر في الساعة السرعة متاعه. كيليان مبابي مهاجم مميز جدا، وهو الهداف الآن وهو النجم الأول للمنتخب الفرنسي اللي حسب آخر الأخبار يتقاضى شهريا 2 مليار و226 مليون، معناها باللورو هذوما احسبوا، معناها شوف قداش شهريا كيليان مبابي الاجره نتاعو من المنتخب الفرنسي. رانا نحكي هذايا من الجامعه الفرنسيه لكره القدم. نذكركم أنه المنتخب المصري أو الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مواصلة مع المدرب حسام حسن، نظرا فما رضا كبير حول النتائج اللي حققهم المنتخب المصري في بطولة العالم وفي كأس العالم الحالية. ومن ناحية أخرى، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان طلب من الاتحاد الأفريقي باش يزيدوا في عدد الأندية المشاركة في الكاف في رابطة الأبطال الإفريقية، نظرا تعرفوا أنه الأهلي المصري السنة باش يروحوا بعيد على رابطة الأبطال الإفريقية وبيشارك في كأس الكاف. هذاك علاش يمكن دعوة نتاع الاتحاد المصري أنه يزيدوا في عدد الأندية المشاركة في كأس الكاف في كأس رابطة الأبطال الأفريقية، وهذا إذا باش يتم تطبيقه باش ينسحب زيادة على الأندية التونسية. من تداعيات كأس العالم، استقالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم المنصب نتاعو بعد 3 سنوات جاسم راشد البوعينين هو رئيس الاتحاد القطري. نذكركم أنه حتى التوى زوز استقالات في رؤساء الجامعات، منهم رئيس الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. محليا الآن، برشا حديث حول اقتراب الترجي الرياضي التونسي من التعاقد مع لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري رائد الشيخاوي. رائد الشيخاوي العقد نتاعه ينتهي في جوان 2027، لكن يدخل في فترة التنقلات في ديسمبر 2026. بالتالي نستناو شنو بالضبط باش يصير. حسب آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة أنه المبلغ اللي طرحه الترجي الرياضي التونسي 700,000 دينار، ومعهم سبقة انتقال نهائي للاعب عصيدة مع الاتحاد الرياضي المنسيري. تبقى أكيد لهنا هيئة اللي تسير في الاتحاد المنسيري هي عند الكلمة الفصل في الموضوع هذا، وأكيد أحباء النادي عندهم كلمتهم في الموضوع هذا في انتظار انتدابات الاتحاد الرياضي المنسيري. هيك نكونوا كملنا مصفحتنا الرياضية. الموعد القادم على الرياضة تكون 4:05 من هنا الوقت. تحياتي، وتابعوا آخر الأخبار والمتابعات على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وبعد أن كنا في الحلقات الفارطة قد أتينا على أحكام النون الساكنة الأربعة، ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى للتعرض إلى أحكام الميم الساكنة. بداية نقول أن الميم إذا كانت ساكنة يمكن أن يأتي بعدها 28 حرفا، يعني كل حروف المعجم إلا حرف الألف، فالألف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. فالحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث مجموعات، إما أن يكون حكم الميم فيها الإدغام، وإما أن يكون حكم الميم فيها هو الإظهار، وإما أن يكون حكمها هو الإخفاء. وسنتعرض إلى هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل الميسر. نبدأ أولا بالحكم الأول وهو حكم الإدغام. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو حرف الميم، يعني إدغام الميم الساكنة لا يكون إلا مع حرف الميم، نحو قول الله تعالى لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم، فنقول لكم ما كسبتم، وقول الله تعالى ما لهم من الله، نقول ما لهم من الله، ما لهم من الله. تدغم الميم الأولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة فتصبح ميما واحدة مشددة تحتاج إلى غنة طويلة. إذن تنطبق الشفتان على الميمين إطباقة واحدة، فنطبق على ميم ساكنة ونفتح الشفتين على ميم متحركة مع ملاحظة الغنة هكذا: لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم. وإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة هو من فعل العربي من قبل نزول القرآن، وبعد أن نزل القرآن قننه علماء التجويد وأطلقوا عليه اسم الإدغام وهو الإدخال، وعرفوه بأنه إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، فإذا حدث هذا سموا هذا العمل الإدغام. إذن الإدغام بالنسبة للميم الساكنة يكون مع حرف واحد من حروف الهجاء وهو حرف الميم. والآن نذكر بعض الأمثلة عن حكم الإدغام. المثال الأول قول الله تعالى لهم ما يشاءون، تصبح لهم ما يشاءون، وقول الله تعالى أمن أسس، تصبح أمن أسس، هذا بالنسبة لحكم الإدغام. أما الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة فهو الإخفاء، ويكون إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف واحد وهو حرف الباء، مثل قول الله تعالى ترميهم بحجارة، تصبح ترميهم بحجارة، فالميم من الشفتين وكذلك الباء من الشفتين، فهما حرفان من مخرج واحد، إلا أن الميم فيها غنة والباء ليس فيها غنة، لذلك تدغم الميم في الباء لما فيها من الغنة، ولا يصح أن نقول مثلا ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، ولو أظهرنا الباء لقلنا ترميهم بحجارة، فالميم وحدها والباء وحدها، وهذا لا يصح في لغة العربي، فهذا النطق ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، لا هو بإدغام ولا هو بإظهار، لذا سماه علماء التجويد الإخفاء. إذن أيها الأحبة، هذا حكم الإخفاء، ويكون إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء نطبق الشفتين على حرف الميم ثم نفتحه على حرف الباء، كما في قول الله تعالى وما هم بمؤمنين، وقوله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون، يعتصم بالله، وكلبهم باسط ذراعيه، يومهم بارزون، فاحكم بينهم. هذا إذن حكم الإخفاء بالنسبة للميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء، وقد سماه العلماء إخفاء شفويا، وذلك لخروج الميم الساكنة والباء من الشفتين. وسبب هذا الإخفاء هو تجانس الحرفين في المخرج واشتراكهما في أكثر صفاتهما. أما الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار، والإظهار عند أهل اللغة هو البيان، نقول أمر ظاهر أي أمر بين. أما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، أي بلا تطويل فيها. ويكون إظهار الميم الساكنة إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجاء عدا، يعني باستثناء، حرفي الميم والباء، وسنذكر بعض الأمثلة عن ذلك. نبدأ بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. لا نقول لكم دينكم ولي دين، لا نقوم بالإدغام، ولا نقول أيضا، يعني ولا نقوم أيضا بالإخفاء، نقول لكم دينكم ولي دين. هنا نظهر الميم الساكنة فلا نقول لكم دينكم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء، ميم ساكنة بعد حرف الجيم يقع الإظهار، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ترهقهم ذلة. وهنا أيها الإخوة والأخوات نشير إلى أن إظهار الميم الساكنة يكون أشد عند حرفين اثنين، وهما حرف الواو وحرف الفاء، وذلك نظرا لتقارب هذه الحروف من حيث المخرج مع حرف الميم وهو الشفتين، وذلك حتى نميز بين هذه الحروف بعضها عن بعض، وخوفا من عدم وضوح الحرف المظهر وهو الميم. وأمثلة ذلك قول الله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم، إظهار يعني الميم إظهارا واضحا وتاما إذا كانت قبل أحد الحرفين الواو أو يعني الفاء. هذا أيها الأحبة ما يخص أحكام الميم الساكنة الثلاثة، وهي الإدغام والإخفاء والإظهار. وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات المغزى التربوي الهادف، حيث كنا قد أوردنا في الحصتين السابقتين مقطعين من وصيته الأولى لابن عمه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع المقطع الثالث، يا علي، آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة يعني الفتور، وآفة السماحة المن، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر. أعزائي المستمعين، قد حوت هذه الفقرة الآفات والمضادات للأمور التالية، وهي: أولا، إن آفة الحديث الكذب، فإنه لا يبقي له أي مصداقية ويجعله هباء. ثانيا، أما العلم فآفته الكبرى النسيان، فإنه ينسفه ويجعله شعاعا في الفضاء. ثالثا، أما العبادة فآفتها عدم الاتصال والاستمرار فيها. رابعا، أما آفة السماحة والبر فهي المن على من أحسن إليه وبر به. خامسا، أما الشجاعة فإنها من مميزات الإنسان، وآفتها البغي على الغير. سادسا، أما الجمال فآفته الكبرياء والخيلاء على الغير والغرور. ولا ننسى في هذا المضمار قول أمير الشعراء أحمد شوقي: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. سابعا، من آفات الحسب الافتخار على الغير، وقال الحكيم: لا تقل فصلي، لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع الوصايا التربوية التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تعمل شركة ميتا على تطوير تطبيق جديد مثير للجدل لدخول ما يعرف بأسواق التنبؤات، ويحمل التطبيق داخليا اسم أرينا في سعي من الشركة إلى الاستفادة من صعود منصات مختلفة في هذا القطاع. ووفقاً لتقرير مختص فإن التطبيق سوف يتيح للمستخدمين التنبؤ بنتائج أحداث متنوعة تشمل المنافسات الرياضية وتحركات الأسواق المالية وحتى التطورات الجيوسياسية والعسكرية على غرار منصات التوقعات الأخرى اللي انتشرت في الآونة الأخيرة في السوق الأمريكية على وجه الخصوص. وبحسب التقرير فإن التطبيق يطور فريق صغير داخل ميتا وسوف يعمل بصورة مستقلة عن تطبيقات الشركة الأخرى من فيسبوك وإنستغرام وواتساب وميسنجر. كما أشار التقرير إلى أن هذا المشروع مازال في مراحله المبكرة وقد يلغى قبل إطلاقه رسمياً. وعلى عكس المنصات الأخرى لن يعتمد تطبيق الأرينا في نسخته الأولية على المراهنات المالية المباشرة، بل سوف يستخدم نظام نقاط شبيهة بألعاب الفيديو لمكافأة المستخدمين على دقة توقعاتهم. ومع ذلك تشير المصادر إلى أن إمكانية إضافة رهانات مالية مستقبلا ما زالت مطروحة للنقاش داخل الشركة حتى مع كونها فكرة مثيرة للجدل والانتقاد. وشهدت أسواق التنبؤات نمو كبير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 لتتحول من أداة يستخدمها المهتمين بالسياسة إلى صناعة بمليارات الدولارات، وضاعفت القيمة السوقية للمنصات الرقمية في هذا القطاع بالتزامن مع مجيء الرئيس الأمريكي والتوترات الجيوسياسية اللي أحدثتها. وحتى مع هذا النمو السريع أظهرت تحليلات حديثة أن أكبر جزء من الأرباح يذهب إلى نسبة محدودة جدا من المستخدمين، في حين يتكبد معظم المشاركين خسارة مالية. ولا يقتصر الاهتمام بأسواق التنبؤات على شركات التكنولوجيا فقط، إذ أفاد التقارير بأن ترامب شخصيا يعمل مستشارا لأشهر تلك المنصات، في حين أطلقت شركة الإعلام التابعة لعائلة ترامب منصة تنبؤات تابعة لها. وتواجه أسواق التنبؤات تدقيقا متزايدا من الجهات التنظيمية الأمريكية، فقد شهد العام الجاري قضية بارزة اتهم فيها جندي أمريكي باستغلال معلومات عسكرية غير معلنة لتحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر رهانات مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية اللي شنتها على إيران. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا على خاطر تابعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: 12 من جويليا الجاري أي غدا وبعد غد، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور شهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. أعطيت اليوم إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية X20 وصنهاجة بوادي الليل وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين وعلى طول طريق المحلية رقم 525 التي تمت مضاعفتها ضمن المشروع نفسه المنجز بكلفة 10.6 مليون دينار. توجت طالبة تونسية عايدة كردي بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في تيوك، والذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية من 4 إلى 9 من جويليا الجاري بمشاركة فرق جامعية من عدة دول. تحتضن منطقة شط مريم من ولاية سوسة فعاليات المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم الذي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من تونس والجزائر والعراق، وذلك من 15 إلى 18 من جويليا الجاري. احتضن مقر ولاية سوسة فعاليات الاختتام الجهوي للمسابقة الوطنية كأس البصمة البيئية تحت إشراف والي سوسة سفيان التنفوري، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة البيئية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة لدى الناشئة. ختاماً، تحت شعار صيد مسؤول لطبيعة مستدامة ينطلق موسم صيد اليمام العابر والقار والحمامة الزرقاء يوم 26 من جويليا ليتواصل إلى غاية يوم 20 من سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ أرشيد الشتيوي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هادياً ومعلماً للإنسان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبًا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقاً لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحاً بفضائل الأخلاق، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلاً في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل أخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضا بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معا. وديننا الإسلام الحنيف قد بيّن لنا
ان حیات الانسان لا تستقیم الا اذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين، وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وإعلاء منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته، وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته. لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، أخي هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ ما شكون مش يعدل، والإحسان ما شكون مش يحسن، وإيتاء ذي القربى، وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة، ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤدي بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بين كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يومياً الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكا يوميا متواصلا. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، آداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيوا ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري، بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعونا إلى المحافظة على الألفاظ متاعنا، وتكون ألفاظنا طيبة وحسنة وكلام طيب. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي مظاهر الحياة العامة، فيما بيننا، في المعاملات، في سياقة السيارات، وحدث عن البحر ولا حرج. أين الآداب والأخلاق في سياقة السيارات وفي استعمال الطريق؟ أين الآداب؟ هذه كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكونوا متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه، أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة،
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع، فالعائلة والمدرسة والشارع هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملاً لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نجح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من الجامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.

الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم الجمعة، إذ تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق.

0: بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 من أوت القادم. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة في بلاغ صادر عنها عن فتح باب الترشح للانتداب بالسلك الشبه الطبي بصفة مباشرة بالجهة الصحية بنابل. صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. انطلق المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية يوم السبت 4 جويلية الجاري في اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS. ختاما، قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 244 تدخلا لإطفاء الحرائق من بين 739 تدخلا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم. مونديال 1994 نظمته الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محاولة كانت لجذب الأمريكان لرياضة ما يعرفوهاش أو ما يحبوهاش مقارنة بالبيسبول وإلا بكرة السلة. حفل الافتتاح شاركت فيه الفنانة الشهيرة ديانا روس، وطلب منها أنها تضرب الكرة في المرمى في لقطة تابعة لسيناريو حفل الافتتاح، لكنها سدتها خارجه، الشيء اللي خلى بقية اللقطة تضيع في الماء وتفسد بقية سيناريو الحفل نظرا لتسلسل الأحداث المبرمجة مسبقا. اللقطة هذه أكدت حسب الصحف الأمريكية أن رياضة كرة قدم رياضة غبية كما قالوا.

من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. موجز الساعة 3 للأخبار. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد إقليم سوسة في بلاغ لها أنه تبعا للعطب الفجئي الذي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 1000 ملليمتر بسهلول، فمن المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء صالح للشرب بمنطقتي سهلول 4 والخزام الغربية بمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة. وقد أفادت الشركة بأن مصالح المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل، وسيتم النشر بلاغ تكميلي اليوم حول توقيت عودة النسق العادي للتزود. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزد الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة إيتريكنام. وقد أوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها.

0: الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030 علاوة على حصر نسبة التضخم في مستوى لا يتجاوز 5%. أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 ورفض 24 آخرين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الصحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم. ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس زي القطانية. هذا ممكن نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكلوين ما كنتوا. الموجة ورا الموجة، العدد الأخير في الأسبوع. نبدأ معاكم نهار الاثنين الافتتاح ونكمل معاكم اختتام الموجة ورا الموجة أسبوعيا نهار الجمعة. إن شاء الله يكون اللقاء اللي تنتظروا فيه، اللقاء اللي نعديو فيه قيلولة صيفية ساخنة نحبوها تكون متميزة برفقة إذاعة المنسير وتحديدا برنامجنا اللي يتواصل

حتى للخمسة. وبدايته وانطلاقته تكون بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. الفقرة الثانية حدث ولا حرج مع رمزي الإمام كما العادة، سكاتش ساخر وناقد للوضع العام والحياة اليومية. من ذاكرة المهرجان فقرة مسجلة مع أسامة الحاج محمد، وبعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم بفقرة ديما القدامة. اليوم باش ناخذ وئام النخلي من القيروان باش تحكي لنا على قصة نجاح في ميدان حرفي مع سمية بليش شابة باعثة مشروع حرفي. نطلع على كل التفاصيل من خلال مصافحتنا مع وئام النخلي بالقيروان. مش صحيح باش تكون الفقرة الخامسة مع الأستاذ صادق عمار في عنصر مسجل، وآخر فقراتنا على الخط اليوم معنا الفنان المايسترو نزار عبد الكافي اللي هو قائد مجموعة جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية، باش نحكيه على إحراز الجمعية على الجائزة الأولى للمهرجان الوطني لنوادي الغناء في دورته الأولى. نتعرفوا على الجمعية، ناشطين فيها، طبيعة التظاهرات اللي يقوموا بها، وكذلك نتعرفوا على المهرجان وأهمية هذه الجائزة. هذه فقراتنا. يأمن لكم البرنامج الزميلة عليا المنصوري في تنسيق البث المباشر، وفق ديرة اليوم في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. كما العادة يحييكم محمد وليد الجاموسي على رأس فريق برنامج الموجة وراء الموجة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نفتح اليوم بابا آخر من أبواب الحاضرة تونس العاصمة، باب منارة الذي بني في عهد الدولة الحفصية عام 1276، ويقع بين باب جديد وساحة القصبة في الأسوار العربية. منارة معناها قنديل، معناها فنار، معناها مشكات. نلقاوها معلقة فوق الباب هذايا من الخارج لهداية الناس للطريق ليلا والاهتداء للدخول منه وإليه. من أبرز معالمه سوق المر للمنتجات المتنوعة، وسوق القصر، وزاوية السيدة العربية، وسوق الغريرية. وكذلك نلقى فيه قديما صنع العلف والشعير والقمح إلى خيره والخيشة وكل ما يهم الفلاحة. ويضرب المثل للأسف معناها بالفدلكة في نكران الجميل وفي سوء المعاملة بين الأقارب والأصدقاء في هذا الباب وفي قنديله. يقولوا فلان كي قنديل باب منارة ميضوي كان على براني. الباب كما قلنا أخذ بلاست باب أرتا، باب أرتا اللي كان على اسم قائد عسكري توفي هناك، معناها مات في البلاصة هذيك. وبعض الروايات تقول أنه معناها نتيجة الحروبات أثناء فتح مدينة تونس كان يتسمى الباب هذا باب أرتا، وبعد تغير إلى باب منارة. الباب هذا عنده خصائص عديدة، أهميتها تعود لمجاورته للقصبة وغربا لربضة سلطان حيث كان يسكن أعيان البلاد. وباب منارة وراه كما قلنا نلقاو سوق المر، والبعض يسميه سوق الممر، وجامع القصر، وزاوية السيدة العربية. وكانت فيه منطقة بقعة تسمى ربض النصارى في العهد الحفصي، لأنه كانت فيه ثكنة للجنود المرتزقة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حدث ولا حرج.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الموجة ورا الموجة. نوصلوا لفقرة حدث ولا حرج ونقولوا أهلا وسهلا مرحبا بك رمزي الإمام. أهلا
2: وبيك عايشك مدام ثريا. إن شاء الله نقدموا اليوم موضوع علي.
1: أيوة
2: الماء
1: موضوع.
2: الماء وما أدراك ما الماء.
1: الماء
2: وما أدراك ما الماء.
1: أنا مش باش نزيد حتى شيء باش نخليك. يلا ننطلقوا رمزي.
2: ننطلقوا السيدي.
1: يلا تفضل.
2: تعلم شركة القص والمقص حرفائها الكرام أن الماء باش يقص ويرجع من غير حس. مع تحيات شركة القص والمقص. ألو ألو بالله وقتاش يرجع الماء؟ شو نطلب دار الماء باهي نطلب دار الماء. ألو ألو دار الماء معايا بالله يقولوا لي وقتاش نجم ندوش بالضبط؟ وقتاش أعطيني الوقت الوقت وقت ترجعوا الماء. إيه وقتاش ترجعوا الماء؟ وقت تصلح تتصلح الترمبة. وقتاش تصلح الترمبة؟ وقت يرجع الماء. وقتاش يرجع الماء وندوش كي تتصلح الترمبة؟ بالله يعدي لي السيد المدير شو في كونجي ما العدي لي السيد ناتا سيد نائب المدير في اجتماع تعرف كيفاشة عدي لي الترمبة سيدي ما لا ترمبة سبع أيام سبع أيام غردوش على خاطر سي ترمبة. ها عملت طالية شامبوان تقول عملت فلفل أحمر في في في عينيا قص الماء ما بقاش وقتاش يقص الماء كان وقت أني ندوش أنا نحل والحنفية تقول لي بح بح قلت لها لا بح لا بابا بح ما صايبك إلا ما تكح. جاب ربي ولد أختي الصغير يسمع فيا جاب لي دبوسة ماء ضايعة دوشت بيها طلعت دبوسة سيترون دبوسة سيترون خرجت نتلبط والفرفس فيها خبط. بعث ميساج العطار في الحومة بعث لي ستايك مال الدار كملت الدوش بالماء الصافية. أنا كملت الدوش منها والماء رجع منها رجع يسكسب قطرة قطرة تقول يحمص فيها وإذا بيه لونه تبدل ولا قهوة من قهوة ولا بسيسة خلط بالسكر واشرب وبعد ولا هابط جيت فروي ملا الغلة الكل ولا تعصير في الأجعاب نتاع الماء. الله يرحم والديهم عاد يعطيهم الصحة ناقص كل بشكوت والليباناز وشيخ يا زوالي والدلل الحلقوم اللي يتنقب يولي يخدم نافورة عنا ملا الحكومة اللي تنقب هو في الحقيقة تقول نافورة في برلين ملا ناقص كالموسيقى سبع أيام وسبع ليالي هو يجري أكلك الماء في كياس نافورة والناس شيخة خدامة تدوش الكراهب والعباد وحتى الزوائل سيدي ناش بيك نافورة في الكياس المتعدي يتبرد ويدوش اللي هذا جايب كرسي وشد حدا النافورة فما شكون سيدي بصابون وحكاكته ناوي على حمام السيد والماء يسكسب من القاعة بحياة راس السونات مشى في بالهم هاي نتنبع في الماء يا أخي طلع بزيم ماء متاع السونات ترشق في الخلاء جاو يصلحوا فيه قصوا علي الماء وهك الماء هك الماء الضايع هك الماء الضايع هذاك شكون شكون مش يحسبوه مال خايف يحسبوش عليا اش بدت هك الفاتورات وبديت نحسب ماشي في بالي نخلص في السونات أنا يا أخي طلعت نخلص في اللوناس المال ممسخ طلع أغلى من المال نظيف أمانة ولت عندي خبرة ولت عندي خبرة وقت قص الماء ملا مشيت شريت كونتينارة مياه معدنية وتركنتها على السطح منها للشيلي ملا وقت يقص الماء الدبوسة نلقاها سخونة مسخنة حاضرة كيما كتباب السلي على الكاميونات تلقاهم متعدين للحوانت والمجازنات يتشمسوا واللي قدام الحوانت في ثنية على الشموسة ملا هذوك ما مياه معدنية للاستحمام والاستجمام مش للشرب راه تيم الصحة بصراحة يفكروا فينا الشركات هذوما معناها كيفاش معناها المياه للشرب ومياه للدوش ملا تمشي العطرية تطلب دبوسة ماء تقول له خويا بربي اعطيني دبوسة ماء يقول لك خويا للدوش ولا للشرب الغشة لا فماش لا بلا ملا عندي جاري يتشكى من غلاء الفاتورة يتشكى من غلاء الفاتورة بتاع الماء هو اش عنده ما عنده شيء مسكين زوالي عنده بيسين وعشرة سيارات وكيف يغسل سيارة تقول لي دوش الطيارة مش لعب اللي قريته ونعرفه أنه الدورة المائية تبدأ من البحر البحر يتبخر الماء يولي سحاب والسحاب يرجع لنا الماء. أنا مانيش فاهم الماء اللي يرجع لنا شكون يشرب فيه؟ شكون؟ فيضانات وبعد تسمع كلمة فيضانات وبعد تسمع كلمة نقص في المياه، ثورة مشات كيفاه؟ في العادة ماء المطر من البحر للسحاب للبشر، كان عنا ماء المطر يجي من البحر يرجع للبحر، وين تحط نفسك تصيبها
1: نفس نفسك
2: وانت طبيبة.
1: هذه هي يا رمزي. قلت حاجة يسرع مهمة برشا وريت نهتموا لها، هو تو في ظل هالقصان متاع الماء واللخطة هذه اللي قاعدة تصير، فما سلوكات قاعدة تظهر وردوا بالنا على صحتنا. الناس اللي تعبي في دبابس الماء وتحط بالحق في الشمس باش دبوش بيه على وركي يتصور هو معناها انه سخنه، على خاطر متعرف فما علاقة بين الماء والتسخين نتاع الماء
2: والبلاستيك
1: ليه وتسخين الماء، كيبدا الماء ضعيف ولا يقص ويرجع، ما الانسان ما عادش باش يحصل ماء سخون في داره واي معروف. دونك برشا ناس يقول لك بالحق يخبيه ويحطه في الشمس حتى مش فوق السطح في وسط الدار ولا في تراس ولا كذا، يقول لك كان قاعد دافي وندوش به وقت اللي هو خاصه اذا كان تحط في البلاستيك راه يولي مضر برشا وينجم يتسبب حتى في انواع نتاع دي شامبينيون في الجلد وغيره. هذا باش ما نحكيوش على عينين وما نحكيوش على حوايج اخرى،
2: عده امراض
1: في اشاره زاد للماء اللي نشل المياه المعدنيه في البلاستيك وتحوس في الشمس، راه المفروض بالقانون ممنوع. وكل عطار اللي يعمل فيها ذكي يحب يقول راني نبيع الماء ويعمل العرض نتاع الماء المعدني نتاعو قدام الحانوت والشمس ضاربه فيه، زاد كيف كيف راهو حتى هذاك غلط على الاخر. ماذا بيك تدخل تاخذ الماء اللي داخل موجود في عطريه ولا في مساحه تجاريه اللي يكون الماء مخبي على الشمس.
2: لكن كيفاش باش تعرفوا للاسف دخلت الحانوت؟ للاسف كيفاش باش تعرف؟ هو هو هو المسالك نتاعو مش يتعدي على مسالك نتاع الطاقه متعدي في الشمس. قداش من مره نشوف كميون متعدي وتقاه فيه البيت اللي وحي نتاع الماء البتيات نتاع الماء وتقاهم معرضين للشيلي وصدقني ساعه لساعه تمس البلاستيك بتاعه تقاه سخون
1: يوصل لدرجه الغليان، احنا سخانتنا وشمسنا قويه واذا كان الشاحنه تبقى سوايع في الطريق اتاكد راه مش يسخن برشا اكثر من اللازم.
2: لا مش يسخن اكثر من اللازم باهي، وزيد قدام الحوانت يا اخي انت عندك الماء، الماء ما يلزموش يظهر قدام الواحد
1: كي الماء كي الحليب، هما الحليب يخبيوه وما الماء يتصوروه عادي. لا مش باهي، حتى الماء ما يلزموش يقعد في الشمس.
2: اي البلاستيك هذاك سامحني مدام، البلاستيك هذاك اخي ما يتاثرش بالشمس، مش يتاثر بالشمس، مش يرجع الماء اللي احنا نستهلكوا فيه ونشربوا فيه.
1: اي فما حوايج ما تتشافش بالعين المجرده تخرج في وسط الماء من البلاستيك، هذا اضافه الى انه الماء كي يوصل درجه معينه بسخانه الشمس يجبد حوايج معينه من الضوء نتاع الشمس مضره برشا. من بعد على كل هو فما تفاصيل اللي يحب يبحث في الموضوع، اما ردوا بالكم الماء اكسبوزي للشمس يساوي خطر حتى ولو باش تدوش به مش باش تشربوا. نرجع للقصان الماء والترومبا، اش بيك على الترومبا انت تقلق فيها وتطلب فيها وتكسر لها في راسها؟
2: الترومبا
1: قل قطرة ترومبا من تليفونات المواطنين وقل قطرة ترومبا من الاستدعاءات نتاع المسؤولين للإذاعات ومن الفيسبوكيين اللي نديو بالاحتجاجات وبالتحركات الاحتجاجية.
2: لا لازمنا نجيبوها ترومبا، نجيبوها ونحكيو معها.
1: والله هي هكا وتقلق ترومبا من نرى
2: ما لشنو ما لازم ترومبا ترومبا غادي وترومبا أنا ياسر عاد ترومبا والحقوم المنقوب.
1: هو موضوع مهم ومهم برشا خاصة إذا كان احنا نعيش كما قلت أنت فيه فصل الامطار اللي هو الخريف وشتاء ما شاء الله حتى الربيع والامطار تصب، وشفنا حتى فيضانات وشفنا وفرحنا بانه الناس كلها تبع في امتلاء السدود وكذا وكذا، لكن نلقاو برشا بعض المدن اللي هي مش برشا في الجمهوريه قاعد الماء يقص عليها من اول ما بدات الدنيا تتفرى وبدا من الربيع القصان نتاع الماء. حاجه المواطن ما فهمش ويزيد ما يفهمش علاش، خاطر وقت اللي يحب يتبع وتلقاه يحب يتبع عبر الإذاعات ويبعثونا دي ميساج ويكلمونا بربي يحكيوا في موضوع الماء، بربي يستضيفوا المسؤولين على الماء في السوناد قولوا لهم شنو الحكاية راه وإحنا مش فاهمين. هو الحقيقة حتى المسؤولين كي يحضروا أنا نتبع حتى في زملائي حتى في إذاعتنا لهنا مشكورين الزملاء يعملوا في مجهود، أما نحس المسؤول كي يجي أنا بدي نحسه مهمشني ما فهمت شيء من اللي يقول فيه واللي تقال عمناه والحاجة واللي تقال ولت عمناه علما أنه راه ست سنين. أي. انت اذا عندك مشكله في التوزيع والا صار اهتراء في الشبكه في القنوات اللي تجيب الماء ولا كذا، العام الاول ما تفاديتهاش، العام الثاني ما تفاديتهاش، على الاقل الثالث احنا نقولوا ثابت، العام الثالث نوصل ست سنين وانتم باقي تحكيوا في نفس الحكايه، علما وانه احنا قبل رمضان بشوي قاسوا علينا الماء، في وسط رمضان قاسوا علينا الماء، بعد العيد الصغير قاسوا علينا الماء، قال شنو يحليونا في مياه البحر ويا فرحتنا السدود مليانه اضافه الى تحليه مياه البحر، معناها قلنا الماء اصلا مش يولي يجينا فريس في السناب بلاش فلوس يا اخي نعملوا هكا نلقاو فماش ما جمله واحده.
2: والله سؤال بالحق محير معناها ما شاء الله الامطار صبت السنا معناها خيرات والسدود على في بالي تعبات فهمت قلت قص الماء ما مستحيل باش الماء يقص السنا يا اخي هاو قص الماء
1: كلنا استنينا الوديان تعبات والسدود تعبات والنابدو اللوطه مو تعرف حتى الماء اللي يضيع راهو يهبط للنابدو ما يضيعش يضيع قلنا ولكن للاسف الشديد نلقاو احنا نعانيو في نفس المشكل نلقاو مسؤولين ما عندهمش اجابه واضحه ومحدده وصريحه حتى من بلاغاتهم صراحه ما فيها حتى وضوح وما معناه وماهيش مصدر للتصديق ولا شفافيه ولا حتى شيء لانه يعني مؤخرا يقولون الاسبوع هذا الماء باش يقص من نص الليل للخمسه في ثلاثه ولايات سوسه ومهديه ومستير. الحقيقه الماء من 6 نتاع العشيه والخمسه يمسقاص عندي معناها يقولوا يرجع الخمسه نتاع الصباح 6 اذا كان رجع 6 ونص يرجع تقريبا 6 و4 6 ونص باش يرجع الوقت هذاك. ما نفهمش علاش يختاروا الوقت هذاك يا اخي تصوروا الناس في ما عرفش
2: لا والدنيا سخونه معناتها في تنبك الصيف معناها
1: لو
2: جات في الشتاء في الشتاء بصراحه الانسان المواطن عندنا في الشتاء ينجم يقعد مثلا 3 ايام يدوش اما اللي طوى الصيف
1: بصراحه ودره والله حتى الدوش 3 ايام وكذا هو واش تعود. فما ناس الخدمه اللي يخدموا فيها تفرض عليه راهي فما ناس عندها صنايع وظايف يلزموا الدوش كل يوم ما فيهاش فما اللي كي مروح من الخدمه راهو يلزم يدوش ما فيهاش في سخانه الصيف ما تحكيش كل واحد مروح من الخدمه وانا مروح من السهريه يلزم يدوش
2: يلزم يدوش تقص عليه انت ماشي باش يعمل
1: اي فوالا انا عندي زملاء تروح من الخدمه ماضي ساعتين راه يخدم العشيه يكمل الليل تعرف اذاعات ما تسكرش كيف تروح ليكيب هذيك كيف يروح يدوش ما يدوش كيفاش يعمل
2: كيفاش يعمل شيخ
1: كيفاش يعمل واحد يقعد الوقت هذاك
2: يقعد لحمه بالمي معناها يحس بروحه بصراحه.
1: فما ناس اللي يخدموا اللي يخدموا في النقل ويخدموا في يخرجوا في الاوقات الكل راه يخرجوا الاربع تاع الصباح يخدموا يخرجوا نص الليل يخدموا يخرجوا ماضي ساعتين يخدموا وفما ناس تخدم في قطاعات تحب النظافه وتحب القيافه وكذا ما تفهمش معناها تحدد في حياه مواطن ما عرفش كيفاش يتعامل ولا المواطن في تونس اليوم. اذا عندكم مشكله واضحه وصريحه
2: واجهونا بها معناتها قولوا للشعب
1: قولوا
2: للناس ما يسالش
1: يا غير بلاغاتكم انتم ما تخالفوا فيها كيفاش تحبوا الناس تصدق
2: بالضبط
1: هكا وليت انت تقول القصان من نص الليل الخمسه تاع الصباح وانت لا تقص نص الليل ولا تحل الخمس تحب وبعدها تجيو تلوموا على الاعلاميين وعلى الناس على الفيسبوك تقولوا كي يقولوا ما نصدقوهمش وما عندهمش الصحيح ومش يعطيو في الصحيح.
2: صحيح حاجه اخرى زاد الكاليتي نتاع الماء نتاع
1: اي في كل قصه ورجعه
2: الكاليتي نتاع الماء صراحه شيء مقرف والله
1: جداً.
2: والله أنا في الدورة المسرحية اللي نعمل فيهم يمشينا للجمهورية التونسية المياه في عند راهم وفي الشمال الغربي مياه عذبة جدا حلوة
1: صحيح
2: مانيش عارف علاش عندنا هنا في سوسة في الساحل معناتها الماء تحسوا ما مندري كيف إنه مايس حتى كي تحطوا في دبوسة تلقاها تقولش عليهم زيت لحتى قداش مرة فهمت والوحدة الروبيني تلقى الكالكير في فك الفلتر
1: برشا الفلتر برشا
2: منين جاي هذاك خي هما سمحني كيف يعملوا الوحده نتاعهم نتاع الصناد ما فماش فلتر يعدي الماء مش فاهم اني يعني امراض الكلى وامراض الواحد
1: كل ما يرجع بكل تراب
2: يرجع بكل تراب مش ناخذ السنه فيه ما تعرفش على كل يورو كيف
1: يرجع بكل تراب
2: يلزم بصراحه يعني على الأقل المسؤولين يوضحوا للمواطنين وتكون فما هيك باهي هو مش يقص الماء للخمسة تاع الصباح للخمسة تاع العشية للخمسة تاع الصباح باهي واضح أما مش تقول له خمسة تاع الصباح ترجع له السبعة تاع الصباح اللي هو عامل حسابه مش يدوش مش يمشي يخدم ولا فهمت معناتها
1: هو أبار هذاك راهو المفروض أنا قلت نحكي على المدة اللي هي 6 سنين راهو المفروض بون العام الأول تنجم تقول في ظروف معينة في وضع معين البلاد مرت بفترات كذا يمكن مسؤولين ما كانوش متفرغين باش يعملوا دراساتهم يشوفوا الصيف الجاي واللي بعده وقت الحقيقة زاد كي نرجع 6 سنين التالي ما كانش فما مطر
2: دونك
1: باهي تقول سافا. أما أنت إذا عندك مشاكل نتاع تزويد المدن معينة تتلافاها راهو السنة تعدى سيف السنة العام جاي تعمل مجهودك باش المشكلة تتحل بأي طريقة من الطرق معناها ذاك مواطن وخاصة سيف ونحكيه على مدن سياحية كسوا سياحة داخلية ولا ناس يجيونا من برا علما أنه هو نزول ما يتقصش عندهم
2: الماء ممكن عندهم
1: ما يتقصش عندهم الماء أي. أما أحبيت نقول وأنه الحقيقة فما تقصير من جانب الناس المسؤولة على عملية توزيع المياه ما نعرفش شكون بالضبط اللي عنده تقصير. ما المفروض عنا ناس وعنا خبرات وعنا مهندسين يطيروا طيران كي يخرجوا للخارج. علاش في تونس كي يخدموا في مؤسساتنا نحسوا بلاد تمشي بلاش مهندسين؟ راه في برشا قطاعات مش كان في الماء. خاطر انت المفروض اذا عندك مشكل من عام 2020 راك 2021 المهندسين نتاعك تجندوا وعملوا دراساتهم واحصاءاتهم ولقاو شنو هي الحلول. علاش ما يخدموا الريسبونسابل؟ شنو معناها هو واحد ريسبونسابل؟
3: صحيح
1: يبحث عن المشاكل ويعمل دراساته ويلقى الحلول في اقرب وقت زادة.
3: صحيح
1: ما فيهاش في كل المجالات.
3: سامحني يا مدام ثريا، ظهر لي اني نعتقد ان البنيه التحتيه نتاع الحلاق هذيك ممكن قديمه برشا، ممكن تاكلت، ممكن
1: تماو عاملين ولول تعملوا السيف كامل قال شنو هاي يصلحوا في الحلاقه من جهه القلعه حتى الجهه تدرى شنو يطلعونا مسؤولين. حتى في الاخبار نتاع الثمانيه نتاع التلفزه الوطنيه وسمعنا وانه حكايه الحلاقه مو هو باش يتصلح الحلق وما تصلحش ومنها قالوا هاي سافاها وتصلحوا باش نرجعوا لكم الماء في سبتمبر ولا في اكتوبر. عامين واحنا في الحلق وبعدها وذر السنه لا مش حلقوا ما نعرف شنو
3: حاجه والله العظيم.
1: وتحليه المياه للبحر اللي فرحنا به مازال تقال لك سافار نخطوا على السيف هذا ولا ما نخلطوش. على كل احنا انا سمعت واحد من المسؤولين السناد ما غير ما نسمي ضيفي ذات المنستير مع زميلتي كريمه بن يوسف مشكوره اللي قاعده تقوم بعمل مزيان برشا وتحذير لاسئلتها وكذا الحقيقه. لكن المسؤول اللي تسال فيه كل كلمه تقول له كذا سالته حتى حكيت البلاغات ما كومش معناها انتم اصلا قاتلوا ما كومش قاعدين تقصوا وترجعوا كما قلتوا انتم بيدكم في البلاء اللي ما لازمكم عليه حد الوقت باش تعطيوه. كل شيء يقول ان شاء الله نحاولوا وان شاء الله. معناها احنا عندنا مسؤولين ان شاء الله في البلاد هذه.
3: معناها فماش ان شاء الله المسؤول يسمى يكون
1: مسؤولين في دول اخرى قميات العام القدام يعرف روحه واش باش يعمل وكيش باش يتصرف واحنا ما زلنا عايشين في مهموته ان شاء الله.
3: بروجيات نتاع 20 عام
1: والله ربي ما يعمل كل باهيه ما العباد
3: تونس باهيه ومزيانه
1: العباد ربي يهديها والله
3: ربي يهديها.
1: رمزي حيرت حاجه تقلق برشا الحقيقه.
3: والله والله كان عندي برنامج اخر معناتها موضوع اخر للحصه.
1: ايوه
3: ما قلت لك شفت عندي صديقي سيوسف التومي يا في مجلس الشعب ما عرفش عاملين كل احتسام ولا شنو ولا حكاية الماء.
1: فهمت
3: في عشية وضحاها جاتني الفكرة وقلت يلزمني نخدم الحلقة على الماء. انت ان شاء الله ان شاء الله يلقاو الحلول اللازمة والمواطن يولي يتمتع بالثروة المائية متاعه في الصيف. حشتنا بها في الصيف في وقت الذروة في وقت السخانة. جيني في وقت السخانة 45 درجة وما نقاش الماش باش نعمل نمشي نشري الصافية باش لبي حاجتي يعني ما
1: يلزم يلقاو الحلول. يلزم
3: عنا عنا عنا ناس مسؤولين وعنا كوادر في البلاد ان شاء الله يلقاو الحل وبقدرة ربي ان شاء الله لاباس.
1: الله يربي يهدينا. ذاك اللي نقول ما نعرفش شكون الغلط وشكون الصحيح ومنين جايه المشكله اساسا. خاطر هاني قلت كنت نتبع في الموضوع ولا واحد اعطاني اجابه اللي تقنعك ولا تقول بون هاو فما حكايه.
3: ما فهمش.
1: والله انا الحقيقه مانيش مستعده باش نستضيف حتى مسؤول باش يجاوبني بان شاء الله ونحاولوا وقاعدين نعملوا في مجهودنا. اخذت ثلاثه عبارات هذوما الحقيقه ما لازمش تتعدى لا في اذاعه ولا في تلفزه ولا تتقال في حتى موقع من المواقع. خاطر هذيك تهبط كل على وذنين اللي باش يسمعها واللي باش يشاهدها واللي غيره تهبط له كل من الفجعه معناها.
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: معناتها عايشه في المهموطه ومسؤولينها يخدموا لا خزمة لا ميزان عرفتها هذه ولا
3: هاي
1: فوالا هذاك هو ان شاء الله ونحاولوا
3: ان شاء الله نشوف.
1: حاولوا يا سيدي ربي معاك.
3: ربي معاك
1: رمزي الإمام يعطيك الصحة. شكرا لك
3: والله
1: يتحيروا في المواجع ولا انتم انت واحمد مخلوف في السكيتش نتاعكم عاملين في الناس راك المشكله في الترومبه وفيكم راه
3: ترومبه ترومبه ربي هذا ربي يهدي الترومبه علينا
1: ربي يهدي الترومبه لا وكل مجال في تونس فيه ترومبه عاد على فكره ومستعصي علينا الناس الكل
3: هلا يسمنا نحكي معها الترومبه.
1: شكرا لك رمزي الإمام يعطيك الصحه. شكرا. اذا نلقاوك ديما معنا في المجاوره الموجه كل نهار جمعه في فقره حدث ولا حرج. بعد قليل بعد النغم من ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. حديثنا اليوم على مهرجان بنزرت الدولي، واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، والحكاية متاعه بدات رسميا سنة 1983 في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. من البداية كانت الفكرة واضحة: تنشيط مدينة بنزرت سياحيا وفنيا، والتعريف بها كوجهة ثقافية مع إعطاء مساحة للفنون الشعبية المتوسطية باش تكون حاضرة على ركحه. أول لجدة للمهرجان أشرف عليها عدد من أبناء الجهة، وبعدها تداول على رئاسة جمعيته برشا أسماء تركت بصمتها، من بينهم رئيس البلدية الأسبق محمد المنصف. واليوم في صيف 2026 يوصل مهرجان بنزرت الدولي للدورة 43، محافظ على موعده السنوي اللي يمتد عادة من منتصف شهر جويلية حتى منتصف شهر أوت. وعلى امتداد أكثر من 4 عقود واصل المهرجان رحلته بكل انتظام، ومتوقف كان في ظروف استثنائية فرضتها أحداث عامة كيف جائحة كورونا وبعض الأزمات المالية الظرفية. أما الركح فكانت البداية داخل أسوار الحصن الإسباني التاريخي اللي يرجع للعهد العثماني، وكانت طاقة استيعابه في حدود 2000 متفرج، لكن مع تزايد الإقبال الجماهيري شهد المهرجان نقلة كبيرة عام 2001 وقت انتقل رسميا لمسرح الهواء الطلق ببنزرت المحاذي للحصن، والمعروف عند برشا باسم مسرح عبد الحفيظ بن عيسى أو خميس ترنان. اليوم المسرح هذا ينجم يستقبل حوالي 7500 متفرج بصفة عادية، وتوصل طاقة استيعاب القصوى لحدود 10000 متفرج وقت تتوسع الفضاءات. وفي التسعينات كتب مهرجان بنزرت صفحة أخرى في تاريخ الأعلام التونسي، وقت كان مسرح الحصن الإسباني شاهد على أولى محاولات التلفزة التونسية الوطنية لنقل السهرات الصيفية مباشرة عبر الأقمار الصناعية من خلال عديد القنوات الفضائية وقتها. ومن وقتها ولات جودة الصوت والإنارة في مهرجان بنزرت تعتبر مقياس تعتمد عليه برشا مهرجانات أخرى في تونس. واليوم اختارت إدارة المهرجان أنه تتميز الدورة هذه بطابع خاص من خلال سهرات قائمة على فكرة الثنائيات الفنية في تجربة جديدة تضيف نكهة مختلفة للبرمجة. واختيار الثنائيات مجاش من فراغ، خاطر الدورة 43 عاشت قبل المؤتمر الصحفي بأيام حالة ترقب كبيرة بعد تعقيدات قانونية ظرفية تخص تحويل العملة الصعبة، هددت بإلغاء كل العروض العربية والأجنبية. لكن في سباق مع الوقت وقبل المؤتمر الصحفي بحوالي 48 ساعة تلقى المنظمين الحل من خلال اعتماد صيغة العروض المشتركة لتنقذ البرمجة وتضمن تواصل المهرجان في أفضل الظروف.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مرحبا بكم مواصلين معكم برنامجنا الموجة ورا الموجة، طبعا في تمام الرابعة وقفتنا الإخبارية، بعدها أخبار الرياضة، ثم نرجع نواصل معكم بقية فقراتنا في برنامجنا الموجة ورا الموجة. نبدأوها بديما القدام. اليوم باش نمشيو في مصافحة الوئام النخلي في القيروان، وباش نحكيو على قصة نجاح لشابة تبعث مشروع حرفي. طبعا هذا بعض الأخبار وأخبار الرياضة، خليكم معنا البرنامج يتواصل حتى الساعة الخامسة.

0: حظ.
1: من إذاعة منى السير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، ومشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان للنوايا. وأكد الوزير خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية بمجلس نواب الشعب اليوم، أكد أن اعتماد منهج التخطيط التصاعدي لا يعني إدراج جميع المشاريع المقترحة بصفة آلية، ومبينا أن مختلف المقترحات خضعت إلى التقييم والترتيب وفق معايير تتعلق بمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي ومدى جاهزيتها وقابليتها للإنجاز. نظر مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ. وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس مهر الكتاري في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الكلفة الجملية للقرضين تناهز 1800 مليون دينار، وأضاف أن هذين القرضين مهمان جدا وسيحسنان في البنية التحتية للشركة ويساهمان في التقليص في كلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تحقيق نسبة نجاح إجمالية بلغت 67.5%

0: صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وتم تقديم هذه المعطيات خلال حلقة نقاش نظمها اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس. وقالت رئيسة المكتب مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة إن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخبارية القادم يتجدد بكم دائما عبر موجاتنا بإذن الله تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قطر تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعين مع أخبار الرياضة، وكالعادة البداية بأنف المونديال. تتجه نظارة عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب لوس أنجلوس ليستضيف الليلة بداية من 8 متاع الليل مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات الدور الرابع النهائي لبطولة كأس العالم 2026. زوج منتخبي تدخل اللقاء بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي في واحدة من أبرز مواجهات البطولة، حيث يسعى كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي. منتخب إسبانيا الماتادور يتميز بالصلابة الدفاعية، وهو المنتخب الوحيد اللي ما تهزتش شباكه في هذا المونديال، عمل رقم قياسي بالخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات متتالية بخلاف القوة اللي عنده في مستوى الهجوم بقيادة زيدا فكر متاع مدرب لويس دي لافونتي. في المقابل منتخب بلجيكا يقود المدرب رويس رودي غارسيا المدرب الفرنسي، يحاول هو زيدا يأهل بلجيكا لنصف النهائي لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وتكرار سيناريو إقصاء الإسبان من نفس الدور، هذا صار في مونديال 1986. بالنسبة لبقية برنامج مقابلات الدور الربعاني باش يكونوا على نحو التالي، غدوة النرويج في 10 متاع الليل تواجه المنتخب الإنجليزي، ومع مضي ساعتين متاع صباح نهار الأحد الأرجنتين يواجه المنتخب السويسري. نحكيوا على اتحاد رياضي المونستير، وحسب مصدر من صلب الهيئة المديرة للفريق فإنه الترجي الرياضي التونسي فاوض الفريق فيما يخص اللاعب رائد الشيخاوي، لكن الهيئة إلى حد هذه اللحظة لم تحسم موقفها نهائي من هذا الملف. وحسب ذات المصدر فإنه ما يتم تداوله في بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يبقى مجرد أخبار رسمية، داعية إلى انتظار البلاغات الصادرة عن القنوات الرسمية للنادي لمعرفة المستجدات المتعلقة باللاعب. كما نفس المصدر شدد على أن المديرة تتعامل مع ملفات الانتداب والتفريط في اللاعبين بكل مسؤولية ووفق مصلحة الفريق. اللجنة

مستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت إنهاء مهامها بعد 30 يوم من العمل. نعطيكم أهم وأبرز النقاط اللي جت في البلاغ: علق غلق 13 ملف مالي بين نزاعات رئيسية وملفات إضافية، تسوية جميع الملفات المرتبطة بالحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، رفع المنع من تسجيل اللاعبين في قضيتي موزيس أوركوما وشريف بوديان، بقى ملف واحد فقط علق يتعلق بجمعية سان بيدرو، رفع المنع النهائي من الانتداب، يبقى رهين الحصول على ترخيص من البنك المركزي لتحويل مستحقات الفيفا فيما يخص هذا الملف، ملف نتاع سان بيدرو، وكذلك مبلغ خطية الفيفا لقدره 55,000 دينار متوفر بالحساب البنكي للنادي وينتظر فقط استكمال إجراءات التحويل. واللجنة تدعو الهيئات المديرة الحالية والمستقبلية إلى اعتماد حوكمة مالية رشيدة والحد من النزاعات. يعني إذا كان نختصره فإنه الاتحاد الرياضي المونستيري يطوي صفحة النزاعات المالية ويصبح على بعد إجراء إداري واحد من رفع المنع النهائي من الانتداب. وهنا نحكي على قضية فريق سان بيدرو. أما الحمام سوسة يتعاقد رسميا مع المدرب محمد علي نفخة لقيادة الفريق خلفا لمهر المهيري. فريق تقدم سقيط الدير ينتدب الشاب أوبينا جونيور مهاجم من النيجر من نيجيريا عمره 20 عام، يلعب أيضا خطة جناح كذلك جناح هجومي، خريج أكاديمية يوتيليتي سبورتس النيجيرية. ونذكروا أنه فريق سقيط الدير اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى سبق أيضا ونقام بانتداب اللاعب السابق للنادي لفريقه شبيبة العمران والأولمبي البيجي في الموسم الفارط محمد علي العمري لمدة موسمين. التحكيم التونسي باش يكون حاضر في كأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب، درصاف القلواتي باش تكون حاضرة كحكمة في الفار، وهدى عفين في خطة مدرب مساعد أو حكم مساعد عفوا. ختام أخبارنا الرياضية باش تكون بكرة اليد تستضيف مصر كأس العالم الأندية لكرة اليد سوبر جلوب المقر إقامتها من 25 سبتمبر إلى غرة أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم. للأسف مش حتى فريق تونسي باش يشارك. نعطيكم فكرة على الفرق اللي مثلوا إفريقيا، فما الأهلي المصري وفريق درب السلطان المغربي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام
2: ديما القدام. نرجعوا في برنامجكم الموجة وراء الموجة ومع بعضنا باش نمشيو للقايرة وين مع وئام النخلي. وئام حاضرة؟
3: حاضرة اي نعم معكم. مساء النور عليكم.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا بيك وئام. الاسبوع الفارط جيت بحذانا واليوم ما خديتش بخاطرنا قعدت في القروين هكا ولا وئام؟
3: بخاطركم جمعة جايين ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مرحبا بيك نحبوك ديما موجودة بحذانا. وئام انت موجودة مع ضيوفك اللي هما موجودين في مشروع حرفي في القيروان ومعاك تحديدا سمية بلايش اللي هي باعثة المشروع هكا ولا وئام؟
3: هو قالوا لي زاد مشروع مشترك بيناتهم صحيح وهما الكل زاد أصحاب الفكرة ومدام سمية بلايش كانت زاد من الداعمين لأنهم يفتحوا المشروع المشترك هذا من بعضهم. ولكن الحقيقة اليوم قبل ما نحلو كتاب قصص النجاح جوست عندي فرصة عندي فرحة خاصة الحقيقة نحب نشاركها معاكم اليوم. عيد ميلاد أختي وفكرتي للتغطية قعدت نخمم قديش الإنسان بالحق يحتاج في رحلته لشخص يأمن به ويقف معاه بالحق أقوى سند في الحياة. والحقيقة هالمفهوم هذا بالذات مفهوم الدعم والمساندة هو اللي قادني اليوم الاختيار موضوع فقرتنا في قلب القيروان البلاد العربي. فما خمسة نساء حرفيات.
2: استنى ساعة انت هربت وهك هروب بش يقولوا لها كل عام يا بخير أختك شنو اسمها وئام؟
3: وفاء النخلي.
2: وفاء النخلي كل عام وانت بالخير وربي يفضلكم لبعضكم انت وئام سند الاخت في الدنيا واكبر سند وربي يفضلكم والديكم بالطبيعه. يلا تو نمشي لسمية بلايش.
3: تو نمشي مدام سمية بلايش مرحبا بك معنا على اكيد اذاعه المنستير.
4: عسلامة مرحبا بكم انتم في ولايه القيروان.
2: اهلا وسهلا مرحبا يا سمية.
4: مرحبا مدام.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك الف مبروك المشروع نتاعك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
4: هو مش مشروع متاعي هو مشروع متاعنا
2: متاعكم
4: مع حرفيات كل واحدة والاختصاصات متاعها.
2: أيوة.
4: لم نحب المهنة هذه حب الصناعة التقليدية دونك احنا تلمينا باش نعملوا البروجي هذية. عملنا أتلي منا نخدموا فيه منا نعرضوا فيه المنتوج متاعنا ومنا نعلموا فيه زادات الصغيرات واللي حب يتعلم أي حاجة من الصناعة اللي احنا نعملوا فيها. أي. أنا مثلا عندي صناعة المكرمية ومدام سلوى عندها تخدم توسكي ارتيكل دو ديكوراسيون افيك فيل دو جوت. معنا مدام لميا تروزي اللي هي تعمل توسكي حايك تريزا وجبيب بالتريزا القروية نتاعنا نحن السراجين. معنا مدام لميا منيا ديوان عند تعمل تريزا بالعدس بالكونتيل وخياطة وإتو. وعنا مدام كوثر المغربية تعمل توسكي دي بيجو افيك عنبر بيير بريسيوز وهي تزيد تعرفكم وكل وحده فينا تزيد تعرفكم بالانتاجات نتاعها.
2: خليو وئام توجه حواركم باش نعرفوا اكثر المشروع وسر نجاحه. يلا واهميته.
3: هو الحقيقة لهنا فما كيف ما نشوفه ثروة الحقيقة مجموعة من الحرف المختلفة. حتى المستمعين ربما فما مجموعة من الحرف ما عندهمش عليها فكرة كيف ربما المكرمية الأصل متاع تسمية متاحة بالعربية هي المقرمة. وقبل كانوا النساجين يعقدوا الأطراف متاع الأقمشة باش ما تنسلش. بعد بشوية وليت حرفة جميلة جدا وقائمة الذات وفيها هندسة خاصة بها. فما زاد معنا مدام سلوى تخدم بالفيل دو جوت اللي هو خيط طبيعي من الحلفة نباتي 100%. نجم مرحبا بك مدام سلوى كنت عرفنا أكثر على الحرفة متاعك.
5: عسلامة مرحبا بكم الكل في القروان.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك مدام سلوى.
5: عايشك. أنا حرفية في منتوجات مزخرفة نعتمد على الفيل دو جوت اللي هو خيط الحلفة الطبيعي فيه عديد معناها من الخشن للرقيق نقولوا احنا كذلك نعتمد على القماش اللي احنا قبل نقولوا عليه حشاك نقولوا قماش الشكاره علاقه هو تطور يسمى قماش الخيش بالعربيه تطور وليت نستعمله في برشا حاجات للاستهلاك اليومي للحاجات اللي نجموا نلقاوها في الدار كيما الاقفاف كيما السيكان كيما لي باني دو رونجمون كيما الفيش كيما لي تابلو كيما المرايات. دونك اي حاجه نجموا نستعملوها في ديارنا ولا نهديوها هي على باز فيل دو جوت والقماش دو جوت زاده. معنا زيدا مدام كوثر في سلاسل والعنبر الفاوحة. ايه الفاوحة.
0: عسلامة، مرحبا بكم. حسيلو، انا كوثر مغربي نخدم لي بيجو تراديسيونيل.
2: اهلا وسهلا كوثر.
0: عايشك، اهلا بكم انتوما. نخدم العنبر، نخدم لي بيغ بريسيوز اي سيمي بريسيوز، بالجوهر، بالفضه، الشيشخان، توسكي بيجو تراديسيونيل، معناتها اللي منزينوا بيها عرايسنا وحتى الحضارات.
5: وعلى زيدا مدام بنيا ريوين تعمل تريز العدس، وهذا ديجا واضح من خلال اللبسة متاعها. قلت لها انت اللي تعمل تريز على العدس؟ قالت لي اي نعم. كيفاش عرفت؟
6: يعطيك الصحة، مرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا مونيا، مرحبا.
6: يعيشك يعيشك، مرحبا بك. مونيا ديوان، خياطة وطرازة، طرازة عدس وعقيق وكونتير. احنا جمعنا حبنا للمهنة التقليدية، حبينا نعملوا حاجة تجمع بيناتنا باش الإنسان كي جينا يلقى كل شيء متكامل، من اللي تلبس روبا المعدسة للتزفتك تراديسيونيل، تاخذ البيجو بالعنبر، كلنا نكملوا بعضنا. معناها اللي جينا بحولك يلقى المتطلبات الكل متاعه.
5: يعني ورشة متكاملة وفيها زادة تكوين للفتيات للي ما يعرفش. كيفاش نجموا مدام منيا توفقوا بين التكوين والخدمة وعملية البيع؟ وعلى أي أساس تختاروا البنات اللي مش يكونوا معاكم؟
6: الحقيقة نختارهم، أهم حاجة تكون عندهم الرغبة، يحبوا بهواية، سورتو التلامذة اللي في الصيف تبدأ هاوية حاجة جيها جينا وأحنا نوريوها، واللي تختاروا تحب تتعلم تريس العدس العقيق، تحب الكروشي، تحب المكرمية، تحب مع مدام سلوى تتعلم خدمة مدام سلوى، مدام كوثر، احنا نخليه على راحته ونقسموا الأوقات بيناتنا. كل واحدة فينا عندها وقت معين تجي تعمل فيه ورشة تعلم فيه باش يستفادوا منها أكثر ناس. فما حتى سيدات كبار في العمر مقبلين على يتعلموا، حتى هواية لهم.
5: فما شباب صغيرات، فما سمعت 13 عام يجي وحدكم؟
6: يجي وحدنا 13 عام. جيوا أنا كان قل لك عندي في أتولي في داري جيني ولد صاحبتي 10 مغروم بيعمل الأشكال بالعدس والعقيق، عامل جو مش نورمال.
5: هذه أهم حاجة، ذوما شباب وجيل المستقبل. المعارض زيدة هي البوابة الأولى للعالمية. مدام سمية، لو تقولنا هل عندكم مشاركات سابقة في المعارض هذه كهيكل وكيان واحد معناها؟
7: ككيان واحد ليه الحق مازلنا ما عملناش، كنا معرض كوليكتيف مع بعضنا، من إن شاء الله هالسنة مقررين باش نمشي كلنا المعرض الكرم مع بعضنا نعملو انستون كوليكتيف اللي فيه جميع المنتوجات اللي ترفيها متاعنا الكل.
5: سؤالي الحقيقة زيدا المدام سلوى، أي مشروع يمر بمصبات، شنو نوع المشاكل اللي مريتوا فيها وكيفاش استغليتوا الأزمات اللي واجهتها؟
8: والله من الأول احنا شنية العراقيل اللي تعرضنا لها هو نقص شوية بوليسيتي من الأول، خاطر احنا لمينا مع بعضنا واجتهدنا مع بعضنا كل شيء عملناه وحدنا. الحقيقة توا في 3-4 موا تحلت الأبواب ولا تجينا برشانات، وهنا ريناكم في الراديو، هنا ريناكم مع سخطوجاتنا من الأول صبر أسام هبطت لنا فيديو، ولينا بالشجعونا ولا الإذاعات زادة ولا تجينا وزورنا
5: بشكل عام. معناها فما أقبال وفما لي راديو. أي سؤالنا الأخير المدام كوثر، سوق اليوم يلوج على التجديد، هل أنتم متمسكين بالصناعة التقليدية كما هي أم دخلتوا روح عصرية أكثر وتصاميم جديدة تخلي القطاع الأساسية هذه القطاع التقليدية هذه أساسية في كل دار تونسية مهما كان التصميم متاع المنزل؟
0: أكيد طورنا فيها، أكيد فما تمسك بالجذور وفما شوية غفيزيتي باش تتماشى زيدا مع اللبسة طوى متاع البنيات. هكترا يحبوا يلبسوا، أي يحبوا يلبسوا مثلا، ما تحبش حاجة مثلا شارجي برشا تحضر بها مناسبة خفيفة، حاجة شارجي المناسبة، معناتها فما التطوير في
5: تلبيو الذائقة متاع الكليون اللي مش يجي حداكم ويعيش اكسبيريونس مزيانة بين مختلف الحرف. شكرا ليكم جميعا
3: كل الحرفيات الموجودين معنا والمستمعين، نحب نقول لكم الحاجات اللي تخلد أسمائنا في الدنيا هذه. أيوة. هي الأثر البشري اللي يثبت للجميع أننا مررنا من هنا ومشينا ديما القدام. وعايشكم أنس كل
2: محلى خاتمتك يا وئام، كما عودتنا ديما بالكلام الجميل واللي عنده أكثر من معنى وكلام قوي، زاد ميساجك قوي. الأثر الطيب هو أهم حاجة يعملها الإنسان عند مروره في الحياة. شكرا لك وئام النخل، يعطيك الصحة. كل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للسيدات اللي كنت تحكي معهم، وخاصة جانب التكوين لازم يعطيه أهمية كبيرة باش تبقى صناعاتنا التقليدية على مدى الدهر نتورثوها أجيال بعد أجيال. وئام النخل ديما تهزنا الأماكن مزيانة، أنا نتخيل راهو قاعدة نتخيل فك المعدس فك العنبر فك الجو ذاك الفرايحية
3: أي.
2: والقد عاد والقد القروية محلاها
3: ميليا المكان، معناه كان جيت تعرضك ريحة العنبر البر
2: أي. نعرفها الريحة ياسر بنينة أي. إن شاء الله الناس الكل فرحانة وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. ويأمن النخل يعطيك الصحة، إلى لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله في ديما القدام. شكرا معكم، ما زلنا مواصلين في الموجة وراء الموجة، نرجعوا لكم بعد النغمنا بمش صحيح الفنان الصادق عمار. شوفوه اليوم من خلال 5 دقائق مسجلة فيش بش يحكي معكم.

عجبك ما عجبك شي انا نموت عليك انسى ما تفكر شي لحظة نسلم فيك عجبك ما عجبك شي انا نموت عليك انسى ما تفكر شي لحظة نسلم فيك عجبك انا نحبك ما عجبك شي نحبك اللي خايف من حبك وانا حاسس بيك نموت عليك.

بسلم فيك عجبك ما عجبك شي انا نموت عليك انسى ما تفكر شي لحظة نسلم فيك عجبك انا نحبك ما عجبك شي نحبك اللي خايف من حبك وانا حاسس

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
3: مسيكم بالخير. أمثلة التهيئة العمرانية شنية؟ هي أهم وثيقة في حياة المدن، وكيف نقول المدن نقول تونس الكل من حدها لحدها. وعلاش هي أهم وثيقة؟ على خاطر تحمل النظرة المستقبلية اللي تتصور الحياة القادمة كيفاش يلزمها تكون، في تناسق العمران، في حماية الذوق والجمال، في تلبية متطلبات التنمية من مرافق ضرورية وبنية تحتية، وكل ما يهم الإنسان من التعليم للصحة للثقافة للصناعة للتجارة للنقل من الترفيه للحماية، وعموما توفير مقومات الحياة العصرية وتحقيق الثروة. باختصار، مثال التهيئة العمرانية للمدينة هو الدليل للتنمية والجمال والتناسق والرفاهية. وعن طريق الوثيقة هذه مثال التهيئة نقاوموا هك البني العشوائي والفوضوي، وذاك علاش اتخططوا ناس مفكرين عندهم كفاءات فنية علمية بيداغوجية هندسية، وعندهم بالخصوص نظرة تقرأ مليح التاريخ اللي فات واللي جاي. ونظرا لأهمية الوثيقة هذه يلزمها تتوجد في كل بلدية، ويحضرها فريق فني في تخطيط المدن، وتتعرض على كل الإدارات باش تبدي رايها وتعطي مقترحاتها، وتصادق عليها كل الوزارات، ويتناقشوا فيها أكبر عدد من المتساكنين، وتنجم تقعد سنوات تتصلح وتتنقح. وإذا الناس الكل موافقة يقع إصدار مثال التهيئة بصفة رسمية ويولي ملزم للناس الكل. ما لا تقول أنت مدام هالهيلمان الكل والمتدخلين الكل والوقت اللي يستغرقوا، لازم يكون حاجة من وراء العقل وتقرأ فيه وجهك وجوه الجايين بعد 100 عام. للأسف ثم شكون يقول مش صحيح، ويعطيك وضعية ما تلقى ما تحكي قدامها وما تنجمش تجاوبه على خاطر مكش ملم بالحيثيات. هذا واحد من المتساكنين يقول، ولا أهدته على الراوي، عنده طبط أرض ورثها أب عن جد وعامل عليها كيف، على الأقل أولاده عندهم غدوة وين يكنوا روسهم. يجي يطلب رخصة بناء يلقى طريافة الأرض محطوطة في مثال التهيئة منطقة خضراء، يعني لا تتبنى لا تتباع لا تتشرى. والحالة الوحيدة اللي نجم يستنفع بها من أرضه أن البلدية تعوضها له، والبلدية تقول له ما نجمش نعوض لك، ويقعد هك المواطن يغزر الأرض ليوم الدين موقوفة على الصراط. قلت له هذه تراتيب معروفة وعلى كل مساحة معينة يلزم ثم تصور المنطقة خضراء. علاش؟ قال لي علاش ما تجي كان في راسي أنا، علاش مش في أرض تابعة لملك الدولة العام ولا الخاص، ولا ملك بلدي عام ولا خاص؟ ولو كان جاء عندي هكتار ما يقلقنيش يبرمجوا شطر ونقطة خضراء ولا مرفق عمومي، أما هذاك المكسب. يقول والأغرب من هذا أنها مجاورة المنطقة غبية ممتدة على مساحة هكتارات، شنية ضرورة المنطقة الخضراء لنا؟ أنا ما نعرفش. وضعية أخرى، العشرات ومئات المتساكنين اللي يبناوا في منطقة مصنفة في لحية سقوية معترفين اللي هما غلطين، أما يقول لك ملزز وما هوش عذر، مدام ما راعيتش مثال التهيئة العمرانية غلط على طول. لكن إيش يقول لك؟ المنطقة هذه غزاها البني، مساكن ومتاجر ومقاهي وحانات وإدارات ومؤسسات عمومية، وما عادش فيها لا فلاحة ولا ماء. حبوا بمناسبة مراجعة مثال التهيئة العمرانية تتبدل صبغتها وتولي منطقة سكنية بحكم الواقع، لكن تجي الإجابة لا، منطقة سقوية محجرة تقعد كيف ما هي. هيا هاي ما عادتش سقوية سيدي، وكلاها البني من كل جهة والماء جف والتجهيزات اندثر أغلبها، خلي تولي سكنية في مثال التهيئة على الأقل يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حلان الطرقات وضمان مرافق عمومية وتهيئة تستجيب الحياة المتساكنين. لا ما نجموش نغيره، وتقعد على ورق حاجة وفي الواقع حاجة أخرى، وننساو اللي القاعدة الصحيحة هي أن الإدارة تستبق الواقع مش تلحق عليه الحوق وتخلي الناس تفلق وبعد تقعد تعالج وما تلقاش فيه دواء. وعنا العرض منطقة محاذية للي كنت نحكي عليها، الناس عيات الطالب بمثال عمراني باش تبني، والإدارة تقول لا ما عنديش برنامج، وبدات الناس يدك وحديدك في البني، وكل واحد يهندس على حسب ما يقول له مخه ويستغل في آخر سنتي في أرضه، وقامت مدينة كاملة لا تناسق ولا جمالية ولا شوارعها شوارع، ناهيك وأنها على طول كيلومتر مخلين زنقة بمزية تعدي سيارة صغيرة بالبنية، ما نحكيوش على سيارة الحماية المدنية ولا سيارة إسعاف عند الضرورة، ما تتعديش. وبعد ما هاك المنطقة العزيزة الغالية اللي تقع على الشاطئ المتوسط ولات فوضوية عشوائية ما تشبه لشيء، وقتها يتعمل لها مثال تهيئة وتطلع الناس الكل في الغلط العنكوش. أيش عملنا توجه مليح؟ مش قلنا خلي الصحيح يسبق باش تنجم تقيس عليه المعوج؟ إن شاء الله نتعظوا الناس الكل، لا المواطن يحط روحه في وضعية غير قانونية وبعد يرمي اللوم على الإدارة، ولا الإدارة تفيق بعد فوات الأوان. مع أطيب الأمسيات.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: معنا مباشرة على خط الفنان الميسرو نزار عبد الكافي، قائد مجموعة جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية. أهلا وسهلا ومرحبا بك نزار.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: مبروك عليكم إحرازكم الجائزة الأولى للمهرجان الوطني لنوادي الغناء في دورته الأولى، مبروك.
2: يعطيك الصحة،
1: إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. قبل كل شيء وقبل ما نحكي على أهمية الجائزة هذه، ساعة نعرف الجمعية نزار، نتعرف عليها أكثر، شنية التظاهرات اللي تقوموا بها، شكون اللي ناشطين معاكم في الجمعية؟
2: بالنسبة للجمعية هي معنا تأسست معنا منذ تقريب 10 سنوات. أسسها بالمناسبة نحييه أستاذي منذر بركوس، كان مدير معهد الموسيقى سيدي صابر، هو أسسها وقاعدة تتواصل الجمعية بعد ما خرج هو، وتوا معنا أشرف عليها أنا.
1: أعطينا فكرة على التظاهرات تقوموا بها، شنو تعملوا حفلاتكم؟
2: والله قمنا بعدة تظاهرات هنا في تونس، ربما من أهمها لدى مشاركتنا في مهرجان تستور الدولي، من شاركتنا في العروض متاع المهرجان الرمضاني بالرشيدية، والعروض الخاصة والعروض في تونس.
1: ربما تفضل سي نزار.
2: بالنسبة للمسابقة ربما نعطيك فكرة
1: على المهرجان سورتو.
2: على المهرجان قبل ما نبدأ نحكي على مشاركتي، هي مسابقة أقيمت معناها لنوادي الغناء في لأول مرة في تونس على الصعيد الوطني. تقدموا في الحقيقة المشاركة 300 نادي، اختاروا منهم 75 نادي. وقعت التصفيات الأولى والثانية بالفيديوهات، وحتى النصف النهائي. النصف النهائي كان 12 نادي في سوسة، في المسرح سوسة، ما بين نوادي الجنوب والساحل. وكيف كيف النصف النهائي في تونس 12 نادي كانت في مدينة الثقافة ما بين نوادي تونس والشمال والشمال الغربي. وفي الدور النهائي في مدينة الثقافة محمد الخامس، من بين هذه النوادي اختاروا 12 نادي من كامل الجمهورية على مر 3 أيام في مدينة الثقافة كذلك محمد الخامس. وتوجد جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر تونس اللي نشرف عليها أنا بالجائزة الأولى. واللي نظمت الدورة هذه كانت شركة نجوم بن عمار. وبالنسبة لش تحكي، تمثلت في الدكتور وأستاذنا كمال الفرجاني رئيس لجنة، والأستاذ منذر الدماسي الملحن المعروف والموزع، والدكتورة الفنانة المطربة رحاب الصغير. هذا بالنسبة لي بعجالة فكرة على الدورة. بالنسبة لي أنا شاركت معنا في الحقيقة مش بنادي بركة، شاركت بأربع نوادي. النادي الأولاني هو نادي مرسى الثقافة تحت إشراف السيدة أسماء ملاك. النادي الثاني جمعية المواطنة بالنصر تحت إشراف السيدة أمال الهنتاتي. النادي الثالث هو نادي لومي آر بإشراف السيد حاتم اللومي. وأخيرا النادي الفائز وطنيا عن جدارة، جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر. ترشحوا للدور نصف نهائي زوز نوادي، نادي لومي آر والنادي الفائز اللي هو جمعية قدماء معهد الموسيقى.
1: زوز من الأربعة اللي شاركت بيهم معني.
2: زوز من الأربعة. فاز نادي بطبيعة الحال هذيك هي.
1: ونجمت نسقت بين الأربعة نوادي وأشرفت على المشاركات نتاعهم سي نزار، يعطيك الصحة.
2: يعني شاركنا مشاركة مشرفة لجميع النوادي، كل مشاركات مشرفة جميلة، ومن دور ومن بين الحاجات اللي نحبه منها هو المحافظة على التراث بتاعنا. وكان هذا موجود في جميع المشاركات سواء في النصف النهائي ولا في النهائي. وفي الحقيقة النادي اللي فاز معنا قمنا بخدمة كبيرة برشا زادة.
1: أعطينا فكرة على الخدمة اللي قمت بها واللي خذيت الجائزة، شنو فيها؟
2: معنا بالنسبة للمحتوى احنا قدمنا نعور تطبوع في التونسي. ونتعرف نعور تطبوع هي حاجة ثمينة، وقلوا احنا معناها دارت على الطبوع التونسية الكل. وقدمنا وصلة كذلك شرقية لصالح عبد الحيم ومحمد عبد الوهاب. وقامت الأستاذة عبير قداس اللي هي رئيسة الجمعية بغناء أغنية لأم كلثوم مدام تحب تنكر ليه، وقام سي التوفيق بوشناق اللي هو فاز بالجائزة الأولى كأحسن صوت في الدورة بغناء ما بيسألش عليا أبدا لمحمد عبد المطلب. ولا في الأعمال هذه
1: حويش كلها بالأداء. في الطرب الأصيل
2: اهتمينا بالأداء الجماعي، كان بصراحة معناها نجاح ممتاز، وعطانا شحنة كبيرة لنا احنا وللمجموعة. نحب نتوجه لهم هما للجمعية بالشكر على الثقة اللي منحتها لي أنا باش نكون مشرف على هذه الجمعية. ونخص بالذكر رئيسة الجمعية الأستاذ عبير قداس على دعمها المتواصل وحسن المتابعة وإيمانها بقيمة العمل الفني والثقافي.
1: وانت محل كل ثقة معناها، وما شاء الله هيك ظاهر من خلال الأعمال اللي تقوم بها والتتويج مؤخرا وشرفك على مشاركات أربع نوادي في نفس الوقت.
2: الحمد لله.
1: يعطيك الصحة. لا يعطيك الصحة سي نزار.
2: يعيشك جزيل الشكر. ونحب نقول زادة للمجموعات اللي ما فازوا، سواء مجموعاتي أنا سواء المجموعات المشاركة في كامل الجمهورية. يعني مجرد وصولهم أنهم معنا للمسابقة ومشاركتهم والصعود في مدينة الثقافة أو في مسرح سوسة
1: هو يعني في حد ذاته فوز. هو ما
2: هذا فوز صحيح.
1: فقط كان التتويج بالجائزة هو اللي ما سارش، أما هو في حد ذاته فوز معناه
2: هو في الحقيقة فوز، لأنه وقعت معنا الاختيار بين 300 نادي راه مش
1: صحيح، عدد كبير الحقيقة.
2: والحمد لله كانت منافسة شريفة وراه فما تقدم كبير في النوادي بصراحة، وصلت الاحتراف، وحتى في الاحتراف ساعات ما نلقاوش الأعمال هذه اللي تقدمت. فهمت. يعني زاد لابد من ذكر في الإطار هذا الشركة اللي قامت بتنظيم
1: المهرجان
2: هذه في دورتها الأولى اللي هي نجوم بن عمار. حقيقة هذه مجازفة، هذا أنك تنظم حاجة ما فيهاش مدخول فلوس، معناها خاصة هي شركة خاصة
1: صحيح.
2: مربوح
1: إيمان بالثقافة. يعطيك الصحة ويخلقوا في تظاهرة ومهرجان ثقافي، والحقيقة من خلال الأعمال اللي ذكرتها اللي قمت بها واللي داخلة في إطار المهرجان هذا ظاهر وأنه في رجوع للموسيقى الصحيحة وللطرب الأصيل وللأصالة. الأعمال الجاية سي نزار إن شاء الله والمشاركات بالطبيعة.
2: بالنسبة للأعمال الجاية معناها أنا الساعة بالنسبة نتمنى باش المسابقة هذه ما تكونش مجرد دورة أولى فقط، إن شاء الله تلقى التشجيع معناها مستقبلا حتى من الوزارة نفسها، وزارة الثقافة. فهمتني. وتولي موعد سنوي ننتظروه احنا وننتظروه الناس المهتمين بالغناء السيرتو الجماعي. نطمح أنها تكبر من دورة لدورة، سواء من حيث عدد النوادي اللي شاركت أو من حيث المستوى الفني والتنظيم. إن شاء الله كما قلت لك يكون لها دعم. لأن معناها خاطر هي فضاء يكتشف المواهب راهو بدرجة كبيرة ويكون برشا ويغرس فيهم ثقافة العمل الجماعي والانضباط.
1: وفما زادة نحس من خلال توجهكم زادة فما محافظة على الذائقة الموسيقية اللي تنتمي لفئة الأصالة خاصة.
2: هذا من بين بنود الشروط وشروط المسابقة.
1: حاجة
2: الأداء الجماعي.
1: صحيح. سيدي إن شاء الله موافقين
2: إن شاء الله. إن شاء الله مشاركة أكثر من جميع الولايات
1: إن شاء الله.
2: يعني شاء حتى اللي ما يشاركوش إن شاء الله
1: يتشجعوا ويشاركوا.
2: يتشجعوا ويشاركوا.
1: والدورة الأولى هذه تو أنتم عطيتوهم هكا باش تحلوا لهم المجال والباب للمشاركة مستقبلا كي توصلهم، خاصة ليزيكول بهين على الدورة الأولى. سي نزار عبد الكافي يعطيك الصحة مرة أخرى، مبروك الجائزة مرة أخرى، يعطيك الصحة على مجهودك اللي قاعد تقوم به، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة مع أعمال جديدة وتظاهرات فنية جديدة.
2: شكرا شكرا لك ولإذاعة المسيرة، يعطيك الصحة، شكرا إلى اللقاء.
1: شكرا إلى اللقاء سيدي. هكا وصلنا معكم لآخر فقرة اليوم في برنامجنا الموجة وراء الموجة، اللي ترجعوا تلتقيوا به في موعد جديد انطلاقا من نهار الاثنين الجاي، من الاثنين للجمعة، من الثلاثة الخامسة، على وجودكم إذاعة المنستير. التحية توصلكم من محمد وليد جاموسي، عليا منصوري، رؤوف غديرة، محمد سيدي، شكرا لكم الناس الكل. بعد أخبار الساعة الخامسة كما العادة الميكروفون مع جوير رياضة، مع زميل الهذيلي الفتني. إلى اللقاء، بون ويكاند الناس الكل.

0: إذاعة المنستير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. دعت تنسيقية نقابات مزدي الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة بالصندوق بمختلف مزدي الخدمات الصحية. دعت إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة بحسب تقديرها. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 2026 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وبالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. بيّن المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش اليوم أن السداسية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعاً، فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعاً إضافياً. كما أشار إلى انطلاق عدد من المشاريع الجديدة ومن أبرزها مشروع منعرج جرجيس ومنعرج مدينة قربة ومضاعفة الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين أنفيضة والقيروان، إلى جانب مشاريع أخرى مبرمجة ضمن مخطط الوزارة لسنة 27 و2000. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. يشار إلى أن أهم أهداف المخطط حسب تعبير الوزير دائما تتمثل في تحقيق مستوى نمو ب 4.2% خلال الفترة المخطط، والترفيع في معدل الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى

0: نطاقا، ومضيفا أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، نلتقيكم في موعد إخباري القادم تمام الساعة 6 دائما عبر موجاتنا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: احنا والمونديال. اخبار، تحاليل فنيه، هوامش، ارقام، احصائيات وجو المسابقات. جو المسابقات احنا والمونديال، البرنامج اللي يقربك من الحدث ويعيشك كل لحظه من لحظات كاس العالم.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد من احنا والمونديال، من توا حتى للسبعه متاع العشيه مع مختلف فقراتنا كما تعودتوا. باش نرجعوا معكم الاخر الاخبار، الهوامش، الكواليس، التحاليل الفنيه، القراءات، كيف كيف اللي تهم كل هاتي النسخه 23 لكاس العالم، خاصه وصلنا للمرحله قبل الاخيره، نسبة كبيرة من التشويق والإثارة في كل مقابلة. باش تواكبوا معنا مستمعينا كما قلنا أهم القراءات الفنية للمقابلات اللي تلعبت في الدور الربع النهائي، وبالتحليل باش نرجعوا ونفسروا أهم هاتي النتائج. سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في البرنامج. دكتور أنور بالطيب، نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: نهارك أسعد الأيام، وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. مرحبا كابتن شكري، شهاب، الفريق التقني اللي مصاحبنا، وخاصة اللي يكونوا مستمعاتنا في، وتحياتي كذلك إلى كافة سائق التاكسي وسيارة الأجرة اللي قاعدين يسمعوا فينا بالقداء، وإن شاء الله نتمنى لهم في امتلاك متابعة شيقة لبقية مشوار كاس العالم في نسخته 23،
1: وبرشة تشويق وإثارة في كاس العالم. سعيد جدا أنه نرحب بالكابتن شكري عيسى، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ذيلي، مرحبا بالكابت بالدكتور وبالبونيمار اليوم صلى على النبي وخارج من البحر ديريكت غير بوزاج ما عند ربي
2: اي فوالا فوالا الحصه الصباحيه هذيك لازم ابين اني ننصح بالسباحه
3: ما شاء الله، لازم ربي يعطانا مصلي على النبي
2: وخاصه بجميع تقنياتها
3: امنه سمو شرمال البحر ما شاء الله.
1: لا تبارك الله، عيني بارد عليك، عيني بارد عليك دكتور.
3: نجم الشاشة، نجم الإذاعة،
1: وهو كذلك ونجم التوقعات كذلك.
3: وزيد كمان
2: سوق التاكسي والتوقعات،
1: برافو.
3: إن شاء الله نرحبوا بالمستمعين والمستمعات ومشاهدين مشاهدات إذاعة المنستير، وإن شاء الله حصة أخرى مشوقة وحصة نعطيو فيها إن شاء الله الإضافة فيما يخص كرة القدم سواء المحلية التونسية ولا العالمية إن شاء الله.
1: فرحان برشا باستقبال كوتش شهاب حاج عمر، اهلا وسهلا، مرحبا كوتش.
4: مرحبا هذيلي، مرحبا بالدكتور بسي شكري، وان شاء الله كالعاده نعديو شويه رياضيه متميزه
1: ان شاء الله. هذا مؤكد، خاصه انه وصلنا للمرحله مهمه من كاس العالم، كثر برشا حديث، كثر برشا تصريحات، كثرت برشا اخبار واشاعات زاده على ما تبقى من كاس العالم، اللي الحقيقه فما نسق كبير برشا مع المقابلات، مع الرهان الرياضي، مع قيمه هذه الكاس. وباش نرجعوا لها باكثر تفاصيلها من خلال مختلف فقراتنا مستمعينا الكرام، نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، محمد سيديه في الاخراج التقني، تحيه كبيره برشا حسام قدريه منورنا في استوديو، كيف كيف بحب كبير نحب نمسي على مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام، وزميلنا وصديقنا

0: روفا خضيرة نوجه له تحية كبيرة برشا في الديجيتال، نقول له ألف ألف ألف مبروك نجاح البنوتة في امتحان البكالوريا. إن شاء الله ديما فرحان تصير روف، إن شاء الله ديما متألقين الصغيرات، وإن شاء الله نشوفوهم دكاترة قد الدنيا، إن شاء الله يا ربي فرحة دائمة في ديار التوانسة الكل، هذا هو المهم.
1: سي روف تحياتنا وأجمل التهاني والتبريكات للبنية ولكنتي وإلى العائلة الكريمة، وإن شاء الله مستقبل زاهر لبنتك في الجامعة التونسية.
0: ولكل الناجحين ديديكاس سبيسيال وخاص برشا لهيفا صفتة، ألف ألف مبروك النجاح في امتحان البكالوريا، إن شاء الله فرحة دائمة في ديار التوانسة كل. إن شاء الله تحياتنا لسي محمد صفتة الوالد، مدام حبيبة مزاري نجولة تحية برشا كبيرة برشا، وخاصة الجدة فوزية نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا بمناسبة نجاح حيفا. إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله التألق موجود في كل الديار التونسية مهما كانت الظروف. نعرف صعوبات الدنيا، نعرف الضغوط، أما فرحة نجاح وحدة وهي استثمار للعائلة التونسية، هكا علاش ديما نقول ونأكد ونعود رأوا السلم الاجتماعي مربوط بالنجاح الدراسي. إن شاء الله يقعد هذا السلم الاجتماعي محافظ على قيمته الاجتماعية في بلادنا.
2: بمناسبة زادة مبارك لولدي أمس خذ الباك.
1: أخي شبيك الأخبار السارة والبيه ما تقول ايه شكري مسنسة انت تخبي علينا
0: والسكوتي
1: لا مبروك ناني ساعة لا لا مبروك زادة فهمت لا تويك مدام ما قلتش فوادو المبروك
0: نعقبوك فاتروه
1: يا أخويا أجمل التهاني اسمه الوليد
2: سالم على اسم الولد
1: سالم
2: سالم
1: يا سالم ألف مبروك يا سالم
0: ربي يحفظه يا سيدي
3: مبروك
0: هكا علاش تحسوا الجمعة اللي فات على أعصابه معناتها يحلل قالك ميسي باش يمركي ثلاثة من الدرجة الأولانيين ضد مصر تحسوا على أعصابه ما
2: لا خذ باش تربح اثنين
3: طلع طلع في البارة طلع
2: لا باش ندافع على ميسي خاصة الإشاعات على ميسي ولا الكل على ميسي
1: ربي احنا حلينا الواحد راه خاطر شو اللي مش علينا عندي برشا مستمعين ومستمعات في منزل فارسي وجيراني وكل في الحومة برشا اللي خذوا البكالوريا وكافة اللي نجحوا في منزل فارسي إناثا وذكورا مبروك عليهم الباك سواء في الدورة الأولى أو في دورة التدارك
2: يعني
1: وإن شاء الله بتميز
2: كل أساتذة معهد ثانوي بصيادة كل اللي ساهموا في نجاح سالم من الروضة للمدرسة للكلاج للليسي
0: تحية خاصة لكل رجال التعليم والتربية
2: خاصة لكل هم بصفة عامة احنا كحكير ولا داولوا على التعليم لكن رجال التعليم كامل تراب الجمهورية راهو تحية كبيرة كبيرة راهم يعانيو والرجاء من الأولياء كانت تحب المربي جدي بيا المربي يعطي يكون افيكاس مع أولادك كون أنت ديسيبليني مع أولادك مع التلامذة راهو 90% الطلبة من الوالدين 5% حسب رأيي الخاص أنا موجود 5% من الشارع 5% من المدرسة
1: تثمين مجهود الوالدين والمربيات
0: يعطيكم الصحة هذه كانت دخلتنا لليوم احنا نبدأ مع الأغاني والإيقاعات وقبلها حاب نذكركم مستمعينا بمختلف فقرات حصتنا إذا جديد باش تلقاو مع جورنال المونديال باش تلقاو خطة وتكتيك وخاصة الأنظمة التكتيكية الجديدة في كأس العالم باش نكتشفوهم مع الكوتش شهاب وعنا جائزة من خلال اللعبة سهلة إذا تحب تفوز بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم من أهداء سوس سبور شارع طاهر صفر بسوسة معليك نتكلمنا وتقيد مشاركتك على 73 460 800 وين ما كنتم مرحبا بالناس كلها

0: شيرين نوصل معها مستمعينا للخمسة وستاشن دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددة كل ما التحق بنا في الاستماع في أحنا والمونديال. البرنامج تنجموا تواكبوه متابعينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. شكرا جزيلا على تفاعلكم تواصلكم معنا. تنجموا تخليوا لي كومنتر نتاعكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير ولا من خلال القناة الرسمية على اليوتيوب. وإذا تحب تشارك معنا في لعبة سهلة ما عليك، كان تطلبنا على 73 460 800. مرحبا بكم وين ما كنتم. وأول فقراتنا تكون من خلال فقرة أخبار النسور.
1: أخبار النسور. أخبار النسور.
0: نحكي عن المنتخب الجديد ديما موجود وحاضر في كل جمعة، بدأت تطرح بعض الأسماء. نحكي اسم مثلا معين الشعباني اللي خرج اسمه وقال إنه العقد متاعه يلزمه بدفع 4 جرايات لنادي نهضة بركان المغربي قرابة 260 ألف يورو، ما تسمحلوش إنه يغادر منصبه مع الفريق المغربي وإلا الجامعة التونسية تتكفل بهذا المبلغ. والبارح في أقل من 12 ساعة معناتها خرج خبر يأكد إنه جلال القادر سيعود لتدريب المنتخب. أقل من ساعة شفنا وقرينا حتى في الصحف السعودية أكدت أنه نادي الحزم متشبث بالجلال القادري، أنه لا هناك أخبار ولا توجد هناك أخبار عن مغادرة جلال القادري لمنصبه في إدارة الفنية لفريق الحزم السعودي، واللي الحقيقة الموسم هذا قدم نتائج ممتازة للفريق في واحد من أفضل البطولات على المستوى العربي، نحكيه على دوري روشن السعودي. نبدأ معك دكتورنا، الأخبار هذه كيفاش تراها؟
2: الأخبار قبل كل شيء دون قريته
0: باش نرجعوا ساعة في التسلسل الزمني. فيرونار بعد ما أعلن السبت اللي فات أنه من خلال بوست على صفحته على انستغرام أنه ماهوش باش يدرب المنتخب، وقال وقال أنه يتمنى حظ سعيد لمنتخبنا الوطني التونسي، وهو حسب ما عاد أخبار مؤكدة من مصادر مقربة لي قال تفرج السيد على أكثر من 20 ماتش للمنتخب، وقال ما فماش عناصر أنه تخليه يحلم ويطور منهم وانه يحقق بهم النتائج، معناتها حتى لا لاسباب ماديه ولا تعاقديه. قال ممكن من مصدر مقرب حتى تذكر في الليكيب، قال انه قيمه وجوده اللاعبين التونسيين لا ترتقي فنيا انه إيفيرونار يدربهم.
2: عمل الدياغنوستيك نتاعو شيف وعنده حق في الرياضيين باش يقول التصريح هذاك لانه واقعي. وحتى اذا كان رياضيين قيد فيديت راهو بعتلي ماديا مشوا بشقة، وحنا قلنا في البلاتو هذا يكونوا ارفي مشوا بشقة فهمت. ولكن خليني نقدم ما قريتوش اخي كيما هو التقرير كامل بيلون تم لكرة قدم التونسية والدورة متاع كاس العالم فهمت لا قيموها وحطوا الخبراء والكل هما وعطونا ديجنوستيك وقالوا على المستوى الفني علاش خسرنا وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الرياضي وعلى على مستوى معناتها اللحمة. ما قريتوش
0: شيء ما فما هذه إشاعات
2: هذه سيدي نعلمك اللي يكونوا راهو أنا قلت كما هكا، أما هو ما تمش وما صارش وما صارش تقييم
0: وما هوش بش يصير
2: وما بش يصير وراهو فهمت لا تعدوا المرحلة الأخرى وما هوش معقول كما هكا. وإحنا قلنا المعرفات ترى التوانسة ذكيين والجماهير التونسية الرياضية تبركل عليهم بحكم معناتها انتمائهم القوي وطنيتهم، راهم قالوا لكم راهم يجيش هكا، راني يلزمنا نقيمه، راهو ذاك مرفق عام يتسير بالأداءات وبالمساهمة متاع التونسي من خلال معناتها الميزانية الموجودة، يلزمك انت تدي كونت أروندر للناس. بون ما نعرفش إذا كان أنا نقول ما قاوش وقت ما هوش معقول، إذا كان تعوزهم ليكونوا كيف أقيموا والمنهجية التقييم وعناصر التقييم وكيف راهو كيف كيف زادا ينجم يقولوا رانا ما عناش الأجوبة الصحيحة ما نعرفوش نقيمه كيكا نوليهم ما بسير يدخلوا لخيان وكليكا وكذا ونوريهم ميسالش. هذه حاجة اثنين بالنسبة للمعين الشعباني مشو جاي
0: والقادري. انت البارح كنت في الجامعة
2: اشكون
0: انت؟
2: انا قمت معناتها بزيارتي للجامعه ديما في تونس العاصمه باش نشوف الشمس وماش لان عندي اداريات غاديك فهمت لا نشوفها، وتعديت معناتها هنيت
0: في الكلوار ما عرضكش اسم في الكلوار
2: تعديت هنيت زميلي وصديقي رضا جدي فهمت الان ونتمنى له التوفيق وان شاء الله في المهام نتاعه وان شاء الله معناتها يحط في البرنامج معناتها التقييم الصحيح ويكون محاط معناتها بعديد الخبرات وعديد الناس مش بالضروره يكونوا معاه في الاداره الفنيه لانه عمله عمل جماعي وناس كلية تنجم تطور ودعم. بالنسبه للقادري معناتها كما تعرفوا المدرب التونسي راهو عزيز وغالي، المدرب التونسي مش الكل، فمعنا نخبه باهيه وسيتو طالع فهمت ليه المدرب التونسي في الخليج وفي الدول العربيه، ولكن حسب ريانا زاد القادري مشو باش يقبل العرض ومشو جاي.
0: نمشي معك كوتش شكري، هل المرحله هذه تتطلب مدرب تونسي؟ رغم انه نذكره جلال القادري هو اخر مدرب فاز على المنتخب الفرنسي في كاس العالم، معناتها سكالوني كي ربح فينال كوب دي موند 2022 ربح بلنتيات، اما معناتها كومام
3: اخر مباراه رسميه المنتخب الفرنسي خسر فيها ضد تونس،
0: ضد تونس
3: في كاس الارجنتين وفات بلنتيات.
0: اي صحيح، شنو واضح. هل المرحله هذه تتطلب مشروع مع مدرب تونسي؟
4: باش نحكي في ديفولي الفولو لانو يا الانترونيو تاع ليكيب ناسيونال في المواعيد الافريقيه مع تشيس في مواد سبتمبر بداو الماتشوات. شافت الاداره الفنيه ولا المكتب الجامعي باش يعين مدرب اوبليجي انا باش يعين مدرب، والمشكل كل ماشي في المدرب جذبيه، معناها تقريبا 20% المدرب، لكن نجحوا 100% 20% المدرب مبدئيا، لكن قيمه المدرب، شخصيه المدرب، كومبيتونس تاع المدرب، ستاف، شكون المدرب الون تيرم ولا كرو تيرم، معناها توا يلزمنا نخمو، معناها كان باش تجيب مدرب او شفنا معناها قبل الكوب دي موند وفي الكوب دافريك كوب داراب سامي تربيسي بعده لموشي دو سمان برك كي بيجيبش يقول لي يعني ارفيرونا مع كل احترامات معناها تا قام في التدريب يقبل. قلت كان من نهار له قلت كان وجه لزمات شويه خاطر كان يتفرج في الكوب دي موند ولا موجود في الكوب دي موند والتقييم اللي عملوا بار كنت نجم تتفرج وتعرف تونس مادام انت تتفرج على حتى كيب ناسيونال اولمبيك معناها يوفان 3 موجودين، بعدها باش تتفرج على شي ماتش تقول ما فماش ملاعبيه، بلا باش تكون فماش ملاعبيه عندنا ملاعبيه ومش ملاعبيه كبار، انا ما فماش دي جران كلوب هذوما البليتو معناها النوادي الموجوده بليتو المنتخبات الموجوده، او شفنا المانيا خرجت اسبانيا خرجت شوف المغرب شوف كاب فير معناها باقل الامكانيات، ما احنا ديما مشكلتنا تقييم، مشكلتنا برمجه، مشكلتنا صبر، مشكلتنا خدمه الون تيرم، مشكلتنا تكوين شبان، هذه اكثر ما. لكن صحيح البولي اللي مازلت رجعت على البولي الاول هو كينسونال وبيجيبش يلقاو انترنور اللي يزمو يعمل يكون بليتو يكون متاع وحده يكون معناها
0: يزوم اللوش مع مدرب وتجربة ومشروع مع مدرب تونسي وإلا توجه لمدرسة أجنبية.
4: احنا بدنا نحكي مدينة، احنا في تونس ما عندناش فلوس وما نجموش نجيبوا مدرب أجنبي في كالكسوال كونديسيون، ما نجموش نجيبوا
2: حتى من المدربين التونس راهو مدين ما عادش
4: يرضاو تنجم، لكن بتجيب واحد اجنبي للاجنبي نجم حتى فاميلورو يجيك نورمال، لكن بتجيب اجنبي اللي هو بسيتو من الفيرونا وانت خارجك شفت اخر واحد الفيرونا انا قبل كان قدم ترشحه بشيخ سيرتو توا ناس كل نحكي ولا ما عندناش افكتيف عن هاريش المعناش دي زيلمون اللي يحكيو كيما طلع حنا بعل وفي اللي في معناها في الاذاعات الانفراستركتور والتوانسه والتوانسه اللي هو عيب باش يتقال، نعرفوا رواحنا ونعرفوا ش عندنا وما عندناش، احنا يلزمنا نصلحوا رواحنا الساعه. الفولي قلت لك الاول ديما هو ليكيب ناسيونال اونترونور تونسي جو سوي بور جلال القادري، خاطر كان شفت في تونس احنا كان عملوا جلال القادري مع فريق اخر تونسي نادي تونسي وجي المرتبة الخامسة ولا السادسة راهو تبدل بالستاف كل تونسي راهو اللي هزوا الخدمة قيموا العمل نتاع جلال القادري العمل الصحيح والقيمة نتاعو من النواحي الكل بتربيته بأخلاقه بالكونفيتونس نتاعو وأكدوا باش يحبوا يعاود
0: متشبثين
4: بي أنا سي با فاسي معناها الكيب هذه عندها بروجي أنا من عام لا هزت لا بطولة لا كأس لا حتى شيء
2: معناتها فترة جلال القادري ما تمش تقييمها إيجابيا وعقلانيا وعلميا ومنهجيا
4: من قبل جلال حتى وصلنا لجلال من قبل حتى لبعد جلال ما عندنا حتى شيء يلزم يصير
0: التقييم ما نسمعوش به راه
4: لا يلزم يلزم يصير يلزم يصير ما قلت لك أنت كيب ناسيونال أنا تو حتى ربما قلت تدخل الوزارة وكل يلزم تدخلوا الناس يزم توقع من هذايا انترنور تونسي باش يعطيه هو دو كوب دافريك كوب دي مون كلكو سوا لي كونديسيون خسائر كل باش يعرف روحه شو موجود وبصوم معقول يحترم المدرب التونسي مش بزوز فرانك
0: الحقيقه معاديه ديما بالنسبه ليا وحتى التجارب اكدت المدرب قيمته المادية زادة. نحكيو على المدرب الكبير اللي يحب يقدم بيك. ممكن الاستثناء صار مع المنتخب الجزائري، معناتها بيتكوفيتش مدرب سويسري أجرته الشهرية مرتفعة للغاية، وحتى اليوم الجزائر تحب تفسخ له وهو متشبث بخلاص وفي جميع الأجور الشهرية متاعه وجميع الامتيازات والمنحة متاعه على دير مالي.
4: معناتها شفت النفطي معناها ما رانيش حتى ساعة وطالب، معناها شوف احنا وين وصلنا، معناها هذا هون بي ناسيونال هون معناها كور في المنتخب التونسي وكان قائد معناها الكل وصلت وما تفهمتش بعد تلت طالب فلوس. معناها شوف داكوردو بقيمته المادية، كن نعرفوا المدربين اللي عندهم شخصية واللي يفرضوا والسون كومبيتون ويعطيوا الحق وموجودين، وقيمة المدرب التونسي موجودة. ولكن كي يجي مدرب تونسي احنا محترمات الناس كل راهو، خاطر فما ناس تبدا دبلوماسيين شويه ساعات، الا فوز بنزرتي كي حبش يقول كلمته خرج. عايز من الناس راك معروف وراك مشهور وراك اي بلاصه تمشي تخدمها، بيجي لك مدرب درب المنتخب التونسي يلزم تفرض شروطك وتخدم وتعطي كل حد حقه وزاليفوار، معناها بركه تربي تنزل بالعربي تعطي حقه.
0: شهاب باش نسكروا الموضوع هذا مع مدرب تونسي او اجنبي
3: نبدا صعب التدخل الهدف الغير مباشر الدخل نتاع الدكتور. ما نجموش يعملوا تقييم دكتور، علاش ما نجموش يعملوا تقييم؟ على خاطر شكون باش يقيم شكون؟ وشكون العمل هذا كل؟ احنا حكيناه المره الاخرى فما برشا تداخل في المراكز وفي لي فونكسيون. كي انت تبدا ايرارشيكمون انت فوق مني وانت تدخل فيا في شكون اني نجيب مثلا كونترونور، بعد شكون باش تقيمني اني انت جبته؟ انت فوقي وانت اللي جبته، دونك باش تقيم روحك. هذاك علاش التقييم مش قاعد يصير
2: برتيم التقييم هذه،
3: هذاك علاش ماهوش قاعد يصير التقييم. على خاطر احنا لي رارشي ماشيه بالعكس ولي فونكسيون ماشيه بالعكس. بالنسبه للمدرب ذيلي قبل تعيين المدرب لازمنا كيف كيما بعد التقييم لازم تصير معناها كما حكينا معناها تخطيط ان استراتيجيه كور تيرم موين تيرم لون تيرم. المنتخب تو قادم راهو على في 3 سنين جايين على تروازيشيونس، معناها فما راهو كوب دافريك وكوب دافريك اخرى دو فوا كوب دافريك وفما كوب دي موند بعد تجي بعد 4 سنين، دونك فما دي زيشيونس جايين لازم تحضير مسبقا واستراتيجيه على مده طويله. كيف استقراريه في الاطار الفني لازمها تكون موجوده كلكو سوا الاختيار نتاع الاطار الفني. بالنسبه للاختيار كما قلت لك معناها مربوط الحقيقه اني بالنسبه لي اني المدرب اول البارامتر بالنسبه لاختيار المدرب لازم يكون مدرب عنده شخصيه في تونس. خاطر الحقيقه المده الاخيره شفنا وقت اللي تبدا تكون فما شخصيه في المدرب صحيح فما ساعات فما دي بريود شفنا فما تداخل ونحسوا فما تداخل في الليست والكذا، اما فما حاجه من حاجه في التراع نحسوا فما شخصيه كيبدا فما مدرب موجود نحسوا فما شخصيه التحكم في اللاعبين العلاقه في الفيسير، هذوما حاجات مهمه معناها بالنسبه للمنتخب كلك سوا باش يكون معناها كما قلت لك معناها اجنبي والاجنبي اذا باش يكون الاختيار على اجنبي كيك سوا بالنسبه للبعد المالي نتصور ما وش باش يكون معناها بيجي كبير مخصص معناها باش يكون في قدر الامكانيات، اما يلزم يكون زاد اذا باش يتم الاختيار على المدرب اجنبي لازم يكون معناها مدرب يعرف الكره الافريقيه كان عنده خبره ودرايه بالكره الافريقيه باش ما نقعدوش نعاودو نطيحوا في نفس البياج ونفس الاخطاء. وبالنسبة للي حكيت عليهم أنت الأسامي سجلال الحقيقة أثبت معنا في الدورة السابقة وكأس العالم السابقة وفي الفترة اللي شد فيها المنتخب الوطني أثبت كونه مدرب كبير وسجلال حتى كي نسمعه معنا حتى كي تسمعه يحكي ولا تسمع الأصداء كما قال سيشكري معنا الستاف تكنيك تلقاها بيان إلارجي اما كل واحد واخذ المسؤوليه نتاعه ولي طاش مقسومين وهذاك اللي خلى شفنا ممكن المردود نتاع ممكن احسن مردود ريناه المنتخب الوطني التونسي في تظاهره في كاس العالم هو في كاس العالم في قطر معناه مالغري معناه المنافسين كان وقتها معناه الدنمارك كانت جاي من كوب دوروب فيراليس كيف المنتخب الفرنسي الا انه شفنا شخصيه نتاع منتخب في وسط الملعب شفنا ان كولكتيف سوليدير في وسط الملعب كيف اللي في لي ماتش اميكو كيف كما كان يحكي شكري على التجربه نتاع سجلال في السعوديه فريق الحزم اقل اقل فريق هذا اللي عنده امكانيات في الدوري السعودي الممتاز امكانيات ماديا اقل فريق عنده امكانيات. وشفنا الموسم اللي فارد كان حقق افضل نتيجه تاريخيه وافضل افضل كلاسمون بالنسبه لي هو في تاريخه للفريق هذا بالرغم من ضعف الامكانيات. وشفنا معناها حتى لشوا ولو ريكروتمون كانوا معناها سيبلي واعطوا الاضافه دونك بالنسبه لل... ان شاء الله ان شاء الله نقولوا اذا فما الشوا والثنيه في الديسكوسيون مع سي جلال لما لا يكون هو يرجع للمنتخب الوطني التونسي.
0: فما اخبار تتحدث حسب بعض المصادر الاعلاميه في بلجيكا نحكي على مدرب منتخب المالي توم ساينت فيت اللي هو الحقيقه مبهور منذ سنوات بالعمل في تونس ويحب يخدم في تونس ملي كان يراني في المنتخب الجامبي عنده نيه انه يقدم ترشحه من اجل المنصب هذا. نحكي على توم ساينت فيت الحقيقه كان لعب وشارك في كاس افريقيا الامم مع المنتخب المالي مازال موضوع للمتابعه مازال موضوع متشعب نجم نقوله خاصه مع اصداء الشارع الرياضي في تونس اللي هما فما نسبه كبيره رافضه انه يكون مدرب تونسي في الفتره القادمه على اساس باش نحكيوا على المحاسبه ونحكيوا على شنو صار
3: بالله تعرجن جست على نتاع رونار على حكايه معناش لاعبين. شوف كي نشوفوا عديد المنتخبات شوف كيما الراس الاخضر معناها مردود الراس الاخضر منجموش مثلا نقولوا الراس الاخضر كامكانيات وكلاعبين افضل من المنتخب التونسي. اما شفنا فريق خاطره مبني على الكولكتيف فريق فيه الروح فيه سوليداريتي كيف كيف المنتخب المصري حتى حد قبل كاس العالم ما كان يستنى كون المنتخب المصري
0: المنتخب الراس الاخضر جاء الكاس العالم باش يشارك باش يعمل مشاركه ثلاثة ماتشات ما حطش اوبجيكتيف ولا هدف انه باش يتاهل للدور القادم معناتها الضغوط الكبيره ما كانش عنده. اما كي دخل كاس العالم دخل من الباب الكبير تعادوا ضد منتخب الاسباني
3: اي ما هذاك اش قلت لك من بعد كنشوفوا سيرتيران معناها كتشوف سيرتيران وقت تفيق معناها بالفرق بين المنتخب حتى الراس الاخضر كانت حكايه الناس كل معناها حتى التحذيرات نتاعه خلى روحه اليكار معناها حتى لي ماتش ميكو ما كانوش مع كيبات كبار ما شفنا سيرتيران كيما قلت لك معناها ما نجموش نقولوا رانا المنتخب الوطني التونسي ما عندناش امكانيات وما عندناش لاعبين
2: فما النجم داخل راهو المشكله نتاعنا كيما قال شكري بكريكا ما هواش المدرب. احنا تعرفش مشكلتنا ما نعرفوش نصبروا قيمة الصبر لا فالور تاع الباسيونس ما عنيش راهو علاش ما نصبروش ونبنيو راهو مشكلتنا سياسة عمومية للرياضة التونسية بصفة عامة وكجميع الرياضات الأخرى وكذلك رياضة كرة قدم اللي أنا شعبي الناس تدخل راهو من حقهم باش يدخلوا لأنهم قاعدين يتفرجوا في بطولات أخرى ويقارنوا بيننا وبين الجزائر والمغرب علاش احنا لا وراهو التونسي راهو غيور وعنده الحق ولكن لي ديسيدور نتاعنا يا ولدي اسمع الكلام يا ولدي تواضع يا ولدي راهو تحب توصل النتيجة فماش واحد خلال باك وما قراش فماش واحد يحب ينجح رجل اعمال ينجح وكذا جميع الشركات الخاصه رابحه وحساباتها مريقله منظمه علاش انت كهيكل جامعه كره قدم هيكل واداره فنيه يعني هو راهو واحد ما واحد سوي اثنين تنقل تكوبي كلي رسول الله واذا كان ما فهمش نادي شكون يفهمك
0: الكاستين
2: مش معقول راهو ما عادش نرضى ما عادش يودي مش معقول ميجيش للمواطن التونسي والجمهور التونسي ونحسنوا البطوله نتاعنا ونراجعوا شويه ونصبروا
0: هو اجا نقول لك باش نحكيوا على المقارنات لا عندنا ملع لا عندنا معناتها بحبوحه من الموارد الماليه بالنسبه للنوادي وقاعدين نشوفوا في الشيء هذا لا عندنا كما نقولوا منتخب نجم نقولوا قاعد يمشي في البعيد ونشوفوا في طريقه لعب في الاخر فما سماسره فما ناس قاعده تخدم في الكواليس يجيب فلان يجيب إيكس فما فلوس تمدت وفما حاجات معناتها صارت
2: هذا كل يتقيم يتقيم
4: ونحن
0: نغفل له نجمو نغفل صورة الإشراف ما في بالهاش في باله صورة الإشراف ومتأكد اللي هو في باله أما حل الملف ووجه حاسب الناس وقعدهم وجه نشوفوا شنو اللي عمل وشنو اللي ما عملش مش ناس كل كيف بالطبيعة ما فما ناس هم المؤثرين وهم اللي أخذوا القرارات ولازم يتم محاسبتهم على الشيء اللي وصلوا معناتها الحقيقة طبعا باش نحكيو على المغرب ونحكيو على الجزائر. معناتها الجزائر جمهور الجزائر خارج متغشش عباره فشل في كاس العالم خاطر خسر ضد سويسرا. ايه معناتها شنو الطموحات والاحلام؟ مصر خارجين متغشين وقالت ممكن نكون شباب نخرجوا ميسي بالارجنتين. هذو هما من الحاجات اللي دغيا ذاك اني انت قول الحمد لله كملت الماتش الثالث بقى الخسائر. معناتها ريت الفرق بيننا وبين الشعوب الكل احنا الحمد لله كملنا بقى الخساره وما كملناش الاخرانيين زاده. معناتها بشي
4: بشي
0: قبل الاخراني نمشي لجورنال المونديال. لا.
1: جورنال المونديال. جورنال المونديال.
0: نبدأ بالمحاسبة. استقالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم من منصبه بعد النتائج المخيبة للأمال للمنتخب القطري في كأس العالم. نحكيه على خيسوس سيكون المدرب القادم للمنتخب البرتغالي بعد نهاية عقد روبرتو مارتينيز. الناس بدأت تحضر وبدأت تخدم وبدأت تتحاسب. نحكيه على يورغن كلوب ممكن غدوة سيمضي عقده بشكل رسمي لتدريب المنتخب الألماني. ذوما الناس قاعدة تقوم بمراجعات وتعمل في تحاليل وشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما تعداش من أجل معناتها مشاركات قادمة وتحسين ظروف عمل المنتخبات نتاعهم. معناتها ما فماش وقت. يقول لك ما فماش وقت.
4: تبدا العجلة تدور. إيدو في تخوه نورمال. معناها هذوك ما تحضر مش ما بحضر مقبل الكوب دي موند. فما البلان أ فما بلان بي. هذاك لازم يكون. علاش قلت لك راهو كنهار حكيت لك هذيك قلت لك ما بعد الكوب دي موند. ما بعد الكوب دي موند راهم هذوما ثلاث ماتشات باش نخرجوا. ما فماش حتى مشكل. حتى كان عملنا أربع ماتشات تكون لوجوا على أربع مقابلات. الأربع مقابلات ما صار. صاروا ثلاثة. شنو الكالندري البطوله الوطنيه كما قال الدكتور الشبان لي كومبيتونس البرمجه الماتشات الجايه كوب دافريك لونترنور الملاعبين. شفت نحكي حتى الملاعبين تاع تونس انا ما نقولش مش بنجي معاهم لكن تحت قيمتهم ياسر ما عادش عندنا حتى ملاعبي. انت شوف المنتخبات التواصل نبداو بالحرس المرمى. الحراس نتاع المرمى كل ما شاء الله. شفت مع قيمه حارس المرمى وين يلعب ساقي ولا هو ولا الطاي ولا الانتيليجونس ولا الريفلكس ولا كل موجود. شفت لي بوست معناها لي بوست ديفونسيف الكل معناها خط كيف انه موجود. الناس كلك فاش تخدم انا المنتخبات الا نجحت. شوف الاجواء احنا راح مشينا في جو مش باهي. رد اذا سلبي كان هزوه الكل ملاعبيه. هزوه الكل ملاعبيه معناها استفر اوجيك ارفينورا يقولك ما عندكش حتى ملاعبي. ما ذكرش حتى ملاعب مثلا عندك ملاعب ولا اثنين. احنا كي لعبنا ماتش مقامنا في اميكال كونتر البرازيل ولينا صحيح وبرازيل
0: ياليتنا ما عملناش
4: لا لا لا مش مشكل لكن نعرف واش نقيمه خاطر ذاك مش ماتش ريفيرونس. انت شفت البرازيل انت شفت اسيدي احنا نحكيوا على فرنسا مثلا والمغرب البارح. فرنسا محتاطه شفتها تعمل في كادراج ماهيش تبريسي في المغرب تلوش في غلطه وبذكاء ياسر وفي الاخر بعد الماتش
0: باش نرجعوا للمقابله هذه باش نرجعوا للمقابله هذه الحقيقه حتى تنجح حتى للتصريحات مع ارابيو قال كانت انتظارات المنتخب المغربي انه باش يلعب طريقه افضل من اللي لعبها عام 2022 تفاجئوا حتى اللاعبين الفرنسيين. نبداو بتصريح على خلفيه ما صار في لقاء مصر والارجنتين. يعجبوني التحاليل نتاع الاخوه المصريين الحقيقه عندهم تحاليل ممتازه على الاخر. واحد من التصريحات والقراءه الفنيه اللي عجبتني برش اللاعب السابق والاعلامي مجدي عبد الغني نسمعوا شنو قال.
5: عم الارجنتين يابا دي الارجنتين
6: الارجنتين تكسبان الارجنتين لحد الدقيقه
5: 80 يا عم ماشي مش هتقدر تكمل يا مهدي مش هتقدر تكمل مكسب ليهم لان هم بدنيا اقوى هم حافز عندهم اقوى مهاراتهم اعلى كونك انك انت قدرت تخطفهم في جونين مش معنى كده انك احسن منهم. هم هيرجعوا ما انت شفت ميسي الله يخرب بيته انت واخد بالك
6: ده فظيع
5: فظيع يخرب بيته ان شاء الله ربنا يخرب لنا بيته انت واخد بالك.
6: لا بص يا كابتن هو مش تحامل على كابتن حسام ولكن يعني احنا اتكلمنا
5: لا احنا عايزين نقول يا جماعه متشكرين
0: ما ميسي ما عنده حل كمش دالية
2: لا هو انسى حاجة اللي ميسي عنده برشة بيوت
4: لا أولا قال كلمة حق خاطر ثلاثة بونتو ما أوصل الناس كل خاطر
0: الحبس أبشن نجيك إزالة اللوحات الإعلانية لليونيل ميسي في مصر معناتها صارت فما شركة متاع شيبس نحات له تصويرته من المنتجات متاعها، نظرا انه فم ضغط اعلامي كبير على شخصية ليونيل ميسي. كان استقبال جماهيري كبير وكبير للغاية للوفد المصري عند وصوله للقاهرة. اما كما قلنا نحكيه معناتها بطريقة موضوعية، راه مجدي عبد الغنيم لاعب دولي سابق وحكي معناتها قال فما غلطة فنية قمنا بها، ممكن ميسي عزغل سوء تمركز للمنتخب المصري، عدم قراءة فنية جيدة لحسام حسن. أما وباش نرجع حتى على التحكيم ما أكثرش، كنقولوا أفضل حكم في تاريخ كرة القدم كلينا قال ما فما حتى خطأ أثر على نتيجة المقابلة. وبالنسبة لي نصدق كلينا نكذب على نصدق كلينا
4: تيريوري معنا ناس قالوا ملكنا، لا مش نقول كلمة حق في المنتخب المصري، من أحسن المقابلات اللي قدمها في تاريخ حسب ملا كنت صغير نتفرج أبار التروا كوب دافريك الهزوم وتروا سانك دو والفريق الممتع الممتع جدا، معناها رغم معنا بكل الحالات لكن باش تقدم مقابلة مثل شفت في الفينال 82 معنا 2022 فرنسا والأرجنتين 75 دقيقة ولا 78 دقيقة ولا الأرجنتين الماتش عنده دار في بعد ربع ساعة تناني سي كيف مصر أنا بشوف أحرجت شوف التنرفيز شوف الوجوه في الأرجنتين ماتش معنا قامت مقابلة كبيرة وكبيرة، لكن ما تنساش روحك تلعب كونتر
0: ميسي
4: بطل العالم وميسي ومعناه كي تمركات الثلاثة بونت معناه 76 دقيقة تقريبا 80 دقيقة ورابحة مصر أنا متوم إلا روحك في حوايج معناها صارت واحد من ما جابش نقول لك خاطر ديما نعطي للتحكيم حق وانا سبيسياليتي فني ملي كان في التحكيم يحكيو كيما يقولوا ما رايتش بيلانتي مع صلاح. مع محمد صلاح ولكن شفت توزيع نتاع ميسي خاطر فما راهو الخامس ماتش وتعرف معناها بدنيا كيما صار للمغرب في مع فرنسا كيف ترجع كان الهدف الثالث كونتر انت 2-2 وفي البريسك في الوقت الضايع شوف الديزيكليب وسونتراج واحد واحد وفي الديزيميتر معنا الهدف الثالث اللي قبلته في مصر معنا صوت مركز دفاعي فماشي كليب الديفنسيف موجود كان
0: هو اللي هز القضية مرموش عمر مرموش في كل الأكسيون اللي صارت في آخر دقائق ثلاثة على مدافع وعمل تمريرة غلطة هو فك الكرة محمد صلاح وخذها مشى بها 10-15 متر ومن بعد عطى التمريرة غلطة وعرف كيفاش مدافع الأرجنتيني يقطعها كانت ممكن وقتها توفى حظوظ المنتخب الأرجنتيني في الترشح الدور القادم وكانت مصر تضمن التأهل امتاحها. الكوتش شهاب هو من أكثر الناس اللي ملح إلحاحا أن المنتخب المصري تعرض لمذبحة تحكيمية.
3: شوف هو قبل ما نحكيه عن المباراة
0: أكثر من المصارة بيدهم
3: قبل ما نحكيه على الجانب هذاك حتى حد ما ينكر معناه لابور متاع ميسي واللعبة ذي برهن معناه في الكاس العالم هذه اللي هو من أقوى لاعب في بالنسبة لكرة القدم. دونك بالنسبة للمباراة كما حكيت أنت شفنا المنتخب مصري الحقيقة مردود كبير ويرجع زادة كيف حتى الدقائق الأخيرة قبل معناه متمركز الأرجنتين لطار الفني معناه قيادة حسام حسن كان تحضير كما يلزم للمباراة. شفنا حتى ميسي ديرون معناه حتى 75 دقيقة كان في وسط الملعب وكان لقى صعوبات كبيرة معناه بالتنظيم دفاع المنتخب المصري. شفناه في الترانزيسيون كيف المنتخب المصري قد استخدم ترانزيسيون رابيد بوجود زيكو وصلاح وإمام عاشور. بالنسبة للجانب التحكيمي علاش قلت لك أني معناه وقتاش أنت تحس كتبدأ المعاملة ماشي بالمثل خاطر معناها تو كما جاش لانولاسيون تاع الهدف الثاني المصري اللي تلغاه اثر
0: مخالفه على
3: اثر مخالفه وقتها نقولوا كيف اما كي تلقى المعامله مش بالمثل وقتها تنجم تقول فما ظلم تحكيمي صار على المنتخب.
0: ممكن انت تحكي على العوده للفار مثلا المنتخب المصري في حالات مشكوك فيها ما رجعش للفار
3: اي
0: والارجنتين
3: رجع الفار هذيك في
4: السيتو رجع الفار بونتو مصر خاطر كان ما تمركاتش ما رجعش الفار ما كي توصل لا ما هي مو مركات مصر
3: لا نحكي على البونتو الثالث للمنتخب الارجنتيني صارت الفوت على محمد صلاح بعد تلعبت الكره مشات ديريكت موت مركات البونتو نحكي وقتها كان ينجم يكون كيما رجعت لانيولاسيون تاع هدف المصري كنت تجي ترجع وقتها للفار
0: تنجم تعاود حتى
3: تكونسلتي الفار ومن بعد اذا مشي اذا اذا تنحى وقتها في الدقيقه هذيك تنحى البونتو الارجنتين اوتوماتيكمون باش تصفر بيناتي للمنتخب المصري. وقتها كانت نجم مباراه توفى 3-2. وعلاش نقول لك اني معامله راهو معناها توريت مثلا السيكونس كانت واش قاعده دو تو ضد منتخب النمسا لقطة واضحة منتخب بونتو ميسي كونتر النمسا صار خطأ على جوار النمسا في وسط الملعب وتركوا اللعب وتم احتساب الهدف. دونك شفنا فما أخطاء تتحسب الفرق وفرق أخرى لا بغض النظر على المنتخب الأرجنتيني ولا غيره. فهمت هذيك الحاجة اللي تخلينا احنا ديما كما كمحبين وكناس مغرومة بكرة القدم في الأخر ديما نقولوا على الأقل ما يكونش فما ظلم يكون العدل كيف كيف باش نخليه ريزولتا ديما يكون في الأخر سورتيرا.
4: لعبة كواليس الفار دوك لعبة كواليس الفار كبيرة
2: ربي بوليميك كاملة صارت على حكاية كونوا الفيفا متحايلة والفيفا كذا وتحكيم أنا نراعي الشعور ونراعي الناس اللي حست الهزيمة وخرجوا من الأدوار ولكن خلينا نكونوا منطقيين وعقلانيين. الفرضية دي علاش ما نجمش نعملها اللي يكونوا مثلا الفيفا تحب تفضل منتخبات أوروبية والكذا لهنا علاش خاطرش ما فماش أدلة دامغة وثابتة وكذلك معناتها قرارات باش انت تقول اللي يكونوا حيلوا ولا ما حيلوش.
3: احنا نشوفوا في
2: التيران
0: دكتور رئيس جمهورية هس تليفون نحو
3: التيران
2: اسمعني هاني مش نحكي عليه
0: وراه هس تليفون قالوا نحيلي ورقة حمراء جوار نحبه يلعب
4: يلا في بلاده
0: قالوا لا يبارك
4: يلا في بلاده في التيران بتاعه يهز كورة وراه
0: معناتها موجود
4: تشوف لك المهازم تاع كوب دي موند هذه بجورة امريكا.
2: بالنسبة لتقنيات الفار الأخطاء تجم تكون تقديرية ونعملوا فهمت ليه يعني وتنجم تساهم في تحويل النتيجة ولكن راهو في إيفنمون كبير.
3: شو تفسر دكتور شو تفسر نفس اللقطة نفس اللقطة تتظفر المنتخب ذاك الطريقة وتتظفر المنتخب الأخر الطريقة وعندك فار
4: الفار.
3: إيه كواليس الفار
2: ولكن هو بيدو السيدة في الفار هو حكم تبدل راهو من مقابل المقابلة وحتى في الفار زاد راهو كل شيء تقديري يعني راهو مش فما كونسونية نجم يكون عندها بار ولكن يزي ما تكون موثقة ومثبتة وأدلة ونسيسويت تقعد ديما تقديرية كالأخطاء ذيك. وعليش على خطراش المسألة كيفش نحلوها نحلوها ليكون وذي منظمة عالمية أكبر منظمة عالمية اللي هي الفيفا اللي تحت 200 اتحاد وطني واللي يكونوا في
0: إشيونس
2: ولا إشيونس كما هذية يعني متنجمش هي تدخل أكونوا ديركت ما برا امشي نحب أنا مثلا إسبانيا وفرنسا يطلعوا علاش على خطرش بحسابها تقصد الكريديبيليتي مدها. اثنين حكاية كارتون روج شكون قال اللي يكونوا ساعة لي دخل
4: ترامب
2: وقال له يا
0: قالها في المباشر في اجتماع
2: ولكن هنا هل في القوانين متاع الفيفا هو نورما مخذ كارتون روج ديركت المقابلة جاي ما يتلعبش
0: كما مثلا اللاعب المنتخب الانجليزي خذها بطاقة حمراء مباشرة مش بشكل في زوز مقابلات نحكيه على كوانسا.
2: دونك لهنا نحب نقول كونوا التلاعب بالقرارات وعندها عواقب راهي قانونيه كبيره برشا وراهي مصداقيه بطوله كامله تيح في الماء وراهو يعني ما نجموش نخمنوا بركه خاصه اللي يكون البعد الرياضي في بعض الاحيان هو اللي يكون ياثر واخطاء التحكيم تنجم تكون حالات متعفار وتقديرية والضغوط النفسية على الحكام زادة موجودة كيف نحن حكام نراه معناتها كان هما يعملوا 10 غلطات احنا في الماتش نعملوا في دورة كاملة يعمل 20 غلطة في
0: صحيح ونحكي ونبني على كلامك هذا بمثال نحكي الحكام الفرنسي اللي أدى مقابلة مصر والأرجنتين أغلق حساباته الشخصية هو وزوجته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك نظرا للهرسة الكبيرة اللي تعرض لها من جمهور المصري
2: وراهو احنا باش نخلن القوس راهو بالنسبة لليزيشونس كبار هذا ملايا فما بعد اقتصادي وبعد سياسي وبعض رياضي مش قول يكونوا مثلا تولي يحكيوا في الواحد ما احنا عنا نسمعوا الاراء ولهناك في البلاتو متاعنا يزمنا نوضحوا بعض الحوايج هذا كمان يقول لك اللي يكونوا هما راهو ما يحبوش المغاربه ولا العرب ولا الخليجيين ولا الاسيويين اولا الاعتبارات اهم جدا اولا هو الاعتبار الاقتصادي والتسويقي راهو في كل ايفينمون فما اعتبارات تسويقيه كبيره برشا يخذها بعين الاعتبار
0: اي معك دكتور معك
2: اكثر مشاهده مش معناتها انت هاي العنيبه شعر.
0: لا لا معاك يقول لك حدك حد الانكار ما تفوتليش حدك حد
2: والله هي اولا الساعه بالنسبه لل
3: ما عرفش قداش من الارجنتين يقص البيد وماتش حتى الفينال 58 ألف أرجنتيني أيوة. إذا انسحبت الأرجنتين أي خسارة لشكون باش تصير الخسارة 58 ألف تسكرة
2: يعني قلت لك أولا إمكانياتهم الفنية والبدنية ونسي سويت أحمل تفرض روحها زي ناخذوه بعين الاعتبار راهو ديما زاد في ليزيشونس هذمنية فما جماهيرية كبيرة برشا فما نجوم نتبعوهم فما قيمة تسويقية فما الرعاة لسبونسور زاد كيف كيف مش معناته هما راه بار كبيرة هنا يقول لك أنا هذمنية القوة نتاعهم تأثر نفسانيا على الملعبية نتاعنا باش حاجة أخرى عنا علميا راهو تتحل المسألة من ثلاث سنوات أولا ساعة بطولة كأس العالم الكأس العالم هي أكبر منتج فما دي مقالات قريتها أكبر منتج يعني في العالم من حيث الإيرادات حقوق البث التلفزيوني
0: والإشهار
2: عقود الرعاية والإعلان بيع التذاكر ومن جملتها الأرجنتين التسويق وخاصة فما ما يسمى للوجو الرسمية كل أديداس
0: واليوم نحكيه على جازون تاع الفينال بشي تباع بالقطعة
2: رفع المشاهدة والإرادة تو هذه بربي صحيحة الحكاية
0: صحيحة 450 دولار
2: أنا حسب رأينا نعرف اللي يكونوا ليزاميريكان سون دي كوميرسون ودائرة السياسة العمومية امتحم في الرياضة مبنية على التسويق والاندستري والصناعة والبرفرمانس ولكن باش يوصل ترى ذاك انت باش تبيعه
0: هو يعني هو كان يلقى المال اللي باش يدوش به ميسي باش يبيعه لك في دبابزرة يعملوه
2: وي ده كله يعملوها نعرف الرحمة لا ولكن اللي باش يمشي يشري 25 سنتي غازون هل باش يعاود يزرعهم في الجردة هل باش يعاود معناتها يعملها ينحتهم هل باش يحطهم في الفريجو دونك شي كيفي يزون بوسي معناتها الاستغلال المادي لأبعد حدوده مش معقول
4: كيف حتى على الفار ولا على الواحد بار اكزومبل عام 22 كي وصلت نصف نهائي المغرب دازوا معها المغرب طلعت في
2: لا برافو كانوا وصلوا
4: ازاحت فوالا كلام ازاحت البرتغال ازاحت اسبانيا معناها هذوما دي فافوري وكي يتفرجوا عليهم مثلا متفرجين كي تبدا اسبانيا ولا البرتغال في اللعبه يتفرجوا كي تبدا مثلا المغرب في اللعبه لكن توا قيمتها وشوف للمغرب حتى كي خسرت لانكار ما فماش نقد المدرب فماش نقد للسياسه داكورد ومتاسفين صحيح ما شكون طاحوا ما
0: خلينا نسمع احنا المدرب منتخب المغربي الحقيقه مدرب ما كان راسين على مستوى التصريحات نتاعو بعد المقابله نسمع شنو قال
7: bien sûr que le futur si on continue comme ça le futur va être beau ça veut pas dire que on voulait pas gagner aujourd'hui donc on a tout fait pour essayer de gagner ce match on est tombé contre une bonne équipe je le répète Mais on sait qu'on doit continuer à travailler, qu'on a un grand vivier, qu'on a des jeunes joueurs. Donc bien entendu qu'on reste confiant, bien entendu qu'on ne va pas se laisser abattre. On est très déçus aujourd'hui, mais on ne va pas se laisser abattre pour le futur. On va continuer à travailler.
0: مش ما حبيناش نلعبوا واجهنا منتخب قوي وقوي برشا عن لاعبين صغار وعن ثقة فيهم باش نبنيوا مستقبل أفضل للمنتخب المغربي برشا أسئلة طرحت البارع على موجات المنتخب المغربي في غياب سيباري ممكن واحد من نجوم هذا المونديال ونحكيه على ياسين بونو اللي قدم مونديال كبير وكبير جدا الحقيقة
4: كلام ملخص شفت ما قلت لك رسانك مأكد في كلامك زاد أكد في آخر الانترفيو على المعوضين شوف فرنسا دوزيام إكيب فاسيلمون شوف الموليتيران ما لعبوش في فرنسا عنها دي توتيلا في ليزيكي بتاعهم شوف ديزاكسيول في فرنسا شكونه شوف ديزولاتيرو معنا إكيب كاملة ودوبلور وأي بوست يعوض التوتيلا 100% أمس مثلا كتحط المزراوي في اللاكس على اليسار خسرته كومبليتمون على
0: الجهة
4: اليسرى لافونسوندر كما قلت
0: سيباري
4: وحتى التعويضات معناها ما حتى حد معطي الإضافة أمس معطي الإضافة كومبليتمون الميليو تيرا كان دفاعي أكثر كل حد أنا شفت حتى الهدف فرنسا صابرة ومعناها غلطة فردية زيد دي بيان خاطر ديوب ما معناها ما تنجمش تخلي زوميترو لل
0: هي حتى لمبابي. قبل ديوك مع ابراهيم دياز ما كانش عنده معناتها الاندفاع البدني انه يقاتل على الكره، قاعد يتفرج فيها راهو
4: وتخدم مع مبابي راهو في زو سانتي ساي ما فماش في توصل 18 متر ما تخليش زو متر. لازم ديما كونسيني هذا لونترون تخلي الاتاكون يغزر الكره ما يغزرش لك انت، يغزر لك انت 2 متر نجم يعطي باس ولا يعطي لحم مع كيبا قويه. ما كانتش في نهار كومبليتمون، ستان شوا باش يعمل بلوك مويان وبلوك با كومبليتمون طاح له ماكسيموم. كان عنده حارس كان ينجم معناها كي تقول انت فما حارس كان نحى ثلاثة أربعة بوتوات. الهدف الأول صحيح ماش نجم فرنسا، وفرنسا نسمع في زوز محلين منهم طارق ذياب قال لك تعطي الكرة لفرنسا صحيح تعطي كرة لفرنسا لو تعبك جريك ما تنجمش العكس اللي خدمته المغرب مع البرازيل على 9-7 دقائق الجارديان بونو ما مسش كرة. استنى شوا ما يقول لك علاش المامون اللي تسجل في حد البونتو الثاني في كونتر اتاك راهو فرنسا كتلوج على كونتر وما تنجمهاش في اربع مهاجمين كيما هكا بالسرعه وبالفنيات حاجه كده. قعد حير يطلع ميطا استنى شوا نجح فيه حتى الميطون الاول حتى الميطون الثاني فما دي شونجمون فما على باس برغم اوليزي امس ما عملش مقابله كبيره. كنت نستنى في شرقي بن شرقي تشوف بن شرقي معناها من موش تيتيلير تشوف نقولوا كونتي مش موجود رابيو برغم هو اللي لهم اللي كان ديسيزيف اللي باس نتاعو انا ما كان الوسط الميدان الكل خذاته فرنسا وكانوا مرتاحين للديزاكسيو الجارديان تقريبا في كونجي
2: مليون تاع مليون على الجارديان. البارح تفرجت في المقابله مع نسيبي ربي يفضله الاستاذ احمد النعيجه فهمت لي نحييه قال لي قال لي نحب الراء الجارديان نتاع فرنسا وقتاش راه كيجات 45 دقيقه قلت له الزحمه ده وخرج يعني 45 دقيقه ما الراجل اون كونجي توتال
4: كفرون تاع دوي بين رحيمي ونحي
0: بعد شويه باش نكملوا نحكيوا على المقابله هذه مع كوتش شهاب ونرجعوا في خطه وتكتيك علاش المغرب اعتمد هذه الخطه التكتيكيه. كانت انتظارات كبيره للمنتخب المغربي للاسف مره بجانب الحدث نجم كنت تلعب وتخسر عادي اما باش نفهموا هل نفسانيا وهل المقابله هذه كانت عندها وقع كبير على المنتخب المغربي خلاته يمر بجانب الحدث باش نحكيوا زاده على لقاءات اليوم وغدوه بعد غدوه مقابلات كبيره في اطار الدور الربع النهائي مواجهه اوروبيه خالصه. واحد من المنتخبات المعجب بيه شخصيا هو منتخب البلجيكي. منتخب البلجيكي باش حكينا عليه اكثر شهاب وما زلنا باش نلعبوا معاكم في لعبه سالم عليكم كانت تكلمونا على 73-64-800 قميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من اداء سوسبورش شارع طاهر صفار بسوسه ما عليكم كانت تقيدوا مشاركات المستمعين الكرام وبالطبيعه الجمعيه تعاونكم باش تلقاو الاجابات الصحيحه. احنا نرجعوكم بعد نشره الاخبار خليكم معنا.

0: الشير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا الثامنة بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عاصية على كل مبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بغالبية الأصوات البرلمان يصوت اليوم على مشروع قانون المتعلق بالمخطط التنموي 2026-2030. وزارة الداخلية تضع استراتيجية وطنية لمدة 10 سنوات للحد من حوادث الطرقات. وفي نشرتنا نسلط الضوء على الانطلاق في تزويد عدد من المناطق والمعتمديات بولاية القيروان بالماء الصالح للشرب. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائب واحتفاظ 15 آخرين ورفض 24 هذا المشروع. ومن جهته أكد وزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ أن المخطط التنموي يقوم على تكريس السيادة الوطنية وأعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. صبر جلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والمزيد في ميكروفون الزميلة نفيسة حسني.
2: بخصوص التوصيات أكد السيد النواب على أنه اليوم يجب العمل على تطبيق هذا المخطط ومدى فعاليته حسب مقاربة معناتها تشاركية، وطلبنا من الحكومة في التوصيات متاعنا أنه تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي وقانون المالية. اليوم احنا من خلال رؤيتنا للمخطط هذايا أكدنا كنواب شعب على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على نجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زادا انقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. ولكن في العموم احنا اعتقدنا وأكدنا اللي التوصيات متاعنا هي الضامن الحقيقي لنجاح هذا المخطط.
1: وفي الشأن البرلماني دائما نظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

0: الكهرباء بنسبة 50%.
1: ستيج هي اللي تعمل توزيع الكهرباء، وتعرف الكهرباء كتب مثال يكون الانتاج موجود في الجنوب ويمكن يتم النقل متاعه من الجنوب إلى الوسط والمناطق الساحلية وكل شيء. فاكل المرحلة هذيك نخسره 18.4% من الضوء بتاعنا. مثال في المشروع هذا يعني مش نهبطوا من 18.4% إلى 15%، مش نربحوا 3.4% من الانتاج بتاعنا ما يضيعش. هذه حاجة من الحوايج اللي مهمة ومهمة جدا، وباش يربحونا على الأقل اشتر الحق باش نشريه الميجاوات الكيلوات هذا، اشتر الحق من التكلفة بتاعه إذا كان ننجوه بالغاز اللي جاينا من الجزائر ولا بالبترول نشري فيه من الخارج. تحبوا يوليه منسوب الطاقة متاعنا من الطاقات المتجددة بين 30 و35% جي من الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية. زوز اتفاقيات، الاتفاقية الأولانية الكبيرة فيها 385 مليون يورو والآخر فيها 40 مليون دولار. الحاجة الباهية أنه في القرض هذايا أنه التكلفة متاعه المالية والنسبة متاعه ماهيش مرتفعة.
0: ونبقى في الشأن الوطني، فقد كشف محمد أمين سجير مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للمرور أن وزارة الداخلية انطلقت منذ سنة في تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتمتد على 10 سنوات من أجل التخفيض في حوادث المرور.
2: إقرار استراتيجية 10 سنوات وانطلقنا في تنفيذها على أسس علمية، تطوير التشريعات المرورية بزن دخلوا التكنولوجيات الحديثة بما ذلك المراقبة الآلية، كل ما تكون سرعة أكثر كل ما الخطورة متاع الحادث تزيد. المراقبة الآلية حل اللي تم اعتماده وأثبت نجاح في مختلف الدول، البنية التحتية عندها دخل. كذلك فما خدمة على العربات، العربة نجم تكون زادة هي مش في حالة جيدة، السهو عدم الانتباه، نسبة كبيرة منها هو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق. ندعيه كل مستعمل الطريق باش يأخذ المسؤول متاعهم. أي واحد معرض للحادث حزام الأمان ينقص ما بين 50 و75% من خطورة الحوادث القاتلة. الخوضة زادة وسيلة من وسائل الحماية بالنسبة للدراجات النارية، فما كرة الشروط إن شاء الله مشترى النور قريبا لجميع مستعملي الدراجات النارية، فما توا مشاريع قانون مش تركز على مواطنينا بالخارج ولا الأجانب بصفة عامة، كان هما زادة عملوا مخالف يخرج من البلاد إلا ما يخلص خطيته.
0: إلى خبر جهوي الآن، ومع حلول فصل الصيف يبقى تحدي تزويد الماء بالمناطق بالماء الصالح للشرب كبير جدا، وقد انطلقت هذه المشاريع في عدة مناطق بولاية القيروان. أكثر تفاصيل يقدمها عماد البدري المنسق، منسق رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وأبو حجلة وشراردة، في ميكروفون زميلة نذر بالرجب.
3: تدعيم للمشاريع التي وقع إنجازها في معتمدية حجب العيون بتزويد عدد 2 تجمعات بالماء الصالح للشرب وقع الانتهاء منها، وعنا مسلك بأولاد بالهادي تقريبا تقدم الأشغال 10%. بالنسبة للماء الصالح للشرب تقريبا عنا 43 عائلة والتكلفة تقريبا 370 ألف دينار، وقع الانتهاء منها طبعا عن طريق السونات. برنامج التنمية المندمجة الجيل الثالث انطلق في سنة 2018. ربما المواطن العادي يعتقد اللي هذه مشاريع معطلة، لكن الحقيقة مش معطلة، هي يعني تاخذ طور العادي. عنا مشروع آخر كذلك يعني شهد صعوبة في الإنجاز يتمثل في تزويد منطقة فرزاي بمعتمدية القيروان الجنوبية. السلطة الجهوية خذيت على عاتقها تزويد المنطقة، وقع تزويد المنطقة دي عن طريق برنامج جهوي للتنمية، مشروع مشترك بين المندوبين عامة التنمية الجهوية والبنك الأفريقي للتنمية، يتمثل في تزويد 606 عائلة بمنطقة بركات العرقوب. هو مشروع ضخم، مش تقريبا تبع القيروان الجنوبية، هو تقريبا 3.5 مليون دينار. القسط الأول 100% يعني وقع الانتهاء منه، القسط الثاني تقريبا 98%.
0: أظهر مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الزواج وإنجاب الأطفال لا يزالان يمثلان تطلعات مهمة للعديد من الشبان، كما كشف التقصي عن أن انعدام الاستقرار الاقتصادي ومعوقات السكن وصعوبة العثور على شريك مناسب من بين العوامل الأكثر شيوعا التي تصنف كعقبات رئيسية تحول دون تحقيق هذه التطلعات. لكن تبقى أيضا نوايا الزواج قائمة بنسبة كبيرة من خلال هذا الاستطلاع والاستبيان. ريم فيالة مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس تضيف في ميكروفون زميلة نجد حسن.
4: الدراسة ورات أنه تقريب 2 على 3 شاب اللي تم استجوابهم متفائلين بالمستقبل، متخوفين من برشا أشياء وأهمها خاصة حالة النزاعات وعدم الاستقرار.

0: القرار السياسي، كذلك أمور الاقتصادية والصحية، هذه المخاوفهم. بالنسبة لتكوين شراكات أو زواج، مازالوا بالعكس يحبوا يتزوجوا ويحبوا كونوا عائلة. تقريبا معظم المستجوبين يفضلوا أن يكون عندهم زوج أطفال. ظهرت أن الأمور الاقتصادية وخاصة المسكن من أهم العوائق بالنسبة للدخول في شراكة خاصة، والأمور الاقتصادية والمالية هي كذلك تتحكم في الإنجاب. الإيجابيات هي نسبة التفاؤل عند الشباب، مازال عندهم أمل ومازال يحبوا يكونوا أسرة، ولكن يحبوا على الظروف الملائمة.
1: وفي أخبارنا الدولية، ضمن نشرتنا أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في عدة مدن جنوب إيران، لكن التلفزيون الإيراني أكد عدم وقوع انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك حتى الآن. ونقلت أيضا وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني في بوشهر قوله إن دوي الانفجار الذي سمع في المدينة ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثة الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. ختمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: بغالبية الأصوات البرلمان يصوت على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030. المواد القادمة على الأخبار يكون في تمام السابعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
0: 106.1.
4: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
5: مؤثرة وملهمة.
4: مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.
5: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: إشهار.
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم، كأس العالم، احنا والموجة. اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات، وجو المسابقات، جو المسابقات. احنا والمونديال، البرنامج اللي يقربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: هذا الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين. نبدأ معه مستمعينا الكرام ساعتنا الثانية من احنا والمونديال، متواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية مع مختلف فقراتنا وقراءتنا الفنية لكل ما يهم كأس العالم. شكرا جزيلا على تواصلكم تفاعلكم على تليفونات امتلككم على 73 64 800. ما زلنا مواصلين معاكم ونحب نجدد الترحاب بكافة الفريق في التحليل والقراءة الفنية. مدرب شكري عيسى، مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا شكري، كيف شهاب حاج عمر، اهلا وسهلا مرحبا،
1: اهلا وسهلا بيبي.
0: دكتور انور بالطيب، نورتنا سيتي،
2: منورين بكلنا في الاستوديو اخويا، وخاصه بحضور جماهيرنا ومستمعينا ومستمعاتنا،
0: نجور تحيه الناس الكل. نبدا معكم ساعتنا الثانيه، فقرتنا المواليه خطه وتكتيك.
3: خطه وتكتيك، خطة وتكتيك.
0: نرجع للقاء المغرب، كنا تحكينا في ساعتنا الأولى على القراءة الفنية للمنتخب الفرنسي، نقاط قوت والحلول الفردية كما قال شكري عيسى هي اللي حسمت هذه المواجهة، وأن المنتخب الفرنسي عرف يستنى واستغل نقاط القوة امتاعه، فما كانت الحقيقة أسبقية كبيرة وكبيرة برشا للمنتخب الفرنسي على نظيره المغربي. معك شهاب، تو نحاول نفهموا علاش المغرب البارح حسيناها رفضت اللعب.
1: هو قبل المباراة تيوريكمون الناس كل كنا نعرفه معناه المنتخب الفرنسي أقوى معناه من المنتخب المغربي بالإمكانيات الموجودة اللي عنده، أما حد ما كناش نتصوره معناه باش تكون المباراة تمشي بالطريقة هذيك، كنا نتصوره باش نلقاه أكثر ندية من المنتخب المغربي اللي شفناه معناه تلت الكومبيتيشن يقدم في مستويات متميزة معناها، والعب زاد معناها مع منتخبات مع البرازيل مع ريناه معناها يقدم في مردود متميز بالإمكانيات الموجودة اللي عنده. بالنسبة للمباراة البارح الحقيقة شفنا منتخب المغربي تحس زاد فما كوتي مونتال اللي ممكن المباراة كبرت شوية على اللاعبين، فما ديزاكسيون شفنا معناه فما معناه الستريس موجود عند المنتخب المغربي اللي في برشا وضعيات كنا نشوفوا اللاعبين يتصرفوا بطريقة في مباريات الأخرى، يتصرفوا بطريقة برزانة، يتصرفوا بطريقة أحسن مع الكرة. حاجة أخرى ممكن تكتيكين المنتخب المغربي كي نشوفه البارح معناها ممكن ما كانش يستنى في المنتخب الفرنسي باش يعمل نظام دي ماتش نتاعو افيك ان بلوك ويخدم الكونتر بريسينغ دي لابير دو لابال، هذيك ممكن حاجه المنتخب المغربي ممكن ما كانش محضر ان دوزيام بلان بي اللي هو معناها باش يولي يلوج خروج الكره ديريكتومون يلوج لين اوفنسيف سواء باللي باس لونغ. كيف الشواء ممكن زادة متاع بعد يضبط إصابة سيبايري خلت المدرب معناها الاختيار نتصور ريتو البارح زادة اختيار خاطئ بالنسبة كان ينجم عنده معناها زوز لاعبين على بنك الاحتياط كرأس حربة سواء
0: رحيمي
1: ولا كنت نشوف زادة البارح مع المباراة والسيركونستانس على الماتش معناه وجود الكعبي كان ينجم يكون كمهاجم معناه دوستاسيون تلعب عليه الكرة وديركتومون بعد تلوج لسوليسيون معناه سيرتو مع الخطة التكتيكية كما قلنا بتاع المنتخب الفرنسي اللي كان عالي وعالي جدا في الريكوبيراسيون. المنتخب المغربي يحاول باش يلعب الكره نتاعو بالخروج الكره من ليني ديفونسيف كما رينا في المباراه الفارطه مع كما قلنا البلوكو تاع المنتخب الفرنسي ما لقاش الحلول. صحيح كان فما شويه بوسيسيون دو لا بال، كنشوفوا الارقام في الشوط الاول معناها بوسيسيون دو لا بال كانت المنتخب المغربي وعدد التمريرات كان اكثر المنتخب المغربي، الا انه ما شفناش معناها افيكاسيتي في وسط التيران، ما شفناش المنتخب المغربي يوصل المرمى المنتخب الفرنسي والا حتى الموتي التيران تاع المنتخب الفرنسي. غابت الحلول كما قلت لك خاطر المنتخب المغربي قعد معناه في نفس استراتيجيه لوركو نورمالمون معناه تحاول تلقى نوتر شوا اون بلان بي، تحاول تلعب لي باسون بروفوندور اكثر باش تنقز اللينيه اوفنسيف نتاع المنتخب الفرنسي وتلقى لي سوليوشن بعد انتر ليني بلي زابيل دو بال أونتر ليليني بتاع المنتخب الفرنسي. هذا خلى المنتخب المغربي ما يكونش معناه حاضر كما ريناه سابقا في المباريات الأولى. كيف كيف وسط الميدان الحقيقة البارح شفنا زادة كيف كيف معناه تفوق وسط الميدان الفرنسي، بالرغم وسط الميدان الفرنسي كان بزوز لاعبين معناه ارتكاز اللي هما رابيو كوني. والحقيقة بالنسبة لي هذه اللي رابيو بالنسبة لي من المواسم الأخيرة من أقوى البيفو الموجودين في في في كرة القدم العالمية. لاعب يعطيك على فوا معناه ديفونسيفمون اوفونسيفمون، تلقاه يبني لك الهجمة يبني لك الهجمة ويكمل لك الهجمة في ريكوبيراسيون، تلقاه عنده أبور كبير في المنتخب الفرنسي المواسم الأخيرة. كيف كيف بالنسبة للمنتخب الفرنسي الحقيقة كتشوف التشكيلة، فما توصل لها تشكيلة تقول فما أربع جوارات هذوما ما يشاركوش في ريكوبيراسيون أوفنسيفمون اللي هما مبابي دوي أوليزي وديمبيلي، تقول الكاتر بروفيل هذوما ممكن يقلقوني يعني في الريكوبيراسيون كونترونور، ولا ما نلقاهمش باللونفي اللازمة ولا الابليكاسيون تكتيك اللازمة في التيران باش يقوموا بالرول ديفونسيف. لا شفنا عكس ذلك، شفنا معناها الأربعة هذوما هما الأولى في فكان الكرة، هما الأولى في الـ في الـ في الـ في الكونتر بريس كي تضيع الكرة في الزون أوفنسيف المنتخب الفرنسي. هذا كيف كيف هذه اللي يعني نتصور زاد عنده المدرب لويس انريكي مع باريس سان جيرمان، اللاعبين هذوما نعرفوهم يلعبوا في باريس سان جيرمان وعنده الحقيقه دور كبير باش اللاعبين هذوما ولا عندهم الصبغه هذه الصبغه الدفاعيه، شفناها مع باريس سان جيرمان ديزيري دوي باركولا ديمبيلي، هذه حاجه عاونت ديشان في المنتخب الفرنسي وخلاته ينجح بالرسم التكتيكي هذا اللي توخاه الحقيقه جديد بالنسبة للمنتخب الفرنسي. شفناه في كأس العالم الفارطة ولا كيف كيف في ديبيت كومبيتيسيون ما كانش تلعب بالطريقة هذه المنتخب الفرنسي،
0: حتى
1: كان يتوخل البلوك با ويحاول ريكوبيراسيون في الزون ديفونسيف نتاعو بعد يلوج لترانزيسيون. شفنا طريقة جديدة في المنتخب الفرنسي وشفنا الحقيقة المنتخب الفرنسي يتأقلم هو هو والمنافس والوضعية والسيركونستانس دو ماتش والنسيسيتي المطلبة أثناء المباراة.
0: خسارة لا تقلل من قيمة الإنجاز بالنسبة للمنتخب المغربي، الحقيقة قدموا بطولة مميزة. وعندك إضافة؟ شكرا.
4: صحيح، خطر تحطوا المقابلة في إطارها، هو ستان شوا مع عند فرنسا خلات أعطت الكرة للمغرب وبلوك مويا أكثر من الخط الليند ميديان شوية مع السنتر أكثر شوية واقفين كادراج في تضيع كرة خطر فنيين شوفوا ناحية معناها كي تعطيه كرة ما تفكلوش.
0: أيوب
4: زادة كيف كيف، لكن شفت دياز شفت الطالبي معناها ما همش في الزون الكونفورم تاعهم اللي باش نجموا ينهوا الهجمه، خاطر الكره الدور قلنا قداش كما قال الشياب معناها البوزيسيون دو لا بال ولا نومبر دي باس، ولكن ماشي في كاس ما قاوش معناها الاربع مدافعين وزيد يتيح معهم ايوب باش بانتر دي زاك ساعات خذ كره ورد كره معناها سلم وسلم كما يقول الليبي انا ما دورش وفاس وبيت وباش يعطي كره اصحابه، خاطر البوزيسيون تاع الفريق الفرنسي خلاتهم ما نجموش يلعبوا من بروفوندور وتوصل الكره للزاتاكون، هم يلوجوا على اي غلطه فرنسا تعرف معناها كي ما عادش مش بلوك كان جات بلوك با قد ديستونس هذيك تخلي الديفونسور باش نرجع، لكن مع اسرع مهاجم في في في في العالم تقريبا مبابي مع
0: الجيستيك نتاعو
4: معناها الفنيات والفاسيتي نتاعو والكودغان ما تنجمش تلعب اكثر من سيتان شوا، هو يقول لك زاد كيف كيف راهو كان او شفت من بعد البوت الاول البوت الثاني كيف كيف ما عادش نجم باش يخسر باثنين وباداء هو شفت قيمة المدربة.
0: هو لولا ياسين بونو باش نكونوا واضحين معناتها ياسين بونو قدم بطولة كبيرة بالأرقام القياسية اللي بدأت تحسب من عام 66 من كأس العالم 66 السيد تسعة بلنتيات نحى سبعة معناتها قبل كان زوز بلنتيات ومردود كبير وتصديات
1: كنا شفنا الجهاز الستاتيستيك نتاعه هو على 10 ضربات جزاء 8 يتبح
0: معناتها
4: شوف حكيمي حكيمي الزون وين ياخذ الكره ياخذ كيما اللي ليه في العمق ياخذ كره ما يفوتش السونتر بعد السونتر 10 متر يعاود يرجع من جديد معناها الحريه نتاع حكيمي اللي يدخل وسط ميدان واللي كان فونسونت مش موجوده معناها الحلول انعدمت من جراء الوقفه الصحيحه نتاع المنتخب المصري بل باش تكون تعمل
2: منتخب الفرنسي
4: منتخب الفرنسي بليتو
0: مازال في مصر
4: منتخب الفرنسي لا لا خاطر بالحق
0: مصر حتى مصر قدم
4: مقدم مقابل الناس كل قاعده تشيدوا بها ما هذيك هي ما تجمش كيب كبيره تعرف اكثر حاجه راهو في الديزونتور يقول لك هاي كوره خذ كوره من بعد ما تاخذ مش تعمل نخدم لك على الاخطاء نتاعك انا فما حوايج سهله تشوفهم ما فماش ريتم كبير ما شفتوش ريتم كبير لكن فرنسا احترمت الفريق المغربي لكن ما خافتش من بالعكس الفريق المغربي احترمه وخاف خاطر كي سيلا اوزي باش يمشي قدام راهو ماكس سهل كنا نحكيو على كوني وعلى ربيو على معناها شوف نحى باركولا ودخل دوي ربما فرانسيس قالوا ربما في لي كونتر كان باركولا خير ينجم يكون يبدا به خاطر تخدم على لي كونتر موجودين كل حد لكن نخدم وباش نشوفوا تو قولوا الناس كل الفافوري ماشي لفرنسا ما تنحت المغرب واحد كل كان تو فرنسا شفت انت المقابله اللي قبلها
0: صحيح
4: بدنيا والله بدنيا كيفاش عانات ولي زاربيتر تو باش تعرف سوا فرنسا مع شكون كي قيمتها وين تمشي الكاريداس وانتقل للكونكورونس اكثر بطوله اوروبيه
0: كان فما منتخب ينجم يوقف المنتخب الفرنسي ويشيخوا عليه الكره ويلعب هو وياخذ 90 دقيقه هو المنتخب الاسباني اسبانيا هي اكثر منتخب ينجم يهدد منتخب فرنسا بالتتويج بكاس العالم بعد باش نرجعوا نحكيوا على ماتش بعد شويه باش تلعب الثمانيه ما بين اسبانيا والمنتخب البلجيكي باش نرجعوا له باكثر تفاصيل اما في 30 ثانيه دكتور
2: 30 ثانيه راهو بركال عليهم الاولاد فهمت ليه على خاطرش التحاليل نتاعهم ان شاء الله يعاودوا هما يتفرجوا في ماتش تونس وتعطيونا يعني التحاليل نتاعكم باش ننفعوا بها الاداره الفنيه وخاصه بربي ارفي رينار كان خلص يبعث لنا التقييم نتاعو الفني ويطلعوا لنا جماعه الجامعه ورضا الجدي قل ارفي رينار يجيب التقييم الفني طلعوا لنا
4: بدنا نتفرج على
2: خليني نقول لكم انا في خمسه نقاط ما فرنسا المغرب علاش فرنسا ربحت وعلاش المغرب خسر النقطه الاولانيه بالنسبه لفرنسا الواقعيه والكفاءه النقطه الثانيه تنظيم دفاعي محكم الثالثة سرعة التحول من الدفاع للهجوم وكانت فعالة في انتشار يعني استثمار الفرص ونشحت في الحد من خطورة الأطراف المغربية حكيمي أمس راقد شبع بالنوم منجحش في حتى واحدة المفاتيح متاعهم كان الانضباط التكتيكي استغلال الأخطاء متاع المنافس والخبر في إدارة المباراة المغرب علاش خسرت خمسة نقاط ضعف القابلية الهجومية رفض الله صعوبة اختراق الدفاع الفرنسي وانخفاض النسق البدني وعلى النقطة الرابعة عدم استثمار الكرات الثابتة حكيمي يصطاد في الحمام في الكرات الثابتة وتمريرات خاطئة مما أحدث إرباك ومركبوا لهم ولكن برافو للمغرب
4: سيصير فوتبول سيصير فوتبول مقابل تربح مقابل تعادل لكن هذيك ديما كرة قدم
2: النسق كاس العالم عالي
4: برشا ما تنجمش أنا السيري نتاع ماتشوات كل كيف كيف
0: صحيح
4: ما انت لازم تكون ذكي كيفاش تصرف ماتشوات امس فرنسا كانت ذكيه ياسر باش تعرف الماتش من غير ما بدنيا ما كانش تعب ما تعبتش بدنيا
2: وعارف خرج لك امبابي بالكرة تضرب قال ارتاح والملاعب الى اخره حضر فيهم الديمي فينال
0: هذا هو المواجهه ستكون اليوم عرفوا شكون باش تواجه فرنسا بلجيكيا والا المنتخب الاسباني خلينا نسمعوا تصريح لواحد من افضل المدربين الكثر عليه برشا كلام خاصه بعد تعليقه على اثر لقاء السنغال وتم وصفه بتعليق عنصري المدرب الفرنسي للمنتخب البلجيكي رودي غارسيا شنو قال على هذه المواجهه
5: tout le monde nous voit déjà éliminé et l'Espagne en demi-finale donc voilà ça peut être que du bonus on va j'espère qu'on va mordre à pleines dents dans cette dans ce quart de finale il faut croire en nous déjà après effectivement je pense que l'Espagne est favorite est la championne d'Europe en titre c'est surtout une équipe qui n'a pas changé depuis 2024 et sa victoire dans le championnat d'Europe donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble C'est une équipe qui n'a pas pris de but dans cette compétition. Bon, il sera temps d'en prendre au moins un. Il faut un plan anti-Espagne. Le degré de difficulté s'élève. Mais encore une fois, voilà, si on veut rejoindre les demi-finales, il faut aussi battre ce genre d'équipe.
0: الناس الكل ترى فينا منهزمين واسبانيا متأهلة. اسبانيا منتخب حافظ على الاستمرارية وامتاعه منذ بطولة اوروبا 2024، منتخب ما قبل حتى هدف، علاش لا ما يقبلش هدف اليوم ويتأهل المنتخب البلجيكي. رودي غارسيا من المدربين الذكي على مستوى التكتيكي المواجهة هذه. نبدأ معك شهاب، بلجيكي، هل الحظوظ في التأهل اليوم ضد المنتخب الاسباني؟
1: الحقيقة نرجع نبدأ بالمدرب رودي غارسيا اللي شفناه الحقيقة بعد البداية المتعثرة، نجم نقوله المنتخب البلجيكي بعد زوز تعادلات مع المنتخب المصري والمنتخب الإيراني، شفناه الحقيقة قام بتغييرات جريئة، شفناه مباراة المنتخب السنغالي وقت اللي خاسر 2-0، شفنا شانجمون خروج دوبرين ودوكو، خلى المنتخب البلجيكي وقتها بعد مع التغييرات تمكن باش يرجع في المباراة هذيك كما شفناها مع المنتخب السنغالي ويحقق الانتصار والترشح. كيف مباراة ضد المنتخب الأمريكي شفنا في التشكيلة الأساسية كيف كان تغييرات، معناها كان استحفظ دوبرين ودوكو على بنك الاحتياط، في وسط الميدان كان عنده اللاعب ونانا قدم مباراة كبيرة، ديكتلار
0: اللي مش يكون غايب على مقابل
1: يكون غايب للإصابة، ديكتلار المهاجم تالنتا شفناه معناه قام مباراة كبيرة، زاد سجل زوز أهداف وقام بتمريرة حاسمة. المنتخب البلجيكي هذي اللي قاعدين نشوفه فيه من في كورب أسوندونت كيف نشوفه، زاد بنك الاحتياط مهم جدا. المنتخب البلجيكي قاعدين نشوفوا المباراة الأخرى التغييرات قاعدة تعطي في في في مفعولة، خاصة بوجود لوكاكو البنك الاحتياط قاعد يهبط ويعطي في الإضافة، ممكن بدنيا ماهوش اللاعب اللي نجم يبدأ به المباراة المدرب، أما نشوفه فيه قاعد يقدم في الإضافة اللازمة. نرجع مباراة المنتخب البلجيكي مع المنتخب الأمريكي، شفنا الحقيقة تكتيكيا فريق انضباط كبير وديسيبلين كبيرة شفناه وانفي كبيرة، ممكن زادة شوية البوليميك بتاع الورقة الحمراء خلتنا نشوفوا الرياكسيون بتاع اللاعبين البلجيكيين في وسط الملعب، اما كما قلت لك الحقيقه منتخب البلجيكي نشوفوه حتى بالستاتستيك هذيلي معناها بالنسبه للاهداف مسجل 13 هدف كثالث منتخب في كاس العالم بعد فرنسا والارجنتين، كيف في عدد الفرص كلاسي دوزيام بعد المنتخب الفرنسي 107 تسديده على المرمى كادري ونون كادري. دوك نتصور المنتخب البلجيكي باش يكون محضر كوم الفول. المنتخب الاسباني اللي الحقيقه صحيح شفناش المنتخب الاسباني اللي تعاود
0: على المنتخب الاسباني مع شكري باش نرجع لكم بعد التوقعات نتاعكم في اخر 5 مواجهات ما بين اسبانيا وبلجيكي. نحكيوا على مواجهات رسميه، 5 انتصارات للمنتخب الاسباني، 2-0 عام 2004، 2005 2 بلاش كيف لاسبانيا، 2008 2-1 للمنتخب الاسباني، 2009 5-0 للمنتخب الاسباني، وفي 2016 2-0 للمنتخب الاسباني. فما اسبقيه نجم نقولوا معنويه كبيره برشا للمنتخب الاسباني، ممكن تخلي دافع زاد المنتخب الإسباني أنه يحقق نتيجة إيجابية ونشاهدوا مقابلة كبيرة، وهذا مؤكد أنه زوز منتخبات يلعبوا كرة ويفرجوا كرة. شكرا.
4: لحد الآن مشوفناش مثلا المنتخب الإسباني لاعب برز بالباهي ولا، ولكن كجماعين يخدموا يلعبوا ما قبلوش هداف. مازلت نستنى في لامين جمال بصراحة، لقدموا أوليزي ولا دمبيلي ولا مبابي من فرنسا ولا
0: مصطفى زيكو
4: ولا صلاح، لحد مازال ما قدمش برغم ما نعرفش لربما من المقابله هذه، خاطر قلت لك عادي جدا في ماسك سبرو انديفيديوال، ولكن تشوف لامين جمال وين ياخذ كره ديما بريزا 2 3 معناها معاه دون الماركاج والكوفرتور، ولا يعمل على التمريرات اكثر من الناحيه الفرديه باش يسجل، ولا مازال 18 راه مازال كما بنحكيوا على شاب اخذ معناها سمعه كبيره وذكاء كبير والناس كل تحكي، كان مقابله كيما ذي منتخب البلجيكي راه
0: هو من عام 86 بلجيكي ما ربحتش اسبانيا في كاس العالم وقتها اقصتها في الدور الربع النهائي.
4: برام بلجيكي مش في احسن حالات من بلجيكي نتاع 2005 الثاني خدمتهم ولكن اللي في كاسيتي والريزلتات هو عملتهم البلجيكي مع النادي مع الفريق هذا احسن خاطر
0: انتم تفهموا اكثر مني. منتخب البلجيكي راهو الفريق هذا تولد من رحم البطوله بمعنى انه كان بدا بتشكيلك مع منتخب بلجيكي شفناه الفريق الاساسي لعب ضد منتخب الوطني التونسي 5-1 هذيك النتيجه كي مشى لكاس العالم بدايه محبطه للغايه زوز تعادلات ومن وقتها رودي غارسيا بدا يلوج على التركيبه المثلى طريقه التعامل طريقه الالتزام مع اللاعبين عينتهم باش يجري ويلعبوا ويفكوا كره القتاليه كان يبحث عليها رودي غارسيا هكا علاش حقق تلك النتيجه الايجابيه والماتش اللي كان ميت بلغه الكره ضد المنتخب السنغالي ورجع ثلاثة أهداف ويرجع ويتأهل في 5 دقائق يسجل زوز أهداف رغم أنه خرج أفضل العناصر اللي كانت تجيب له الطرح. نحكي على دوكو دي بروين عرف كيفاش يلقى التوليفة المثلى نجم نقول المنتخب البلجيكي منذ الأدوار الإقصائية.
4: هي المقابلة ذيك اللي عطته جوانح المقابلة ذيك عطته جوانح كومبليتمون والكونفيرماسيون في
1: المقابلة الأمريكية
4: معناها كونفيرماسيون تعرف بوليميك وورقة حمراء وناس معناها وفما ديسكور معين وبعد على الضغط النفسي للملاعبية رودي غارسيا وقدموا مقابلة وشفنا معناها استغلت أي غلطة قام بها المنتخب الأمريكي استغلها أحسن استغلال في البلجيك علاش الصعوبه باش تلقى اسبانيا اليوم صعوبه خاطر تعرف اسبانيا تحب البوزيشن دو لابال ومع الفنيات معناها حتى اسبانيا تقلقها كي تخرج لها تطلع لها الفوق ما تطلع بلوكو فما بعض القلق سورتو ربما تو في الاحصائيات في الكوب دي مون شفت قبل بلس 1 كي ترجع كره غارديان تو لي غارديان حتى كي ترجع له كره السيستم زين نتاع لي زوتورنور الاغلبيه نتاع جورات من التيران ولي زاتكون يطلعوا ولات لي غارديان ديريكتومون ما عادش تلوج على الكره قصيره كما تلعبها برشلونه ولا السيتي ولا كره طويله خاطر ولات ايجاليتي نمريك بتطلع حتى واحد على الغارديان باش يلزو علاش ما عندش قبل عنده سي سولوسيون الدكتور معناها باش يعطي اوموا خرج كره على ديزاريير ديزاكسيو دي بيفو تو ما عادش فما من ناحيه هذه ولي تو الكره بس 50 50 موجودين هكا لازمها تستغل سينو باش تلقى صعوبه كبيره سيتو نعرفوا اسبانيا في الدفاع اغلاط فرديه البعض تولي تادي
0: ان شاء الله المدربين التوانسه اللي يدربوا في النوادي التونسيه درجه اولى درجه ثانيه وثالثه في الاصناف الصغرى يفسروا للصغيرات واللاعبين نتاعهم طريقه التعامل المثلى بالكره راهو حارس المرمى ماهيش مهمته فقط انه يطيش كره ويشت كره ويلعب سيس راهو تنجم توظف
4: التكتيكي انت الليغ 1 والليغ 2 صغيرات ولا على
2: السينيور ولكن هديلي بالنسبه للنقطه دي راهو يلزمنا نقوموا ما لا يذن السردوك باش نبدلوا الثقافه نتاعنا ونقراو ونحضروا برامج الفئات السنيه.
0: انا ناكد لك ابراهيموفيتش كان جا تونس راهو يلعب جول.
2: باهي توا خلينا في
0: لا جدال فيه.
2: كان جا
0: ابراهيموفيتش تولد في تونس راهم لعبوه جول.
2: باهي خاطر اسبانيا اولا شكري هي عندها اقوى الى حد الان في قراءه الاستاتيستيك على حد الربع النهائي اقوى دفاع في البطوله.
0: حتى هدف. عدم قبول حتى هدف.
2: اثنين راهو اسبانيا عندها هي الأولانية في نسبة الاستحواذ بالكرة 65.9 كي تقارنها بألمانيا 65 كوريا الجنوبية 62.5 الجزائر 61.5 فرنسا 58% سيب الكرة علاش خطرش عندها قوة التمركز والمغرب عندها 59% اسبانيا أقوى المنتخبات في دقة التمريرات
0: وعدد التمريرات كده.
2: والسيطرة على إيقاع اللعب شفته اليوم باش يقاو ادفرسير مفهوم اخر بلجيكا تنجم تحدث الفارق هو اسبانيا اش عندها ولكن ما تنساش اللي يكونوا راهو اللياقه البدنيه والبلجيكا عندها الفوتبول اكسبلوزيف عندهم رابيديتي اسبانيا عندهم الاستحواذ في الكره والتمريرات اللي عندهم بدقه ما يخسروش الكره دونك اللعبه باش يتم على مستوى الارويقه اللي باش يستغل الأرويقة أكثر ينجم يوجع الأدفرسير ونجم يماركي والكرات الثابتة الليلة إسبانيا بلجيكا هي اللي باش تحدد النتيجة.
0: أعطيني التوقع نتاعك.
2: التوقع نتاعي نظن تعادل خاطرش تعادل واه لأني نحب نمشي نتفرج في 30 دقيقة زايدة وبعتالي بينالتيات أما باش نشوفها اليوم من ضربة الجزاء.
0: شكون باش يفوز؟
2: شكون باش يفوز؟ شو نقول لك توا بعتني تحب نعمل لك تليفون قبل
0: الشوط الاخر؟ ما عادش نسرق منا منا
2: سيدي مالا نعلمك كان يكونوا الليله فهمت لي الاسباني باش تربح. نعرف اللي انت تحب بلجيكا تربح.
4: في الكاليتي تكنيك عند الجوار الاسبانيول الكل معناها ما يحبوش الاجريسيفيتي. وين طاقه اجريسيف الجوار معناها بيخرجوا من المقابله كومبليتمون. يحبوا معناها ما يحبوش الالتحامات الثنائيات ما يحبوهمش كومبليتمون سيرتو في الناحيه الدفاعيه. الاسبان كان تلعب بالاجريسيفيتي بلجيكا راه باش تقلق حتى مونتالمون يخرجوا من البارتي كومبليتمون. كان تلعب نفس اللعب معناها كدراج وبريس خفيف وماشي الاجريسيفيتي اسبانيا واحد والاثنين بلاش.
0: اسبانيا كوتش هل مين يامال ينجم يستفيق وخاصه اللعب اليوم شكون على الاروقه وفما بطء على مستوى محور الدفاع منتخب البلجيكي النجم يصغر له لامين؟
1: هو ما صحيح كما قال الشكري يمين مازلنا ما شفناش في المستوى المعهود. ممكن زاد بداية الكومبيتيسيون بالبلسيور اللي عنده خلته ما يكونش في الريتم نتاعه العادي. ممكن زاد المنتخب الاسباني زاد نقطة ضعف كونه معناها الكوتي دروا أقوى من الكوتي جوش. اللعبة وكونسنتراسيون أكثر معناها يلوج على الكوتي متاع يمين يامال. غياب نيكو ويليامز بون كان شاركه في المباراة وخرج مصاب. ممكن كان وجوده هو في الرواق اليسار يخلق أكثر إكيليب للمنتخب الإسباني في الهجوم ويولي فما معناها تولي عنده دو بوتنسيال موجودين في الكوتي دروا ينجم يخليه أكثر معناها سباس ليمين يامال ونشوفوه أكثر يشاركوا أكثر في الفاعلية في الهجوم. المنتخب الإسباني كما حكينا ناس كلنا عارفوه القوة متاعه في البوسيسيون دو لابال. ممكن هذاك علاش زاد كيف كيف هو ماهوش قاعد يقبل في برشا أهداف خاطر يحتكر في الكورة ويصبر المنتخب برشا باسيونس في المنتخب الإسباني. وسيتانا تو هذاك منجمش تلقاه عند المنتخبات الكل هو قاعد يستغل فيه كومي الفو. كيف كيف في وسط الميدان كما نعرفوه معناها وجود الحقيقة برشا شواء في المنتخب الفرنسي في وسط الميدان وشكونا شفنا التغييرات في المباراة الإسباني
0: كنا شفنا طول نصف النهائي معناتها نفهم من كلام شهاب معناتها إسبانيا بيشترب.
1: كنا شفنا شكون
0: أنت
1: لا ماشي بلجيكي إذا فما كما قلنا معناها الماتشوات الأخرانيين الحقيقة شفنا الجانب البدني هو الاطغاء هو اللي خلى الفرق هي اللي تترشح. دونك كان باش نلقاو المنتخب البلجيكي بنفس المردود والاجريسيفيتي هذيك في الديال كما مع المنتخب الامريكي نتصور المنتخب البلجيكي باش يكون ترشح
0: به. قبل بعد شويه باش نمشيو لفقره لعبه سهله باش نربحوا قميص منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم من اهداء سوسبور شارع عطار صفر بسوسة. باش نسالكم سؤال شكون اللاعب اللي باش تشري التريكو نتاعو تقعد 12 ساعه شادد الصف يشارك في كأس العالم؟ من هو اللاعب اللي تقعد تستنى 12 ساعة في بلاده اليوم باش تاخد تريكو متاعه مطبوع؟ هل هو ليونيل ميسي، هالاند ولا كيليان مبابي؟
4: هالاند.
0: برافو إجاباتهم صحيحة يا دكتور. هو هالاند 12 ساعة تستنى صف ب 600 متر في العاصمة النرويجية في انتظار انه ياخذ قميص للاعب هذا. نحكيه تعرف قداش من تريكو تباع 250 الف قميص لهالاند منذ بدايه كاس العالم. معناته تجاريا مربح ومربح للغايه للشركه الراعيه للمنتخب
4: النرويجي. النوعيه نتاع هو نتاع ليزافونسات الانسان اللي يصبر يجيك في البوكس راه ما تعرفش منين معناه يشم
0: يلقى لك الحلول
4: فلير موجود ما يتحركش ياسر كي تبدا الكره مش مقارنه لكن رونالدو نتاع البرازيل في ناحيه دفاعيه ما يدافعلكش اعطيه كره يجيب لك العجب خاطر فينومان هذا كيف كيف مقليل شويه الا في الديار كي تاخذ كره ولا تاك عند النرويج ولا تاك عند السيتي وتعطيه كره ما تخسرش كره كومبليتمون لكن يعرف سي بوزيسيون معاود من جديد
1: حتى في الهجمه ما
0: يشاركش
1: كي تدخل للزويت
0: موجود وحاضر. احنا نرجع لكم بعد شويه مستمعينا الكرام خليكم معنا.

0: واحدة من أحلى الأغاني التراثية المغربية. نوصل معها مستمعينا للستة 51 دقيقة من إذاعة المنسير، 9 دقائق توصلنا على نهاية هذا الموعد من أحلى والمونديال. وقيت لعبة سهلة،
1: لعبة سهلة.
0: لعبة سهلة كالعادة. سعادة جدا باستقبال واحد من السادة المستمعين، سي محمد أمين. أهلا وسهلا، مرحبا سي محمد أمين. ألو.
2: وي مرحبا.
0: فما بعض التقطعات في الشبكة، ترى ابعد شوية محمد أمين باش نسمعك بالباهية.
2: الله يبارك.
0: هاي تسمع فينا 5 على 5 توا؟
2: وي هيك تسمع فيها.
0: منظم خويا محمد أمين، مغروم بكأس العالم وبالكرة. محمد أمين قاعد تفرج
2: بالطبيعة، فما شكون مش مغروم بالكرة تو.
0: اي مش الناس الكل، فما شكون مش مغروم. فما فهمت. اي سي شكري قال لك شنو تعمل في الدنيا منين تكلم فينا؟
2: والله نخدم على لونز دي فواياج ومن سوسه.
0: ومن سوسه اجونس دي فواياج. فما توريست
2: لا هي في سوسه، ماني من قصيبه المدينه.
0: مرحبا مجلين بك يا سي محمد امين. وفما حجوزات باهيه، فما طلب؟
2: والله الحمد لله،
0: الحمد لله. ربي ينزل البركه ان شاء الله من جنسيات الكل وكهو
2: ان شاء الله.
0: هاي سي محمد امين، كانك مغروم بالكرة، شكون المنتخب اللي عجبك أكثر؟ منتخب مثلا
2: المنتخب الفرنسي.
0: المنتخب الفرنسي. وشكون أفضل لاعب حسب رأيك حتى التو في البطولة؟
2: أفضل لاعب هالاند.
0: عجبه هالاند والحقيقة يستحق.
3: نحكي على المراول قاعد باك
0: المراول قاعد ما هو بشير محمريون ليكيب ناسيونال، مثال حاجة مزيانة برشا من أداء سوس سبور. يا سي محمد أمين باش نسلك بعض الأسئلة، وعندك تبارك الله الدكتور موجود، وعندك شهاب، وعندك سي شكري أمور منظمة نجم يعاونوك. السؤال الأول يا سي محمد أمين، من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم والذي سجل بعد 11 ثانية فقط؟
2: فما احتمالات ولا مغمات؟
0: نعطي الخوية نفرح بيك. ها كان شكور بيلي ولا كريستيانو رونالدو؟
2: ها كان شكور بيلي ولا كريستيانو رونالدو؟
0: هاي
2: ها كان شكور.
0: ها كان شكور، ما غير ما تستحق حتى وسائل دعم. نقول لك إجابتك صحيحة، برافو. نمشي للسؤال الثاني، من هو المنتخب صاحب أعرض انتصار في تاريخ كأس العالم؟ ربح السلفادور 10 أهداف مقابل هدف عام 82، شكون المنتخب اللي ربحها بعشرة؟
2: احتمالات.
0: ألمانيا، المجر، وإلى البرازيل.
2: البرازيل.
0: البرازيل. زيد شاور سي شكري.
3: مجر.
0: تمشي معاه في المجر. أي مجر، برافو، إجابة صحيحة سي شكري. الماتش هذاك يتذكر مليح مليح مليح. ما هي مدة الاحتفاظ بكأس العالم للمنتخب الفائز بكأس العالم بعد ما يوفى النهائي؟ قديش يقعد كأس العالم عند المنتخب اللي فاز في النهائي؟ نعطيك احتمالات، 15 دقيقة، أسبوع وإلا عام؟
2: عام نتصور.
0: عام. دكتور شنو تقول؟
4: رأيي نظن، أنا فهمت عليه يعني نظن عام.
0: عام. شهاب؟
5: عام.
0: عام. شكري؟
3: أقل.
0: قد أسبوع؟
3: أسبوع.
0: 15 دقيقة. الإجابة الصحيحة محمد أمين وكافة الفريق وكل سادة المستمعين، تقعد 4 ساعة فقط، وبعدها يتم حجب كأس العالم والإعطاء وتقديم نسخة مقلدة للكأس باش ما يصير حتى شيء. 15 دقيقة فقط.
4: يعني في الملعب. 15 دقيقة في الملعب.
0: في الملعب. حتى حد
5: ما قلتناش انت نسخة ولا الأوفيسيال.
0: لا كأس العالم اللي رسمي.
5: كأس العالم
0: أما هذا ما يمنعش.
2: كأس العالم اللي جيت نقول لك 4 سنين نسخة.
0: أما ما يمنعش نقول لك ألف ألف مبروك محمد أمين، أنت الفائز معنا لليوم بيترك المنتخب الوطني التونسي كرة القدم. سوس سبور شارع طارس فرج بسوسة، يعطيك الصحة نورتنا سيدي الغالي.
2: شكرا. سلام على الاستوديو الكل.
3: شكرا لك زين وبارك الله فيك.
0: سلام سلام. هاي نمشي ونختموا الموعد نتاعنا لليوم قبل الأغاني نختار البرونستيك. تفضل سيدة سي
4: قبل نختمه ربي، أنا مش نحب نستغل نقدم تحية فريق شبيبة الرياضية بالساحل جي اس اس على اللمة الحلوة اللي عملتها عند قدماء البوكسرات متاعها اللي جاوا من خارج حدود الوطن. وسي محمد موسى هو رئيس النادي اللي لمهم وعملوا انترينمون اللي تخرج دي لورجينير باش يتواصل الأجيال، وكانت لمة حلوة. برافو سي محمد وإن شاء الله حد سعيد
0: وإن شاء الله ديما الملاك ما بخير.
4: وإن شاء الله الملاك ما بخير.
0: النرويج انجلترا دكتور بعجالة ما غير تحاليل معش انا
4: النرويج انجلترا لانجلتير
0: لانجلتير سي شكري
3: النرويج
0: النرويج انجلترا. شهاب انجلترا ولي مع النرويج ما عارش علاش فما فما عاطفه مع الفايكينغ
5: واجو تحب على مريول هالاند.
0: لا هالاند حاجه تعمل كيف هالاند ما كيفش تقعد مقابله ما بين ما خديتش مقابله الاخرانيه سويسرا المنتخب الارجنتيني. تصور انت الارجنتين ضد العالم الكل الماتش هذا معنا باش نكونوا واضحين
5: فما هو راهو فما قاعدوا المحبين
0: ايش اقول لك العالم العربي
5: محبين العالم العربي محبين برشلونه وميسي ديما مع الارجنتين كالكو سوا شنو انا ديما يقعدوا مع الارجنتين
0: اي اما راهو هذا ما يمنعش راهو معناتها انك منتخب باش تفرش كوره راهو في الاخر هاي 90 دقيقه كان كريستيانو رونالدو اللي الحقيقه كنا نتمنوا يمشي ابعد من ذلك ميسي ملاعب كبير هالعركه هذه ما تلقاها كان في الاوساط العربيه الحقيقه اما شكون ترى ما بين سويسرا والارجنتين
5: سويسرا
0: سويسرا
3: الارجنتين اثنين بلاش
0: الارجنتين اثنين بلاش طب قعدتك مش ماشي معك برشا سجل
3: لا الارجنتين ما ناخذ اكثر باثنين ولا ثلاثه باثنين
0: اي لا على اساس ثلاثه بلاش اثنين نتاع مصر ما قتلهمش حساب
4: بقطع النظر ندون الارجنتين باش تكون فايزه
0: معناتها حاسب كلامكم النصف النهائي سيجمع ما بين اسبانيا والمنتخب الفرنسي بنحكي بالاغلبيه كان شيء قال بلجيكا باش تترشح سيروف زاد غدير رجل تحية قال كيف كيف بلجيكا باش تترشح وكيف كيف نحكيه على مواجهة مهمة ما بين إنجلترا والأرجنتين في النصف النهائي الآخر معناتها تبارك الله
3: أنت نشوفه. قلت إنجلترا ما قلت لك
0: النرويج النرويج به ونتمنى النرويج على
5: شكل النرويج
0: أي نتمنى
3: النرويج
4: عندك بتنساسي شكري المبروك بتاع الولاية التأمين لي وخاصة احنا باش نربحوا في البرونستيك زادة انتم اثنين زادة عندكم
3: دون مبروك
0: المتعة متاع كرة القدم تنطلق ثمانية متاع الليل ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب البلجيكي بعد شوية اخبار رياضة ما زالت متواصلة في اذاعة المونستير تكون حاضر معكم سنة البرهومي تحية لها حب في الاخير نوجه تحية ونقول الف الف مبروك للناجحين الكل في البكالوريا ما ننساوش بكالوريا فرنسية نحب نوجه تحية
3: الناجحين
0: تسنيم الطوزي ألف ألف مبروك تسنيم الطوزي تحياتنا للوالد سي هشام الطوزي وزوجته مدام نسرين مزالي ألف ألف مبروك بمناسبة النجاح
3: حتى ما نجحوش راهو سيبا غراف راهو الناس كل عام تسكال في الثنية فماش حتى قلق بالعكس عزيمة أكثر الأولياء ما فماش معنا ما يزمش يكون سيفير وياسر مع الوليدات قدموا مجهود عملوا يزيدوا أكثر مجهود ما لكن راهو يعديوا الفاكونس نتاعهم مرتاحين فما دي كونسيني أكثر راحة نفسانية معناها فما زاد دي كونسيني تاعو مش حتى قلق معناها فلاسفة وعلماء راهم دوبلوا وعطاو وعملوا كل شيء معناها مش مشكل
0: هي ما نجحش السنة عثرة ما
3: يسوقوش ان شاء الله
4: لا للمقارنة نزيدوا في محبة أولادنا وبناتنا اللي ما نجحوش سواء نجحوا ولا ما نجحوش
0: يعطيكم الصحة نورتوني شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والتفاعلات ملتقانا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة خليكم عن هذه ذات منسير بسلام عليكم زينة

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. قال رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان إنه سيتم شراء الكهرباء المنتج من الطاقة الشمسية من المستثمرين التونسيين والأجانب، وأوضح أن تكلفة الإنتاج إنتاج الكيلووات من الكهرباء عن طريق الغاز المستورد من الجزائر تقدر بين 300 و400 مليم، في حين أن سعر الكيلووات المنتج من الطاقة الشمسية يقدر بحوالي 90 مليم. شأن وطني آخر، كشف محمد أمين سجير مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للمرور أن وزارة الداخلية انطلقت منذ سنة في تنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتمتد لعشر سنوات من أجل التخفيض في عدد الحوادث وخاصة القتلى. نجح طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة أمس في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين شكلت بارقة أمل لمرضى كانوا في حاجة إلى تدخلات عاجلة، كانت في السابق تستوجب التنقل إلى المستشفيات الجامعية بالولايات الساحلية. ثمن كشفت وثيقة رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على إعداد تصور لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية في إطار إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين حوكمتها، وهو تصور يتضمن من بين مقترحاته دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في اخر موعدنا الاخباري الرياضي انفو المونديال، ومع المونديال اكيد نبداو مع اخبارنا. نحكيو على الموعد المنتظر بعد تقريبا اقل من ساعه من الان، مباراه من العيار الثقيل تجمع منتخبي اسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطوله كاس العالم 2026، مباراه تلعب على ملعب لوس انجلوس. ذكروا البارح في اطار الدور الربع النهائي الاول المنتخب الفرنسي ترشح بعد الانتصار 2-0 على منتخب المغرب. اليوم بالنسبه لاسبانيا وبلجيكا يدخلوا زوج منتخبات اللقاء بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل الدور النصف النهائي. إسبانيا أكيد باش تعول على الدفاع متاعها والصلابة الدفاعية، منتخب لحد الآن شباك نظيفة في 6 مباريات متتالية. في المقابل منتخب بلجيكا يحاول وأنه يوصل المرة الرابعة في تاريخه للنصف النهائي، وأكيد في البال تكرار سيناريو إقصاء الإسبان من نفس الدور في مونديال 1986. بالنسبة لبقية مواجهات الدور الربع النهائي، غدوة في 10 متاع الليل النرويج تواجه منتخب الإنجليزي، نهار الأحد ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب السويسري. نحكي على المستوى المحلي فيما يتعلق باللاعب رائد الشيخاوي، أكد مصدر من صلب الهيئة المديرة اتحاد الرياضي المونستيري وجود مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي لم يتم حسمها، ونفس المصدر أكد وأنه الإعلان باش يكون بصفة رسمية إذا كان فما حاجة جديدة ورسمية فيما يتعلق بالتفويت في هذا اللاعب لصالح الترجي الرياضي التونسي باش تكون على صفحة رسمية للفريق، مكذبا مواقع التواصل الاجتماعي لتقعد مجرد أخبار غير رسمية. اللجنة المستقلة للنزاعات دائما مع الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت إنهاء مهامها بعد 30 يوم من العمل، وفي البلاغ تم الحديث عن بعض النقاط المهمة نحاول نختزلها لكم: غلق 13 ملف مالي من بين نزاعات رئيسية وملفات إضافية، تسوية جميع الملفات المرتبطة بالحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعني الاتحاد ينجم يشارك في البطولة من دون أي مشكل، رفع المنع من تسجيل اللاعبين في قضيتي موزيس أوركوما وشريف بوديان. بقى ملف واحد فقط عالق يتعلق بجمعية سان بيدرو تقريبا 15,000 يورو. رفع المنع النهائي من الانتداب يبقى رهين الحصول على ترخيص من البنك المركزي لتحويل مستحقات الفيفا. مبلغ اغطية الفيفا 55,000 دينار متوفر بالحساب البنكي للنادي وينتظر فقط استكمال إجراءات التحويل. اللجنة دعات الهيئة المديرة الحالية والمستقبلية إلى اعتماد حوكمة مالية رشيدة والحد من النزاعات، كذلك التأكيد على توجيه الموارد المالية المقبلة إلى التسيير الرياضي والإدارة للنادي والإعلان عن نشر تقرير مالي مفصل بعد استكمال الإجراءات وإغلاق الحساب. كما توجهت اللجنة إلى الشكر لجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري وكل من ساهم في حملة تسوية النزاعات. إذن إذا كان نحاول نخرج بخلاصة فإنه الاتحاد المونستيري يطوي صفحة النزاعات المالية ويصبح بعد إجراء إداري فقط واحد من رفع المنع النهائي من الانتداب. الميركاتو، أما الحمام سوسة يتعاقد رسميا مع المدرب محمد علي نفخة لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لمهر المهيرية. فريق سقيط الدالي بشنشط

في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم، أعلن أنه صحح الملاعبي عمره 20 عام قادم من نيجيريا. الملاعبي اسمه أوبينا جونيور، ينشط في خطة مركز جناح هجومي، هو خريج أكاديمية أوتيلتي سبورتس إف سي النيجيرية. نذكروا أنه فريق ساقيت الدير سبق وأيضا قام بانتداب في إطار بطبيعة الحال تعزيز صفوفه لانطلاقة الموسم القادم. اللاعب هو محمد علي العمري اللي سبق ولعب في النادي الإفريقي، كذلك شبيبة العمران، وآخر تجربة كانت مع الأولمبي البيجي. كأس أمم إفريقيا للسيدات، المغرب درساف القنواتي باش تمثل تونس كحكمة للفيديو يعني في الفار، وهدى عفين باش تكون حكمة مساعدة. نختم معكم أخبار الرياضة باستضافة مصر كأس العالم أندية لكرة اليد سوبر جلوب 2026 المقرر إقامتها من 25 سبتمبر إلى غرة أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات. بالنسبة للمشاركة الإفريقية، موجود الأهلي المصري بوصفه ممثل الدولة المضيفة، وكذلك فريق درب سلطان المغربي. وبطبيعة الحال الأندية التونسية مش لأول مرة تغيب عن المشاركة، وهي الحقيقة نقطة سلبية، إن شاء الله يتم حلها في أقرب وقت ونرجع للمشاركات على المستوى الإفريقي اللي هو بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اندلع ظهر اليوم حريق بأحد الحصائد الواقعة بين مدينة برغو ومنطقة مزات التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة، وفقا لما أفاد به وليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية ما زالت علينا عين المكانة بمعاضدة المصالح الفلاحية والغابات وفلاحي الجهة لتواصل عمليات التدخل قصد السيطرة على الحريق ومنع تسرب النيران نحو الغابات والمنازل المجاورة. أدى وزير البيئة حبيب عبيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، أشرف خلالها على جلسة عمل تناولت الوضع البيئي بوادي الحجارة بمعتمدية قليبية، وأوسع عبيد بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر عبيد تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسة جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن مشروع مخطط التنمية 26 2030 و2000 ليس نصا مقدسا، بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان للنوايا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 4321 شهيدا، وأضافت الوزارة في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لها مساء اليوم أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للإصابات منذ بدء العدوان في 2 مارس الماضي بلغت 12207 إصابة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تغطيات تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة اللي تجمع

0: درر من الأرشيف.
1: آداب وتقديم عبد الله الزناد،
2: محمد البنبالي،
3: محمود بوعلي،
4: تقديم علالة الشريف،
5: محمد هادي صغير،
6: أحمد بوسكة،
7: محمد زرقات،
8: الهدي بخري،
9: عبد القادر عجيب.
10: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان.
14: بين دور الشعب والثقافة.
15: بكل صراحة.
16: بين دور الشعب.
17: طريق السلامة.
10: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير. واليوم

0: الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرهلي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا، هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة، محتوى هذه الحصة بس يكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد شنو عنا الآن؟

عايش متهني، ريت وشيقة شكون أحسن مني ويقول لك عايش متهني، سماشي شكون أحسن مني، مرتي تستاهل عينيا يا ما شفت معاها.

يقلبها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها وهو اللي قمص لبنية وهي تقرأ في الجورنال شوف

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهرة نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المورالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة تمثيلي، وقتها كان يمثل في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاعها كان مكانش مخرج، كان يقولوا مدير فني سي محمود بن عاشور. بين قوسين عملت مع الجماعة كل قدم، حتى ما شافي رجل الله يرحمه
2: خدمت معه
1: في عيشة القادرة. في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموال خلون دول شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عادية وشريح، عملت دور شريح أنا وخدمت دور مغروم وخدمته.
2: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
1: في الأربعينات 46 47 حاجه. جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه، اللي كان زميلي ياسر وصاحبي ياسر، كان يكتب النقد في جريده النهضه، كتب عليا وقال المورالي هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
2: تقريب اول مقال قيل فيك انت؟
1: اول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. اما محمد مورالي فانه رغم على صغر سنه دل على انه المستقبل زاهر، ونقول له الى الامام مورالي. بدرجه ان حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر، انا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صنعت النحاس كامله. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، ومن واحد انضميت فرقك ولا فرقة النهضة أظن ولا حاجة هناك
2: في الجزائر.
1: معهم دور واحد برك، قعدت برشا عامين وقت مات فرحات الله يرحمه أنا في الجزائر. روحت لتونس عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضة التمثيلية، عملت في أنصار المسرح، عملت في فرق أخرين. ثم إلى درجة أن بلدية تونس كلفت الأخ مرحوم حمادي الجزيري بتكوين فرقة محترفة اللي توا يسمى فرقة مدينة تونس اللي عملت الخمسينيه نتاعها. فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رويت بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياة فنية، لهدي السملادي. أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي، وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد الزين مدمت المجموعه اللي اختارها المسرحيه هذيك، لكن ما عنديش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها مشيت طرابلس، زاده في صناعه النحاس، مدرسه الصنايعه غديك المعلم صناعه النحاس. قعدت عامين غديك زاده مثلت، وروحت. بعد روحت قعدت نحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح. مشيت رجعت مثلت في فرقة أنصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر. أنا ثقافتي نعرف نكتب دولي ونحفظ دولي ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقولش عندي الدبلومات وعندي كذا موكس إزام هنية حاجة هناك. أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقراها صحيح ونفهم ونأدي. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش نقل مسرح نعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها ساداتنا اللي قارين في الجامعات التمثيلية. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة نتاعنا تاع الفرقي التمثيلي، كان هو ويعرفني مغروم كونشت. دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونتراتو. دول الأولاد اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصباوي وقارة وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيله كل غديك. لما دخلوا بامتحانات شهرين تاعهم قداش 17000 وقتها
2: في الخمسينات هذا
1: ايه. على محل تفرقه دخلت فرقه مدينه تونس دخلني طيب العمر بالكاشي بالمسرحيه نخدم مسرحيه
2: تاخذ عليها الكاشين
1: وقتها شكون هي ماشي فيها زلك التلامات على اخر ايماته كي مشى عطاه سي محمد العقربي اللي فضل على برشا ممثلين في تونس سي محمد الله يرحمه دخلت غديك ولا سي محمد كل مسرحيه يعطيه دوير باش ناخذ الكاشين تاعي وانا معرض وعندي منظر ودي الكبير فما غرام فما لحظ عليا وقت عملنا المسرحيه الفايت شهداء سقي سيدي يوسف عملنا الغيره بالشيره البطولة نتاعها لا اسم لي نوح اسمه دور نوح وانا دور ثاني مدرب عطاه لي انا خدمته بعد شو الدنيا بعد سنين عملناها المسرحيه عملتها جمعيه قدماء مساحه التمثيل قدماء مدرسه التمثيل عملوا تورنيه وخدموا غيره في الشارع خدمت انا دور نوح هذاك قعدت في مدينه تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا ثم جاء بعد هو أظن زمرلي وبعد جاء علي بن عياد الكل خدمت معهم كل علي بن عياد وبعد جاء محسن بن عبد الله وبعد جاء كوكا وبعد جاء سويسي وبعد جاء الدريسي وبعد جاء كل
2: خدمت معهم
1: كل خدمت معهم مش مخرج توسي جاء مدينة توسي اللي مخدمتش معه
2: أي لا نحكي ولا أي. هو اللي يقول محمد
1: علي خدمت معه دريسي خدمت معه منى وقتها مش مديرة ممثلة وقتها خدمت معها كممثل على المسرح أنا وياها أذكرها بالخير
2: نور الدين القصباوي
1: نور الدين الله يرحمه خدمت معها كل سملالي هذا كلام عليه خدمت معهم كل حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي خدمت مع حمودة معالي خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه خدمت مع محمود بن عاشور خدمت مع شافي رشدي كل خدمت معهم
2: ما كتبتش مسرحيات سي محمد
1: لا اسمع أنا عسكري لا خدمت لا خرجت مسرحيه ولا كتبت مسرحيه
2: عسكري.
1: انا مهم عسكري نخرج نأدي دور وندخل علاش خاطر بصراحه ما عنديش المعلومات الكافيه باش نكتب مسرحيه او نكتب مسلسل راه مو سهل يا فتحيه بنيت مو سهل باش تكتب مسرحيه ومو سهل باش تخرج مسرحيه حتى بالتلفزه مش كل ما ننزل على الفلس مخرج قول هذا على مسؤوليتي

ترفيه البركة، ماكش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة، بالكلوف طويل لسان، أخي ما عندكش حركة إلا

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لخور يمشي بزوز قرار شي ما بيها عملها سبة هذا بليط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس هو في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

من الكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمر.

طاك الهوى بالناس يا اخي انتي ماشي تولي فرصة من راس الراس قلك هذا عشاه مسلي والاخر مرقة بالبسباس وهذا كشاري النظلي كينك نازل عساس بالمجد

كله مبروك اللحن انصحتك يا سر فيه البركة ماكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة بالقلوب طويل لسان أخي ما عندكش حركة إلا اللهوة والنبحان معاني قتلك يا سيوعكة اختان كلوف يا إنسان اللي تشوفه راكب بركة كله مبروك اللحن كله مبروك اللحن.

إذن هذه بداية الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي بدأ بالمسرح، اللي عشق المسرح وقدم العديد من الأدوار مع الكبار المسرحيين في تونس، ومازالت المسيرة متواصلة. باش نرجعوا بعد نحكيه على أيضا مشاركته في المونولوج ومع في الأغاني الفكاهية، ونعرفوا هذه النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأي أيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفه المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطى برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقول ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل. Thank you.

ترفيه البركة مكش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان. أخي ما عندك شي حركة إلا الهوى والنبحان، ماني قتلك أسي وعكة اختار القلوب يا إنسان. اللي تشوفه ركب بركة كله مبروك الأحصان، كله مبروك هالأحصان.

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبة لخور يمشي بزوز قرارس شي ما بيحامل حسبة هذا بليط في ما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس هو في دار مربي كلبة اشي همك من هالحركة.

بالكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلو فك واش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد يا سر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هتزمر.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال.
2: أنا جعت، أنا جعت، أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت، أنا جعت، أنا جعت وعقلي حار.

0: مزايا مكبر ديانا كلها ولا حد معايا
1: ياكلها ولا حد معايا
0: عالخبزايا مكبر ديا ناكلها ولا حد معايا
1: ياكلها ولا حد معايا
0: الا الرايب هو دوايا حين زيت من المعيار
1: حين زيت من المعيار
0: شوية مالح يا مشكاية
1: شوية مالح يا مشكاية
0: طن وزيتون طن وزيتون وكبار.

0: كيف تفور ناجعانا عليها ندور
1: واجعانا عليها يدور
0: شفت الخبزة كيف تفور ناجعانا عليها ندور
1: واجعانا عليها يدور
0: ميد دياري موش محور عجنتها.

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يلتقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيه على مسرحية الحدث، المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث، في التراث الثقافي، في الحضارة الثقافية في تونس، المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي وسي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك ساعة، هذيك الرواية هذيك اسمها البرجوا جونتيون تاع موليير، وعملناها قبل، عملوها قبل، عرفنا قبل عم صباحي حبيت مدن
0: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح خصبابي باش عملنا مسرحية جديدة. ونطفل نعرفه رحيم الله ضامر نور الدين ضامر وباي وهيل وتحفون ومسرح ممتاز ممتاز. قال المريشال اقتبسها من مولير، قريناها على الايطاليان، قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة باش نوزعها علي عبتنا كلها. شكون باش نعمل مارشال؟ ما نعرفوش ما قلناش علي شكون باش نعمل مارشال. اي شو توزيع؟ قال توزيع غدوة. روحنا الموغدي قعدنا على الايطاليان كي قعدنا على الطاولة، حلق الراس عم حمد المارشال، محمد المريشال فلان مولي كذا مدير الموسيقى، رمضان شطة اللي عمل دور من ابدع ما ثم المدب هذا، قال معلم الموسيقى، انا معلم الرقص رشيد قارة، معلم لا رشيد الرقص، معلم رياضة رشيد قارة، معلم رقص موسيقى تونسي حصيله.
0: هو ابدعته في الادوار هذه سي محمد،
1: علاش خطر عليك يوزع الادوار كالتالي، عرف يعطي كل ممثل الكسوة اللي يقدو.
2: ناي دنيت ليها اكسي اكسي اكسي وقت نقولها ليها يلهبها الحم ويطرق العرق من الحم،
3: معناها بتسخون.
2: الله الله
3: سمحونا
2: هي تو نقوله لك. اسمع واش قال المارشال عمار، وانت عمه ثاني. اسمع واش قال المارشال عمار. اي قلت ناي اي
1: أنا أعرف معروف بالموسيقى أو قد كأني بسياح نتاعي
0: أي
1: نعم يعرف معروف بالموسيقى وبالغناء وخدمناها رو مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي، مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة، نسيت قديش خدمناها برشا مرات، خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دشرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية،
0: حولت برشا داخل الجمهورية
1: كلنا بالمارشال. وتوا نحكي لك نقول لك حاجة، لتوا أتحدى المارشال لو كان جا ولاد مزارو حاضرين ومحيين، لتوا كنا عملوها تقوم القيامة وتجي كومبلي. شو عم حمدة وقت اللي عم حمدة خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال إلا نهار الأبون بريمير العرض قبل الأول، هابط من الدروج تاع المسرح، الدروج تاع الديكور هابط وعمل تكشيخة وهابطة، رسم شخصية المارشال وقت أرسم
2: أمكارك بيه زي البطاطا كرعيها جابت مجرود كيف تطل تقول شي فرقاطة والنبياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون.
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه، هبلنا أم حمد بن قوسين يقول لك حاجة، أول ممثل تونسي خذ هذه قيدة عندك، أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني. أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بن قالمة ولا شنو، عمل ما عرفش 20 فرن في النهار أو شر حاجة لك، قال لي كنت أظن حتى أولاده توفى لك، أنا أولاده كل توفى قد واحد برك محدين في فرنسا. أول ممثل عمل كونترات وعم حمد بن التجاني
0: دخل الاحتراف،
1: دخل أول ممثل احترف بعقد وتمدينا في المارشال، مثلناها خدمنا خرجت أنا من مسرح بلدية تونس، جاني من صفيس الله يكفي بالخير ربي يطول في عمره ربي إن شاء الله يعينه، طردني في مدينة تونس خاطر نغني نعمل في المولونوف، ما شافش الهادي يغني هو معايا حبايا، شافني أنا برك خاطر الهادي صاحبوه عز الدين السويسي.
0: وقتاش
1: وين وقتها طول 20 سنة ولا قديش حاجة، أنا وقت عندي في مدينة تونس عندي حوالي 20-22 سنة. طردني طردني الدور تاعي بدل وخذ أظن مجد لك على حاجتك هناك، كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحية جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جيل سيزار محمد كوكا
0: أي
1: ثم عاود مارشال خذ الدوري مرة أخرى شو صدفة يا فتحية صدفة. أنا أول مرة عملت أول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، وآخر مرة مثلا خدمت في أنا وبعد فات المريشال.
0: وقتاش آخر عرض قمت به في المريشال؟
1: ما عنديش تاريخ حق.
0: ما عندكش فكرة فين؟ في تونس العاصمة.
1: في تونس، في تونس.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يرحم من قرى من

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية 2026 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. قال مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاسي اليوم إن الشركة بادرت بتعزيز سفراتها على الخطوط الداخلية بالولاية وكذلك الحضرية الرابطة بين المدن المجاورة. وقال في إطار استعداداتها لتأمين موسم الاصطياف بالجهة التي تعد وجهة سياحية أولى مما يضاعف عدد زوارها كل صائفة. وحسب جلاسي فقد استغلت الشركة حافلات النقل المدرسي المتوقفة عن العمل بفعل العطلة الصيفية لتعزيز الخطوط الداخلية والرابطة بين المدن الشاطئية عبر توفير خطوط رفاهة وخطوط شاطئية على غرار إقليبيا والهورية ومنزلة ميم والحمامات الجنوبية، ليكون معدل المراوحة بين السفرات ساعة على أقصى تقدير. أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة أن نتائج دراسة عالمية حول التطلعات الديموغرافية للشباب تظهر أن الشباب التونسي لا يزال متمسكا بفكرة الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب، إلا أن التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها صعوبة الحصول على السكن أصبحت تمثل العائق الرئيسي أمام تحقيق هذه الطموحات. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية، أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنستير ببرمجة قطع التيار الكهربائي لاستكمال أشغال عاجلة على شبكة توزيع الكهرباء، وذلك بمدينة الوردنينة يوم الأحد 12 جويلية 2026 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 صباحا، مشيرة إلى أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علالة الشريف،
6: محمد هادي صغير،
7: أحمد وسكة،
8: محمد

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فبقية سهرة ممتعة مع برنامج فنان في البال واستضافة للفنان محمد المرالي.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
3: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المرالي. اسمح لي باش نسافحوا أخت عزيز علينا برشا. ألو صباح الخير.
4: مرحبا. ألو صباح الخير.
3: مرحبا.
4: عايشك لله
5: عزيزة هذي.
3: هذه ما تكون كان عزيزة العزيزة عليك
5: انت. مالها مالها
4: خويا الغالي، خل صوتي خويا
5: عزيزة. عايشك يا حاج، عايشك
4: عايشك يا عزيزة. أخوي
5: كنت نطور محسن الزعزاع.
4: اي
5: هذاك حتى هو صديقي وزميلي قديم.
4: زميلنا الكل زميلنا الكل
5: يا عليه.
4: يعيشك
5: حتى من الترفيه البارح انا ولا أيه. البارح قلت له ولدي انا هذيك مرض طلع لي حتى حد جاني الحاج عزيزه
4: خويا ما ننساكش ما ننساش خويا الغالي.
5: بفضلك يا لله.
4: يعيشك
5: يعيشك
4: مش مزيه بين الاخوه بين اللي عاشروا بعضهم.
5: مالا مالا مالا لا وعزيزه فنانه كبير.
3: اي فنانه كامله
5: والله ما فيهوشك عزيزه وراس صوت الغالي بنتي ما فيهوشك.
4: اخت فتحيه سي محمد خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنيه كنا في العريس نتقابلوا ونسلموا على بعضنا ونعاودوا نتقابلوا في عرس اخر ونسلموا على بعضنا نعاودوا نتقابلوا في عرس اخر
5: واحنا
4: فيك معناتها تعاد
5: يا عزيزه سالوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت انا اسم بلادي عشت معاه وقت طويل عشت معاه في مدينه تونس وعشت معاه في العوده في الليل نتقابلوا في العوده وفي النهار في مدينه تونس.
4: صحيح انا زاد كيف انا ماني معاكم في
5: القريه. صحيح
4: كنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
5: الحمد لله عيد ماريشال برك هو
4: قديمه مع
5: الله حتى بالليل. الله الله الله الله عليك
4: انا وانت وسي الهادي يرحمه ان شاء الله ربي يطول
5: في عمره. لا المجموعة طيبة كل ونية والقصباوي الله يرحمه.
4: اي
5: شو عن حمزة البيجاني الهادي داود. نفكر وننسى انا وينك يا جماعة دمكة.
3: مازالوا في البال يا سي محمد.
4: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما ننساوكمش عشرنا عشرة كبيرة.
5: ما مش مازال فيها يا عزيزة
4: أخوي.
5: ما ننسناش مازال
4: فيها. لا لطف عليك لطف عليك بعد عمر طويل.
3: لا بس عليك
4: أني نقابل فيك وتبارك الله زي البومب راك
5: مازال لطف عليك. عايش بنتي عايشك يا عزيزة بفضلك.
4: لا تبارك
5: الله الحاج نسلم عليك والله الحاج نسلم
4: نسلم عليك. يعيشك عايشك سلم على سوسن زيدة.
5: سلمك عايش ميمة عايش بنتي عايش.
3: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا بش حتى نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم وحشكم على بعضكم والكل وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة متينة وتيدة عشرة هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المرالي؟
4: والله ما نحفظش غنية كلها ما نحفظ
3: شوية
4: اللي كان يغني فيها تقالي نحفظ طالع الأولين ما نكذبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الرأس.
3: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا
5: زينة طفلة وتسع أولاد والمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشيدة
4: برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع أقول هذه عملت فيها أنا غنية. سي محمد تفكر وقتها معاه في بيرو راجح القفصي نبداو نجدو موضوع في الموضوع يقول هذا عملت فيه انا غنية ويقوم يغنيه لنا
3: وتبارك الله تبارك الله التوى يحفظ الكلمات سي محمد
4: تبارك الله عنده ذاكره خمسه وخميس عليه عنده ذاكره. ساعات نتكلموا على فنانين مصريين نقولوا فنانين مصري جاب الغنية الفلانيه يقول حتى انا عندي حاجه تشبلها ويغنيها وتطلع زاده حاجه حلوه برشا تبارك الله عليه تبارك الله عليه.
3: اختي عزيزه
4: يجبد لك المواضيع ويجبد لك الاغاني بتاعه حتى البيت الاولي معناتها البيت الاولاني برك حلو برشا.
3: اخت عزيزه ماناش باش نهربوا من السؤال ماذا بينا احنا ما نحرجوكش برشا لكن ماذا بينا نسمعوا صوتك خاطر تبارك الله عليك فنانه شامله فنانه كامله.

0: شامله يعني تغني وتمثل. ماذا
1: بينا شامله؟
0: ماذا بينا تسمعنا شويه باللي حافظته لسي محمد
2: اللي نسمع فيها الاولانيه؟
0: اقرا واحفظ.
2: اقرا واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور، كنت في انا نتعلم راهو العلم نور، راهو العلم نور.
1: الله الله عليك يا عزيزه.
2: شويه كيك شويه
0: والله صوتك قعد مزال متاع بنيه صغيره سي اختي عزيزه. والله قعد متاع بنيه صغيره. سي محمد يعطيك الصحة، دايما تقعد معنا أختي عزيزة. أختي عزيزة بارك الله فيك وشكرا لك. قاعدين تتلقاو مع سي محمد ولا؟
2: والله نتلقى أنا وياه ونحبوا شو كل عيد، كل أما يسبقني هو ولا نسبقه أنا، نعيش على بعضنا.
1: والله
0: نعم
1: والله.
0: احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج، لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه، خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه. قبل ما نواصلوا مع سي محمد المورالي، اختي عزيزه، المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه، انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني.
2: انا
0: اي
2: انا قدمت نوعيه مع تراث مش بعيده بعيده على
0: المونولوج
2: بتاع سي محمد، بعيده اغاني تراث.
0: نعم نعم
1: للتاريخ اسمح لي يا عزيزه.
0: أي.
1: اللي بدا في المونولوج وما كملش هو مرسى من نادي
0: سعاد محاسن.
1: هم القطعه ولا فيه من قطعه تقول فيها والماشي باش تطير ديما زايد على قدام، خمف المستقبل خير الى اخره. ديما عم قطعه ولا فيه وبعد
0: سعاد محاسن
1: حابة تعمل الأغاني العاطفية.
0: نعم. هي عنا في الخزينة أكيد بعد قليل إن شاء الله نحاولوا باش نعديوها إذا كان هي موجودة على الخادوم أو الحاسوب إن صح التعبير. شكرا لك أختي عزيزة، تحياتنا لك ودائما إن شاء الله متألقة. شكرا لك أختي عزيزة، تحياتنا لك، إلى اللقاء. شكرا شكرا سي محمد، عايشة.

وغرام مطاطه المحنونه ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونه دين الناس تعد معره وغرام مطاطه

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وانكرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفي العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
0: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. أنا حطولي مثير ساعة ساعة أغاني.
0: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
0: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب الغني ومغروم كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر إسماعيل ياسر وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو قلت له ياسر الخميس أنت وتضحك الناس. يقول المونولوج راه فن قايم بذاته، الخميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما انا ما يجي الصيف لما نولي نقرد بها المسرح قاد الجمعيات تاع قاد الجمعيات تاع باريس وهبط معاش ما عادش. بابا قال لي تمشي تمشي غاديك راني معاش لا ما درت في عاد احسن نستمر لي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي، انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكرة عن عن عن نغمات، مين باش نعمل المونولوج؟ نمشي بالقهوة نحب نغني المونولوج ما تجيش. نمشي لصالح المهدي اللي عنده شوية نسبة معنا مثلا مماتي مثلا درما مغلي ولد الشريف هو. مشيت دخلت له باش صالح حكاية فيها، قال لي باهي والله يحبك عندنا فرقة شعبية وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ومنقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني. دون مسيرة أحمد خير الدين الله يرحمه كان يستلطفني باهي أحمد خير الدين باهي. قلت له الحكاية فيها وفيها، وقال لي سي صالح امشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاها امشي بالك. قلت له من غدوة مشيت وعطاني يو خيان ريت عجايب عقلي منها احتار ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار أمك تلزمك وبلم قالوا يزينا من همك لو بيتها في الكرم إلى خيري. خيت غنية هذه خذاها صالح الله يذكره بالخير ولحنها لي حباها في البيرو استحيل الجزيري اللي هو قطب الاغاني الاغاني الفاكهه عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه هذيك نتاع فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحن لذكري الاضراس تلك الموائد وما جلست امامها وضربت اخماسي. انا كم جيت كنغني نخوى بيت من هذوما ونلحن ونغنيهم.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: يا سيدي احسن اعطيني غنية. قال لي يا حمد انا ما عادش نكتب، اما تعالوا نشوف. كتبت غنيت هذيك وسير هذا خويني يذكره بالخير. وقت عطاني غنية يقول فيها: تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه، الماضي انا نظهر لك والمستقبل باللي فيه، انا راني نقرا البخت ونبين كفك ما فيه.
3: هذه غنيتها
2: باهي. أو عندي غنيتين تولى، ثم عملي غنية أخرى قول فيها: آه على سعدي مقواه، ظنيت يكسر الحجر، فين نحط وما نلقاه، لا في الجنة لا في فقر. دفع غني بنت بيهم. وبعد جاءت الغنية اللي ضربت عامل حالة: أقرأ وأحفظ اللي تسمع ما تقول
3: مغروض لا حد الكأن
2: رأوا العلم نور. كلمات حسين أحمد خير الدين في الحين زرياب دكتور صلاح المهدي. وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي اعطاني عشرات الاغاني، وتلحين البشير جوهر.
3: غنيت على اولادك زيد؟
2: اي غنيت عملت مرتين على الاولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز، كتب لي اسمع عندي تزينه تسع اولاد والمده زادوا لي اثنين رشيده ورشيد. وبعد اعطاني اغنيه على الاولاد ثاني عمرو بسيس. قلت له: عمرو انا غنيت على الاولاد. قال لي: يا محمد يا بي باهي غنيها لي. وأنا كنت نعزي واسر ومن فرض بعض الطلب عمرو بسيس، حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشيلي عبوس. كتب لكم حاجات في تلفزيون منوعات أو مسلسلات أو حاجات كناك. يقول فيه عمرو بسيس: قلل لي حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
3: علي كنتي معني
2: الكثرة تفلت لذا الكثرة تفلس وتمل الميعان كان المهبات، رو غيرك ملقاش فلة بصغار وكونها محلة، يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين، مكتوب ومغسول مشلل كثر من العاصة التمصات. قولوا علش غنيتها يا حمادي؟ قولوا علش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء، أما أبو عزيز أعطاه النمر العدد برك. يسمع عندي طزينة طفلة تسع أولاد المدن زادوا لثنين عشرين ورسالة. إيش يقول؟ هذا سيح وهذا نادي وهذا يدرجع بشريطة وهذا يتكربس ودادي وهذا زمر بطبيت الأخر. أعطينا لما عمرت الأسماء قول: هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة، ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بفلجة، سماهم الاثناش. أما أبو عزيز أعطينا الرقم هذا هذا هذا وغليناه، وكان باهي ترحيلها ترحيلها علي العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطفي في روحي انا للتاريخ. انت قلت
3: صلاح المهدي غني لحن لك.
2: شوف شادي انور لحني،
3: اي
2: حمد رضا لحني، الموسيقار اللي اخترناه الله يرحمه علي العيد لحني، حمد رضا لحني، بشير زول لحني، الكل لحنوني. دعنا ساسي محمد
3: سيسو،
2: أم محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك، ممتاز ممتاز.
3: غنيت له السيدة نعمة
2: برشا أغاني غنيت، قعدت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك خيمة ولي مبلدك فيه البركة،
3: يزي فيه البركة. عملت
2: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره، فم برشا من القوس الأسماء برشا فنانين يغنيوا توما الله يهديهم الله يهديهم، مصطورين ولا بس عليهم. يزي يا وليدي ولا بنيتي علق صبات يزي، وصعيب ياسر واحد يدخل على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس.
3: الاغاني هذه اللي قدمتها الاغاني الفكاهيه اكيد مش باش تضحك الناس.
2: مو هذا الخلاف اللي انا ولاد سمي الله يرحمه ايش يقول لي الهادي؟ يقول لي انا مهمتي نطلع نضحك الناس ونهبط. انا نقول له مهمتي كما كان كما يقول الزعيم الله يرحمه نحك الحربوشه نعديها بقلب ضحكه وقلب وعظ قلب
3: الجد والهز.
2: مثلا شوف الاغاني تاعي انا اسمع حسن هندامك يا خويا،
3: اي
2: حسن تعرفه حسن هندامك ملبوس كهديك. اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيس، راهو عمرو بسيس كان اسمه حمزه الله يذكره بالخير. كيتعدى الأغنية اللجنة عالش عالشين لجنة يشوفوا حاجة, يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا, يشوف فيها السياسة, يشوف فيها كلام بذيء وباش هذوم التعدى. يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيط قالوا باهي ديما المورالي أعطي الغيره, قالوا لا اللي بتاع المورالي قطعها معناها مش باهي. كان يحب ناس عمر الله يرحمه الله يرحمه
3: الله يرحمه.
2: قل اسأل صاحبنا استغناش, أما السيرة هي هي, يا من صحته ما ولاش, المليحة عنده دنيا في الحومة أولاده تتفارت الطاير كأن عفارت دخلها فخرة وعنات. قال لك هذه المدنية من معرفته في الأجواد سلم على أبو سعدية. بين الناس قعد معرب وغرام متصل محنونة, ما يهموش ولده يقرأ بنته تصبح له مثمونة, نحش الغومة المبرومة وشارك مرته في المردومة, يعانت في جاره جوزيف ومرته تقلد في ماريا, شعره هابط على الاكتاف والمقصوفة اسبانيورية. تقول له هذا ما يجيش, يقول لي ناي نحب نعيش لعزوزة من بيها الواد وهي ديما مشهونية ومن معرفته في الأجواد سلم على أبو سعدية.
3: يعني في ماري رسائل كبيرة من خلال
2: النقد المونولوجي, كاريكاتير وشور المونولوجي كاريكاتير بالكلام. للا مرته يخيالي نفخة ودزها في النار, على القضية تعمل مغناني وتمكنها الغمة في الدار نهار وطوله, وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق, على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيرية ولا تمنظر لي يوريك, وحتى شوفرها عيرية علاش عليها وش غصبها قرنب وتعري الكيبها, ورجلها رين ورجلها نيران ورماد ينفخ في جمرة مطفية ومن معرفته فيه. حتى يقول بعد مرة عرضني عرقو زيت وفي دو خشبة يكلي فيها خشبة معناها, قلت له شنو هاش قضيت, قال لي نصبا نحضر فيها غدوة عندي الشيح وبال يا اخي نسيت بابا نويل, خاب اصحابي تشمت فيا وما ندنيش البوناني, نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري, واذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي, في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحبسية ومن معرفته بلا الى اخره.
3: يعني تحفظ الكلمات اللي حد الان سي محمد؟
2: نحفظهم الكل. نحفظهم ايه نحفظهم. شوف بتعرف المواضيع الاجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب تاع الجيران,
3: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي يخديتها في الأغاني.
2: كل ما فماش موضوع يقول فيها هذيك أحيط بكويت يا جماعة راني تهريت فديت مليت كيف خويا عمري, هو على كل لما انت على ولاد الديار ويعمل كل
3: هذه الحكاية على الصيف والمصايف وكل
2: والناس اللي عملت الضيفان راسي تعرى يا وخياني دايا من هم الضيفان, هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان, نفرق ونغزل دخلاني ودم يغلي غليان. برشا عملت برشا مواضيع.
3: الأغاني الفكاهية حاليا شنو حوالها, شنو حوالهم المونولوج؟
2: مش كل حاجة أنا راهو كل حاجة تترك تموت. البوسبول كان تسمعش بيه كان العصار البوسبول كان عندنا في تونس, كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد الخامس قنبرطة هذيك. إذا كان الإنسان مع عشيقه شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت, وتو حتى الركبي تو بدي حيوه فيها, كان عندنا قرص بسكريتات كان عندنا حيوه شوية. المونولوج مع شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحن وشكون يغني, تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكهة كما قبل كان يقولوا نبت البلوطه اللي كانت يا جيعان جابك ليا, هذا كانوا عملوا مونولوج طويل برشا عملوا مونولوج منها.
3: وكان يقع احياء وهذا اللي ندرا احنا في عصر تو مازلنا يتقبلوا مثل الاغاني هذه سي محمد؟
2: لا يتقبلوها بطريقه اسمي المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقد يتقبلها بطريقه عصريه طريقه جديده باهيه فهمتني,
3: لازم طريقه جديده.
2: يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد, هالمدة نزادوا لاثنينا رشيدة ورشاد, يا جماعة عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد.

نجمع فيهم بالعسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدأ النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة ولا يكفيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

0: عملي وعملت بيدي انا ما نعرفش نعيش ولا علاش الثم عليا نولد ونجمع في الجيش كنت نعيش في عيشه هنيه يا لو عندي زوز اولاد كجمع عندي دزينا طفله وتسعه اولاد هالمده نزادوا الاثنين راشيده ورشاد يا جماعه انا عندي دزينا طفله وتسعه اولاد هالمده نزادوا الاثنين راشيده ورشاد راشيده ورشاد
1: فنان في البال.
2: واصل اللقاء معكم مع سي محمد المورالي وأيضا مش نستضيفه الآن صوت رقيق وممثلة دخلت قلوبنا جميعا من خلال أدوارها. في البداية نرحبوا من جديد بسي محمد المورالي. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. باش نشوفوا في الطرف الآخر شكون معانا المكالمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: مرحبا بك.
3: يعني صباح الخير.
2: صباح
3: الخير سي محمد.
2: كوثر الباردي معنا مباشرة في تحية للفنان محمد المورالي. وهكي يكون الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة باعتبار هنالك تواصل بين كل الأجيال إن كانت موجودة الكلمة هذه في الفن. معك أختي كوثر سي محمد المورالي. تابعت له أعماله أنت أكيد.
3: إيه شنو تابعت له؟ انا من العشاق نتاعو مش نتابع بركة.
4: ربي يفضلك عايش بنتي.
3: انا يعجبني ياسر ياسر.
4: بس قبل ما يا كوثر اكتب لها معنا في خرمة فيلم خرمة.
3: اي
2: خدمتم بعضكم في المسرح في الافلام.
4: فيلم
2: فيلم
3: اي
4: اظن زادة حتى في سلطان المدينة اظن زادة.
3: اللي ما خدمتش فيه انا سلطان المدينة. انا على كل حال سي محمد انا من عشاق وخاصه انت ضوت عندي مقبله في الاغاني الفكاهيه اللي تسقدت والاغاني الطريفه الجميله هذه اللي هو ابدع فيها. وانا اكثر حاجه تعجبني فيه انه يغني الاغاني هذه الخفيفه اللي هي فيها زمار وفيها ضحك من غير ما يهرج. يبدا كلاس سخسين معناتها إليغون مسخم وقفه جميله معناتها يكون رائع ويغني.
4: شوف يا كوثر اسمع الفنان وكان مطرب مطربات مونولوجيست اللي كان باش يسن جمهوره باش يستانس به جمهوره. كان سن جمهوره بيرقيع صبيح ورقيق ما عرفش هو تنقيز يستانس به. كان سن جمهوره بوقف معناها محترم وفنانين كل محترمين محترم يغني غير محترمه ولك كان سن جمهوره يصفقوا شكون يصفقوا ولا التفريق
3: صحيح. خاطر اكثر اللي يغنيوا الاغاني الفكاهيه يسخايل كيما يقول الكلمه اللي تضحك شكل زاده كيف كيف يعني معناها وعوج وجهها وعمل الغريماس نتاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي عمل طريقه اخرى مغايره تماما وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
4: فرق بين اسمه يا كوثر فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن قوي بالذات كله فن يعني غني
3: يعني أنا مش غريب على سي محمد المورالي لأنه ممثل مسرحي والممثل المسرحي يعرف الحكاية هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقة مدينة تونس اللي هي كانت عريقة معناتها ولحد الآن عريقة من أحسن الفرق اللي تضم على العناصر الطيبة اللي موجودين في تونس. فإحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. أنا بصراحة برشا مرات نقول كي نبدأ نشوف حاجات غريبة مثلا في التلفزة وحاجات عجيبة اللي ما تعجبش نقول تخفين من الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجة مهزلة من نوعك اللي يحبوا يضحكوا
2: يعني ولو تهريج وتنجيز على السين إلى غير ذلك.
3: يعمل وجهه بالفارس ويسيح ويتعوج.
4: أسمع لله كل قاعدة من عندي هذه كل شيء يفسد حتى الذوق يفسد.
3: صحيح والله
4: كل شيء يفسد
2: على كل
4: حتى الذوق يفسد واللي يجي يضحكك واللي يجي يضربك واللي يجي يعجبك
2: هو دور الفنان. دور الفنان
4: نعم.
2: أختي كوثر وسي محمد دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين.
4: مطربة نعم. حتى الرقصات وكل رقصة فن قيم بلاد.
2: أكيد نعم. نعم. أختي كوثر، هو سؤالي المطروح ليك، يلندرا في الأيام هذه مازالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخو الأغنية الفكاهية؟
3: شوف كيف تعمل على قاعدة تلقى حظها، وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك، هي ما كانتش مش تضحك. سي محمد المورالي تسمى ساهم في توعية الشعب التونسي. ومسؤولة على كلمتي اللي قلتها، خطر نجم تكون كبيرة لأنه كان دوره كفنان، كان تونس مثلا بشي ينبهوا الناس على لباسهم، يعملوا لهم أغنية على اللباس.
4: هل الناس كما قول عملت مليت أنا حتى الهندامك يا أخويا
3: مثلا
2: وحكيت على على حتى الصحة يعني على الصحة الإنجابية وعلى
3: على تنظيم العائلة، على
2: تنظيم العائلة،
3: على الأكل، على طريقة العيش، على النظافة،
2: على النظافة،
3: على النظافة،
2: على البيئة، يعني مواضيع حياتية.
3: مواضيع ضحكك لما حالك تشوف الكلمة ظريفة وطريفة، أما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير.
4: كاريكاتير بالكلام يا كوثر،
2: كما قلت منذ قليل.
4: نقد اجتماعي بقلب ضحكة.
3: ذيك علاش احنا توا في حاجة كبيرة كبيرة كبيرة لهالنوعية من الأغاني.
2: علاش غياب المرأة في الميدان هذا يا أختي كوثر؟ المرأة بصفة عامة غايبة شوية.
3: لأنه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش مرأة معناها جميلة وتطلع تقول حاجة تضحك.
2: من كوثر الباردي ما تنجمش تكون.
4: يا كوثر.
3: أنا نعملها.
4: يا كوثر.
3: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عبيد. انا صدقني من عشاق النوعية هذه، خاصة اني انا منيش مطربة،
4: معناتها
3: ما عنديش صوت الطرب للحاجة هذه. نعم
4: في مصر كم عشرات يعملوا المونولوج
3: برشا.
4: نعم في سوريا حلمي وانت ماشي
2: ولبلبة لبلبة
4: مش لبلبة، هذيك انا اخر تقريبا تفني الاغنية ذكية عشرات ما عندناش احنا واحدة برك بدات هي فان محسن رضي الله يعينها وطولش عمرها بدات، وبعد عملت غناية والحنين وبعد قلت لا ينسى.
2: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر، إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة. وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟ غاتسين في العروض، ربي عينك. شكرا لك، شكرا كوثر، تحياتنا لك، شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: فنان في البال.
1: الواش العرك هذا؟ من منكم أراد تقطيع كتان المارشال؟ عليه لعنة الله ورجل بغل تدعو فيها. شو اش فيكم هذا؟
2: سيد المدبه داخلوا يداسوا في بعضهم بعض وكل مدب منهم يقول لا يخي وخصوا شويها ونسر ضرب روسية راك حما بيناتك.
1: ما هذا أيها السادة؟ تلوها العرك هذا؟ ألم تقرأ الرسالة التي وضعها العلامة الشهير قعفاص بن مرداس؟ والتي قال فيها إذا تخاصم مسلم مع أخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير.
3: سمعتم واش قال لكم سيد المدب بالقراية؟ قال لكم جهنم تخشوها ويدعسكم فيها سيدنا قعفاص بن مرداس.
4: كان يجيوك فنانين يقولوا لك نحبوا ناخذوا الأغاني متاعك ونعاودوا نغنيوهم.
5: يغني مانيش يعمل. هو الساعة خذ مش خذ عندي أنا. خذ عند المؤلف الملحن.
4: مؤلف الملحن.
5: أنا بابا غيو. أنا خذ له كان مش قصبي وصنباطي. طبعا صوته من كثير ممتاز ما نقولوش لا.
4: أي.
5: كانت تتبعتينك للحان الطيبة كما قال مرة القصبي. قال له أم كلثوم على عيني وراسي لكن أنا اللي صنعتك. أي تقصت علي وقتها. معني ناس. حيث يحبوا يغنيوا أغنية يغنيوا. كلموا الملحن الملحنين ماتوا كل تقريبا كل حتى المؤلفين ما عادش مش سهل باش تكتب غنية فتحية مش سهل.
4: سي محمد اللي يحكي معاك وحكينا معاك احنا خارج تو البرنامج يحس اللي عندك برك الله ثقافة كبيرة وهذايا راجع للي كونك انت مسرحي كونك طالع كونك متأثر بالعديد من الشخصيات الأدبية.
5: شوف انا عندي طبيعة إذا كان ما نطلعش نسمع ياسر ومنتكلم على حاجه لما نسمعها مره في ثاني نعرف هي صحيحه مش بيجي واحد يقول لي لا بتحسك لا تكذب مصحيحه هذه ممكن المطالعه ما نطلعش انا نقرا القران الحمد لله رب العالمين اما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار نسعود كبار نقعد نسمع والسمع هذاك في قمه هذاك اللي خلاني نشد في الممار.
4: في نهايه اللقاء هذه نسالوك هكا شويه اسئله الامل بالنسبه للانسان كيفاش تفسروا؟
5: أن يعيش مرتاح الضمير مش ما أصلح من الضمير يا فتحية ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاك ما ينزل بلي تحب تنزل من اللطف هذا الضمير ما فماش كيف ما فماش أصلح ماش منه.
4: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
5: يصبر أولا سعيد يتأكد اللي هو الشيء اللي يعني فيه هذاك يوصل للنجاح يعني برش ما يوصلوش عدم الصبر أو عدم التفكير وكون النوع اللي يعملوا فيه ما هو صحيح. ساعات واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
4: كيفاش تعرف المونولوج؟
5: المونولوج انا فن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهيد ياسر وصعيب ياسر ويويلو اللي يقف الانسان قدام المتفرج ويقول واه بتهزي. انا مره غني اول ما غنيت المونولوج بعد محمد احمد غنيته في جيبس وبنتي في السبيطار سوسان تيابيه وبنتي في السبيطار سخانه عندها تصور بنتي هذيك نور عيني في السبيطار وانا نغني عقلي تلف وما خيش لكن ربي ركن لي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش الفرحه اللي فرحتها والدكتور صالح المادي في الكليه واقف قال لي شفت المراد قلت فرحه ما قيمتها وثاني مره اللي عرفت قيمه المراد لما غنيت في صفاقس والشعب الصفاقسي شعب حساس برشا يا فتحيه
4: فنين.
5: اللي ينجح في صفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وذاك والمغرب كيف عندهم فاس مدينه فاس اللي ينجح في فاس انا وقت غنيت في صفاقس وفرحوا بيا كنت نكمل الثنية سيئة فما عادش كذا.
4: الاعتزال وقتاش الفنان يعتزل؟
5: وقتاش يحب روحه ما عادش نجم يعطي للمتفرج انت اكل المتفرج اللي اعطاه الفلوس واعطاه الشهرة واعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية فوق وقت يشعر كونه ما عادش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولدي
4: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش؟
5: لا لو كان لقى اغاني تستحق الناخذه سجلها في الإذاعة ما نغنيش كل ما عادش نعرف قدام الجمهور
4: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهرة والأضواء
5: يبعد يزكي مورالي يبعد مالا يبعد
4: فما برشا فنانين
5: وقت نتفكر أنا روحي كيفاش كنت كيفاش باش نولي نبعد أما كلقى أغاني باهين سجلها في الإذاعة شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حمشيت لي ما سألش ربي باش يكتبهم لي فالموضوع يقول عملت بين قوسين نقول لك جميع الأغاني نتاعي أنا عملت الرفران نتاعهم أنا بديت فيهم على الأقل رفران بيت شو يقول في هذه ثم اللي هما هما وثم العسلة في القرجومة وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما محلين الموضوع عيد محلين الموضوع ومثل روابيه مثل توسي عنا نقول فهمت تعرفوا الحين مثل هذا عملت عليه رفع عندي غنية زادة ملح ما غنيتهاش كتبه لي حمادي البيجي الله يرحمه شاعر معروف حمادي البيجي أبدع ما ثم قل أنا رو من عيلة كبيرة رك المش عطيها كار عزيزي وعمي خلتي خيرة أمي وبابا سيبكار صيت وجاه وثروة كثيرة اسمعني واكتم الأسرار عزيزي عنده صيت وكار وخصوص في الإدارات يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار في لحظة يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيزي شكان كان يخدم في الأسانسير
4: هذا نرجع للكلام اللي قلناه اللول يعني برشا مواضيع اجتماعية خديتهم سي محمد
5: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضبطها مهما تقول سمعت عزوز الله يرحمه هو يا حمادي وليد الله يرحمه
4: الوالده بارك الله
5: امي مرتوبه ونظيفه لما يكسب نظافتها مهما تكون تغلى صيفه بناتك تحتاج لخدمتها صاحبتي مزايه شريفه ساعدوا يلحق خجلتها تعرفش العزوزه اش كانت حنانه من دار لدار الى اخره
4: تغشت عليك الوالده
5: لا لا الله يرحمك ان امي جابت ست بنات انا برك طفل حصيروا ست بنات وانا برك حمادي
4: حمادي شهيرة محمد
5: محمد المور محمد أنا اسمي محمد المنصف المرادي خاطر خالتي قال سمي المنصف وأمي وعدنا لما تفل سمي محمد باش ما يخشوش خالتي زنيخة وأمي تحب أي سمي محمد المنصف سمي محمد المنصف المرادي
6: المحطة الأخيرة مع سي محمد المرالي من جديد نقول لك أهلا وسهلا بيك مرحبا سي محمد هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة ألو صباح الخير
7: صباح الخير
6: مرحبا بيك
7: معك أخوكم نوردي بن عياد خويا حمادي
8: محمد يا باوي أهوالك يا نورك أهوالك يا ولي شي أهوالك
7: عايش خويا
8: عايشك يا باهي عايشك
7: عايشك عايشك
8: عايشك يا نوردي
7: عايشك سي محمد مرادي هذايا القدوة نتاعنا الفنان الكوميدي اللي أبدع في الأغاني الفاكهة وهو أنا من الصغير متأثر بالفنان الكبير سي محمد مرادي
8: الله يفضلك عايشك
7: عايشك وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا
8: حسرة ايه اسمع سلف المسمار
7: ايه حسرة يا حسرة يا
8: حسرة
7: يا سيدي بارك الله فيكم
8: عايشك عايشك
7: عايش خويا
6: سي نور الدين حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك في خاصة انه احنا نعيشوا المهرجانات الصيفية
7: اي عندها مسرحية اسمها انت تعرف ولا نعرف البارح عملنا عرض في السويسي المهرجانات مع مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام
6: نعم
7: والله أنا مفاجأة بالنسبة لي فنان كبير أخونا فنان اللي يخلينا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية متاعه محمد المرالي ربي يبقيه
8: عايشك يعني
7: عايشك هذاك هو الرجل والله عايشك
6: مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود المونولوج الأغاني الفاكهة مازالت موجودة مازال
7: يا حسرة لا الأغاني الفاكهة مشات مع اللخيان أنا كما الفنان محمد المرالي الأفكي والسنجالي الحداد الطيف الغربي معناها هذوكم الناس المبدعين في الأغنية الفاكهة والأغنية الفاكهة هي معناها نوعية من المدرسة الفكاهية كما تقول أنت المسرحية الفكاهية أو سكتش فكاهي ثم الأغنية الفكاهية اللي هي معناها في دقيقتين أو دقيقة ونص يقدم لك أغنية فاكهة معناها موضوع هادف موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات فهمت وعندها دور كبير خسارة ما عادش موجودة مشات معناها محلت
6: ما زالت الرجال كما سي نور الدين كما
7: والله تعرف احنا عملنا المنجلة. محاولات حتى مع سي محمد المرالي عملنا محاولات في المسلسل غنيناها مع بعضنا وعملت انا مع منجلعوني في معناتي لو سمحت بالذكاء ولا في السكتشات الاغاني الفكيه ولا في خطيني اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كانوا يعملوا فيها الاغاني الفكيه الصحيحه يعني نتمنى انه ناخذ عليهم المشعل ان شاء الله من القول الكلمة الحلوة واللحن ويجب تدعم وتشجيع منها دعم من الثقافة ومن الإذاعات ومن التلفزة أنه تترجع الأغاني هذه وعلاش لا أغاني محمد مرالي تعاود
6: تتعاود من جديد
7: فيديو كليب ونكون وإحنا معاهم ونكون سيناريو حلو وهو حاجة خارقة العادة
6: هذا السؤال اللي طرحته له في آخر اللقاء
7: عايش خويا محمد عايش
6: شكرا لك سي نور الدين بن عياد تحياتنا ليك وربي عينك إلى اللقاء شكرا هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي يلزمها باش تكون بين الفنانين وبين الأشخاص بصفة عامة سي محمد المرالي ربي يشدك بصحتك كلمة أخيرة كلمة أخيرة سي محمد في نهاية اللقاء هذا شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن
8: قول إن شاء الله كل ولا غنانية في المسيرة نتاعي إن شاء الله وإن شاء الله نقول ما قلقتكمش ان شاء الله. انا عارفش انا ان شاء الله نلقاو جماعه، ما نقولش نلقاو واحد اخر، نلقاو جماعه اخرين اللي يخدموا مش عن تاع المونولوج، خاطر المونولوج راه مش عباره على انسان يطلع يغني لا لا لا لا، هذا الموضوع يلزم. قلت بان عامل هذا السمين الله يرحمه هذا السبلاني، قلت لي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط، قلت له يا هادي انا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونعدي الحربوشه الاجتماعيه في قلب غنايه.
6: يعطيك الصحة سي محمد، ربي يشدك بصحتك، هذه حصة تكريمية. شكرا لك. إذاعة المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما، وهي حصة تكريمية، احنا كنا نحبوا باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جينك خلال الأسبوع. نعم سيدي،
8: وأنا عمري ما ننساها العمل هذا من إذاعة المونستير.
6: شكرا لك. إذاعة المونستير ما هو ديما السباقة وعندك الحربوش اللي تحكي عليها أنت. هك عليش هي إذاعة المونستير، إذاعة الإعلام الصحيح.
8: بارك الله فيك.
6: شكرا، إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا، تحيات فتحية جلاد، إلى اللقاء.

ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضرة لا ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة يوسف عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علالة الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد بوسكة،
10: محمد زرقات،
11: الهدي بخري،
12: عبد القادر عقيل.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: تاريخ السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.
20: ذكرى وحكاية
21: العشرة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها.
22: إذاعة المنستير، صوت الذي يحقك به.
21: الحماية والمدنية تسيطر على حريق برغو بولاية سليانة. البرلمان يصادق على مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ووزير البيئة يوصي بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى بمدينة قليبية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات وفلاحي معتمدية برغو من ولاية سليانة، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي جد ظهر اليوم على مستوى عمادة مزاتة، وآتى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار الزيتون وأكوام تبنة، وفقا لما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببرغ وليد التيمونية. وأضاف الميموني أن عمليات التبريد وتطويق حواشي الحريق تواصلت لمنع تسرب الشرارات، خاصة مع هبوب رياح الشيلية. ونبقى في شأن النافلحي دائما، بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية 26 2000 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائبا ورفض 24 آخرين. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. ويهدف المشروع إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات الحد من إنتاجها مع التركيز على النفايات البلاستيكية والكيميائية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية. التفاصيل مع منسق وطني لمشروع صفر نفايات ومهندس عام بوزارة البيئة نسرين القديرية.
5: تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، وهو مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية، كما يهدف

0: بواد الحجارة بمعتمدة تقليبية وأوسع بيدة بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف الصحية أو لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك ووحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر عبيدة تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسات جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. مع حلول فصل الصيف يبقى تحدي تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب كبيرا، حيث تم الانطلاق في عديد المشاريع في عدة مناطق لينهي معاناة المواطنين. أكثر تفاصيل يقدمها عماد البدر المنسق ورئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية القيروان الشمالية والجنوبية وأبو حجلة وشراردة.
1: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث
0: العطلة الصيفية التي يفترض أن تكون موسما للراحة واللعب تتحول لدى العديد من الأولياء إلى مصدر قلق بين أطفال يحتاجون إلى التأطير والترفيه وفضاءات عمومية محدودة وعروض خاصة، خاصة ترتفع كلفة هذه العروض سنة بعد أخرى، فيصبح الترفيه امتيازا لا يقدر عليه الجميع. حاتم بالحوش ومتابعة للموضوع.
2: العطلة الصيفية موعد ينتظره الأطفال بشغف وهاجس يتكرر لدى آلاف الأولياء، ثلاثة أشهر من الفراغ وسؤال واحد، أين يقضي الأطفال يومهم؟
3: عندي أربع صغيرات يقرأ، كان خرجنا دورنا البحر شوية ولا هكا ولا الانترنت والتليفون.
4: معظم الوقت في الدار، في الدار هنا يلعب شوية معناها بورتابل، يتفرج على التلفزيون.
5: وعندك نوادي بريفي باش دخلوا يترينا باش يمشي سينما، ما فماش حتى بلاصه. حتى كنا قبل شويه كيما نقولوا احنا في المركب الثقافي فما نوادي نشاط صيفي تنحاو في الصيف بالعكس.
2: فضاءات عموميه محدوده، نواد لا تستوعب الجميع، وبرامج تاطير لا تغطي كل المناطق.
6: نحب نخرج النوادي سبور كوره، الفلوس غاليه.
2: فضاءات خاصه، عروض متنوعه لكن كلفه مرتفعه، وميزانيات عائلية محدودة.
3: والنوادي الخاصة بطبيعة زادة غالية عليا، ما نجمش أني
7: حتى كان فما دي كلوب صدفع الكل، أما حاجة مثلا عمومية معناها تحط فيها صغيرك نقصين.
5: دونك في الصيف تلقى روحك الصغير محصور، يا إما في الدار يا إما أنت باش تقيده بالفلوس وأي حاجة، يا إما بريفي وإلا ما فما حد شيء. اللي ما عندوش ما نجم ما حد شيء معنا.
2: الترفيه ليس رفاهية والتأطير ليس خيارا ثانويا، بل حق من حقوق الطفل واستثمار في شخصيته وتوازنه ونموه. الباحث في علوم التربية الدكتور جميل الزغل.
8: هذه حاجة أكيدة جدا في نمو الطفل، لأنه الإنسان المتوازن بصفة عامة طفل وإلا كهل وإلا مراهق هو محتاج معناها إلى التعلم، إلى مكتسبات جديدة، ولكن في نفس الوقت إلى أنه يترفه، وإلى خاصة أنه يثقل مواهبه وأنه هو يولي مبدع فيها. هنا السؤال الكبير برشا هو وين المكان هذايا ومن يقوم على هذا الأمر.
2: صيف الأطفال أكثر من عطلة وفرصة للتعلم وبناء الذكريات، وبين محدودية الفضاءات العمومية وارتفاع كلفة البدائل الخاصة يبقى السؤال قائما، هل أصبح حق الطفل في الترفيه رهين القدرة الشرائية لعائلته؟
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. البرلمان يصدق على مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.
9: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. مونديال 1994 نظمته الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محاولة كانت لجذب الأمريكان لرياضة ما يعرفوهاش أو ما يحبوهاش مقارنة بالبيسبول وإلا بكرة السلة. حفل الافتتاح شاركت فيه الفنانة الشهيرة ديانا روس، وطلب منها أنها تضرب الكرة في المرمى في لقطة تابعة لسيناريو حفل الافتتاح، لكنها سدتها خارجه، الشيء اللي خلى بقية اللقطة تضيع في الماء وتفسد بقية سيناريو الحفل نظرا لتسلسل الأحداث المبرمجة مسبقا. اللقطة هذه أكدت حسب الصحف الأمريكية أن رياضة كرة قدم رياضة غبية كما قالوا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا إن ما كانوا في الاستماع لنا في سهرية ضو القميرة وتحت ضو القميرة في العدد الجديد في البرمجة الجديدة من الاستوديو الرقمي الجديد. مرحبا بكم منسينا وإحنا في الطريقة كنشوفوا في الأجواء قولوا هكا زعما توينسة سهارة زعما نشوفوا في المقاهي. أنا وزميلي طارق اللي نحييه الهلالي من سوسة إلى المنستير كان الطريق محلاه الحقيقة. فما ازدحام فما فيما يخص حركة المرور والحمد لله رجال الأمن والمرور قايمين بالواجب يعطيهم الصحة. كذلك فيما يخص المقاهي نشوفوا الحقيقة المقاهي تضج بالشباب وكذلك المرافق العمومية. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وإن شاء الله صائفة لا فيها حوادث ولا فيها طبعا فاقدين ولا مفقودين. يا ربي إن شاء الله ننعم بهذه الصائفة بالرغم أنه فما درجة الحرارة اللي قاعدة ترتفع من أسبوع إلى أسبوع. ناخذ الحيطة اللازمة كما نبه علينا المعهد الوطني ونبه عليكم المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك فيما يخص طبعا المناخ وتغيير المناخ. نعرفكم التوانسة تفهموا ليح وتتمع مليح وديما تاخذوا المشورة وتاخذوا طبعا المعلومة من أهل الاختصاص. يلا ليلة إن شاء الله زينة ليلة معاكم محليها الأجواء باش تكون مع سيبالي المليشي مع زوجته الماسون مع سيدة فاضلة زادة محليها فرض روحها وتعمل بجد وكذلك من خلال العمل متاحة الدؤوب ديما فما هكا كما نقولوها متنفس لهم خاصة كي يبدأ السنة وفي الصيف باش يجي فما نستخدم صيف وشتاء وربيع يعني لا تكل ولا تمل ولكن لازم كما نقولوها أكل الاستراحة اللي باش تاخذ تعمل غبلوت في بدنها في عقلها في مخها في جسدها في مسيرتها ككل العملية وكذلك الحياتية لأنه بدنك عنده عليك حق. على هذاك في دور قميرة الليلة فم برشا أجواء قاوا معنا في الاستماع محلها ليلة زينة معاكم ومعاكم حسام قدريان. حيي حسام حيي المجموعة الكل انطلاقا من هذا الاستوديو الجديد. يلا تحية لكم يلا اشبه بضوء القميرة راو ياسر مزيان. الخطر القمرة كانت كاملة وكي تبدأ تنقص بشوية بشوية حتى توصل لشكل الهلال يعني تعطي طابة خاصة حتى النفسية تنشرح. الخطر كي كانت مكتملة القمرة راهو تعطي ذبذبات سلبية على صحتنا هكا شوية يقولك متبيتش ولا متقعدش متسهرش برشا تحت القمرة لأنها تقلق. أما احنا القمرة متاعنا ضوية تبقى على مدار عام كامل هكا ولا حسام. يلا خلينا ناخذ التحية النغمية الأولى باش ناخذكم الأغاني الكلاسيكية الفرنسية هكا جو مزيان ممتع الحقيقة. نخليكم تسمعوا جودة سان وتسمعوا جديد محسن الماتري ياسر مزيان عطاه هكا بصمة جديدة. ومحسن ديما سي محسن الماتري ديما فما بحث في الألحان وديما فما بحث فيما يخص الوجوه اللي تخدم معاه في إيقاعات وأغاني. يلا تحية منا من إذاعة المنستير لكل مستمعي هذه الموجة لتي أنديا.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: لو سون دو ليتي محليها محليها الغنيه كما قلت لكم احسن الماتري راه ديما يبحث وديما هكا ما شاء الله عنده ميزه خاصه يعطي فرصه للشباب ويعطي فرصه ومازال شاب تبارك الله ما شاء الله عليه حتى كي تراه ما تقولش اولاده في الطب وتبارك الله ما شاء الله معناها في اختصاصات كبيره ومجالات كبيره يعني تفوقوا في الحياه نتاعهم في تكوينهم الاكاديمي واختصاصاتهم الحياتيه العمليه صح التعبير. محسن عنده شكون من الولاد ويحبوا زاد الفن ولكن بقى هو الشعله وبقى هو الدماغور كما يقولوها هو اللي قاعد يشجع فيهم ويشجع في الشباب ويحب هكا ديما يعطي نكهه في الايقاعات نتاعو ديما فما الايقاعات الغربيه والعربيه والايقاع السبانيوري يعني يظهر لي حلق في الموسيقى العالميه الكل ما شاء الله عنده كل جيتار ديما شيخ باع عم به بون كيف. نحبكم تشوفوا الكليب على اليوتيوب الحق نشجع محسن على هالعمل هذا نتاعو لانه كان عمل بسيط ومزيان لا سامبليسيتي في لا بوتي هذاك سي لا بوتي في في في, في, في البساطه هكما نجمو تشوفوا هكا تشوفوا اودور دو ليتي محسن المادري كيفاش عاملوا على البحير هو والصديقه والحبيبه والمقربه لي اللي غنى عليها ويدلل عليها ويجهزك وين تحب وتعرف الصيف والصيفه ونحبوا بلادنا ما شاء الله يعني كيف نبدا نحوسوا في بلادنا في الصيف عندها نكهه اخرى الشتاء عنده نكهته الربيع الشتاء والخريف عنده نكهته توا الناس كل تبدا تشفع وقتاش يجي الخريف وقتاش يجي الشتاء توا قرت العنس قالت لك والله لا نستعرف بكم ولا راكم خاطركم انتوما في الشتاء تبداو تبكي وقتاش يجي الصيف هكا ولا شيخوا في الصيف توا وحضروا روحكم الاسابيع القادمه نعرفكم توا باش ترجعوا لك المظله وكل ايكرون سي ما تنساوش اما اللي ساهر في ضوء القميره لا ايكرون ولا حتى شيء هكا جو كلمة طيبة كلمة حلوة ترف قلوب ترف كاكاوية كويس يقدر أكن نعنيعك البنين هذاك اللي يخلي هكا الرواء كما يقولوا في شربك الكستي البنين محليه ما بنوا في الليل راهو كي تشربوا في الليل مش كما تشربوا في السخانه وشربوا كستي في الليل اسمعوا كلامي راهو عنده نكهه خاصه وكل مشموم وكل فنان تصورتك باش تجيني سميحه بالمشموم والفل والياسمين والشاشيه التونسيه مرحبا بيك سميحه
1: عايشك عايشك الناس عايشك
0: خاطرك انت باش تربح
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: رحب بالمجموعه الحاضره معايا لانك تبارك الله عليك زاد متضلع في التنشيط وانت بنت الدار وجيت في العديد من المناسبات وتعودت بالميكرو ما زاد متعودين ما انت باش ترحب بهم اليوم
1: عايشك يا ايناس بالله باش نكون في بلادك مش كيفك انت تبارك الله عليك انت ما تبارك الله في الاعلام وفي الترحيب ما كيفك حتى حد
0: اسمعني يا سعاد اسمعني سمعني حساس
1: ليه والله ليه
0: اسمعني اسمعني مانيش هنا على مسرح كرتاج باش تقول للجمهور تونس جمهور ما نعرفش شنو خليني سميحة بي رحبنا بالضيوف الكرام يلا بطبيعتك بطريقتك الخاصة
1: بطريقتي الخاصة مرحبا بالفن أول حاجة وفرحت برشا أني عرفت كونهم من الفنانين من المبدعين من باعثي نادي الموسيقى وما أحوجنا للموسيقى في الزمن هذي الأكثر فيه ستريس
0: يا عيني
1: فيه
0: على العربية أي ما أحوجنا
1: ما أحوجنا
0: الإلهام هذي الإلهام عطته لك القميرة راه في بالك ولا الإلهام هذي راه الإلهام يجي للشعراء والفنانين وكبار المبدعين كان في الليل راه أسألوا عدنان شواشي تقول لك يا ليل محلى سهر كيفاش بديتك الكلمات تنقش هكا ولا يا وليد احنا استضافتنا اليوم لرجال التعليم اللي بداوا مكرسين عام كامل حياتهم يظهر لي أكثر نيرفوزيتي أكثر عصاب وأكثر من عرش نور خاطر شباب هك تشوف ما شاء الله من العاقل اللي شدد روحه وشدد الكل من اللي تلقاه متمرد من اللي من الممنوع يحب يعمل كل شيء من اللي حريته يلقاها مع أستاذه ومعلمه هكا ولا يعني الفئات الكل يشوفوها يعني هيك صغير تسيبوا ميمتو تقولوا لا تراه ما ترتاحوش انتوما وقت اللي ترجع العودة المدرسية تبدو فرحانين
1: صحيح الناس الكل
0: تبدو تزغرتوا
1: وبالعكس تراهم ممسكنات مفجوعين يقول لك جايتني العطلة ويجي اشوف شنو يستنى فيا اي فما بالك الاستاذ انت كنت تبعث فيه للاستاذ غادي من العراقة
0: ملاذك ذاك اسمك تخلصوا دوب الاستاذ ياخذ شاريته من الوزارة وياخذ شاريته من الامهات والله خاطر ماشي سهله التربيه راه
1: نقول لك حاجه راهو الام تلقى عندها زوز ولا ثلاثه تلقاها باش تهبل وعلى اعصابها بربي الاستاذ تحط له 30 قدام
2: 40 نقص
0: والله ربي يصبرها والله خاصه تهبل كان اللي عنده برك واحد برك قالك حسين صحيح صحيح ما يتربع دليل دليل خلف له بيل قالوا ناس بكري
1: والله بالحق
0: اي بالحق صحيح يا حسين يبدا وحده يقلق يولي يدور على ابوه وامه ويولي يقنقن برشا ويولي
1: التمرد اكثر وكل
0: شيء. بيه
2: الحمد لله لقينا شكون يحس بينا.
0: لا نحسوا بكم بنيس الخير. مرحبا بكم نورتونا على هذاك. حبيناكم انتم تتفردوا وتفردوا علينا زاده. باهي باش تحكيوا على السيف ودور القميره كيفاش تكرس معناها البيدجي نتاعك للصيف، خاطر انا نصور مسار ومدار عام كامل في الامتحانات، في انك تواجه تلامذه، انك خاطرك الاب الروحي ليهم الاخ الروحي، تصور في بالك الكل، خاطر تو تبارك الله المنظومه نتاعنا الاستاذ لازم يكون قريب برشا للتلميذ، لازم يكون صاحبه ولده يفهم مشاغله، راه هو يخدم طبيب نفسي، يخدم مؤطر، يخدم مربي، يخدم كل شيء. ماك ولا سي وليد نرحب بيك. سي وليد مليشي اهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا بيك يا ناس.
0: قربنا الميك خويا وليد نعرف العود
3: العود
0: العود عمل لك كرش
3: كرش العود وكرشياني برشا حطوه هكا صعب برك يجي
0: يرتاح يرتاح
3: يرتاح ويرتاح.
0: مرحبا بيك يا سيدي نورتنا.
3: بيك
0: مبروك عليك الأكاديمية الجديدة، إن شاء الله كما نقولوا عاتب خير، وإن شاء الله ربي يوفقك أنت وزوجتك محلاكم متوافقين متفاهمين على نفس المسار الحمد لله. زوز متأكد أنه كيف يبدأوا المرأة والراجل يحبوا نفس الطريق، والمرأة ذكية راه يلزمها حتى ما تحبش الماتيماتيك يلزمها تولي تحب الماتيماتيك باش تقرب الراجل أكثر، باش يكون الراجل يحبها باش يتبعها وتتبعوا هكا، ولا يبداو عندهم نفس الميول.
4: الموسيقى ما تسالش الموسيقى سهل اللعبه اللي تحبها.
0: نحكي انا نحكي نحكي الماتيماتيك هذه تقلق نساء خاطر ماهيش ما نحبوهاش نساء برشا. عطيت اكزامبل معناها حتى يبدا هو استاذ نتاع مات لازم تحب المات باش رجلها يولي مطوحة هكا، ولا المرأة ذكية، المرأة ذكية تعمل هكا كما عملت ليلة العين. خليك قدم روحها. مرحبا بك
4: على السلامة. على السلامة ميرسي على الإضافة منيرة بن الشيخ.
0: مرحبا
4: زوجة وليد المليشي.
0: الزيجة هذه قداش عمرها؟
4: زيجة عمرها 20 سنة
0: ما شاء الله. لا واحد
4: اليوم سنة ولدي خذ الباك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. التوجيه
4: مازال
0: مازال التوجيه
4: قدم
0: هو ايش يحب هو؟
4: هو قدم الأكاديمي يحب يعمل بيلوتاج في الأكاديمي وربي سهل
1: ما شاء الله
4: ومش يعمل وإلا يعمل سيكل بريبا وانجينيورا في وربي سهله ان شاء الله.
0: وانت كتنصح فيه ولا خليته على راحته؟
4: لا انا على راحته. إيه نحن ندعموهم في كل القرارات بتاعهم.
0: اكيد
4: نحن ندعموه في القرارات. 20 سنه زواج وخلف صرف يعني
3: ما سبق
4: ما سبق الزواج من 11 سنه من عمرنا 11 سنه مع بعضنا
1: بارك الله.
0: حبيتوا بعضكم هكا
4: هاي باللي
1: سي الطفوله
0: تحت ضوء القميره ولا في النهار؟
4: تحت ضوء القميره وضوء الصباح وكله
0: نورتونا يا سيدي نورتونا.
4: الله يخليك الله يخليك.
3: في النوادي
4: الموسيقى
0: في نوادي الموسيقى
4: تعرفنا في نوادي الموسيقى
3: في نادي الموسيقى
0: ما شاء الله
4: تعرفنا في نادي الموسيقى. هو
0: قداش عمرك وقتها؟
4: وقتها هي قلت لك عمرنا نحن زوز 11 سنة
0: وقتها هو يعزف
4: عود. اي هو يعزف عود وين يعزف عود هو تعلم عود وين خذيته هو معناها وين تعلمته العود كله قصيت معناها على العود ركز فيه هو وضيعت العود.
0: احسن حاجه مركيه العود العود يا جمال العود. شقول
2: عز الدين شحاوي.
0: مرحبا
2: استاذ موسيقى.
0: مرحبا بيك سي عز الدين.
2: نخدم في سوسه نقري في سوسه
0: ربي يعينك.
2: وخدمتي ثانية نغني في الدنيا صح وليد مليشي ما عندناش برشا 25 عام
3: تقريبا
0: مش برشا حتى ان شاء الله 10 عمر. هو اللي يعرف وليد مليشي راهو إنسان يعاشر إنسان خلوق مش راهو نرمي في الورود. قلبه كبير يعاون الناس الكل مع زوجته المسون الحنينة هذية الرقيقة بالطبيعة كي بدأوا دو معناها زوز متكاملين ومتوافقين أكيد باش تكون القاعدة كلها جميلة ومحلية معناها من نفس الطينة كما نقولوها يعني ما يتقابلوا كما يتشابوا ما يتحبوا كما يتشابوا هكا ولا ما يتشابوا كما وليت ياسر نقلب أنا ما يتشابوا كما ما يتحبوا كما يتشابوا هكا ولا سي وليد
3: كله مصحة المعنى وصل
0: والله المعنى وصل. مالك كيفاش كانت المحبة وكيفاش كانت
4: المحبة في الليسي
0: كود فودر معنى
4: لا مش كود فودر هو بالعشرة بالعشرة يعني نحن بدينا نقرأ مع بعضنا نحن نديت طيب خال هذي وياه نديت بدينا من النوادي بتاع الموسيقى وكيكا كبرت بشوي بشوي كانت صديقة بتاع طفولة وبعد وليت حب وعلاقة جدية توا عنا أقل حاجة فما 35 سنة مع بعض.
0: بارك الله ما شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير إن شاء الله. أيام الصباح كيفاش كنت تعدي في الصيف وكيفاش كنت أنت وياها كقصة الحبيبين يعني ما شاء الله شعر وشعرية وخروج يحلى كان في الليل راهو قبل مش في النهار في الليل
4: هكا
0: خفت مظلم خفت مظلم باش تبدا هكا بحذا جانب خطيبها الحنين قبل حسبي خاف عليها ولا
4: قبل ما فميش عاد على تليفونات حتى شيء قبل بجوابات اول ما خرجت انا نخدم عيني هو مازال في سوسه وين خرجت نخدم نقري في سيدي بوزيد نبعثوا في جوابات تو على
0: جوابات عرفت جوابات سيدي بوزيد انت
4: سيدي بوزيد بعثوني انا باش نقري في سيدي بوزيد اول ما تعينت
0: نبعثوا في جوابات
4: عرفت نقعد جمعه نبعث لهم ثلاثه جوابات ثلاثه في الجمعه تبارك الله وين نروح كل جمعه الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: ربي داوم
4: دمور اي
3: كانت بالكاساتات
4: كانت بالكاساتات
0: يسمع
3: أول ديكلاراسيون
4: أو بعت لي أول
3: معناها مش
4: بشي
3: تستنى فيه بشي تعبر
0: قل حق قل حق في الليل ولا في النهار
1: برا الناس مكبشة في الليل ولا في النهار
0: خضر الليل ملهم
3: في المغرب الليل
0: فصل
4: بداية الليل بداية الليل
3: في المغرب الساعة تاع العشية رزيت لها كاسات يا مالي كان قلبي متاع عبد الحليم حافظ
0: شيء كبير شيء كبير
3: ما رقدتش حصيل وتقول لك يا
0: ايش رديت عليك ايش رديت عليك
4: رجعت له كاسات كيف كيف انت الحب
0: مالا الليلة باش نسمعها باش نسمعها هاي سمعنا نرجعكم شوية للبكرة
3: باش نرجعونا الغادي
0: نرجعكم الغادي الغادي باش نرجعكم
3: هي تغني وين الناس
4: هي عادوش للدرجة دي صحيح هي غنية مش فنانة عن معنا
0: شوية مالا مع
4: إذا حضروا أهل الفن
2: غنينا مش شوية
4: لا لا والله
0: سمعنا بصوتك شوية مسير شوية رفق فيك الفنان القدير اللي معاكم بالطبيعة ومرفقكم
4: أكيد مختصة كده من مختصة
0: خلينا نحس بهالشعلة هذية اللي جت في المغرب ماني شعلة في المغرب
4: مركزة مع القصة مع القصة
0: عندها دور عندها دور
4: تخرجوها فيلم لهنا القصة دي
0: عندها دور
4: الحمد لله يا رب
3: تحب تغني ايه يا مالك قلبي ولا
4: لا يا اخي غني يا عز الدين طويلي معاه
0: انت عاد يا سي عز الدين يا مالك قلبي لا عاد انت سي اللي تغني شوية مالك انت
3: تحب نغني صوتي مش كاي برشا
0: يسالش انت وياي
3: نعزف
0: بيه
3: ما بعد أمريكا قلبي
0: يعطيه لحتى شوية كوبلي اللول أرجع بالذاكرة
1: عندك
0: سيولي دغزل الجامرة صحيت
2: الناس الليلة مركزة مع الجامرة
0: أغزل الجامرة في ذو القميرة احنا ساهرين أغزل الجامرة وأنسى روحك وارجع بك العوام الطويل ياي قدش عمرك وقتها
3: إن شاء الله نلقى وقتها
4: سيز دي
0: سيز 16-17 عام نادش مكش مراهق فترة المراهق الحمد لله يعني كانت من الكلب
4: مركزة هي

0: لا لا لا لا شكون يغني لكم؟ عندك النبره شويه نتاع عبد الحليم. اما انت ايش رديت عليه؟ قلت لي انت الحب
1: رجعي
0: كيفاش رجعي؟ اعطيني بصوتك هذاك اللي رجعت لي
2: رجعت لي رجعت لي وقت تغني يغني ما يعزين ما ايش حفظتها بالحق.

0: ليسون لا والو بلي ما صينتو كان انت ربي فضلك انه بعيدك الله يخليك
1: راهي مانيش مفنانه راه
0: لا لا عندك نبره نتاع صوتك الخامه مزيانه وانا ريتك وانت تعم في انترفيو لزوجك المزور
1: لا في الانترفيو في تقديم ست عربيه
0: معناها ما شاء الله معناها عندك حضور ذهني وعندك
1: ليك اختصاصي
0: تبارك الله عليك تبارك الله عليك
1: في الغنيه كان دهدش
0: ربي يوفقك هيك تعزف عاد تبارك الله ما شاء الله ربي يفضلكم
1: عايشك الله يخليك
0: ناخذ شويه من صوت السيد الفاضل الساعه باش نرجع بعد نحكيو على جونا التونسي وجونا في الصيف كيفاش نعديوه ولسنوات احنا رحنا التوانسة ديما نبداو نستناو كل فصل نعطيوه قيمته ما شاء الله هكا ولا
1: صحيح
0: يقولوا شتاء
2: وكي نزيد بحذا برشا مرات ما حافظ اسمي مش عارف علاش
0: شنو علي لا لا انا مانيش انا نحبك انت تقول على اسمك مانيش انا مانيش حافظه اسمك انا كل ضيف كل ضيف
2: عزدين عزدين شي حاول
0: اي اي كل ضيف يقول على اسمه اي بدلنا بدلنا التوجه بس عزدين مش معناه رحنا نسينك بالعكس بالعكس والله حضورك منورنا وشرفنا وانت في كل
2: معناها يا عزيزه برشا اي
0: كل كل في كل استضافه تخلي معناها الاثر الطيب الحقيقه مش رمي ورود مرحبا بك وسي مهدي محمد يسلم عليكم
1: سلم سلم سلم سلم
0: سلم هاي سمعني سيد الفاضل والكريم وعشرة 25 سنة مع المجموعة
2: شوفي نفس توجه شوية حب ومشاعر
0: برشا حب

0: مغيره. ما احلاه الصوت. صوتك تحسن تحسن بالكذاب الكذاب الكذاب على قبل. كنت صغرون على وقت صوت مراهقة تو نضج الصوت وتخدم مليح ما شاء الله. سي عزين الشي حاوي يعطيك الصحة، أشكر عليك على هال كيفاش قولوها
1: الاختيار،
0: أو الاختيار والله اختيار موفق ما شاء الله. سمعنا التونسي بعد شيخنا التونسي بعد. خلينا ننطلقوا سادتي الأفاضل، السيدة الفاضلة. أنا نعرف أول بيجي عند شكون؟ عند المرأة ولا الرجل؟
2: عندها
0: المربية. عندك أنت كل شيء،
3: كل شيء. وزارة الداخلية،
0: وزارة الداخلية،
2: وزارة الداخلية والمالية، معناها
0: الشهرية عندك، معناها كل شيء عندك. ماني هو كيفاش كيفاش تاخذ من عندها؟ تبدا مستحق هيك، تحب عجبك تريك وهكا مريول ولا عجبك
2: مصروفي
0: تاخذ من قدش نعطيك
2: دينار 15%؟
0: لا يستحيل
3: حتى دبشوا للشريه اني معناها
0: كل شيء
3: كل شيء
0: وراضي بذوقك وما عنده. معناها انت ما تقولش عجبتني كل حاجه ولي تحب ناخذها ولا
3: لا لا لا
0: راه تسافروا برشا زاد ما شاء الله عليك.
3: لا الحقيقه نحن الميزانيه يعني ميزانيه مشتركه، اما هكا في موجوده الفلوس في الدار وكل واحد يستحق يهز معناها مش
0: اي وتقيد
3: اي ميلا نقيد
0: يوم نقصت 30 15 يجيك يقول لك انا ما خذيتش 15 صارت
3: لا
0: يقول لك كلمة حب هكا تخليك هكا باش تعديها ويضيعك تقول لا انا ما خذيتش المرة الاخرى تقول له لا هيك تفضل ما يسالش خذ. ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله.
3: الله يخليك.
0: معناها بتجي عند السيدة الفاضلة وانت سي عزدين
4: احنا كيف كيف كل حد عنده البيجي نتاعو.
0: معناها كل واحد منفرد بذاته. اما وقت اللي يجي الصيف تبرمجك تبدا حاجه تاع خرجه تاع قاعده عائليه لما عائليه اكيد معناها لازم فما حاجه تخبيوها لك المنحة هذا كانكم مش تصيفوا في الصيف يلزم تتكرسوا. معناها انا نحب برشا الصفاقسيه الخطرهم بالحق اللي يقولوا الصفاقسيه عندهم البخل والصفاقسيه لا ما يصرفوش والصفاقسيه لكن نظر منظمين برشا ما فماش صيف ما تلقاش فيه صفاقسيه اللي يقولوا يستحقوا ما حارمين رواحهم لا بالعكس ناس عيشة ويمشي
4: وكلاس وقت الخدمة
0: كي صرصر والنملة عرفتوا كي
4: صرصر وقت الخدمة خدمة وقت تفرهد
0: فرهيد يتفرهدوا على قاعدة بيجي خاص. انا والله العزيز كان فما صفاقسي ولا صفاقسيه يسمعوا فيا تو مذبية والله مبرمجهم هكا في حصه من ذوي القميره خلي يحكونا كيفاش يحضروا بالحق البيجي نتاعهم خاطر عندهم عمل دؤوب تلت سنه كامله معناها هما عندهم برشا المعامل وعندهم برشا معناها تبارك الله الشركه الخاصه وكل
1: تبارك الله عليهم دوله
0: وحدهم هي عاصمه ثانيه هما اما ديما عندهم نقول انا كل عشويه سبتك المنحه الكبير نتاع العود يغني والجو الكل تفرهيده يعني متنفس باش ينطلقوا في كل بداية أسبوع بكل نشاط بكل حيوية اللي عندهم ستريس ولا عندهم نيرفوزيتي تبارك الله عليهم ناس عايشة ما فهمتش منين جابوها. أنا ما نفهمش منين جابوها الصفاقسية بخال والصفاقسية ما يصرفوش نعرف. على كل حال أنا نعرف صاحبتي تقول لي رجلها يحكي لي يقول لي إحنا قبل زمان بكري كي ندخل بخبزة في يدي شارع كامل يبدأ يتمانيك علي يعني يتنمروا عليا خاطر الخبز تعملوا مرتو ونساهم يعني يعملوا الخبز ما يشريوش من البولونجري هما إذا يبدأ يخبي تحت البرنوس مثلا مرته مريضة ما نجمش يخبيها تحت البرنوس باش ما يراوهاش ويقعد يتنمروا عليه. بها على كل تحية لأهل صفاقس، تحية للبنزر، تحية للسويسة، تحية للمستريه، تحية لتونس الكل محلكم قداش نحبوك يا تونس. فيها ناس الله غالب وفيها ناس الحمد لله ما همش معناها ما همش برشا وفيها ناس تعشق بلادها الحمد لله ورفع راية تونس كيفكم التون كيف برشا ناس
2: بلادنا باهية
0: معناها الحمد لله بلادنا باهية بلادنا بلاد خير
3: يعرف يستغلها بركة وفيها خير
4: ومحلاها يا ناس الغرياني منوروا إذاعة مستير
0: عايشك عايشك قصدي
4: والله منوروا إذاعة مستير
0: يفضلك ربي يخليك شكرا ليك شكرا ليك. هلا ترى هلا ترى هذه معناها من ذوي القميرة راه مش وحدك راه
3: جهة الإلهام
0: والله يكلفكم بجد راه معناها نفس الأمور النفسانية والطبية والكل يقولوا إنه الإلهام والطب النفسي والاجتماعي إنه الإلهام بصفة عامة في المخ يصير للي يحب يقرأ للي يحب يعمل متاز نتاعو للي يحب وفما ناس سبحان الله صبح بكري أما مغلبهم مغلب الوقت الإبداع والقريحة معناها تبدأ كان في الليل
2: خاصة عند الفنانين والموسيقيين
0: والشعراء والأدباء والكل
3: لا أصلاً ينس لما ترجع حتى للشعر العربي
0: الميكو عزيزي
3: حتى ترجع للشعر العربي تلقى قصائد كثيرة تكتبت على الليل كان الزمان بتاع القول بتاع القصيدة في الليل معناها من القصائد القديمة حتى تكش للجديدة توكية معناها الليل بالحق هو
0: الليل والبيداء
3: الخيل والليل
0: والبيداء الخيل والليل والبيداء تعرفني
3: و... والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني الليل الليل ديما كان يعني وقت بتاع الهام وقت بتاع الهام لانه وقت بتاع سكون وقت بتاع هدوء. الهدوء هذاك يحفز الانسان انه ينتج الابداع بتاعه انه يعطي وانه
0: يبدا عنده قريحه ويكتب.
3: ايوه يكتب
0: بلاش يجيه الالهام يولي يكتب. فما فنانين حكاو لي يقولوا لي بالحق في الليل ملهم الشعراء وملهم الفنانين يخليني نكتب خاصة الشعراء الغنائيين ماني ما شاء الله يعني تبدأ القريحة خاصة يبدأ على البحر ويشرب في قهوة عربي كما نعرفين.
4: والله أختي ناس أنا عندي تجارب في التلحين والغناء وساعات نقوم في الليل معنا نبدأ راقد
0: يظهر لك باش تدندن وتكتب أي صحيح صحيح
4: ساعات حتى باش ما نقلقش الناس نبدأ نقول فيها بشوي في التليفون باش
3: صحيح صحيح.
0: فما ناس بيت تخمم وتحلم بك الفكرة هذيك تقوم تقول لي باش نسجلها باش نكتبها باش ما ننسهاش.
3: لا أنت جربها
0: حتى في الليل في الأحلام متاعه معناها
3: أنت جربها إليس قديش من مرة واحد يبدأ فكرة مشغول بها مثلا فكرة مشغول بها تجي في الليل التخطيط بتاعها يعني هو يبقى في مخه فالصفاء الذهني في الليل يصير صفاء كأنه التركيز متاع العقل متاعنا هو علميا صحيح رأوا أنه العقل متاع الإنسان في الليل يسكن العقل الواعي فالعقل اللاواعي هذاك متاعه هو اللي خرج الإبداع.
0: إشعاعات تضوء القميرة ما شاء الله ما شاء الله بديت
2: القميرة
3: بالحق هي علميا مثبتة الحكاية دي انه لما العقل بتاعنا الواعي يهدى العقل اللاواعي يسيب اللي هو يعطي الابداع ويعطي الالهام ويعطي القريحه وقتها تتفتح القريحه.
0: سبحان الله
1: اني هذيك تصيلي إنيس والله ملوله كشكتني في روحي تلقاني مثلا عندي مشكله نلوج لها في حل ولا باش ناخذ قرار اللي نرقد ما عندي حتى فكره على القرارات ولا على الحل اللي وجع لي
0: بعد جيك هكا كل
1: نرقد
0: كل كلاش هكا
1: نرقد في الليل هكاك يتحلوا نبقى عندي القرار والحلول متاعي نرجع نرقد نقوم فرحا مسرورا والله بالحق وكي نقوم ونغدا ونحكي نقول ولادي ولا يقعد يقول لي اخي شنو صار لك
0: نقول مش خليتك ستريس راه الضغوطات تخلي معناها تخمم في كل شيء نهار كامل في في الاخلاصات في امور الصغار في الكبار في مشاكل في المشاغل وكل ولكن الصفاء الذهني كما كنت تحكي
1: كما قالت هي العقل الواعي هو يولي
3: يبدا وقتها
1: يلقى الفرصه
0: باش يبرز القريحه نتاعو على على اللاوعي.
4: حتى موسيقيه راه فما مثل كيما النهاوند يقولوا مقام الليل معنا
0: عندكم مقام اسمه مقام الليل
4: مقام ساكن هكا
0: الليل اه يا ليل
2: برشا تغنى
0: عليه برشا سيده نعمه محلاها الغنايه شكون اخر في الليل
2: فيروز سكن الليل
0: تعطيني التونسي فيروز خليها تغني على روح هذيك هذيك صديقه الصباح هكا ولا
3: صحيح
0: صديقه الصباح
2: صديقه الصباح وغنت على الليل سكن الليل
0: مزيانة سكن الليل هدى حداد زيت أختها
2: والليل ويا ليلى
0: بيني وبينك في هالليل
3: صحيح
0: في أسرار وغنية كتقول
2: الليل ويا ليلى
0: صحيح الليل ويا ليلى تغنينا
3: فتكت القريحة

0: حموس على الصوت حموس على الصحة على ذو القميرة وهما راهو البحرية قبل الرياس ما يخرجوا كما تبدأ إذا كان فما يقولك قمرة ولا مش قمرة يعني عندها دور زاد القمرة ريت حتى مع الرياس هذا بتبيع عرفته في رئيس البحار يلا نتلقاه بعد شوية محلها ساعة تعديت معكم في رمشة عين شكرا لك مسام فات الساعة
1: ما شاء الله.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أدى وزير البيئة حبيب عبيد اليوم زيارة عمل ميدانية إلى ولاية ناب خصصت لمتابعة الوضع البيئي العام بالجهة وتقييم مؤشرات النظافة والعناية بالمحيط ومنظومة التصرف في النفايات خلال الموسم الصيفي الحالي. واستهل الوزير هذه الزيارة بالإشراف على جلسة عمل مشتركة مع ولاية ناب خصصت لتدارس الوضع البيئي الحرج بوادي الحجارة. واستعرضت الجلسة أبرز الإشكاليات التي تؤرق المنطقة على رأسها تفاقم معضلة التلوث الوادية نتيجة السكب العشوائي للمياه المستعملة سواء الصناعية أو الحضرية إلى جانب تراكم النفايات الصلبة، كما تم التباحث في الحلول العميقة العاجلة بالتوازي مع تكثيف المراقبة الدورية من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجهات الإدارية المتداخلة. بلغت نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 26.2% للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 56.87% وفقا لما أفدت به وزارة الأسرة اليوم. وقدمت الوزارة في بلاغ لها تهنيها إلى منظوري المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى الأطفال SOS الناجحين في البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة كنامة. وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: موسيقى ياسر هايله هذه مع ضوء القميره مع صوت لطفي بوشناق مع جونا التونسي مع جوائنا وضيفتنا وضيوفنا الكرام سي وليد المليشي شي عزدين انا وليت ننسى برشا راني
1: عزدين
0: ما نحبش نقول اللقب خليه ستار عزدين سي وليد وسي عزدين
1: منيره
0: وسميحه نحب نسمع صوتكم يسمعوني صوتكم به معكم زاد حسام قدريه اليوم ومعكم إيناس ان شاء الله مواصله معكم الساعه الثانيه ولا الوقت معكم مر كي نسمع خلينا نحب نستغل صوته برشا والله عزتين صوته ابهرني والايقاع على العود اذا كان ما نحكيوش وجوكم التونسي وجوكم في الصيف يلا
2: انا والله مدام ايناس نحب نقدم تحيه للسي رابح الفجال
0: اي بربي والله انت سالتني دوما مجيد
2: اول يعني اول شخص تعديت معاه في اذاعه مستير
0: اول اكتشافه
2: واول اغنيه غنيتها في اذاعه مستير مع سي رابح الفجال
0: شنو الاغنيه
2: اغنيه من التراث وعجبته برشا وقتها اللي هي
3: اجمل اللي
2: هدر
0: اجمل اللي هدر
2: باش نغني له ونهديه له اللي هو
0: اي سمعني ترى
2: ونقدم تحيه زاد الرفقه زنيت
0: اي يسمع فيك ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: رفقه زعما فايقه ورفقه على كل حال ان شاء الله نوصلولها تحيه
2: رفقتنا في المسيره الطلابيه برشا
0: رفقه رفيقه الجميع بعد بالله سمعني على الله تعود حبا بشرو

0: مسكينة اللي عندها ولادها البرة والله أثرت برشا على الناس بصوتك والله بجماليتها الأغنية المغتربين الكل معناها إن شاء الله يا ربي
1: تحية ليهم إن شاء الله يا ربي
0: والله إن شاء الله ربي يجيبهم سالمين وربي يرد غربتهم عنا برشا توينسة فما اللي جاو في ديسمبر الخاطر مك تعرف لتيكي يرخصوا في ديسمبر وفما اللي يجيو توا قريب قريب معناها نص ثاني متاع جويليا يبدأوا على بركة الله بداوا إن شاء الله
2: يجيو على خير يا ربي
0: على خير
3: ربي يلم شملهم
2: يلم شمل العائلة الكل
1: تحية الخوي عايش في الغربة وعندي غنية يحبه وبرشا مش نديله مقطع صغير منها بعدين
0: في نفس الجو
1: في نفس الجو
3: والله واحد ولا يستغل
0: متبكيناش وكهوة

0: سيدي وين انتاجك الخاص يا سيدي وين انتاجك الخاص
1: حرمنا ما صويت
0: حرمنا من انتاجك الخاص قداش عندك في المسيرة عزدين قداش عندك
2: تقريبا شوية 25 عام
0: شوية عمر بنادم
1: والله
0: ما عندك حتى انتاج خاص بيك موجود أما ما سجلت ولا
2: مسجل وما
1: وما أداؤوش
0: وعليش
2: والله مش عارف أنا بيدي مش عارف
0: مش عارف
3: اما يا إيناس
0: خاطرك ماكش سهر في الليل كي تسهر في الليل تغزل للقمرة وتبدا ترشفك الكويس كما نعرفين بتاع التاي ولا النعناع ولا قهوة عربي وتبدا الميمة بجنبك و
2: أه؟ عندي غناء كلماتي وألحاني وعزف معايا أمين حقي
0: يذكره
2: بخير أمين حقي عازف كمانجة ممتاز جدا وزعها الأستاذ المتميز جدا رواد رحوم
0: موجود تحياتي رواد
2: تقول تفكرتك توحشت خيالك توحشت ليام الزينة توحشت عزك ودلالك وش اللي مع بعضنا رينا
0: توحشتك وشفت دلالك دي ظل
2: تفكرتك توحشت خيالك توحشت ليام الزينة توحشت عزك ودلالك

0: عطيتها مسحه هكا مغربيه شويه راي شويه ديري شويه صحه معنا حتى في الايقاع المغربي تنجح مليح مليح. اي هاني مش
1: تحيه بربي السيرواد رحومه وامين حق
0: تحية لك انت زادة اللي مش ناقف وراك تو انت وسي وليد والمجموعة الكل باش اغاني كنت ترى النور هكا ولا سامي هبلاني هكا نقول لك على السلامة استاذي وليد. اي وعاد كتلام ذا خليه راي بالله خليه احنا بعدناه تو على
2: وليديته
0: بعدناه على القراية
2: وليديته في الموسيقى
0: مو بش يذكروا مو بش يذكروه في الليسي بش يذكروه في الدراسة والكل احنا بعده فيه حبوا فرهدوا عليه الليلة شوية ربي فضلها موليداتك الحقيقة اكل كنز محبة التلام ذا ذوك الكنز
3: كنز
0: حبتهم ليكم راه نرى من والدي الله يرحمه التو معناها يترحموا عليه والتو كايقو السيدي صالح وبدوا يذكرونا في كل التفاصيل اللي عيشوها معاه ويحب كان قلم الأحبار ما تكتب لي كم ستيلو الأحبار خط الخط مزيان متاع الأحبار وكل هذه من الذكريات به احنا خذينا كنا المربي الليلة المربي كيفاش يعيش الصيف لأنه من أكثر ربما الجهد الحقيقة الجبار يصير عليهم هما التوترات اللي تصير عليهم كل مجال وكل اختصاص طبعا عنده كما نقولوها
2: تعب متاعه
0: الهزات وعندهم التعب وعنده الشارم متاعه زادة لأنه تلام ذاكي نسبة كبيرة متلام ذا تكلل بالنجاح هذيك أكبر هدية للمربي بالطبيعة وذيك اللي تثلج صدره وتخلي ينسى تعبه الكل ولكن بعدك التعب وبعدك النتيجة وكالتفوق وتكريم المعلمين ولا سيدة محليهم تلام ذا في البدرة الطيبة اللي يقوموا بها مع آخر كل سنة دراسية ولا طالبية محليها ولاتك الروح بيناتهم بينها وبين المربي حاجة مزيانة على الأخر. خليني نرجع لسحبة البيجي لقلت كل شيء عندها ميزانية تكون عندك كولي قلت لي
2: أي الميزانية عندي ومن قبل الصيف بشوية نبدأ نخمم وش
0: قبل الصيف صار مش على مدار عام كامل عامين شقاقة تخرجوا
2: بشوية نخمم إنه نحن نخليه شوية فلوس في الصيف لازم نعمله ذاك الشمال لازم ذاك حاجة مقطعة نعمله الشمال التور بتاع الشمال بنزرت نبدأ بنزرت سونتر نعمله كاف زبيب الرفراف الرفراف ما تجيبش صيف ما غير الرفراف الحقيقة
0: انتي والصغار
2: أي نحن والصغار غرام اصلا عندنا
0: يعني جوكم في الصيف تمشيوا ديريكت للشمال
2: نمشيوا للشمال نمشيوا بعد الرفراف نهبطوا على طبرقه عين دراهم نرجعوا على بيجا عرفت لازم هذيك الدوره هذيك نعملوها
0: عرف بلادك هذه معناها جو تخليك الشباب يعطيكم الصحه
2: مزيانه برشا والصغار اصلا يحبوها يبداو يستناو فيها بعدك التعب نتاع تعب نتاع القرايه ونحن نستناو فيها يعني بداو وحاجه اخرى انت قلت بكري توبه تسافروا نحن صحيح نسافروا برشا لكن ديما تبقى بلادك حاجه
0: هو
2: اخرى
0: وين تسافر ونزيد محطتك لبلادك
2: بالحق تونس لو مثلا تمشي لبلاد اخرى ممكن تلقى فيها جبل ممكن تلقى فيها بحر ممكن تلقى فيها لكن الطقسنا في تونس وجميل الطقس في تونس اصلا تحسها تونس كوكتيل معناها فيه كل شيء فيه من كل بلاد شويه
0: وربك كنت تمشي برور وبحور لا تلقى شكون ياكل في البلابي في عز الصيف كان تونسي
2: في تونس فيها
0: العجيب الكل المزيان والله
2: العجيب الكل هي فسيفسي من كل شيء تلقى فيها البحر تلقى فيها الغابه تلقى فيها الشمس تلقى فيها من اجمل الشطوط في العالم عندنا شطوط راهم من اجمل مصنفين في المراتب الثالثه ولا الرابعه عالميا على مستوى انظف واجمل الشطوط في العالم يعني هذه حاجه تقول لك
0: مزيانه
2: برشا بلادنا مزيانه مزيانه برشا
0: وكيفكم كيمثالكم كيف كل صانعي المحتوى كيف الناس اللي حاصده الجوائز كيف المبدعين كيف الكل اللي فرضوا رواحهم اللي رفعوا راي تونس بطبيعه الحال هما اللي عطاوا الصوره المزيانه لتونس واللي زادوا اكتشفوها واكتشفوها الامريكان واكتشفها العالم الرقعه الصغيره يقول لك شنو هي هذه الخريطة صغيرة وين موجودة في وقت الكوفيد برشا تعرفوا على تونس ما كانوش يعرفوها وبرشا جاوا لتونس وبرشا عرفوا بلادنا ولاو ديما معناها والمستير خلينا نمشي لسميحة أنا المستير نعرف برشا سياح عندهم 30 و 40 سنة يجيوا المارينا المستير
4: أي. وعنا برشا سياح إلا كيف جاوا من المرة الأولى للمستير قروا إنهم يستقروا لهنا راهو تلقاهم كارين دار ولا ماخذين بيت في وتيل معين يروحوا جستك بعدك ثلاثة شهور ذوكم يروحوا جست يقولك باش ندخل إن نعاود نركح
0: الأوراق
4: ونرجع وتلقاهم موصين يقولك أنا أصلا نحب نموت لهنا وشوف انت
0: ويخلصوا عام كامل معناها والدار مسكره
4: والدار مسكره وما يقلقهمش ويقول لك ان المهم نعيش لهنا. والغريبه تراهم عندهم حتى مشكله ما عندهم حتى قلق انهم ما يحسوش روحهم لهنا في غربه, يحسوا روحهم فرحانين شيخين من اهلهم ومن ماليهم. وتقعد انت مستغرب تقول لك ما عندهم لا اهل لا مالي ما يتوحشوش كيف ما معناها ما عندهمش جمله حتى
0: ما عندهمش اواصر صله معناها رحم كيف نحن هما لكن لكن يعاشروا كيلقاو كي يلقاو الناس معناها يرحبوا بهم يلقاو الارضيه الباهيه يلقاو بلادنا بلاد امن وامان وتسامح وكل والحقيقه وين كل وجهه عندها الخصوصيه نتاعها راه فما التفاصيل حتى في الحجر الاثري في الرباط هذاك اللي تشوفوه احنا نتعداو مرور الكرام لكن هم ينقبوا في التفاصيل احنا ما نقفوش عليها. هم يبداو يتمعنوا في كل حاجه تخص بلادنا معناها عندهم الثقافه عندهم وعندهم يحبوا يكتشفوا
4: عندهم
0: اي ويحبوا ماكلتنا ويحبوا معناها
4: شمسنا بحرنا
2: يمكن نحن في الداخل ما نعرفوش قيمه الحاجه اللي عندنا
4: عايشين
2: بها تعودنا عليها. الحاجه كي تتعود عليها تفقد الشارم نتاعها ما عادش نشوفوا مواطن الجمال
0: فيها نتعودوا عليها
2: نتعودوا التعود يخفي الجميل بتاع الحاجه لكن لما تخرج وتشوف الحاجه هذيك في بقعه اخرى تشوفها في بقعه اخرى تتذكر ان بلادك فيها الحاجه هذيك اللي انت خرجت تلوج عليها في بلاد اخرى هي موجوده في الاخر نحن مانيش نشوفوا فيها. مثلا نحن ساعات نمشيو لتركيا نمشيو لانطاليا نمشيو للمدينه العربي المدينه العربي كوبي كونفورم المدينه العربي سوسه المدينه العربي مستير نقول نحن في تونس من كثر ما تعودنا عليها ولات مش مزيانه عنا ما نشوفوش مواطن الجميل. كي رجعنا نحن بعد مرات مشينا ورجعنا وليت اليوم كي نشوف اني ندخل البلاد العربي نتاع تونس بالحق نغزر لها بنظره اخرى بنظرتك السائح المعجب بها بالحق بلادنا فيها برشا حاجات مزيانه
0: يعني
2: فيها برشا اي برشا حاجات مزيانه بلادنا فيها برشا حاجات مزيانه. ريت الانسان كي يتعود على حاجه ما عادش العجيب هذاك والانبهار بها يطفى
0: خاطر لازم ديما يجدد المكان ديما يمشي يتجول يسافر يعرف اماكن اخرى
2: كما قلت لك قد ما تبعد قد ما ترجع برؤيه اخرى ليه برؤيه اخرى وبنظره اخرى لبلادك اللي هي فيها كل شيء فيها كل شيء. كنت تحكي على السياح تونس مقارنه باوروبا بالنسبه لتونس رانا امن وامان مقارنه باوروبا مازالوا الناس محافظين على اواصر حتى العبيد اللي ما يعرفوهمش حتى اللي ما يعرفوكش فما هكا شالور في الشارع فما دفء في الشارع نتاعنا ما تلقاش هذا البرا يعني نجم انسان غادي يطيح في الشارع ما يشوفه حتى حد يلفت له حتى حد.
0: اما الحاجه المزيانه زاده في السائح لهنا في المستين وانه تو يحبوا الهريسه
4: أي.
0: كي يجيك مثلا يطلب ماكله سلطه وكل يقول لك حط لي الهريسه نتاعكم بيكونت هذيك الحمراء
2: ولاو تونس
0: يحبوا بالحق الهريسه نتاعنا ويحبوا يطلبوا حاجات معناها نتاعنا احنا تيبيكمون تونيزيان معناها حاجه تونسيه اللي نحبوها احنا كتوانسه. باهي نرجعوا زاده جو الليل في المستير عندنا اماكن جميله برشا يا سميحه والبجي معناها انت تبارك الله تو عندك بنتك في الخارج وعندك بنتك في العاصمه وانت تسافر برشا زاده ما شاء الله تعرف معناها مواطن الجمال في بلادك كيف تخرج يظهر لي انا من باب الطياره بلاش معناها تدخل باب الطياره تحس هكا بقشعريره معناها كان ما عادش تحس بالامان اللي تحسه في بلادك تحس بالخوف
2: تحس
0: برهبه بخوف شويه هكا مش انت متعوده انت متعوده نحكي لك كيف انا اللي تمشي مره في القرن معناها نحكي فهمت تركب الطيارة خاطر يخاف حس برهبة كان يبدأ معك بوك وامك والناس كل الرهبة كي موجودة أنا نحسك اللي لهوانك وبش يتبدل كل شيء معناها تحس ماكش عارفة البلاد ذيك اللي باش تمشي لها شنو باش تلقى فيها شنو باش ترى فيها شنو باش يقابلك مش كما بلادك تحس بالأمك اللي تربيت فيها وترعرعت فيها وشفت فيها الدنيا والباهي ولكن ديما يغلب الباهي وتحس بالحق ان جذورك الكل معناها موجوده في بلادك
4: تحس الاكسجين تقول عليك تكون هكا مخنوقه شويه
2: صحيح
4: تحس بالاكسجين هاني رجعت هكا
0: اما ما يمنعش انه بالحق لازمنا نشوفوا زاد لازمنا نخرجوا لازمنا نشوفوا نشوفوا العالم
2: اكتشفوا
0: اكتشفوا الدنيا اما اعرف مواطن بلادك قبل تخرج الساعه
2: اصلا قد ما قبل قد ما تخرج قد ما ترجع تزيد تتشبث باللي موجود عندك واللي مزيان عندك في بلادك بالحق معناها
4: تعرف
2: لي النعمه اللي انت فيها بالحق وتعرف لي الجنه
0: قداش نتاعك سميحه قداش ببخي معناها
4: فيش
0: في الصيف بالحق قداش تصرف
4: والله اوكي
0: مجمل نعطيني تو انا مش نسالها تعطيني بالصحيح الخاطر هذيك امورها كل مريقله منتي هكا
1: لازم تحرقونا
0: لا مش نقول لك علاش خاطر عندك البنات خاطر عندك البنات والبنات يطلبوا برشا البنات عينهم كبيره تو هكا ولا انت عندك صغيرات سي وليد
2: اي عندنا وليد
0: وبني مش كيف زوز بنات تبارك الله بنات مصلي على النبي
4: وصرتوا في الفاكولتي
0: وعايزه
4: الولايه تبارك الله
0: الولايه هذاك دلولك هذاك اما زوز بنات طلبات
4: من الصوت نسمعوك البنات
0: لا نسمع طلبات البنات راهو توا
2: معناها تحب كان مثلا محلوله
0: يحبوا كان الميك اب سيني يحبوا كان لي بارفان يحبوا كان الحاجه دو لوكس عينيهم محلوله
4: والله الحق متاع ربي ريت بالله باش يكون عيني
0: وباش دللهم في الصيف
4: واحد وتربيته كل واحد وعشر ربيت صغيرك انا واحده من الناس الحق متاع ربي يفهموا في اللي مارك يعرفوا كل شيء اما انو سون با اكزيجون جمله معناها يراعي وشويه تقول لك انت تعرف يعرفوا لي مارك الكل ما تقول لك شنو خليني في الموين كاع فمعناها الحق متاع ربي ماهمش
0: يراعيوا ظروفك
4: سميحه ويراعيوا يراعيوا البلانينغ اللي محضرينه
0: اخي
4: ما تنجمش انت باش
0: محضرين
4: احنا برنامج صيفي كما قلت راهو نحضروا له مشتى ما حناش باش
2: مش في اخر لحظه
4: اي ماهوش في اخر لحظه مشتى تلقاني محضره البرنامج نتاعي باش نعملوا هكا وباش نمشيوا للبلاصه الفلانيه وعندي ما البيدجي كذا دونك اوتوماتيكمون هي تقول لك ماما مش سي با لا بين باش نشريك الحاجه الغاليه يعني شنط خلينا ناخذ هذيك يزي فيه البركه لا بروشين فوا ولا خلي في الشتاء تو نشري
0: مازالوا ما تخرجوش
4: ان شاء الله مازالوا
0: التنهيده يا اختي التنهيده اكيد التنهيده بتاع المصروف كي خرجت التنهيده بتاع الفضل بتاع المسؤوليه بتاع المسؤوليه
4: كل شيء يهون على خاطر
0: المستقبل
4: كل شيء يهون على خاطر القرايه نتاعهم
0: اكثر هديه
4: اما شنو كي والله اكثر هديه اما
0: ولكن مسؤوليه
4: التنهيده شنية والله التنهيده فيها غربتهم التنهيده فيها تعبهم فيها سهرهم فيها طفله كي تعمل نوي بلونش ومن بعد تحسها ولا تترهوج بيها تقول لي باش ندوخ راني ولت عندي الفيرتيش بكثرة السهر بكثرة التعب راهو التنهيده وليت ان نتنهد نستنى وقتاش باش تخرج باش نحس باش هي ترتاح هي ترتاح بالحق الغربه زاده مش سهل معناها
0: اي مش سهل
4: انا توا بنتي هاي ما زلت ما جيتش معناها ما تعرف الناس كلها
0: حبيناها معنا الليله
4: والله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي تجي نستقبلوها بكل اما خليت لها البيجي نتاعها هذا مش دخلت فيه وبديت تقول تو هي ولا هما
4: والله بالعكس
0: ولا خالتها
4: والله
0: ولا عمتها
4: لا جمله بالعكس بالعكس
0: لا ليش انتم ما عندكم برشا ما شاء الله لا نائب الحق راهو انتم عائله واحده عندكم كل سبت في دار واحده مثلا انتم ثلاثه اربع بنات صيفي هيا اليوم الفطور عند فلان بالحق عندهم جوهم محلاه في المستير يعجبوني ديما تتلموا في دار هكا ولا يكون نهار سبت ولا ما عادش محافظين على العادة دي
4: لا فما محافظين أما عنا خالة معينة نوجه لها تحية خالتي هذه جميلة عام أخذت المنبر على مماتي يرحمها ديما دارها محلولة هي راهو مازالت صغيرة أما ديما دارها محلولة هاك الخيشة اللي تبدأ كما نسقبل وهي راهي صغيرة خالتي نعاود لك خالتي جميلة هذه ربي فضلها دار الجميع الجيران والعائلة والقريب والبعيد والمتعدي يجي ومحليها هذيك اللمة الكل والكبار والصغار والأحفاد متاحة في لحظة العشيتي فيه كل شيء يحضر ولا اللي يكون مش بشي بيتي ولي بيت وإفرش الجيران فرقاء وانت القبلسة أرقد وكهو
0: هذا هو الجو اللي نحب ونحب عليه
4: أكل لمة العائلية نبدأ ونستنيه
0: وما تقلقوش في الصيف خاطر إفرش ورقد معناه مش كما في الشتاء تبردو
4: إفرش ورقد وين يجي وأي حاجة ناكلوها وتكون ماكش باش تاكل شبعانه مشيت هكا على كويس
2: تراك لما
4: وهي تبارك الله عليها قلت لك ربي يطول في عمرها ماخذ المنبر على مماتي يرحمها تحب كانك العشاء ولا الفطور فك القصعه تحبك المغارف الكل مع بعضهم مع ذيك المحليه هيك الجو ذاك نتاع قبل
0: وانت تحب تحافظ عليه سميح
4: نحب
0: مع بناتك لما هي هي الحاجه الكل في المغزى الكل في اللي تلم فيكم اللمة الساعه انها معناها جامعتكم الناس الكل هذه صله رحم وانها تحافظ على اوصر صله رحم وهذه حاجه معناها كبيره برشا معناها كما كنا نحكيوا على الغرب ما عندهمش عندها ثواب كبير عند ربي انها تجمع في الناس ونتعلمهم المحبه تعلمهم اللمة انا نذكر في صغري مثلا لموا جريري نجمع بعضنا بنت الخاله والعمه ونبداو ضو القمرة هكا ريت
4: محليها
0: ضو القمرة هذيك ونبدأ نغزروا للسماء والنجوم ونعدوا في النجوم ولا حكيت اللي تطلع ولا حكيت
4: وضحك ولا حكيت ما ترقد في الصباح ويا إيناس عندك وقت التصيقة متاع وسط الدار صيح مش نتلموا وفرش الجريري وفرش
0: هي أحسن حاجة في الصيف كل لفر عجاجة الحقيقة تعرفوها لفر عجاجة مريول تحطوا شح في درج
3: هكا ولا حاسه التكنولوجيا فزت الحياه والله انت لعبت تلم وتحكي تو ما عادش كل واحد شاد تليفونه وكل واحد شاد يتفرج في حكايات وحتى في العائله يعني ما عادش يتلموا كيقبل لك كلمة تاع العائله
4: والله ما يحبوش لا فما حاجه ولا تخايبه تحسهم فما دخلت شويه كلهم يحبوا يستحفظوا على الديكور يحبوا يستحفظوا على الزرابي ما يحبش يكون يعفس
0: ما يحبوش الوسخ ما تجيبوش الصغار ما
4: صحيتك بالضبط لا مثلا هذه تفاصيل احنا من اكثر حاجه نستمتع بها هي ديزني تدخل
0: واي
4: وحتى بناتي
0: ونحي صباتك ما هذه جديده هذه جديده جديده نحي صباتك وحطوا غادي وعايش ليك البسها وهو
4: لا وما هو... تجيبش الصغار كما قلت بانت اولادي كبار اما الرغم كلها ما تجيبش الصغار ماذا بيا باش ما تعفستيش الزربيه ما صالون تاع
0: والله في المناسبات سميحه في المناسبات عندهم الحق الحقيقه هما بداهم الصفقسيه راه بداهم
4: الصفقسيه
0: نو مساعده لي وصلنا من فضلكم كان عندكم صغار بالله بدون إحراج بدون صغيراتكم تجيو الناس كلت بعضها وكيفاش يقولوا هكا وما احناش ماشيين توا ولات في كل استدعاء
4: نوما هنيئا لأطفالكم لا هو عندهم الحق بربي تصرف كل مصاريف هيك الكل
0: يكسروا ما يخليوكش تستمتع بالعرس الحقيقه
4: العروسه والعروس على كل ما دار وصغار تجري والصغار طلعت وهبطت وتبكي وهيك يجري في جرت السيرفر بربي زاد عندهم الحق صارفين دم
0: بالله على ذكر ملاحظه لاحظتها في الفيسبوك بالله بشهر ربي ما تغشوش مني الفنانين بالله اللي يبدا على الاكورديون طيب كلهم حبوا يدخلوا سوري هاو كورديون هاو كمانجا وما نعرف شنو ربيعين الناس كل الناس كل تسترزق ربيعين راهو كل ما الممر ذاك نتاع العروسه او العروس يا ودي خرجتوها العروس من العروسه من الممر وانت تعزف سيبها خليها شد على جنب شد على جنب وخلي العروسه او العروس يدخلوا والله العظيم شفتها وليد بالحق ولا وباقي معناها العروسه ظاهره تقلقت الخط خرجت من المسار نتاعها وباقي يعزف وما هوش لهنا معناها يغزر لهم ويعزف
1: هو
0: عدوة والعروس والعروسه خرجت من المسار ساعات ما يفيقش بالفرحه بالاجواء ما يفيقش اما بالله معناها بالحق قدروا مثلا هما ماشيين في المسار نتاعهم حاولوا ما تدخلوش ولا الصغار تولي ويعرقلوهم ويعطلوهم بالفرحه راكم لطف تعديوها اصلا العروسه الرفاه متنرفزت معناها خاطر فما مصور يصور وقت الدخله هذيك عندها الشارم نتاعها راهو معناها تقدروا
2: لحظة تاريخية
4: استنى
2: فيها الدخلة
4: تحب على تصور
0: يبدأ بالكمانجها وتخل هكها ونقز هكها وجاء من هكها وعمل هكا أنا الرفي فيديو وربي مت بالضحك كثر الهم يضحك قلت العروسة بالله تنرفز التعديت وندرفش توشوش الرجل على كل حال وأنا متأكدة اللي عملها ما هوش موش عن قصد مثل ما فرحان وبش مش فايق بروحه يعني فيش قاعد يعمل
3: فما حاجة أخرى زادة ما دوي الناس أنا بحكم نغني في العروسات ونعرف يعني ديما تقلقنا الحكاية حكاية العروس اللي يحب في سعفيس يوصل معناها ما يخليكش تكمل حتى
2: تدريجة
3: ساعات رسيلي ما يشيلوا نجري يا عروس واحدة واحدة مشيلي واحدة واحدة
1: ومن هذا المنبر
3: نوصيكم يا عرايس امشي واحدة واحدة ادخل باش خلي الدخلة دي مزيانة
0: شو الغالي اللي تغنيوها على عروس هي
3: برشا غناء فما شكون يحب الدخلة شرقية فما شكون يدخل فما شكون يحب غناء تونسي فما شكون كل حد شنو يحب كل حد شنو يحب
0: العروس العروس عنده جو عنده يدا يهزوه بال في مساكن مازالوا مثلا
2: في مساكن بال يعملوا يمشي يعملوا صف صف الدوخ العروسه هو مازال ما وصلش يحب بالساعتين
0: وبثلاثه سوايع
2: ساعتين وثلاثه هو جاي مثنيه والعروس
0: هاي حسام دبرها طار من الراديو حسام العروس هو رب
2: ساعتين ثلاثه سوايع ساعتين ثلاثه سوايع يقعد العريس ماشي في الثنيه باش يوصل للعروسه والعروسه تستنى
0: ما كانت تسمع الاغاني والجو قد ما تسمع ما ما تملش والله من اغاني جبدوها مقاع الخابيه محلاها في مساكن في القصيبه
1: جمال
2: عندهم عندهم طقوس معينه نتاع الدخله نتاع العريس
0: زالوا محافظين
2: سميوها صف
3: فما تنوع كبير في موروثنا وفي غنياتنا
0: كما العروسه والزهاز الغني في الزهاز زاد ولا وقت الحديد يخصوا التبشر ويغنيوا على
2: الحديد
0: يخصوا والله مازالوا ما تقولش والله كل لما محلاها وكل اغاني محلاهم يبداو يغنيوا
4: الزهاز ما عادش نحى احنا
0: في مازالوا
2: في القرى في القرى يمكن في القرى قاعد
0: حابين مازالوا محلاها محلاها بالموسيقى ها كل النحاسيه الموسيقى النحاسيه يهزوا الزهاز مش معناه البنات يهزوا في ديهم في السيستويت ما خيبت المصة ساعات السيستوي يمشي معك
3: والله انت هو
0: جيت لوج على فرد الصبات
4: ايوه السرقة وقتها
3: هو السيف هو معروف السيف معروف بالعروسات وبال
0: اي هذا هو
3: الحقيقة ومحلانا كنحافظوا على موروثنا وعلى عاداتنا في عروساتنا وغنانا وفهمنا انا الحقيقة هاني معناه كموسيقى وكفنان والله متقلق من ظاهرة اللي هي ظاهرة دخول معناها دخول تغاني الشقيق الجزائر مش
2: لا فما
3: أغاني جديدة مش الرائرة مش الرائرة رو أغاني جديدة يعني
0: فما طلي يا حبيبة طلي
2: ديك عربي أما يعني سمعت دخلق وش عليه في كنيسة عرفتك الدخلة اللي عملوا نفس الموسيقى اللي عملوها في الكنيسة
0: هذيك هي تدخلك هيك الموسيقى تاعها طلي
2: موسيقى غربية غربية كنائسية يعني بتاع الكنيسة أصلا أنا قيل دهشين أصلا نحن مشينا حضرنا عرس قلت له هذه دخلة وكيل ما تبديش على السلامة جيتي تضرب والعبيد شيء خفف ميش عروسة
3: الجو نحكي لك عليه راهو مش أغاني الراي محلاها راي أغاني الراي احنا تربينا على الراي وتربينا على الراي تو فما نوعية أغنية متاع جديد نعش سمعتوه ولا جديد وخاصة في الوسط والجنوب موجود منه برشا تزيري معناها تصور أنت العروسة متصدرة كل شيء هو يغني على الزطلة ويغني على حاجات والله كريمورو معناها حاجات كيما هكا وموسيقيا معناها موسيقيا بالحق خايبة على الاخر الموسيقى اللي تو معناها ضاربة في
0: كما الحذرة سميحة احنا نعرفوا الحذرة والغنية تقبل كل ما حذرة سوسية تبدأ تغني لك زادة شو اسمها غنية نجاة عطية ذيك معناها تسيب الموروثة متاعنا تغني في غنية نجاة عطية نسيت شنية قالوا علي ما نعرفش حاسيلو توادي حنا باش تعديها حنا باش تعديها لي بغنية حزينة معناها على كل حال هذا قوس فتحناه خاطر زاد في الصيف ما بيجي نكرسوا العروسات اذا كان القريب والمال يعاد الكسوالي
2: والحجيمه
0: وخاصة اذا كان قريب ما تنساوش البيجي عاد اذا كان يكون عندكم قريب وفما فرح خاطر يجي من برا الكل ميزانية وحده اذا كان من العائلة بالطبيعة لازمك تحضر روحك
2: من اللبسة للمكياج للحجيمه واذا عندك بنيت
0: والصبات
2: وكل
3: لا ولا حطوش حاجة ولات العروسات على طول العام
2: ما شاء الله على طول العام
3: وعادش كان صيف ولا تشتير بيع
0: هي عزة في الربيع
4: هي عزة في الربيع مش الميزانية تخفي شوية
5: جيش مع بعضهم الكل
0: نقول فرشيك عاد وكل الشيء
4: فيك وقتاش ينحيوه بالحق كان ياخذوا فيه قرار شنية يخذ لها في العرس تعديه لك الفلام
2: الفجعات
4: ويبدأ هابط
0: تفش جاء ماك المجموعات الموسيقية السورية اللي يدخلوا طف طف طف بك النار خويا الصبر أنا نهار العروسة ربطة مش تتحرق مع كل احتراماتي ليهم رأوا منستخدم على رواحة أما ذاك زادة ما يش دخلة تونسية صراحة صراحة برشة تخلويت برشة على كل حال ذاك وصف تحنين إن شاء الله نرجع لأصولنا ونرجع للساس متاعنا هو شباب تعتوا كل واحد يقول لك يعيش وقته كل شاب معناه كل فترة زمنية يعيش وقته ما ميسالش كي تحافظ على الدخلة كما قال السيد الفاضل سي عز الدين خليه يغني في عقله راه فماك التدريج نتاع العروس مع عزة بالحق مع الزهرة ولميمة
4: أخي هو ما تود
0: هو تعرف علاش الزرب بالخطر فما غنية مش تبكي أمه هاني أقول لك العروسة اللي تخليه يزرب
4: لا حاشم الحشمة زيادة يحس
0: روحه لا فما أغاني تبكي راه فما أغاني تبكي
2: فما أغاني تدريجة
0: تدريجة
5: تعليلة
0: أيوه هو تعليلة كيف تعليلة يدخل
2: هو يحكي على دخلة العريس
5: دخلة العرايس
0: تعبين تعبين
4: أي اختيار الأغاني موش
0: ويعملوا الشوتينج ويخرجوا تحت ضوء القميرة ويبدأوا شايفين ويشوفوا لك أوتيل فيه الجازون وشيخات ويبدأوا يتصوروا خاطر لحظات تاريخية راه بالحق راه العرس مش عرس مرتين ولا ثلاثة وذيك هي فرحة العمر كما يقولوا تولت فرحات العمر تبارك الله الأولى والثانية والثالثة والرابعة
5: وربي هني
0: وربي هني فكرة تولي راتينا المشاكل الخاصة باللي كوبل ولا مش داخل في جودة هو البيجي بتاع الفلوس الفلوس قبل كل شيء بعد قلت معناها
2: قلت التفاهم
0: ما يبدأش على نفس الموجة
2: رأوا 90% من المشاكل بتاع التفاهم يتحلوا بالفلوس يعني نقولهم المال قوام الأعمال لو هي مرتك بتغش شت وش يشتري لك دوتة تنسى خرجت وش تعها طم بفواياج تنسى
0: صعبت الدنيا
2: صعبت الدنيا والفلوس قوام الأعمال
0: وربي كما قلوها يبقي السطر على وليداتنا وعلى شبابنا بالحق خطر والله يجيو في وقت صعيب وربي معاهم إن شاء الله
3: من الغريبة في التونسي معناها تو تحس الناس كل تشكي ولك تخرج للشارع
2: العبد كل عايش
4: وين ما تمشي الزحمة وين ما تمشي الزحمة وين ما تمشي العباد تشري حتى كان والله الكاسة دي ما مش تقولي دور
0: ويروح اي سكنة ما عاش نجم حسام ما عاش نجم يتعرس تشري دار كرهبة لا
2: هي هي الليلة
0: كنا قبل نشري الدار والكرهبة ونشري ونشري ونشري وكل شيء ممكن ويعاون البوت عاون الأم توا بديه وشهريته وشهريتها ويحسبوها وما نعرف شنو كان خذ دار يتسمى عمل الحاجة كبيرة والدار صعيبة ولا توا
2: دار يقعد مرهون عليها 25 سنة يخرج الروتريت وهو منزل بخلصيه
0: صابت كان توا فما عادة توا الكري ذي اللي عملوا فيه المنظومة بتاع المملكة ذي الحقيقة فكرة باهية حاجة باهية خاصة تبدأ دويرة معناها كما قولوها قيمة الذات وراكحة وكل وعندك 25 سنة ولا 30 سنة سكن فيها وعملت فيها تحويرات ولا قديتها كي تملكها تولي معناها في صالحه الحقيقة حاجة باهية على الأقل زيدونا ما عملونا زوز شهري مثلا تولي حاجة باهية
2: حاجة باهية برشا تولي باهية برشا
4: ولا يخدم بالليل ياخذ دوبل سالير
0: كانوا قبل راهو كانوا قبل ياخذوا كيكة راهو كانوا في لي جور فيغي معناها ما جور معناها ياخذوا تو ما عادش تو صعبت على الناس كلها تشوف الأمور معناها راهو مش هما ما يحبوش يعطيوكم راهو ما يحبوكم تخدموا كاهو اخدموا على رواحكم وكل جهد ما على الإنسان لما سعى
3: فما قطاعات مميزة وقطاعات أخرى
0: أما بلادنا دي ما فيها الخير ما تبتش جيعان يا عزيزي الحمد لله
2: الحمد لله
4: إناس في الضغط
0: حنو على بعضنا احنا
4: في الضغط المادي وفي الظروف المادية فما حاجة طلعت جديدة في في في في تونس وتلاحظها بختو وليت والله راها تسهل ياسر على العباد إلا هو كل جمعيات العبيد ما كانت تقبل توحل ما تلقاش يا إما قرض ما عندكش القرض والله يتو ولدك الجمعيات في كل إدارة تلقى الجمعيات جمعيات بعشرة ملايين جمعيات بخمسة ملايين
0: الجمعيات اللي يعطوكوا الصغرى
2: لا مجموعات لا مغير يقسموا المبلغ
4: في الإدارة في الليسيات في والله ما أحلى يعاونوا في بعضهم
2: مغير أنتريس
4: مغير حتى شيء يعاونوا بعضهم
5: كل شهر واحد منهم
4: والله تحل برشا الحلول وتراها في الضغط هذا المادي الكل والله
0: ما أحلى تحس بغيرك حلاك كيف عندك المال
2: ولا مزيد بنك
0: تقدر احنا عندنا برشا رجال مال وعندنا برشا شركات وعندنا برشا معناها تبارك الله لباسنا عليهم اما ما فهمتش علاش اللي لباسنا عليهم ما يحبوش يعاونوا ما اللي لباسنا عليهم يهدروا في فلوس هكاكا ما نعرفش في جوانب ومجالات في مجالات كانوا ينجموا ياخذوا به ثواب وينجموا يعملوا به صدقه جاريه فما عنا برشا لبسنا عليهم
5: فما الناس تصدق وناس
0: فما ولي من الصفر بالطبيعه هذايا نعرفوه من الصفر فما اللي خلالوا بوه فما اللي خلالوا مغلبهم هذوما اللي نحكي عليهم لبسنا عليهم خلاو لهم لبوهم امهم مش هم مجهودهم الخاص انا نقول لك بوهم امهم خلاو دونك معناها زادوا كبروا حطوا في قلوبهم كبروا والبو والام رب على اساس صحيح كما يقولوها الخطر يعني ما اهدرش الفلوس هذيك حرام وواصل السيروره لو عملها بوه وامه وكل في مشاريع كبرى وشغلت العديد من الشباب وكل شيء يعطيهم الصحة أما ميسالش إذا كان كنا احنا فارضين الزكاة وعاملين الزكاة ونطبقوا فيها رحنا ميقض حتى واحد معناها زوالي في البلاد راه
2: أصلا لو نرجو هي أنت تحكي بكري
0: في أصول الدين الزكاة زادة تخلي الناس لبسنا عليها ما تخليش الناس معناها احنا الزكاة نذكروها كان في العيد
2: انت بكري تحكي على قلت رجال التعليم ولا اكثر حاجه محتاجه بالحق انه وقفه هي المؤسسات بتاعنا التربويه راهي بالحق فضيحه يعني
0: الكونديشن الصحية
2: ونحكيو على الاقل حاجه نحن نمارسوا فيها معناها تلمذتنا
0: والاقسام
2: وظروف راهي
4: شبابك المكسره الشبابك المكسره
2: وكذا هذو كل محتاجين يعني محتاجين برشا بفلوس من الرجال
4: بس كلها ماشيه في الكوره لا لهنا ناس كي تربط الزوز التعفه للرجال الأعمال أنا بحكم عندي برشا احتكاك مع رجال الأعمال كي تحكي معهم يقول لك نلقى بالحق شكون يستحق تو نعطي أما يقول لك فقدنا ثقة فقدنا ثقة
0: وصارت حتى عليا سمحني سميحة كي يجيك واحد ثقة
4: يعجل عليك راه
0: لا كي يجيك واحد ثقة وتعرف اللي هو ثقة ويقول لك راه فلان وعلان وفما راه عنا مثلا مشروع نحبوا نعملوه لك العائلة يمتنعوا ما يحبوش تعز بهم فلوسهم لا ما تقوليش يا سميحة عنا الشيء ذي
4: فما صحيح أما كما قالت هي أنا شو نقول ما فقدت ثقة في العباد وحسيت بالغشاء امشي للمؤسسة التربوية خذ كلاس حتى كلاس صحيح. قال أنا الكلاس هذي خليهولي تو ندهنه باش نصلح له سقف ونبدله لي تابلو وكان فما شبابك مكسرة بوانيات تو نصلحها
2: وين كدولة نعفيك منهم الضرائب هذوكم تاعك مثلا نجمو نعملوا هكا
4: احنا نحكيو على اساس زكاة برا خليها
0: لا لا بابا شوف روحك قداش مسالس الدولة مش تعطيكم. خلينا خلينا
4: خلينا خلينا نزكي نحكيه على الآخر. يحب يزكي يحب يصدق وكهوى على فلوسه. خذ كلاس. أنا أقولك إن كل واحد يأخذ كلاس. بدل الصبورة ودعودهن الحيوط.
0: والله فما سميحة فما اللي قايم بجوامة ويمشي يصلي وزاد التلفزة وزاد جاب كتب قرآن وجاب للناس اللي متما اللي يقرأوا بالبراية يعمل لهم حاجات مزيانة. فما ناس تسعى الحمد لله. معني إحنا نحكيه على حالات شاذ. الحمد لله بلدنا في خير. كل هذاك مسيرش سبق الخير وإن شاء الله ديما نلقاو كان الخير. هو الخاطر زدنا نقول لكم راهو حتى التغيير الفصول راهو عنده دور في التأثير النفسي. معناها فما فصل يخليك تعطي وفصل يخليك يقولك تمتنع هكا ولا ما حلاها. والله عز الدين خليك كامل لنا سي عز الدين فصايل هكا غنائي مزيان أما تفاؤلي برب. أي نغنيو في ضو القمير تسد على الرياحية.
3: ليش نغني لك حاجة أخرى توزيع؟
0: في ضو القمير. علاش؟ شنو وش تغني لي تراها؟
4: كوكتيل صغير.
0: كوكتيل به ياي.
4: ربي نحب نسمع. أي نحب نسمعها
0: بصوتك.
4: نعشقها الغنية هيك
0: وصوتك. معناها باش نكملوها ناري على جرجيس وبنويتة وضم الكاميرا اللي كملتولي بالمشاكل ربي يديكم. أي ميسيرش خليها على راحته. خليها على راحته.
3: مش كون
0: شو اللي عذوقار؟ مش قالك عذوقار هو؟
4: كهوك شو اللي عذوقار مش مشكلة.

0: الصحة ملا صوت. أنا خذينا منك شوية اليوم أنت وسي وليد والمجموعة الكل النيرة إن شاء الله ذو القميرة يتواصل معاك إن شاء الله والمجموعة الكل في مناسبة أخرى. سي عمر الجمالي اليوتيوب ما يخدمش الليلة، اليوتيوب قاعد ساهر على ذو القميرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لكم ضيفاتي الكريمات، شكرا لك سي وليد، شكرا لك
1: على الاستضافة
0: بالحق،
1: كانت سهرية حلوة،
2: شكرا على اللبة الحلوة
0: الليلة في صفا حلوة.
3: شلوا على قرينة،
0: على قرينة مرحبا حسام قدر، شكرا لك على حسن الحفاوة وعلى حسن الاستقبال وعلى اهتمامك بالميكرو بكل ما يخص ضيفاتي وضيوف الكرام، شكرا من القلب. شكرا طارق الهلالي لكل من أنسنا في الليلة المزيانة معكم، أنا نحب خدمة الليلة راهوية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: فرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا نغني
1: هو يسمعني
0: انا نغني
1: هو يسمعني.

البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. روحوا من

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات وفلاحي معتمدي برجو من ولاية سليانة من السيطرة على الحريق الذي جد ظهر أمس الجمعة على مستوى عمادة تمزاتة، والذي أتى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار الزيتون وأكوام التبنة. بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويلية 2026 نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة. صدق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية لسنوات 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائبا ورفض 24 آخرين. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال.
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل. هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللي